0: الطيبة مش عيب، لكن من اليوم كون طيب وبالمقابل كون واعي، ساعد لكن ما تأديش نفسك، سامح لكن ما تسمحش إن حد يكسر كرامتك، وحب لكن ما تنساش نفسك، وكون سند للناس لكن خلي دائما عندك سند. وإذا ما لقيت السند من الناس اتذكر إن عندك الله سبحانه وتعالى ورب كريم، رب يسمع لك قبل ما تحكي، ويعرف دمعتك قبل ما تنزل، ويعرف التعب اللي انت داس عن كل الناس. ويمكن انت اليوم تقول انا بروحي وانا لي وحدي وانا حاس اني انا مش معي حد، لكن الحقيقة انت مش بروحك، انت مش بروحك، ممكن الناس ما فهمتكش، ممكن في شخص اللي كنت انت متوقع ان يقف معاك خدلك، ممكن اقرب الناس ما انتبهتش لتعبك ولحزنك ولي أشياء صايرة معك، لكن الله سبحانه وتعالى ما يغيبش عليك ولا دقيقة ولا تانية، فاطمن وارتاح. ممكن الباب اللي تسكر في وجهك وراه باب أكبر ربي يحضر لك ليه ويوصلك ليه ويعطيك فيه. يمكن الشخص اللي مشى خلى مكانه فاضي باش يخش لحياتك شخص آخر يعرف قيمتك. وممكن الوحدة اللي تعيشها اليوم مش عقوبة، وممكن الفرصة باش انك انت تتعلم تحب نفسك وتحط حدودك وتعرف من يستحق قلبك. وفي النهاية ما تكونش الشخص اللي ينقد الجميع بعدين يرجع لبيته باش ينقد نفسه من الانهيار. اهتم بنفسك زي ما تهتم بالآخرين، لأنك تستحق نفس الرحمة اللي تعطاها للناس، وتستحق نفس الاهتمام اللي تمنحه للناس، وتستحق شخص يقول لك من غير ما تطلب أنا نشوف في تعبك ونشوف اللي تمر فيه، وتعال المرة هذه خليني أنا اللي نسندك وأنا اللي نكون ظهرك. كانت معكم ملاك محمود من القلب، نقول لكم كونوا دائما سند لبعض، لكن قبل كل شيء ما تنسوش رواحكم أبدا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة، خلوا قلوبكم رحيمة وحدودكم قوية ونفوسكم مطمئنة بالله، وتصبحوا على خير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس، فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
2: يا من هديتم بالنبي محمد،
3: راديو السرايا اف ام،
4: راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.

نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد

قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلوا

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين

وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.

فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

العذاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون

قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحابه

الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل

ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه

نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاسبون

أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم

أَنَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب

أنزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على

أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا

ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بَيِّنَةٍ

من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

لو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين

التربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون

وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف

بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون

ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب

وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله

تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف

العذاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

قنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد

النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب

ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا

وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا

قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون

ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز.

ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك

أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون.

إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض

وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

أصابت كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي إن قتل

أَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدق

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم

كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

قيامة ثم توفى كل نفس ما لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون

في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب

بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع

الصديق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد

والسدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيَّة

فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.

بنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب

لذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا

واسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم

ما أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة

يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.

أهلك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما

وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا

قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من

حسيب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن

عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك

نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة

إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما

قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين

الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً

مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها

وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم

فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

اقتضوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله.

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليه

عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا

وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

تفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولا

كفرا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل

معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم

حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح

العلم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً

على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ

رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.

وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.

الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد ص

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك، وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا، وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وزل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقد ضمنته لنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك.
2: اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
1: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عاصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك.
2: اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء، وقال الله فليتوكل المتوكلون.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوحيد.

الله تعالى كتب في كتاب موضوع عنده في العرش أن رحمتي سبقت غضبي، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، من لا يرحم لا يرحم. وأنا أود أن أقف في بعض تمثلات هذه الرحمة التي نحتاج إليها في واقعنا اليوم. من هذه المظاهر الرحمة عند الاختلاف. الله تعالى لو أراد أن يجمع هذه الأمة على كلمة واحدة في فروع الدين وجزئياته لشاء، ولكن جعل الله تعالى الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات تحتمل أكثر من وجه في التفسير. واختلف الصحابة في فروع الدين، واختلفوا في فهم الواقع، واختلفوا في ترتيب الأولويات، ونشأ لهذا يعني المدارس الفقهية في التفسير وفي الفقه وفي الأصول، وعاش الناس جنبا إلى جنب. كيف نجعل من هذا الاختلاف أداة رحمة؟ اختلاف تنوع يشكل عامل ثراء، عامل خصوبة، تختلف آراؤنا وتأتلف قلوبنا، ألا نجعل هذا الاختلاف سبيلا إلى القطيعة، قطيعة الرحم بين الأخوة الإيمانية التي يقع الناس في شراك التكفير والتضليل والتفسيق والتبديع والتجهيل. يعني هذا معنى كبير، والله الإنسان الآن يبحث في معارض الكتاب الإسلامي ويكاد يجد أسلحة الدمار الشامل في عناوين الكتب، من السيف الصقيل والبمب الألماني والصواريخ والقنابل العنقودية، في ردود الناس على بعضهم البعض في مسائل جزئية وفرعية تحتملها دلالات النصوص وتحتملها اجتهادات الفقهاء قديما وحديثا، وتحتملها مقاصد الشريعة، ويحتملها اختلاف البيئات، ولكن ضاقت الأوعية وضاقت النفوس فوقعنا فيما نحذر منه الناس. ولذلك الدعاة يحتاجون أن يضربوا المثل في هذه القضية، أنهم يتبادلون الرأي ويتحاورون، ولكن تبقى هذه الرحمة السابقة. وكما قال الإمام الشافعي لأحد أصحابه: يا فلان، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق على مسألة؟ هذا المعنى الذي ذكره الإمام الشافعي، وقد خالف مالكا وهو تلميذه، وقد قال له مالك: أرى أن الله قد ألقى عليك نورا من العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. الشافعي غادر المدينة وألف كتابا سماه اختلاف مالك والشافعي، ومع ذلك كان يعبر عن هذه الرحمة السابقة من محبة ومودة لمالك. يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، مالك حجة الله على خلقه، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، لولا مالك وابن عيينة لذهب العلم من الحجاز. وكذلك أحمد خالف شيخه الشافعي وغادر الشافعي بغداد إلى مصر، وقال عن تلميذه: لقد تركت بغداد وما خلفت فيها أورع ولا أعلم ولا أهدى من أحمد بن حنبل. ثم قال: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. وقال الإمام أحمد عن شيخه: والله ما بت ليلة 30 سنة إلا دعوت فيها للشافعي. قال ابنه عبد الله:

0: أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فهذا معنى ينبغي أن يكون حاضرا في سلوك الدعاء. أختم بقضية أخرى، أن هذه الرحمة التي وصفت بها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنها رحمة للعالمين، وكلمة العالمين تعم المؤمن وتعم الكافر وتعم الحيوان الأعجم والنبات الأخضر والجماد الأصم. نجد من الخطباء والأئمة على رؤوس الأشهاد في كل يوم جمعة يعني يرسلون اللعنات تلو اللعنات على المخالفين في الدين، لا بسبب عدوانهم ولا بسبب ظلمهم ولا بسبب بغيهم، وإنما بسبب المخالفة في الدين. ومعلوم أن الدعاء على غير المسلم ينبغي أن يتوجه بسبب كما قال الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكذلك نقول اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ينبغي أن نقول ويهدى فيه أهل معصيتك، لأن داعي الهداية عند المسلم مقدم بدل أن نقول ويذل فيه أهل معصيتك. فهذا في أدب الدعاء الذي هو جزء من رسالة الرحمة التي نحملها للآخرين. كلمة أخيرة أيضا في تجليات هذه الرحمة، الرحمة بالبيئة. أنا أعتقد إحدى الإشكاليات اليوم العالم الغربي تعامل مع البيئة بمنطق الهيمنة والغلبة والسيطرة، والمفهوم القرآني الصحيح يتعامل بمنطق الرحمة وتسخير البيئة وتوظيف الأمثل لمواردها فيما يعود خيرا وبركة ببني الإنسان. ولذلك الرحمة حتى في الحيوان، إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. نهى عن التحريش بين البهائم، دعاني أحدهم قديما إلى برنامج الاتجاه المعاكس، قلت له إن الله نهى عن التحريش بين البهائم فكيف نحرش بين بني البشر؟ لأن بعض الناس الغاية عندهم أن يخرج الإنسان من طوره ويلعن كل طرف الآخر وكأن هذا هو نموذج. هذا نحن نريد ندير حوارا موضوعيا مع الحفاظ وإشباع هذه الرحمة.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بعد 6 شهور من السفر في أفريقيا دخلنا رواندا، ومن ساعتها وإحنا حاسين بصدمة حضارية وحاسين إننا دخلنا عالم تاني بسبب كمية النظافة والتطور اللي مكناش متوقعين إنها تكون موجودة في الجزء ده من العالم.
3: عشان نفهم رواندا كانت عاملة إزاي بالظبط من 24 سنة وبالتحديد سنة 94، أقولك من إبريل لحد يوليو سنة 94 في 800,000 واحد اتقتل إبادة جماعية في جماعة اسمهم الهوتو، ودي الأغلبية في رواندا. عملوا إبادة جماعية ضد قبيلة اسمها توتسي، والتوتسي هم الأقلية. جيران بقى قتلت بعضها، الراجل يقتل مراته عشان هي من التوتسي وهو من الهوتو، وفي فترة أقل من 100 يوم بس 800,000 واحد اتقتل، غير بقى اللي فقدوا والستات اللي اغتصبت. بس من أغسطس 94 كل حاجة تغيرت.
2: بس السؤال هنا، إزاي تغير زي ده ممكن يحصل خلال الوقت القصير ده في بلد ما فيهاش أمان أو استقرار سياسي أو حتى موارد تستغلها عشان تطلع من الأزمة اللي كانت فيها دي؟
3: رواندا دلوقتي هي الأولى في أفريقيا في مستوى الشفافية، وهي أقل دولة أفريقية فيها فساد، وهي الترتيب 44 على العالم، وده الترتيب كويس جدا. بس إزاي بقى وصلوا من اللي هم كانوا فيه للمستوى ده؟ البلد عملت مجهودات جبارة من ساعة ما الرئيس بتاعهم مسك الحكم سنة 2000، خلى الجهات التشريعية تطلع قوانين صارمة ضد أي واحد يحاول ينهب المال العام، عقوبات قاسية جدا جدا وصلت للإعدام. الرئيس بتاعهم كمان قرر إن هو يقلل مرتبات الوزراء والناس المهمين قوي في البلد 20%، 20% أقل. الفلوس ال 20% اللي بتتخصم من كل مرتب واحد من كبار المسؤولين دول بتروح لخزينة الدولة. كمان أجبروا 5000 قائد أو مسؤول في البلد إن هم يكشفوا حساباتهم المالية كل سنة، ومن ضمنهم طبعا الرئيس، وده عشان يحافظوا على المال العام وكمان يحافظوا على مستوى الشفافية اللي هم وصلوا له ويتقدموا عنه كمان. الإجراءات دي عملت موارد مالية حلوة جدا جدا كانت بتروح منهم كل سنة، كانت بتضيع كده. الحكومة استفادت منها في تطوير البنية التحتية وكمان تجميل العاصمة كيجالي، العاصمة بتاعت رواندا، وكمان المدن الكبيرة التانية.

0: الكلام ده كمان في الوقت الحالي تعتبر من اسرع الاقتصادات نموا في افريقيا وفي العالم كله، وده حصل بعد ما كان هدف الرواندين ان هم يحولوا اقتصادهم من اقتصاد ضعيف بيعتمد على المعونات الاجنبيه والزراعه زي زراعه القهوه والشاي وان هم يصدروهم، اقتصاد قوي ومستقر ومتطور. يعني ما كانش هدفهم ان هم يمشوا امورهم والسلام، وبدا الرواندين يحققوا الانجاز ده عن طريق بنايه برنامج ورؤيه حطوا فيه كل اهدافهم وسموه رؤيه 2020. كان الهدف الرئيسي للبرنامج ده هو بناء اقتصاد قوي وتقليل نسب الفقر. برواندا كمان اخذت سنغافوره كمثال ليها لتحقيق البرنامج ده بعد ما ارسلوا خبراء عشان يتعلموا كل حاجه عن التجربه السنغافوريه اللي ساعد الحكومه انها تحقق جزء كبير من الرؤيه واللي ساهم كمان في الطفره الاقتصاديه اللي احنا ممكن نشوفها في رواندا دلوقتي. وواحده من الحاجات اللي ركزت عليها رواندا عشان تعمل طفره في الاقتصاد كانت هي الترويج للسياحه، واسست الدوله حمله عالميه اسمها فيزيت رواندا اللي دلوقتي ممكن جدا تشوفها في كل المناسبات العالميه زي ماتشات كاس العالم، ده غير كمان انهم بقوا الراعي الرسمي لفريق ارسنال الانجليزي تحت اسم هاشتاج فيزيت رواندا. من اهم المعالم السياحيه اللي بتستخدمها رواندا للترويج للسياحه هي الغوريلات اللي غالبا مش هتقدر تشوفهم غير هنا لان عددهم قليل جدا في العالم وموجود منهم 1000 في غابات رواندا. ده غير كمان تركيز رواندا على الترويج للاستثمار وتسهيل الاستثمار لابعد درجه ممكنه لدرجه ان انت ممكن تفتح شركتك هنا في 6 ساعات بس وتحت سقف مبنى واحد. توفير كمان فرص كبيره للاستثمار في المشاريع القوميه وده كمان اللي بيساعد الدوله ان هي توصل لهدفها.
1: بصوا، هي رواندا حطت خطه تعليم ان هي تبقى الاولى في افريقيا. التلاميذ في المدارس عندهم كمبيوتر صغير كده تكلفه الواحد منهم 200 دولار. الدوله بقى بتفرض على الشركات الخاصه ان هم يمولوا التكنولوجيا في المدارس بجزء من ارباحهم عشان مثلا يجيبوا جهاز زي ده، والدوله نفسها حاطه ربع ميزانيتها للتعليم بس، يعني 25% رايح للتعليم من الميزانيه بتاعت الدوله. التعليم ما كانش مجاني قبل كده وكان مكلف، دلوقتي بقى التعليم مجاني في المراحل الاساسيه، وده عشان يناسب كل الناس وكل الظروف. عملوا اعاده تاهيل للمعلم سواء في المراحل الاساسيه او حتى في الجامعيه، ادوهم كورسات وحاجات تخليهم مستواهم التعليمي احسن بكتير عشان يواكبوا التكنولوجيا وكمان يبقى مستواهم حلو كمدرسين او كمعلمين. مسؤولين التعليم في رواندا بيقولوا احنا مش هنقبل بمدرس تأهيله أقل من ممتاز لأننا مش هناخد تعليم ممتاز غير بمدرس ممتاز. كمان عملوا حركة حلوة عشان يجذبوا الناس إن هي تروح تدرس في رواندا، التعليم هناك كان باللغة الفرنسية ودي كانت لغة الاحتلال، فخلوا التعليم بالإنجليزي عشان يجذب الناس من بره إن هي تروح تتعلم هناك.
0: كمان الحاجة بقى اللي كل الناس بتلاحظها أول ما بتيجي رواندا هي النظافة. نظافة رواندا ما جاتش كده بس من فراغ. كل أول يوم سبت من كل شهر بينزل كل الروانديين للشوارع وبما فيهم رئيسهم عشان ينظفوا بلدهم، مش بس كده عشان يساعدوا بعض في بناء الكنائس والمدارس والمستشفيات. واليوم ده كان عبارة عن عادة قديمة أعاد إحياء الروانديين بعد الحرب، كان اسمه يوم أوموغندا داي. أوموغندا دي معناها اليوم اللي بنتجمع فيه عشان نعمل نتيجة ونحقق نتيجة وهدف، فدينا شايفين الهدف. عشان كده هتلاقي كيجالي عاصمة رواندا واخده اول مركز في انظف واحلى مدينه في افريقيا، وفي الحقيقه هي تستحق. كل التقدم اللي فيه رواندا دلوقتي ما كانش هيحصل من غير ما الناس اللي كانت بتقتل في بعض في حرب اهليه تعتبر الابشع في تاريخ افريقيا ما يسامحوا بعض ويتفقوا ويتحدوا ان هم يبنوا بلدهم. وده فعلا اللي حصل بعد الحرب، بعد ما الرواندين قرروا ان هم ما يلجؤوش لمبدا الانتقام وقرروا ان هم يسامحوا بعض، وبداوا ياسسوا في محاكم شعبيه عشان يساعدوا كل المجرمين اللي شاركوا في الحرب واللي اعترفوا بجريمتهم في الحرب دي انهم يندمجوا في المجتمع من تاني ويمارسوا حياتهم الطبيعيه، وعشان كمان يساعدوا كل ضحايا الحرب ان هم ما يلجؤوش لمبدا الانتقام وانهم يتبنوا مبدا التسامح ده عشان يبنوا بلدهم من جديد.
1: دلوقتي الاطفال في المدارس بيتعلموا ان كلهم واحد، مفيش فرق ما بين واحد والتاني ولا قبيله والتانيه، كلهم بيتعلموا ان احنا روانديين، وده من بعد ما رواندا غيرت النشيد الوطني والعلم وكمان اسماء المدن، وكل حاجه اتغيرت عشان يقربوا من بعض، وبالتسامح والحب ده قرروا ان هم يوحدوا نفسهم ويوحدوا حلمهم وان هم يخلوا رواندا احسن.
0: من وجهه نظري دي اكتر حاجه خلت رواندا تتغير.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أيها الإخوة الكرام، الكسل، نوم مديد، تأجيل، لا مبالاة، هدر للوقت، كلام فارغ، سهرة لا معنى لها، لقاء ساذج، مشي في الطرقات، متابعة مسلسلات، هكذا يضيع وقت الناس، يفاجؤون بعلة في أجسامهم، تتفاقم هذه العلة ثم النعوة على جدران بيوتي. ماذا قدمت يا عبدي؟ إلى متى أنت باللذات مشغول؟ وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. لو نظمت وقتك، ضع برنامج للقاءاتك، لمطالعتك، لحضور دروس العلم، للدعوة إلى الله، لكسب المال، للجلوس مع الأهل، لا بد من برنامج، لا بد من تنظيم. الوقت لا ينتظر أحدا، الوقت يمضي، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، لا تملك إلا هذه الساعة. ما مضى فات والمؤمل لا تملكه. كم من شاب مات قبل ما يتوقع؟ كم؟ عشرات. الوقت ثمين جدا، أنت بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منك. أيها الإخوة الكرام، أول سبب هو الكسل، والكسل من نتائجه الفقر، وهذا الفقر مذموم، هذا فقر الكسل. لا تقل لي أنا صابر، هذا صبر الحمقى. في كسل، عندك مهمات، عندك أولاد، عندك زوجة، عندك متطلبات، حينما تنظم وقتك وتسأل الله الرزق الحلال وتخرج من بيتك في وقت مبكر، الله عز وجل يتولى أن يرزقك رزقا حلالا طيبا. الكسل من صفات الشعوب المتخلفة، الكسل، كسل، جلوس، استلقاء، كلام فارغ. المؤمن وقته ثمين. دعي النبي عليه الصلاة والسلام للعب وكان طفلا صغيرا، فقال في سن مبكرة: أنا لم أخلق لهذا. هناك ألعاب تستهلك وقتا كثيرا، معظم الناس يلعبون الشدة والنرد، وهالألعاب هي للساعة اثنتين لثلاثة قاعدين يلعبون، يعني شيء لا يصدق. هؤلاء أشقى الناس. يا أيها الإخوة الكرام، هناك سبب كبير جدا لضياع الوقت، إنه عدم وجود هدف لك في الحياة. ما له هدف؟ هدفه أن يعيش، أن يأكل أكل، أن ينام، أن يجلس مع زوجته جلس معها، أن يجلس مع أولاده جلس. ما في هدف، لا يعلم لماذا هو في الدنيا، بيقول لك يعني هذا قدرنا، جئت من أين ولكني أتيت، فرأيت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. قال: ولماذا لست أدري؟ لست أدري. هذا إنسان سخيف، إنسان يعيش على هامش الحياة، إنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا. الذي لا يعرف لماذا هو في الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقك ليرحمك، اسأله موجبات الرحمة، تب إلى الله من ذنوبك، أدي الصلوات الخمس، اقرأ القرآن، ابتهل إلى الله، اجلس مجلس العلم، صاحب المؤمنين. عدم وجود هدف هو أحد أكبر أسباب ضياع الوقت. الآن قد يقول لك قائل، وقد يقول لك طالب علم: أنا أعرف لماذا خلقت، أنا خلقت لمعرفة الله ولطاعته وللجنة. طيب، هل عندك خطة تفصيلية لهذا الهدف؟ العلماء قالوا: الأهداف من دون خطط أحلام وأمنيات، والله جل جلاله لا يتعامل معنا بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به أبدا. كل واحد منا يتمنى أن يكون مؤمنا كبيرا وتاجرا ناجحا وموظفا مهما وزوجا سعيدا، كل واحد. التمنيات بضاعة الحمقى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، في حركة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لا بد من أن تتحرك، ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق. الوضع السكوني، تأجيل، إرجاء، مواعيد غير صحيحة، قابع في البيت، يستلقي، ينام، يتابع ما على الشاشة، ليس هذا من صفات الذي عرف الله ولا الذي عرف سر وجوده وغاية وجوده. لا بد من خطة، لا بد من وقت تتعرف فيه إلى الله، لا بد من وقت تقرأ كلامه، لا بد من وقت تعمل فيه عملا صالحا، لا بد من وقت تطلب فيه العلم، لا بد من وقت تجلس فيه مع أهلك وأولادك، لا بد من وقت تكسب فيه المال، لا بد من تنظيم الأوقات. أيها الإخوة الكرام، وأحد أسباب ضياع الوقت سوء التنظيم. هناك إنسان مركزي يفعل كل شيء بنفسه ولا يثق بأحد، هذا ما حاله؟ يستهلك وقتا كبيرا جدا لإنجاز قليل جدا. هذا العمل قد يقوم به ابنك، دعه له، قد تقوم به زوجتك، دعه لها. لا بد من أن تعمل عملا بمستوى إمكاناتك. أما إذا عملت عملا يقوم به من هو دونك بكثير فهذا من سوء التنظيم وسوء التخطيط. معنى ذلك يمكن أن يضيع وقت كثير بإنتاج قليل. إذن لا بد من مدافعة الكسل، ولا بد من وجود هدف كبير يستقطب جهدك واهتماماتك، ولا بد من وجود خطة لتحقيق هذا الهدف، ولا بد من حسن تنظيم هذه الخطة. وشيء آخر يضيع الوقت ليس من قبلك، من قبل الآخرين، هذا الذي يعيش حالة الملل فيأتي لزيارتك من دون موعد، ما عنده شيء، ما عنده ما يقول إطلاقا، لكن يريد أن يمضي الوقت معك وينسى أنك على موعد أو على إنجاز مهمة وعلى إنجاز عمل. فلا بد من أن ننتبه أنني إذا كنت فارغا، إذا كنت بحالة ملل وسأم، لا ينبغي أن أضيع أوقات الآخرين الذين عليهم مهمات ينبغي أن ينجزوها. فتطفل الآخرين أيضا من أسباب ضياع الوقت. مكالمة أحيانا ساعة، هذا الهاتف معطل ساعة، والكلام فارغ، ما في شيء أبدا، حوادث يومية تافهة تذكر في هذه المكالمة، فأنت مضطر إلى أن تتصل به، مكالمة طويلة، كلام فارغ. هذه حالة بعض المسلمين. يا أيها الإخوة الكرام، أسباب ضياع الوقت الكسل، وعدم وجود هدف كبير، وعدم وجود خطة لهذا الهدف، وسوء التنظيم، وتطفل الآخرين، هذا مما يضيع الوقت. الآن من زاوية إيمانية، أنت حينما تزكي على وقتك، كيف أنك تزكي مالك؟ كيف أنك تنفق بعضاً من مالك؟ والرد الإلهي: يحفظ الله لك بقية مالك. أنت إذا أنفقت بعض وقتك فيما أمرت يحفظ الله لك بقية وقتك. إذا أديت الصلوات فأنت تزكي وقتك، إن أديت العبادات فأنت تزكي وقتك، إن عملت عملا صالحا في وقت سمين يبارك الله لك في بقية وقتك، يحفظ الله لك بقية وقتك. يعني الله عز وجل قادر أن يتلف لك وقتا طويلا بلا سبب. الإنسان إذا ظن على ربه أن يؤدي العبادات وأن يعمل الصالحات وأن يتعلم القرآن، إذا ظن على ربه أن يستهلك وقته فيما خلق له، أدبه الله عز وجل بأن يتلف له وقتا مديدا بلا فائدة.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: في سؤال موجه من الذات العليا إلى كل الخلق، فما ظنكم برب العالمين؟ ماذا تعتقدون في؟ كيف ترونني؟ ماذا تعرفون عني؟ سؤال ينبثق منه أكثر من سؤال، وإذا سأل الله فلا بد أن تجيب، لكن من تجيب؟ هل تجيب الله؟ الله لا يحتاج إلى إجابتك، الله علام الغيوب، يعلم السر وما يخفى. إذا سألك الله فهو يقصد أن تجيب نفسك، وإذا اختبرك الله فلا أحد غيرك مقصود بمعرفة نتيجة الاختبار. فما ظنكم برب العالمين؟ شوف، أنت ممكن تتعاطف مع إنسان ما تعرف، قد تمنح التعاطف لأي عابر سبيل، قد تتسامح مع شخص داس على قدمك دون أن يقصد بمجرد أن يوجه لك نظرة اعتذار، قد ترحم عدوك إذا سقط تحت رحمتك، قد تمنح أي شعور بسهولة وبدون مقابل إلا الثقة. أنت لا تثق بالعابرين في الشارع بدليل أنك لن تترك سيارتك مفتوحة، لا تثق في الغرباء بدليل أنك لا تحدثهم بكل أسرارك في أول مقابلة. أنت لا تمنح الثقة إلا مقابل رصيد من التجارب، وإذا كنت تفعل غير ذلك أنت تعاني من مشكلة كبيرة. خلق الله الثقة ووضعها في هذا الكون ودائعة مغلقة داخل القلوب والنفوس، لا تنفتح إلا لمن يستحقها بعد أن يقدم براهين. الثقة غالية، لا تمنح بسهولة لكنها تسحب بسهولة. تعال الآن نفكر كيف تتعامل مع من تثق فيهم. صديق تستطيع أن تبوح أمامه بكل أسرارك دون أن تخشى أن يستخدم هذه الأسرار ضدك يوما ما. زوجة تغيب عنها وتسافر أو تذهب إلى عملك وأنت تأتمنها على مالك وعرضك دون أن تفكر لحظة واحدة أنها يمكن أن تخون الأمانة. هذه درجة من درجات الثقة. أقول لك على درجة أعلى من درجات الثقة، الرضيع. يقذف به أبوه إلى الأعلى مداعبا فيضحك لأنه يعرف أنه لن يتركه ويسقط. ركاب الطائرة يسلمون أرواحهم عند باب الطائرة أمانة في يد الطيار. المريض ينام في سكينة تحت يده الجراح يجري له جراحة خطيرة لا يخشى أن تخطئ أصابعه فتكلفه حياة. هذه هي الثقة التي يضعها الإنسان في الإنسان. لذلك يأتي سؤال الله سبحانه بعد كل ذلك مسبوقا بحرف الفاء قائلا فما ظنكم برب العالمين؟ إذا كان هذا هو ظنكم بالعالمين، فما ظنكم برب العالمين؟ ألا تتفق معي أن الله أحق بهذه الثقة وأحرى؟ وضعت ثقتك في بشر قابلين للخطأ والزلل والسهو، قابلين للتغيير، ولم تضعها في الخالق الذي لا يتغير ولا يخطئ. كم مرة تمنيت شيئا بشدة وانقطعت بينك وبينه السبل، طلبته من الله فحققه لك رغما عن كل قوانين الدنيا؟ كم مرة مرضت وشفاك؟ كم مرة تعبت وأراحك؟ كم مرة خفت وطمأنك؟ كم مرة كان الله معك؟ وكم مرة كنت مع الله؟ مسلم أخرج في صحيحه أن رسول الله قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. موسى عليه السلام في موقف عجيب، ولما نتكلم عن النبي نتذكر دائما قول الله على الأنبياء أولئك الذين هداهم الله بهداه مقتده. تخيل معي موسى فر مع من آمن معه من بطش فرعون، وصل إلى البحر، العدو من خلفهم، كل قوانين العالم تقول أنهم قد ضاعوا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، منتهى اليقين في الهلاك. كلمة مدركون جاءت مسبوقة بلام التوكيد، وهذا يعني إيمانهم التام باستحالة النجاة. قوانين الطبيعة تقول ذلك، الفيزياء تقول ذلك، لا يمكن أن يسير إنسان على الماء. ردة فعل موسى كانت كلا إن معي ربي سيهدين. ثقة عجيبة. أبو بكر يقول لرسول الله وهما في الغار والمشركين يحاصرونهم من كل جانب يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. رسول يرد لا تحزن إن الله معنا. طيب ممكن تقول لي يا أخي هؤلاء أنبياء ووضعهم استثنائي. الله يقول في حديثه عن المشركين وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. عطاء الله على قدر حسن ظنك به، فلو دعاه صالح وعاصم بنفس اليقين لأجاب. راجع حساباتك مع الله وأجب نفسك عن سؤاله، إذا كان هذا ظنكم بالعالمين فما ظنكم برب العالمين؟ السلام عليكم.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، التوحيد قوة، والعلم قوة، والعبادة قوة. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه جليبيب، رجل فقير معدوم عليه أسمال بالية، جائع البطن، حافي القدمين، مغمور النسب، لا جاه ولا مال ولا عشيرة، ليس له بيت يأوي إليه، ولا أثاث ولا متاع، يشرب من الحياض العامة بكفيه مع الواردين، وينام في المسجد، وسادته ذراعه، فراشه الأرض. في أقل من هيك؟ وكان في وجهه دمامة، كمان ما في جمال إطلاقاً، دمامة، لكنه صاحب ذكر لربه وتلاوة لكتاب مولاه، لا يغيب عن الصف الأول في كل الصلوات ولا في كل الغزوات، ويكثر الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد في الطبقة الدنيا الدنيا الدنيا، لا شيء، لا بيت، لا مأوى، لا ثياب، لا طعام، لا شراب، لا وسامة. قال له النبي الكريم ذات يوم: يا جليبيب، ألا تتزوج؟ قال: يا رسول الله، ما يزوجني، مين يزوجني؟ بيكون ما في عقل، مين يزوجني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أزوجك يا جليبيب. هون بقى هاللقطة هي صعب الصداق، بس هكذا كان أصحاب النبي، لتعلموا من هم أصحاب النبي. فالتفت لجليبيب، قال له: أنا أزوجك يا جليبيب. فقال له جليبيب: إذا تجدني كاسداً يا رسول الله، ما في من يعطيني. فقال عليه الصلاة والسلام: غير أنك عند الله لست بكاسد، عند الناس كاسد، عند الله ما لك كاسد. وكل واحد منكم ولو كان شاب صغير بإمكانه أن يكون علماً في السماء، لأن طاعة الله بين يديك، والطريق إليه سالك، اطلب العلم واعمل به. قال له: أنا بزوجك. جاء في أحد الأيام رجل من الأنصار قد توفي زوج ابنته، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرضها عليه ليتزوجها النبي. قال: نعم. لما قال له نعم، هذا والد الفتاة اختل توازنه من فرحه، صار بنته زوجة رسولنا، ولكن لا أتزوجها أنا. فسأله الأب: لمن هتزوجها؟ قال له: لجليبيب. يا لطيف، تصور إنسان لا شيء، لا بيت، لا جمال، لا. فقال ذلك الرجل: يا رسول الله، تزوجها لجليبيب؟ معقول؟ انتظر حتى أستأمر أمها، بده يطلع من الموضوع. ثم مضى إلى أمها وقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إليك ابنتك. قالت: نعم رسول الله. قال: لا لا، مو له، إنه ليس يريدها هو. قالت: لمن؟ قال: لجليبيب. جليبيب: لا عمر الله لا أزوجها إليه، مستحيل، لقد منعناها فلان وفلان. فاغتم أبوها غماً لا يحتمل. ثم قام ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فصاحت الفتاة في خدرها وقالت لأبويها: من خطبني إليكما؟ الأب قال: خطبك رسول الله. قالت: أفترداني على رسول الله أمره؟ يعني معقول أن يرد أمره؟ هكذا كان أصحاب النبي: ادفعاني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني. البنت وافقت، يعني جليبيب ما في أدنى منه بالمدينة، يعني شحاد فقير
بالطرقات، ما له بيت. فذهب إلى النبي الكريم وقال: يا رسول الله، شأنك بها وافقنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم جليبيبا ثم زوجه إياه، ورفع النبي الكريم كفيه الشريفتين وقال: اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. ثم لم يمض على زواجهما أيام حتى خرج النبي الكريم مع أصحابه في غزوة، وخرج معهم جليبيب. فلما انتهى القتال اجتمع الناس وبدأوا يتفقدون بعضهم بعضاً، فسألهم النبي الكريم: هل تفقدون من أحد؟ قال: نعم يا رسول الله، نفقد فلان وفلان. ونسيوا جليبيب، ما له مكان النوبل. فالنبي الكريم قال: ولكني أفتقد جليبيب، ما ذكرت جليبيب. فقوموا فالتمسوا خبره. قاموا وبحثوا عنه في ساحة القتال وطلبوه مع القتلى، ثم مشوا فوجدوه في مكان قريب وقد استشهد. وقف النبي الكريم أمام جسده المقطع وقال: أنت مني وأنا منك. لاحظوا أن الإسلام ألغى كل هالفوارق، ما في أقل منه. قال له: أنت مني وأنا منك. ثم تربع النبي الكريم بجانب هذا الجسد، ثم حمل هذا الجسد ووضعه على ساعديه وأمرهم أن يحفروا له قبراً. قال أنس: فمكثنا والله نحفر القبر، وجليبيب ما له فراش غير ساعدي رسول الله. فقال أنس: فعدنا إلى المدينة وما كادت تنتهي عدة زوجة جليبيب حتى تسابق إليها كبار الصحابة. هذا هو الامتحان. أخواننا الكرام، هؤلاء الصحابة وصلوا إلى ما وصلوا إليه، القيم المادية تحت أقدامهم كانت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زاداً لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: فهذا الرجل المسكين المسرف على نفسه مات، فلم يرى احد من اهل قريته او بلدته نفسه مدعوا ان يصلي عليه. هذا لا يصلي عليه، انجفلوا عنه، فابنه لحقه هم عظيم، فضيحه، نعوذ بالله من فضوح الدنيا وفضوح الاخره، فضيحه الدنيا، فضيحه الناس، لك لا هذا لا نصلي عليه. فلم يجد ابنه احدا يصلي معه على ابي، فاضطر ان ياخذه بعيدا عن القريه قليلا على مشارف صحراء قريبه، وجعل يحفر له يعلوه الهم والغم والفضيحه. واذا باعرابي يرعى غنيمات الله، اقبل، قال عجب لامرك يا بني او يا اخي، اما معك احد يعينك في دفني هذا المتوفى؟ من هو منك؟ قال ابي. قال اما معك احد؟ فاستحيا الابن ان يخبر بالحقيقه، يفضح اباه الميت، وجعل يردد لا حول ولا قوه الا بالله، ما معي احد، لا حول ولا قوه الا بالله. فاقبل الاعرابي وجعل يعينه، ثم دلياه في قبره، ووقف الاعرابي يسر بدعوات لم يسمعها الابن، ثم مضى في سبيله في طريقه. وفي تلكم الليلة يرى ابن المتوفى أباه كأنه في جنة في بستان، ضاحكا مستبشرا، عجيب، أبوه السكير الخمير الكذا كذا، يعرف أباه، صح مسلم موحد لكن يعرف ماذا كان يفعل. قال عجبا لك يا أبتي، ما الذي بلغ بك هذه المنزلة والكرامة؟ قال بركة دعوات الأعرابية منك. فاستفاق من نومه، فلما أصبح خرج يبحث عن الأعرابي، اختفي أثره، وبعد سويعات أصابه. قاله يا أخي بالله عليك، بما دعوت لأبي أمس؟ قال لما؟ قال قد أريته في المنام في أحسن حالة وهيئة، وقص عليه القصة. قال يا أخي ما دعوت إلا بهذه الدعوة، قلت اللهم إني عبد، أنا عبد الأعرابي، عبد من عبيدك، إذا نزل بي ضيف أكرمته، وهذا عبدك ضيفك الليلة، وأنت أكرم الأكرمين. الله أكبر، أعرابي ذكي، ذكي، يراهن على ماذا هذا الأعرابي؟ على سعة رحمة الله، على سعة كرم الله، على ربوبية الله. يقول أنت الرب وهذا العبد، أنا عبد، ينزل بي عبد أكرمه، فكيف الرب ونزل به عبده؟ أنت أولى به من أمه وأبيه ومن نفسه، وأنت أكرم الأكرمين. أكرمه الله وغفر له الموحدة بدعوات هذا العربي التي علمتنا يا إخوان، شيء عجيب هكذا. لذلك علم الله واسع، وسعت كل شيء ماذا؟ رحمة، وقدم الرحمة على العلم، رحمة، رحمته قدمها على علمه، رحمة وعلمه، ورحمته وسعت كل شيء. طبعا تكتب للمتقين والمحسنين، اللهم اجعلنا المتقين والمحسنين. فليس لأحد أيها الإخوة أن يتألى يحلف، ولا ينزع بنفسه، ولا يتورط هذه الورطة فيدعي ما ليس له، اتقوا الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار يا رب العالمين. انتهينا أيها الإخوة إلى الحديث عن المحور الأول أو الأساس الأول الذي أسس عليه الإمام المالكي الساحلي رحمة الله عليه، الأندلسي المالكي، المنهاج الذي اختاره للسلوك إلى الله تبارك وتعالى في كتابه بغية السالك في أشرف المسالك. وهذا المنهاج كما ذكرت بالأمس أنه قد تأسس على أمرين اثنين، وعلى منهاج متكامل يتعلق بمنازل السير إلى الله تبارك وتعالى في مقامات الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. والأساس الأول الذي بنى عليه الإمام هو، أو المحور الأول، هو بيان العلاقة بين الروح والجسد، وقد بيّن لنا بشكل مختصر وقرب لنا الصورة. هذه الروح التي خلقت كما قال هو من صفاء صفوة النور، وكيف أن الله ألبسها أثواب الطهارة، ثم أتي بها إلى هذا الإنسان عبر الملك عندما كان جنينا في بطن أمه، وبثت في هذا البدن، التصقت بهذا البدن ودخلت إلى هذه القارورة. هذا البدن الذي هو ترابي شهواني، يميل إلى الشهوات وإلى الأهواء وإلى القضايا المادية التي يعيش في بيئتها. عندما يبلغ الإنسان ويبدأ يتحرك في حياته ويبلغ السن التي يبدأ يشعر فيها بسيطرة الشهوات عليه والأهواء والضلالات وغير ذلك، إذا كان هذا الإنسان لم ينتبه إلى عظم أثر هذه الشهوات عليه، فإن هذه الروح الصافية الطاهرة النقية تتأثر بمدى إقدام الجسد أو البدن على شهواته وملذاته. هذا التأثر يسبب لها مجموعة من الأمراض التي نعبر عنها اليوم بالأمراض القلبية. هذه الأمراض إذا تراكمت وتأخر علاجها تسببت في صناعة حجاب بين هذه الروح الطاهرة النقية وبين خالقها سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا بالأمس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، أو أحاطت بقلبه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع واستغفر سقل منها، وإن زاد، يعني عاد إلى الذنب والعياذ بالله، زادت هذه الذنوب، حتى يعني كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يطبع على القلب، أو أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم. ثم تكلمنا أن الذين الإنسان بقوته عاجز عن معرفة هذه الأمراض وهذه الأدواء، وعاجز عن وصف الدواء، فأرسل الله تبارك وتعالى رحمة بالعالمين، أرسل الأنبياء والرسل معهم هذا الدواء، وهم الأطباء عليهم الصلاة والسلام. مهمتهم وظيفتهم تقوم على التعليم وبلاغ الرسالة الإلهية، وعلى جزء من هذه الوظيفة هي تزكية هذه النفوس وتنقية وتطهير هذه النفوس من أمراضها وأدرانها. ثم تكلمنا بعد ذلك أن الذين يقومون بدور الأنبياء من بعد نبينا الخاتم صلى الله عليه وسلم هم العلماء، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. ثم تحدث الإمام رحمة الله عليه عن مواصفات هؤلاء الورثة، ورثة الأنبياء، وكيف أن الله تبارك وتعالى فتح عليهم لالتزامهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبمجاهدتهم لأنفسهم وبمعالجتهم لأمراضهم، حتى أصبحت لديهم الحكمة، وأصبح لديهم النظر، وأصبح لديهم الفهم، وأصبحت لديهم القدرة على أن يقوموا بميراث النبوة في جانب التزكية والتطهير للأنفس. وانتهينا إلى أننا ينبغي أن نركز على أمور ثلاث هي خلاصة ما ذكره الإمام المالكي رحمة الله عليه: أن حاجتنا إلى الهدي النبوي، هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى منهجه عليه الصلاة والسلام، هي أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. حاجتنا إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى منهاجه هي أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. حاجتنا إلى علاج أرواحنا وقلوبنا هي أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم
بما جاءنا به من كتاب الله تبارك وتعالى، وبما علمه الله تبارك وتعالى من سنته، وما رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، جاءنا بالعلاجات الكاملة لأمراض القلوب والنفوس. ثم تحدثنا على أن النفس إذا تحلت بالأخلاق الطيبة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حجاب الغفلة عن الله يرتفع بقدر تحليتها أو بقدر التزامها بهذه الأخلاق الطيبة أو المعالجات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتهينا إلى أن هؤلاء العلماء الذين يرثون ميراث النبوة إذا فقدهم الإنسان وصعب عليه في زمان من الأزمنة أن يجد من يصحب من هؤلاء، قد يوجد عدد من العلماء لكنك لا تتمكن من صحبتهم، ليست هناك فرصة إلى أن تصحبهم، إلى أن يعني تجلس بين أيديهم، وإلى أن تتربى، وإلى أن يعينوك على تزكية نفسك وتطهيرها، ويوجهوك إلى الخير والنفع والبر والصلاح. وهذا هو حال زماننا. الإمام المالكي تكلم، وهو من علماء القرن السابع بدايات القرن الثامن، توفي رحمه الله، تكلم عن هذه الحالة في زمانه، فكيف نقول نحن في زماننا هذا؟ أرشدنا الإمام المالكي رحمة الله عليه عندما سأل هذا السؤال، إذا فقد الوارث، فقد العالم الوارث للنبوة في أي زمان من الأزمنة أو في أي وقت أو في أي مكان، ما الذي يصنعه المسلم المؤمن ليحافظ على إيمانه ويحافظ على إسلامه ويحافظ على إحسانه، أي ليحافظ على دينه؟ فذكر رحمة الله عليه ما أسميته بالعشرية، عشر وصايا أوصانا بها، من تمسك بها بإذن الله تبارك وتعالى، وهي مأخوذة من خلاصات من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن منهاج محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الخلاصات العشر في غاية من الأهمية. الخلاصة الأولى أو الوصية الأولى الاعتصام بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، لأننا في كل زمان نتعرض لمجموعة من أصحاب الأهواء والضلالات والابتداع في دين الله تبارك وتعالى، لمجموعة من يخرجون على ما أجمعت عليه الأمة ويخرجون على ثوابت ومحكمات هذه الأمة، لمجموعة يريدون أن يجتهدوا وأن يستنبطوا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدون منهاج علمي صحيح، ومنهم من يرفض هذا المنهاج جملة وتفصيلا، ومنهم من يرفض الاستدلال والاستنباط من كتاب الله تبارك وتعالى، ومنهم من يقول أنا أقبل القرآن لكنني أرد الجملة السنة جملة وتفصيلا، ومنهم من يطعن في البخاري ويطعن في الإمام مسلم ويطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بدون أي معيار علمي إلا الهوى وما استحسنه العقل، فما استحسنه العقل فهو مقبول لديه، وما استقبحه العقل فهو عقله هو، فهو مردود على أي من كان صاحب هذا القول ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. في عالم يموج بالأهواء وبالضلالات وبالانحرافات يحتاج المسلم أن يبحث عن المسار الذي يسير عليه، عن المنهاج الصحيح الذي هو يكون فيه متحققا عندها بالاعتصام بالكتاب والسنة. وهذه ليست كلمة تقال، الاعتصام بالكتاب والسنة في مجال الإسلام وفي مجال الإيمان وفي مجال الإحسان منهاجه واضح ولله الحمد والمنة. فنحن نعلم تماما أن في منهاج الإسلام الذي هو الفقه هناك علماء ثقات أثبات منهاجهم على وفق المنهاج النبوي من القرون المفضلة إلى يومنا هذا، مذاهب فقهية متعددة، اجتهادات فقهية منضبطة. وفي مجال الاعتقاد نعلم الثوابت والمحكمات في مجال الإيمان، ولا مجال لأحد أن يعبث بهذه الثوابت والمحكمات في مجال الإيمان، ونعلم الثقات في هذا المجال من المتقدمين ومن المتأخرين، وكذلك في مجال الإحسان. فنحن نفرق بين التصوف السني الذي فيه التزام بالهدي النبوي وبين التصوف المنحرف الذي لا علاقة له بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن أولا الاعتصام بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. الأمر الثاني الاجتهاد بالمجاهدة على حصول الإخلاص، يعني أن الإنسان ينتبه إلى عنصر الإخلاص، أن يخلص الأقوال والأعمال والأحوال والمواقف يخلصها لله تبارك وتعالى.
أن يتحرى أن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن شوائب الرياء، بعيدا عن الشهرة، بعيدا عن حب المدح وكراهية الذم، ينتبه لهذا الأمر وليقرأ في هذا الباب وليتعرف على ما قاله العلماء في باب الإخلاص لله تبارك وتعالى في الأعمال. ولهذا نحن نحتاج في هذا الزمان أن نركز على باب الإخلاص، وأن ندرس باب الإخلاص، وأن نتعرف كيف يمكننا أن نتحقق بباب الإخلاص لله تبارك وتعالى. إذن الوصية الثانية هي الاجتهاد بالمجاهدة على حصول الإخلاص، أي أن يكون دائما سعيي وجهدي أني أحاول أن أجعل من أعمالي وأقوالي وأخلاقي وأحوالي وتصرفاتي ومواقفي في هذه الحياة أن أركز على أن تكون الوجهة لله رب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالإخلاص هو محاولة تنقية الأعمال من شائبة الرياء أو من شائبة أن يكون لغير الله عز وجل. الأمر الثالث والوصية الثالثة ترك فضول الكلام، وكأنه يتحدث عن زماننا، ترك فضول الكلام. اليوم نحن تحدثنا عن أثر وسائل الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي، تحدثنا عن أثارها السلبي. اليوم علينا إن لم ينتبه الإنسان فستأخذ من أوقاته وتأخذ من عمره وتأخذ من خزانة حياته. هنا يتحدث عن فضول الكلام. الإنسان إذا تحدث كثر كلامه كثر سقطه. الإنسان يسقط في كلمات، وقد يقع في غيبة، قد يقع في كذب، قد يقع في مبالغات غير محمودة من الناحية الشرعية، قد يدخل في سوء ظن، قد يدخل في تتبع لعورات الناس، قد يقع في مما حرمه الله تبارك وتعالى من محرمات اللسان. لا طريقة لضبط اللسان لكي يكون ملتزما بما تعبدنا الله تبارك وتعالى به في أمر اللسان. اللسان تتعلق به أمور واجبة وأمور محرمة وأمور مكروهة وأمور مندوبة وأمور مباح. لا طريقة لضبط هذا المجال إلا بترك فضول الكلام، قلة الكلام، ترك الكلام الكثير الذي قد يوقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس يعني على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. واليوم الإنسان يتكلم في الهاتف، كما قلت قديما كان الإنسان يتكلم 5 دقائق 10 دقائق في الهاتف يجدها كثيرة لأنه يدفع المال. اليوم أنت تتصل بوسيلة الواتساب، تليجرام، سيجنال، تتصل بأي وسائل من وسائل الاتصال. اليوم المكالمة تأخذ نصف ساعة وتأخذ ساعة، بعضها يتجاوز الساعات، حتى أن بعضهم أجرى اختبارا لنفسه. بعض البرامج الموجودة تعطيك أنت كم استخدمت الهاتف في 24 ساعة كم مكالمات، تبين له أنه يتكلم أكثر من 8 ساعات في يومه لأنه ينشغل. طبعاً إذا جاء قرين الكلام الكتاب اليوم في منصات التواصل الاجتماعي، الإنسان يكتب في الفيس ويكتب يعلق في التويتر ويدخل هنا ويدخل هنا، أوقات كثيرة وكلمات كثيرة، وقد يكتب ما يكون حجة عليه يوم القيامة، كما أنه قد يقول قولاً يكون حجة عليه يوم القيامة. إذن إذا أردنا أن ننتبه لأنفسنا في هذا الزمان فلننتبه إلى ألسنتنا انتباهاً خاصاً ودقيقاً. الأمر الآخر قال ترك فضول الاختلاط أو الخلطة مع الناس. فضول يعني الاختلاط بالناس، الإنسان يعني يختلط مع الناس ويعاشر الناس ويعيش في مجامعهم، لكن بقدر يكون فيه نوع من التوازن بين الواجبات التي عليه في بيته في أسرته والواجبات المترتبة على نفسه هو، وبين يعني حالة الخلوة مع الله تبارك وتعالى، وبين حالة أن يبقى مع نفسه لكي يتأمل وكي يتدبر في أمره وأمر دينه وأمر دنياه ويتدبر في أمر أحوال أسرته وغير ذلك. الإنسان الذي يكثر من مخالطة الناس دون ميزان ودون معيار في الغالب يقع في أخطاء، وقد توقعه أو تسبب له كثرة الاختلاط بدون حكمة وبدون داعي. الإنسان ممكن يختلط مع الناس لكي يونس من نفسه ولكي يرتاح ولكي يعني يدخل في شيء من المتعة النفسية التي يجدها، لكن هذا يكون بقدر. أما الإنسان يقضي أكثر أوقاته مع الناس
ولا مجال لنفسه في هذا الوقت ولا لأسرته، وهذا سيعود عليه بالمضرة الشديدة. فالإنسان يحتاج إلى أن يضبط أمر الاختلاط مع الناس في هذا الزمن. طيب، إذن الاعتصام بالكتاب والسنة، الاجتهاد بالمجاهدة على حصول الإخلاص، ترك فضول الكلام، ترك فضول الخلطة مع الناس. الأمر الخامس والوصية الخامسة استخارة الله تبارك وتعالى في جميع الأمور. نحن في زمان صعب، والاستخارة تكون عند هم الإنسان بالشيء، لا تكون فقط بمجرد الأفكار أو يعني التخيلات، إنما الإنسان إذا هم بأمر كما في الحديث هنا يحتاج أن يتمسك بهذه السنة النبوية، وهي هدية نبوية كريمة، وهي في الحقيقة تمثل الانعكاس الكامل لمنزل التوكل على الله تبارك وتعالى. يعني الذي يريد أن يتحقق بالتوكل، من مسالك التوكل كثرة الاستخارة، كثرة الاستخارة لله تبارك وتعالى. الإنسان يكثر من هذه الاستخارة، خاصة في زمان كثر فيه الفساد، وكثر فيه اختلاط المصالح بالمفاسد، وقلت فيه الأمانة، وقل فيه تحمل المسؤولية. فأنت تحتاج أن تستخير الله إذا دخلت إلى أي عمل أو شراكة، تستخير الله تبارك وتعالى إذا أردت أن تختار مجال دراسي أنت تختاره، الجامعة التي ستدخل إليها، في عمل تريد أن تذهب إليه، شيء تريد أن تشتريه، تشتري بيت، تشتري سيارة، تشتري بعض الأدوات. عود نفسك في هذا الزمان على الاستخارة، وهي طريق من الطرق الذي يعينك على أن يعني تفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، تأخذ بالأسباب وتتوكل على رب الأسباب. الأمر السادس اتهام النفس في جميع إشاراتها ومعاملتها بالمخالفة فيما يجهل أصله. يعني إياك أن تثق في نفسك. أنا لا أتكلم عن الثقة التي عدم الثقة الذي هو نوع من المرض الذي يجعل الإنسان متردد ويفقد الشجاعة ويفقد قول الحق ويفقد أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أتكلم عن هذا النوع. أنا أتكلم على أن الإنسان ظنه بنفسه دائما عليه أن ينتبه، لا تغره هذه النفس، لا يحسن الظن برأيه وبنفسه ظن إحسانا مطلقا، بل دائما يراجع، لعل هناك هوى يدفعني، هناك شهوة تدفعني لهذا الأمر ولهذا الرأي ولهذا الطريق ولهذا المسلك. فالإنسان يحتاج دائما يضع هذه النفس تحت معيار المحاسبة، تحت مسطرة المحاسبة، وهذا لا يكون إلا باتهام النفس، اتهام النفس في التقصير مع الله، اتهام النفس في التقصير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهام النفس في التقصير مع كتاب الله، اتهام النفس في التقصير مع الوالدين، اتهام النفس في التقصير في أمر الصلاة، في أمر الصدقات، في أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان لا يضع نفسه فوق عنصر الاتهام، بمعنى أنه كأنه يزكي نفسه على الله تبارك وتعالى. الإنسان أبدا لا يقع في أمر التزكية للنفس دائما. نعم، ثقته في نفسه كبيرة، ثقته في الله أكبر وأعظم، لكن دائما إذا دفع إلى أمر ما أو توجه إلى أمر ما، عليه أن قبل أن يبدأ أن يضع ذلك على المجهر. ما هو الدافع؟ لماذا أنا أقبلت على هذا؟ لماذا أنا مقدم على هذا الأمر؟ الأمر السابع وهو معين لنا، مشاورة ذوي العقول، وبتعبير الإمام قال المائلين إلى الاعتدال. الإنسان يكثر من مشاورة أصحاب العقول، والشورى لها أهميته، وليس الآن محل التفصيل في أمر الشورى، لكن العاقل هو الذي يدرك الدوائر الناس الذين يعيشون من حوله، ويستطيع أن يستخرج من بين هذه الدوائر من يمتلك العقل الراجح والرأي الصائب. ووصفه الإمام هنا بالاعتدال، الاعتدال في المواقف، لأن بعض الناس مواقفهم دائما متطرفة، أبيض أو أسود،

في أمريكا. الأمر الثامن قال ملازمة النظر والتثبت والحزم، وهذا أمر مهم. كما قلنا في اتهام النفس، لا الآن أمر آخر، أنك دائما تنظر في عواقب الأمور حتى لا تقع في أمر قد لا تحمد عقباه. إلزم أنك تنظر دائما، إلزم نفسك بهذا الأمر دائما إلى عواقب الأمور. لا تتخذ قرار في عجلة، لا تتخذ قرار قبل أن تفكر، لا تتخذ قرار وأنت غضبان، لا تتخذ قرار وأنت فرحان شدة الفرح، لا تتخذ أي قرار في مثل هذه، اتخذ القرار بعد نظر، بعد تمعن، تمهل وأنت تتخذ أي قرار. كذلك عليك أن تتمهل وأنت تنظر في أعمالك، تنظر في مواقفك، حاول قدر المستطاع أن تتصف بهذه الصفة، دائما أنت تضع الأعمال تحت نظرك، دائما ملازم النظر والتروي في كل ما تريد أن تأخذ من قرارات أو من يعني من أعمال. والتثبت في هذا الزمان، إذا فقدنا عنصر التثبت قد نقع في أخطاء كبيرة جدا، وقد نقع في آثام كبيرة. والإنسان مطلوب منه أن يتثبت وأن يتبين، وأن لا يتخذ أي موقف قبل أن يتثبت تثبتا كاملا تاما. ولذلك الإنسان الذي يتصف بالعجلة أو الذي لا يتوقف عند أمر التثبت والتبين، فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا التبين وهذا التثبت هو جزء أو هو يعني معيار من المعايير التي نحتاجها في زماننا هذا، لكثرة الأكاذيب والشائعات والفتن، ولجسارة الناس على الطعن في الناس وفي أعراضهم وفي أموالهم وفي أبنائهم وفي دينهم، فخوفا من الوقوع في إثم شرعي علينا أن نتثبت حتى لا نقع في هذا الأمر، دائما يكون شيء من التثبت. الأمر التاسع الحرص، قال الحرص على أخ صالح تقي تواصله وتفاوضه فيما أشكل وتحرص على مناصحته. يعني الأمر التاسع بعد هذا كله، ابحث في من حولك من إخوانك وأصدقائك وتمسك بالصالحين منهم الذين يعينونك على المعروف، يعينونك على إقامة الواجبات، يعينوك على الخير ولا يأخذوك إلى المنكر والعياذ بالله وإلى الشر. هؤلاء إذا فزت بقلة من هؤلاء فتمسك بهم. الحرص كما قال على أخ صالح، هذا الأخ الصالح تتخذه أخ في الله، تحبه في الله، تواصله في الله، تناصحه في الله، تشاوره في الله، تزوره في الله، تتفقده في الله، أخ لك صادق صالح تقي نقي يعينك على الخير ويكون لك شفيعا بين يدي الله تبارك وتعالى، ويكون في حياتك ممن يدعو لك بظهر الغيب، وبعد موتك ممن يدعو لك بظهر الغيب، وتجده بإذن الله تبارك وتعالى عون لك على الخير. فنحن بحاجة إلى هذا الأمر. الأمر العاشر وهو كثرة الدعاء في هذا الزمان، ليس لنا من سلاح إلا هذا الدعاء، هو سلاحنا، هو زادنا، الدعاء والمناجاة لله تبارك والمناجاة لله تبارك وتعالى، والبكاء بين يدي الله تبارك وتعالى، أن يحفظ علينا قلوبنا، أن يحفظ علينا هذه القلوب، وأن يحفظ علينا الإيمان، وأن يحفظ علينا الإسلام، وأن يحفظ علينا الإحسان، يحفظ علينا الدين بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وأن يثبت هذه القلوب، وأن يربط على هذه القلوب، وأن لا يبدل يعني أيامنا إلى ما هو أسوأ والعياذ بالله. ندعو الله أن يثبتنا وأن يثبت قلوبنا وأن يثبت إيماننا وأن يثبت ديننا. إذن الدعاء وهو الوصية العاشرة. إذن هذه عشر وصايا أوصانا بها الإمام رحمة الله عليه، وهي صالحة في زماننا ونحن بحاجة إليها. وأتمنى من كل من يسمع إلى هذه الوصايا أو يشاهد هذه الوصايا أن يكتبها وأن يراجع نفسه في ضوئها: الاعتصام بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، الاجتهاد في الحصول على الإخلاص، ترك فضول الكلام، ترك فضول الخلطة، الاستخارة، كثرة الاستخارة، اتهام النفس في جميع إشاراتها ومعاملاتها، المشاورة لذوي العقول،

الملازمة الدائمة للنظر والتثبت والحزم فيما يتعلق بأمر النفس، الحرص على أخ صالح تقي تواصله وتفاوضه، وكثرة الدعاء. وأضاف بعض شيوخنا رحمهم الله أمر آخر، وهو كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأن في مثل هذه الأزمنة من من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أسباب الهداية والتوفيق. وقد سمعت من بعض شيوخنا هذا الاستنباط لهذا المعنى الجامع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، وبين قول الله تبارك وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فصلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يصلي على هذا العبد إذا صلى على نبيه، وصلاة الله على العبد هي رحمته وإخراجه من الظلمات إلى النور. فلذلك نحن بحاجة في هذا الزمان إلى كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون بإذن الله تبارك وتعالى مفتاحاً من مفاتيح الخروج من الظلمات إلى النور والهداية إلى التوفيق والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عائشة كزوجة هو موضوع حلقتنا هذه الليلة. عائشة أنقى وأطهر وأفضل فتاة عرفها التاريخ. عائشة الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات بنص الآيات. عائشة العالمة العاقلة الحكيمة. عائشة القلب الحنون. عائشة الوفاء والصبر والتضحية. عائشة زوج قدوتنا وأسوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. هنا سنقف. عائشة كزوجة في السنة الرابعة من النبوة ولدت عائشة رضي الله تعالى عنها في بيت يملأه الحب والوئام. كانت عائشة فتاة تنعم بالغنى والتنعم والرفاهية في بيت والدها نظرا لغنى ومكانة ووجاهة أبيها أبو بكر. كانت تعيش مع أسرة رائعة، أبوها أبو بكر وأمها أم رومان وجدها من أبيها أبو قحافة وجدتها من أمها أم أبي بكر، إخوانها الذكور عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وهو أصغرهم، وأختها أسماء وأم كلثوم. أسماء تزوجها الزبير بن العوام وأم كلثوم تزوجها طلحة بن عبيد الله. كان أبوها أول من آمن وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ابتنى مسجدا بفناء داره كان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. كان أبو بكر رجل بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. إذن فقد كانت عائشة قبل زواجها فتاة صغيرة تعيش مع أسرة غنية مرموقة متماسكة سعيدة، ثم انتقلت لبيت زوجها الفقير، لبيت زوجها محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تحملت وكيف تكيفت وكيف رضيت؟ حقا إنها تجربة ثرية لكل عروس، لكل فتاة مقبلة على الزواج وعلى عشها الجديد. كيف كان عش الزوجية الجديد؟ بمثل هذه الحجرة سكنت العروس عائشة. عائشة الزوجة سكنت بمثل هذه الحجرة، وهي عبارة عن حجرة ملاصقة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. بعضها مبني من الجريد والطين وبعضها من حجارة مرصوصة فوق بعضها، لها مصراع واحد من الخشب. عرفت هذه الحجرة المباركة بمهبط الوحي لكثرة نزول الوحي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان مع عائشة في لحاف. أما أثاث هذه الحجرة، حجرة العروس، ففراش بسيط حشوه ليف، ليس بينه وبين الأرض إلا الحصير. عائشة زوج خير الناس، عائشة أحب نساء الأرض إلى رسول الله. هنا سكنت، هنا عاشت، هنا صبرت ورضيت. لقد كانت هذه الحجرة ببنائها البسيط وأثاثها المتواضع منطلق أروع قصة حب في الحياة. والله لو نطقت جدران هذه الحجرة لحكت حكاية الحب، حكاية المشاعر، لأخبرتنا عن أخبار العروس وصاحبها صلى الله عليه وسلم. لا نقلل من قيمة السكن، فهو يمثل العنصر المهم في حياة الإنسان واستقراره وسعادته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من السعادة: الزوجة الصالحة والمركب الحسن والمسكن الواسع. لكن حال هذه الحجرة تؤكد أن السكن النفسي أولا وقبل كل شيء. في تلك الحجرة الهادئة الساكنة عاشت عائشة رضي الله عنها. تعالوا نسمع الحكاية، حكاية ارتباط قلبين، اجتماع إنسانين. إنها الرواية لروعة الحياة، لجمالها دون تفاصيل مملة، رواية البساطة والزهد والقناعة بعيدا عن التعقيدات الحياتية الزخارف المادية. إنها النموذج لمن أراد روعة الحياة. جمالها كان زواج عائشة بوحي من السماء، فإنه لما ماتت خديجة حزن عليها صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل بعائشة في مهد فقال: يا رسول الله، هذه تذهب ببعض حزنك، وإن هذه لخلفا من خديجة. فمن بعدها كان صلى الله عليه وسلم يتردد إلى بيت رسول إلى بيت أبي بكر ويقول: يا أم رومان، استوصي بعائشة خيرا واحفظيني فيها. مرة من المرات وجد عائشة مستترة بالباب تبكي، فسألها فشكت شدة أمها، دمعت عين الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: يا أم رومان، ألم أوصك بعائشة أن تحفظيني فيها؟ قالت: يا رسول الله،
إنها بلغت الصديق عنا وأغضبته. قال وإن فعلت، وإن فعلت، قالت أمها لا أغضبها أبدا بعد هذا.

خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من أبي بكر، ثم بدأ الإعداد للزواج. وكانت عائشة صغيرة ونحيفة، حاولت أمها تسمنها، أكلتها التمر بالقثاء لأنه كان معروف عندهم أنه يسمن، حتى سمنت. تأخر الزواج ولم يتم إلا بعد هجرتهم للمدينة. كان مهرها نحو 500 درهم. أخذتها أمها وأدخلتها على نساء من الأنصار يجهزنها كعروس، ثم أدخلنها على زوجها في حجرته التي بناها لها بجوار مسجده بالمدينة. كان ضيافتها كعروس قدحا من اللبن، شرب منه صلى الله عليه وسلم، ثم مده إلى عائشة فاستحيت منه. شجعتها أسماء بنت عميس وكانت معها، فأخذته العروس وشربته، فكانت هذه الشربة بداية حياتها مع حبيبها صلى الله عليه وسلم. يا له من زواج العروسان، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وخير الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. شاءت قدرة العلي الحكيم أن تكون عائشة زهرة تترعرع في بيت النبي الكريم، ترتوي من عظيم أخلاقه وتنهل من صافي علمه وتشهد نزول الوحي فيه. كانت عائشة كغيرها من النساء غيورة، خاصة مع تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها كانت زوجة فريدة، فريدة بحكمتها، فريدة بعقلها. شاركت في صنع الأحداث على قدر، وعملت على نقلها لسائر البشر. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. تقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. رغم صغر سن عائشة وقلة خبرتها، إلا أنها كانت ماهرة في حياتها الزوجية. عائشة تجيد فن التعامل مع التفاصيل الصغيرة ببساطة، فإن بيت عائشة وبيت النبي عش زوجية رائعة تحت سقف الإسلام، فكان أكثر البيوت سعادة وأكثر البيوت بهجة، يغمره الحب والعشرة الحسنة، فيه المسؤولية وفيه الجدية، كما فيه المزح واللعب البريء. ستنبهر أكثر في حلقة عائشة كحبيبة عندما نتحدث عن هذه الحلقة، ستعجبون كيف كانت عائشة الحبيبة الزوجة في علاقتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك العلاقة، تلك القصة، قصة الحب العجيبة المليئة بالمواقف التي والله هي نبراس، هي مدرسة لكل فتاة، لكل بنت، لكل زوجة. والله العظيم لو كنا نعقل لرجعنا فعلا للعلاقة بين عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته في حياتهما الزوجية، كيف كانت هذه العلاقة؟ السؤال: كيف تعاملت هذه العروس الصغيرة مع صعوبة الانتقال من بيئة لأخرى ومن حال إلى حال، من بيت واسع في بيت أبيها إلى حجرة يتناول الداخل إليها سقفها بيده، من أسرة غنية إلى بيت زوج ميسور الحال ليس له حظ من المال ولا من الدنيا؟ كيف نجحت بزواجها هذا النجاح الباهر رضي الله عنها وأرضاها؟

أولا يرجع الفضل في ذلك إلى حسن تربيتها في بيت أبيها وحسن تلقيها من أمها أم رومان لدروس الحياة الزوجية. ثانيا لذكائها وبساطتها في فن إدارة دفة الحياة الزوجية بحكمة ولباقة، وحبها وحسن عشرتها لزوجها. ثالثا صبرها وتضحيتها، فقد عاشت مع زوجها في أنس وسعادة رغم شظف العيش، فعش الزوجية حجرة وطعامهم الأسودان، لكن حياتهما لا يعكر صفوها قلة ذات اليد أبدا، لأنها اختارت القلب والنفس واختارت الإنسان. رابعا رغم صغر سنها أدركت رضي الله عنها أنها هي الرابحة، قناعتها النفسية ميزانها الشرعي القويم جعلها تدرك أن متاع الدنيا فان، تسلحت بالإيمان والقناعة والرضا.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

السرايا اف ام 99.3. وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3. يا السرايا راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا وما تكونوا تسمعوا فيها حاليا مباشر على راديو السرايا 99.3 وأيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود لمدة ساعتين. وقبل ما نبدو البرنامج دائما بدايتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

حلقة اليوم للأمانة جدا مهمة، وأعتقد عندكم فيها هلبة كلام بتقولوها عفوا. حلقة اليوم تتكلم لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك، يعني لما تكون أنت سند وتوقف مع الناس كلها بصفة عامة أيا كان الناس هادو، وفجأة تكتشف أنك أنت بروحك. موضوع شائك جدا، موضوع يحتاج منكم أن كنتم تتكلموا بصراحة بوضوح، حتى نحن نتكلم معكم بوضوح المرة هذه. فبداية مرات إحنا أساسا مش محتاجين حد يحل مشاكلنا، ومش محتاجين بس حد يقول لنا أنا معاك وما تخافش، أنا ظهر ليك، أنا سند، أنا كذا وكذا. ومرات تلقى روحك أنت الشخص اللي الكل يجيه وقت الضيقة، بس يعني وقت تصير معاه ضيقة أو تصير معاه مشكلة يجوه تطقطقوا على بابك، فهمتوني؟ بس لكن وقت الفرح وقت السعادة وقت النجاح وقت أي شيء ما يجوكش، يجوك وقت الضيقة فقط. وإنت اللي تسمع، وإنت اللي تنصح، وإنت اللي تواسي، وإنت اللي توقف، وإنت اللي تسند، وإنت وإنت وإنت اللي تقول للناس ما تشيلوش هم إن شاء الله تنفرج. الكل يعرف رقمك وقت الحزن، الكل يعرف بابك وقت الحاجة وقت المصلحة، الكل يعرفك وقت الدنيا الضيق بيك ما يلقوش وين يمشوا، يجوك انت. لكن السؤال اللي يوجع فعلا، علاش نتعبوا لما انت تتعب من تلقى؟ في هالبناس بيقولوا لي منلقى امي ابوي اخوي اختي كذا والكلام هذا، بهل الناس هما مش العائله نتكلمها خارج نطاق العائله؟ هل وقت التعب تلقى فيهم ولا يتبخروا؟ السؤال هذا انت جاوب عليه او انت جاوب عليه مع نفسك. كالعاده دائما نقولوا ابدوا بانفسنا، نبدأ بأنفسنا ونسأل أنفسنا الأسئلة هذه. لما إحنا نوقف مع ناس ونسندوهم وكذا وكذا وكذا، فهل نلقوا فيهم بعدها ولا يختفوا؟ لما تكون أنت اللي طول عمرك تقول للناس أنا موجود في أي وقت، أنا متوفر ومتاح في أي وقت، ويجي يوم وتحتاج أنت إن حد يقول لك هالكلمة فتقول لكون موجود معاي، وتلقى روحك للأسف ساكت لأنك أصلا مش عارف لمن تحكي ولمن تشكي ولمن تمشي أساسا. الليلة موضوعنا مش عن الوحدة وبس، موضوعنا عن الإنسان اللي تعود يكون سند للجميع لدرجة إن الناس انسوا إن السند نفسه مرات يتعب ومرات ينكسر ومرات يحتاج لحد يسنده. فأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب. حلقة اليوم لكل شخص قال أنا بخير وهو أصلا مش بخير، لكل شخص يضحك أمام الناس وهو في الخفاء مخنوق ومتضايق، لكل شخص يواسي في غيره وهو محتاج للمواساة ان حد يطبطب عليه، ولكل شخص وقف مع الناس في اصعب اوقاتهم ولما جاء دوره لقى الكرسي فاضي ما لقى حد. حلقتنا اليوم بعنوان لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك. به الشخص اللي الكل معتمد عليه، لما يكون الشخص هذا الكل معتمد عليه أو كل يعتمد عليه يتكلوا عليه باللي بينقول احنا يتكلوا عليه، تعرفوا شن أصعب حاجة؟ في انك تكون شخص قوي
القوة صح جميلة جدا، بس مش كل شيء راح، لأن أصعب حاجة في إنك أنت تكون شخص قوي وإن الناس تتعود على قوتك، تتعود إنك أنت دائما قوي ما تضعفش أبدا، وهذا اعتقاد خاطئ. يتعودوا إنك دائما تتحمل مهما يصير معاك، تتحمل لو صار شيء يقولوا خليه هو يتصرف، لو حد زعل كلموه هو يعرف يهدرز معاه، لو حد محتاج يقولوا أنا موجود أو هو موجود، أو عفوا أنا نعطيكم أبسط مثال حتى على نفسي، لو حد محتاج يقولوا أهي ملاك موجودة أكيد ما تقصرش، أو ما أكيد فلان ما يقصرش. لو لكن مرات ما حدش يسأل للأسف، يقول ملاك من يسأل عليها، فلان من يسأل عليه، فلانة من يسأل عليها، لأن دائما توقف سند. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور مختارش هالدور من الأساس، هو أصلا مش اختياره، ألا وهو دور الشخص القوي، الشخص اللي مليش الحق إنه ينهار، اللي مليش الحق إنه هو يزعل لأن إنسان قوي، مليش الحق إنه يقول أنا مش قادر أو مش بيدي الموضوع، مليش الحق إنه يقول أنا تعبت لأنه هو إنسان قوي. ولما يحاول في يوم من الأيام يقول اليوم أنا محتاج حد يسمعني أو حد يوقف معاي أو محتاج إلى شخص يسندني، يستغربوا يقولوا لك أنت مستحيل، كيف مستحيل، كيف أنت ديما قوي يا را، أنت ديما قوي، كيف أنت محتاج إلى سند، وأنت محتاج إلى دعم، وأنت محتاج إلى حد يسمعك، أنت إنسان قوي أنت. وكأن القوة معناها أنك أنت ما تتوجعش، أنك أنت ما تتألمش، أنك أنت ما يصيرش معك مواقف، أنك أنت ما تنهارش، أنك أنت ما تزعلش، أنك أنت ما تبكيش، أنك أنت، وكأن السند ما يحتاجش لسند، وكأن الشخص القوي ما يحتاجش في يوم الأيام إلى سند. وهذا هو الاعتقاد الخاطئ واللي ماشي في مجتمعاتنا للأسف. ما نحبوش نعمم وكل شيء، ولكن هذا اللي ماشي، إن دائما الإنسان القوي دائما إنسان معتمد على نفسه، ما يحتاجش إلى سند، بينما صاحب المال نقول صاحب التاج يحتاج، صاحب التاج يحتاج. فرسالة لكل شخص شايل فوق قدرته وجهده، خليني نقول لكم حاجة من القلب، من القلب للقلب، بما أن برنامجنا من القلب، مش عيب أنك أنت تتعب، ومش عيب أنك أنت تقول اليوم أنا مانيش قادر، ومش عيب أنك أنت تبكي أو تحتاج، أو حتى أنك تقول لأي شخص ساعدني. أنت إنسان في النهاية، مش جبل، مش جماد. حتى الجبل نفسه يتأثر بالمطر والريح والسنين، يتأثر، فما بالك بالإنسان. موضوعنا مهم جدا، وأنا عارفة جدا إن فيه ناس مرة بالشيء هذا، وخاصة الناس اللي يقولوا أنا شخص قوي، أو أنا شخص، أو أنا بنت قوية ومعتمدة على نفسي أو كذا وكذا، وهي يقول أنا مش محتاجة سند، وهو يقول أنا مش محتاج سند وكذا وكذا. ولكن في النهاية كنا نحتاج إلى سند، هو سندنا دائما بالله سبحانه وتعالى، هذا لا خلاف عليه وكنا متفقين عليه. السند هو الله سبحانه وتعالى، والسند هو الأم والأب والأخ والأخت، كويس، هذا متفق عليه كله اللي نقول فيه، بس نحتاج دائما إلى سند.
ما رام تقول الشخص القوي هو أكثر شخص حساس. أتفق، أكثر شخص حساس هو الشخص القوي. هل الناس، السؤال يقول لجماعة التيك توك والفيسبوك، هل الناس فعلا ما تهتمش بينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ محتاجة منكم تعليقاتكم، نبي نقرأ تعليقات واجوبتكم. هل الناس فعلا ما تهتمش فينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ مرام تقول احنا عودناهم للأسف. محمد يقول احنا عودناهم. جميل. السولة تقول احنا عودناهم. طريق الشخص، رامي يقول الشخص القوي اللي يمر بكل الظروف رغم الصعوبات. حسكر يقول والله احنا عودناهم. اللي يقول نحن عودناهم. نسيم يقول الله يبارك فيك، شكرا، بارك الله فيك. يبقى المشكلة مش منهم. توه هنا عرفنا الإشكالية وين. يبقى المشكلة مش منهم، من احنا، لأن احنا عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد. ملكة تقول السند في الحياة هو اللي يكون ظهرك وقت تتعب. جميل جميل. هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ هذا المحور الثاني الخاص بحلقة اليوم، اللي يقول هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ مرات احنا نقعدوا الدقيقة بس، هل يقول القوي هو اللي تكسر الظروف مرة، لكن ما تخليهمش يتخليش يستسلم يطيح ويقوم ويتحدى الدنيا لين يوصل. حبيبة ماما تقول هم قصروا واحنا مطلبناش، ما بغيناش نطلبوا، يعني مطلبناش. تونا راز تقول احنا اللي مطلبناش. السورة تقول نحنا اللي مطلبناش. جميل جميل. مرات احنا نقعدون زعلانين ونقولوا حتى ما فيش حد سأل عليا، ما فيش حد حس بيا، ما فيش حد وقف معاي. لكن خلينا نسأل روحنا سؤال صريح قبل هالأسئلة هذه كلها والتساؤلات هذه. دائما نسأل أنفسنا باش نعرف الجواب. هل قلت لحد إنك محتاج أو إنك محتاجة؟ هنا الإجابة تفرق. إذا أنت ما قلتيش أو أنت قلت لا ما طلبتش، يبقى هنا موضوع تاني حنشرح لكم عليه أكثر. أسول يقول أبدا. ملكة تقول عن نفسي أنا ما طلبتش السند، لأني سندي بالله وبوي وأمي أمتي ولا نسند حد. محمد إحنا كنا مقصرين، نحن جميع من يسأل عنا. جميل جميل. علي يقول السند الحقيقي مش بالكلام، السند هو اللي تلقاه واقف معاك وقت الشدة ووقت اللي الكل يبعد. مرام تقول زي ما نسندوهم من غير ما يطلبوا، مفروض نلقوا من يسند، أو نلقى من يسندني من غير ما نطلب. مغير نفهمكم توا الفكرة. قلت لكم إن في فرق. الفرق بين إننا نتمنى حد يسأل عليا، هذه واحد، وبين أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي. شوفوا هنا صيغة الجملة كيف تفرق الأولى عن الثانية. لولا نتمنى حد يسأل عليا، بينما الجملة الثانية أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي، لولا مش واضحة بس الثانية واضحة. لولا ما عبرتش فيها بشكل صريح، لكن الثانية عبرت فيها بشكل صريح. لأن مرات الناس ما تعرفش شن صاير معك، ولا تعرف شن صاير في داخلك. مش كل شخص مسألش عليك معناها ما يحبك شره أو ما تهماش. يمكن هو مش عارف أنك أنت فعلا محتاج،
يمكن أنت طول الوقت تقول أنا تمام، الحمد لله أنا بخير، أنا كذا، كل شيء كويس، ما فيش شيء، أموري تمام. وبعدين تزعل وتاخذ على خاطرك لأن هو ما فهمكش. قلت جملة تقول العلاقات الصحية محتاجة كلام. العلاقات الصحية أيا كانت العلاقات الاجتماعية محتاجة إلى كلام، محتاجة إلى صراحة، بين قوسين محتاجة لوضوح. هذه العلاقات الصحية يا مرام، العلاقات الصحية اللي يطلبوا فيها الناس باش يتعاملوا معاهم تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، محتاج أنك تقول أنا اليوم تعبان، أنا اليوم متضايق، أنا اليوم زعلان، أنا اليوم صاير معي موقف معين. مش ضعف أبدا، هذا اسمه وضوح في العلاقات الاجتماعية الصحية. أما العلاقات الغير صحية عكس الكلام اللي كنا نقوله فيه بتاتا. العلاقة الصحية محتاجة إحساس، محتاجة عشرة، ومحتاجة وقفة صح. العلاقات الغير صحية التي يتظاهر بها بعض البشر في التعامل، اللي يقول لك علاقة صحية يعني عادي نبتعد براحتي، نكلمك أمتى ما نبي، تكلمني أمتى ما تبي، احتاجتني تلقاني، نحتاجك تلقاني، بس هذا لا يعني إن أنا نقعد نتواصل معك. حتى ولو استمرت هذه العلاقة، حتى لو استمرينا لمدة أسبوع أسبوعين إلى أكثر، ما حكيناش، فهذه هي العلاقة الصحية في نظرهم، رغم إن العلاقة الصحية واضحة جداً ولا تحتاج إلى كلام، تحتاج أنك أنت تعبر، أنك أنت تكون إنسان واضح صريح، مش شخص غامض، مش شخص لا يبالي. العلاقات غير صحية يبيك وقت المصلحة بس، ما فوتش يوم من دونها. جميل. هو علاقتك، قوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى، ودي الفلوس وباقي كله. لا والله، لا والله، درت فلوس، درت رزق، درت مال، صحتك يوم تطيح، يوم تطيح تحتاج إلى سند، أي إن كان، حتى لو كانت زوجتك تحتاج إلى سند، تحتاج إن بنتك توقف لك لما تنهار صحتك. ما يجيني الشخص يقولي لا أنا لما يكون عندي فلوس أنا مش محتاج حد. لا، المال وسيلة فقط للوصول إلى رغبات معينة، إنك تشري بها شيء معين، إنك تعيش بها، لكن إن هي سند ليك أبدا عمره ما كان الفلوس سند، عمره ما كانت الفلوس سند. يوم تطيح بيك صحتك حتى فلوسك تصرفهم في صحتك، ومرات للأسف المرض هذا يقعد فيك، تصرف اللي فوقك واللي تحتك، لكن انت تحتاج إلى سند، من يعاونك، من يوقفك على صحتك، من اللي يسندك. صح ولا؟ نجي بهم حد يخدمنا؟ لا طبعا، مفهوم خاطئ. فلوس هم وسيلة فقط في هذه الحياة للرغبات، انك انت تشري حاجة، خاطرك في شيء كذا، شيء معين فقط. ان لما تطيح بيك صحتك والله ما تلقي، والله ما تلقي، وعن قناعة. في ناس عندهم أموال الدنيا، بهاي يعني حنعطيكم مثال،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ناس عندهم أموال الدنيا كنوز تمام، وللأسف تلقاهم متزوجين وما عندهمش صغار، ومشي عاين هو ومرته في وين، في دول دول، المهم أنا نحصل عيل يحمل اسمي كويس، وللأسف ربي ما رزقاش وهو خسر مال الدنيا. يقول لك أنا عادي، أنا مستعد نضحي بفلوسي، المهم إني أنا نحصل ابن مني يحمل اسمي. هاي وينهم الفلوس هنا؟ شنو استفادتهم الفلوس هماي؟ هاي أعطوني أنتم شنو استفادتهم الفلوس هما؟ شنو تقولوا الفلوس هما سند؟ وروني الفلوس سند، وروني إن فيه ناس مريضة بأمراض معينة مزمنة وأمراض خطيرة تصرف في اللي فوقها واللي تحتها باش إنها هي تتعالج، بس ما فيش علاج. الله سبحانه وتعالى خدي منها شيء وعطاها شيء. الفلوس يعالج جسديا مش نفسيا. هذا باش نقول لكم الموضوع من الأساس. وعليكم السلام لكل من أتى ومرات عارف مشكلته ويرفع

متاح للجميع. في نوع من الناس تلقاه دي محاضر في كل مناسبة، في فرح، في مرض، في عزاء، في مشاكل، في أزمات. تتصل بيه منتصف الليل، تتصل بيه في الليل، تلقاه يرد عليك، تلقاه يسمعك، تلقاه يحاول إنه هو يساعدك. لكن وقت مع الوقت يصير شيء خطير. الناس تبدأ تعتبر في الشخص هذا وجوده مضمون، وهنا تبدأ المشكلة للأسف. لما يلقوك متاح في كل شيء، تضايقوا يلقوك، مرضوا بشيء معين، مثلا مرض معين يلقوك، في الفرح في المناسبات يلقوك، في الأزمات يلقوك، في المشاكل يلقوك، يتصلوا بك ليل نهار أي وقت يلقوك، وتسمع لهم وتعاون فيهم وتحل في مشاكلهم. لكن مع الوقت تصير مشكلة خطيرة، ألا وهو الشخص الثاني اللي دائما يطلب في مساعدتك وكذا وكذا، تحصل أن الشخص هذا ضامن وجودك أساسا، لأن اللي كان فضل منك يتحول في نظرهم إلى واجب مقدس عليك. اللي درته في يوم من الأيام في المناسبات والعزاء وفي أي شيء في الحياة معاهم، ويعتبروك شخص مضمون، الفضل اللي درته معاهم يتحول في نظرهم وفي عيونهم إلى واجب مقدس عليك. ولو يوم أنت اعتذرت وقلت شن صاير لك، يقول لك شن صاير لك، علاش تغيرت، ما عادش زي قبل، معاملتك بدت مش زي قبل. لا يا جماعة، خلونا نكون واقعيين شوية. هو الشخص هذا ما تغيرش، هو بس تعب نفسيا، هو بس تعب نفسيا، ولقى نفسه ما عادش يقدر يعطي أكثر من هيك، ما عادش يقدر يتحمل أكثر من هيك. فلازم نسأل أرواحنا كالعادة كم مرة وقفت مع شخص وهو ما وقفش معك بالمقابل، كم مرة سمعت مشكلة شخص وما لقيتش من يسمع مشكلتك، كم مرة تنزلت وسمحت، وكم مرة قلت معلش هو ظروفه. بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. هنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا، الطيبة شيء جميل، الطيبة شيء جميل، لكن الطيبة بدون حدود ممكن تستهلكك، خليك إنسان مستنزف. شفتوا كيف؟ هي الطيبة حلوة، إنك أنت تكون إنسان طيب، وإنك أنت دائما تسمع للناس وتحل مشاكل الناس وتوقف مع الناس وإلى ما ذلك، وتكون شخص متاح وشخص كذا، لكن مع الوقت تفقد الشيء هذا، وللأسف الشديد تلقى أنت إنسان مستهلك، تلقى إنسان يستهلكوا فيك، تلقى إنسان إنك إنسان يستعطفوا فيك، إن كذا كذا كذا والباشية. بح السند مش معناه تلغي نفسك، السند مش معناه إنك تلغي نفسك. في ناس فاهمة ان الحب يعني احنا نعطو كل شيء، المحبة فاهمينها ان احنا نعطو كل شيء، ان احنا نضحو بكل شيء، ننسو في روحنا ونرضو الكل ونتحملو الكل، لكن هذا ما هوش محبة صحية ابدا.

لأنك كل مرة تنقد فيها غيرك على حساب نفسك للأسف. لما أنت في كل مرة تنقد في غيرك تلقى روحك على حساب نفسك. لما تحاول ترضي كل حد وتنسى روحك وتجري لرضا شخص معين في حياتك وتتحمل كل شيء على خاطر الشخص هذا وتنقد فيه من كل شيء، فجأة تكتشف ان هالشيء كله اللي قدمته على حساب نفسك. يجي يوم وتكتشف انك خسرت نفسك وانت تحاول تربح الناس. ساعد ساعد لكن ما تدمرش روحك، سامح لكن مش لازم تسمح بالإهانة. كون موجود لكن مش 24 ساعة تكون موجود ومتاح للجميع. أعطيهم محبة لكن عمرك ما تنسى نفسك. نفسك ما تنساهاش. دائما في استناد دائما لآية عظيمة الله سبحانه وتعالى في آياته المحكمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ربي سبحانه وتعالى ما طلبش منك إنك تتحمل فوق جهدك، وما طلبش منك إنك تصلح حياة كل الناس وكل البشر. أنت بس عليك تسعى، عليك تساعد، عليك تنصح، وعليك إنك تكون شخص رحيم في الدنيا، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. ما تحملش نفسك أعباء الناس. نعاود ونكرر، الله سبحانه وتعالى مطلبش، لا لا لا مش الآية، الله سبحانه وتعالى مطلبش منك إنك تحمل نفسك فوق جهدك، ومطلبش منك إنك تصلح حياة كل الناس اللي حواليك. انت بس في الدنيا مخلوق في هذه الدنيا باش تسعى وتساعد وتنصح وتكون رحيم بالناس، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. وما تحملش نفسك أعباء الناس ومشاكل الناس إلى ما ذلك. الوحدة وسط الناس، الوحدة وسط الناس. مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع. الوحدة وسط الناس، وهنا نوصلوا لي النوع الأصعب ألا وهو الوحدة. بس الوحدة مش إن مثلا بنفسك، يعني نقول إحنا لما تكون بروحك أصعب شيء لما تكون أنت وحيد وأنت فسط الناس، تكون محاط بعشرات الأشخاص والمعارف الزملاء وكل شيء، لكن للأسف ما عندك الشخص واحد تقدر تقول لا أنا تعبان اليوم، أنا زعلان، أنا متضايق. وممكن يكون أنا متأكدة ونبصم عليها بالعشرة كلكم عندكم في تليفوناتكم معبي أرقام، معبي أرقام، لكن ما عندكش رقم واحد تتصل به في الساعة 2 مثلا في الليل وتقول أنا محتاج نهدرز معاك، أنا محتاج نفضفض لك. وهذا مش معناه انك انت
ما عندكش ناس، لكن معناه انك ما عندكش الامان الكافي مع حد. والامان في العلاقات هو اغلى من كثرة العلاقات. اي علاقة اجتماعية لو ما فيهاش الامان مش هتقدر تحكي، مش هتقدر تحكي. أعطينا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. نسمع في صوت طلع صوت البت، يلا ما علينا. كنت نتكلم عن لأنه فصل عليكم النت، فنحن نعاود فقرة الوحدة وسط الناس. في ناس سمعتها وفي ناس قالوا لي ملاك راهو ما سمعناهاش ونبوك تعاوديها هنا. الوحدة وسط الناس هي من أصعب أنواع الوحدة، إنك أنت تكون وحيد وسط الناس، تكون محاط بعشرات الأشخاص، زملاء، معارف، لما اللي قراب منك بعاد منك اللي هو، لكن انت ما عندك الشخص واحد تقدر انك انت تتصل به الساعة 2 في الليل او تتصل به اي وقت، او تقول انا محتاج نهدرز معاك، محتاج نفضفض ونحكي لك وانا تعبان وانا صاير معي موقف معين، صاير مشكلة. هذا لا يعني انك انت ما عندكش ناس، بالعكس انت ما عندكش الامان او ما لقيتش الامان في الشخص او في اي احد من الناس هادو. الأمان في العلاقات الاجتماعية أغلى من كثرة العلاقات، حتى لو كان عندك معارف هلبة وناس هلبة وأصدقاء هلبة، لكن ممكن الواحد بس واحد بس أنك أنت عندك معاه راحة وتحس بالأمان معاه وتقدر تحكي له كل شيء. باهي إحنا كيف بنعرفوا أن العلاقات علاقاتنا الاجتماعية أصبحت من طرف واحد بدل ما تكون من طرفين، أصبحت من طرف واحد؟ لما تلاحظ أنك أنت ديما اللي تسأل وديما أنت اللي تبادر وأنت اللي تعتذر وأنت اللي تتصل وأنت اللي تصلح وأنت اللي تتنازل وأنت اللي تحاول، لما تلقى أنت اللي تبدأ ديما بالمبادرة، بالسؤال، بالاعتذار، بالاتصال، بالإصلاح، بالتنازل وبالمحاولات، والطرف الثاني للأسف ينتظر، أو الطرف الثاني ما عنداش نفس المبادرة، ما عنداش نفس السؤال، ما يبدلكش نفس السؤال ولا المبادرة ولا الاعتذار ولا الاتصال ولا الإصلاح وإلى ما ذلك. هنا أنت لازم توقف وتنسحب،

0: Va. لو بطلت تجري، هل العلاقة تجري ناحيتك؟ لو بطلت تسأل، هل حد بيسأل؟ ولو بطلت تبادر، هل حد بيلاحظ غيابك؟ مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. فرسالة لكل شخص، خد له أقرب الناس. يمكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش نثق في حد، لكن بالله عليك ما تخليش تصرف شخص واحد يعلمك إن كل الناس سيئين. مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك. يمكن أنت فقط أعطيت قلبك لشخص غلط، والغلط مش إنك حبيت، الغلط إنك بعد الخذلان اتعاقب كل الناس بسبب تصرف شخص واحد. بكيف نتعامله أو كيف تتعامل مع كونك سندة للآخرين؟ أول حاجة لازم تتعلم إنك تقول كلمة لا. مش كل كلمة قاسية، لا مش كلمة قاسية أبداً. لا مرات تحمي صحتك وقتك وجهدك وطاقتك. تاني نقطة، ما تبررش كل شيء. مش لازم كل شيء تقوله، مش لازم كل مرة تقول سامحني لأني ما قدرتش. أحيانا حتى التعبير والتبرير أكثر من مرة ما يخليكش واصل لمرحلة كافية. وخلي عندك وقت لنفسك حتى لو نصف ساعة. اقعد وحدك، اقرأ، صلي، امشي، اشرب قهوتك واسمع موسيقى، او حتى اقعد ساكت. واختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك. وعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. انت مش مهم لان الناس تحتاجك، انت مهم لانك انسان بلا قيمة، او انسان له قيمة. في المحور التاسع، السند الحقيقي ممكن ناخده فاصل قصير لو في ممكن. ونرجع.
1: يلا.

0: والسرايا يرافقني وديما معايا. برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: رجعنا لكم. طبعا احنا كملنا قصدي الحلقة جماعة الفيسبوك والتيك توك, كملنا الحلقة راديو كويس, كان فاصل كذا وصار إشكالية معينة بس الراديو كان موجود, فاحنا اضطرينا ان احنا نكملوا الجزئية, ولكن حنعودها لكم الجزئية بما انكم ما سمعتوهاش. ما تعطينيش مكالمات توا, وشوية حناخد المكالمات ورجاء خاص من المكالمات. لا لا لا لا لا, في شيء معين صاير بعدين نوضح الموضوع. المحور السابع يتكلم على متى نعرف ان العلاقة اصبحت من طرف واحد, اي إن كانت العلاقة الاجتماعية من طرف واحد, لما تلاحظ نفسك ان كنت دائما تكون انت الشخص المبادر بالاول وتسأل وكذا وتلقى الطرف الثاني للأسف ما يبدلكش نفس الشعور او ما يبدلكش بنفس التصرفات والافعال. وهنا انت لازم توقف شوية, مش انك انت باش تعاقب الشخص هذا, لكن باش انك انت تشوف الحقيقة. لو بطلت تجري على الشخص هذا, هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك ولا لا؟ لو بطلت انت تسأل, هل في حد بيسأل؟ لو بطلت انك انت تبادر, هل حد بيلاحظ غيابك؟ question mark. مش كل علاقة لازم تنتهي, لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. باهي رسالتك الآتي لكل شخص خذ له أقرب الناس لي, ودائما رسالاتي للأشخاص هذم. ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد, لكن رجاء خاص وبالله عليك لكل شخص يسمع فيه حاليا, ما تخليش التصرف شخص واحد يعلمك أن كل الناس سيئين. مش كل الناس خاينين, ومش كل الناس أنانيين, ومش كل الناس بتتخلى عليك. يمكن أنت فقط أعطيت قلبك للشخص الغلط, والغلط مش أنك أنت أعطيت الشيء هذا وأعطيته مكانه, الغلط أنك بعد الخذلان هذا اتعاقب في كل الناس بسبب شخص واحد مر في حياتك. قولوا لا, قولوا لكم مش مجربين الحاجة هذي. باي احنا كيف تتعامل مع كونك سندا للآخرين؟ كيف تتعامل؟ أول حاجة تعلم انك انت تقول كلمة لا. لا مش كلمة قاسية تحمي في صحتك وتحمي في وقتك وتحمي في جهدك وتحمي في كل شيء في حياتك, وعمرك ما تبرر كل شيء. مش لازم تبرر او تقول انا مثلا سمحني انا اليوم ما قدرتش. احيانا تقول مش حنقدر اليوم, بس كافية اصلا. خلي عندك وقت لنفسك حتى لو كانت نصف ساعة, اقعد مع نفسك, أقرأ, صلي, امشي, أشرب قهوتك, أسمع موسيقى, أسمع قرآن, أو حتى أقعد ساكت مع نفسك. ورابع نقطة والمهمة جدا, اختار الناس اللي تحكي لهم. اختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك, مش كل شخص يستحق أو ليه الأحقية أنه يعرف تفاصيل حياتك. فاختار الناس اللي تحكي لهم, اللي تفضفض لهم, اللي ترتاح معاهم, اللي تحس بالأمان في وجودهم, وما يكملش يومك إلا بيهم. خامس نقطة والمهمة والأخيرة، ما تربطش قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك، أنت مهم لأنك إنسان عنده قيمة. فعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك وتحتاج أنك توقف معاها، وهو أنت مهم لأن عندك قيمة. لما تنتهي القيمة هذه في يوم من الأيام يختفي هذا الشعور. السند الحقيقي، من هو السند الحقيقي؟ تعرفوا شنو الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ هل تعرفوا الفرق ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ في فرق بيناتهم، را في فرق بيناتهم، وفرق كبير. الشخص اللي يحتاجك يتفكرك وقت مصلحته لأكتر ولا أقل، واللي يحبك فعلا يتذكرك حتى وهو مش محتاج منك شيء ولا محتاج منك مصلحة معينة. الشخص اللي يحبك فعلا يسأل على حالك وأحوالك حتى ولو بسؤال، حتى لو ما عندكش مشكلة في حياتك، ويقول لك وينك، فقدتك، وينك مغيب. كلام هذا يفرق، را مش وينك نبي منك حاجة، وينك نبي منك موضوع، وينك. وهنا تعرف قيمة الناس ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي فعلا يحبك. مرام تقول اللي يحبك يحبك بكل حالاتك، واللي يحتاجك يحتاجك لمصلحته. يا والله، قال كاريزما يقول فعلا في ناس تتصل بي على تعيين فقط. واضحة مصلحة، واضحة. ملكة تقول الناس تحكي لي وتحس بالأمان معي، حافظت على أسرارهم، بس ما لقينا الشخص اللي نحكوا له ونحسوا بالأمان معاهم. ما هذا قلت لكم أنا، الفرق ما بين الإنسان اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك، فرق بيناتهم. اللي يحتاجك واضحة، يتفكرك وقت مصلحته، وقت يبي منك موضوع، يبي منك شيء معين كذا وكذا. واللي يحبك طبعا معروفة، يتفكرك في كل أوقاته، حتى في عز انشغاله يتفكرك بمسج معين، يسأل على حالك وأحوالك، يطمن عليك حتى ولو أنت غبت، يبعث لك مسج طمني عليك، شن صاير معاك، خيرك اليوم، غايب كذا وكذا. الرسالة كلها هذه، الرسالات أصلا توضح وتبين لك قيمة الناس، وتعرف بها كيف توازي الناس صح، وتعرف الناس اللي تهمك والناس اللي ما تهمك أساسا. في حديث نبوي حكيناه حتى في حلقات سابقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. والرحمة مش انك انت تساعد، الرحمة انك تحس بالامان، انك تنتبه لتعبه، انك انت تسأل عليه، انك ما تستغلش طيبته. حطوا تحتها مليون خط. الرحمة انك تحس بالانسان، انك تنتبه من ملامحه، من طريقة كلامه، من صوته، من فعله، إنه هو تعب، زعلان، متضايق، إنك تسأل عليه بدون مصلحة، إنك ما تستغلش طيبته كل مرة، تستغل إنه هو إنسان طيب معاك، إنسان رحيم معاك، إنسان صاحب مواقف معاك. فرسالة قصيرة لكل مستمع، لو عندك أم كلمها، ولو عندك أب أسأل عليه، ولو عندك صديق قديم أبعت له، لو عندك شخص ديما واقف معاك وسند ليك، اليوم أنت دورك تكون أنت سنده، وأنت اللي توقف معاه. مش لازم يكون بالمال، مش لازم يكون بالهدية، مرات كلمة أنا معاك، أنا محتاجك، أنا كذا، أنا واقف معاك، أنا سند، أنا مستحيل نسيبك في حياتي، تكفي تكفي تكفي تكفي. والله كلام جميل جدا. والأذن البشرية تحتاج إلى سماع الكلام، هي تحتاج إلى أفعال ولكن تحتاج حتى لسماع هذا الكلام. لما تختار نفسك في المحور العاشر، لما أنت تقرر أنك أنت تختار نفسك في مرحلة معينة من حياتك، لازم تفهم اختيار نفسك مش أنانية. لو أنت طول الوقت تنقد في الكل وتنسى في روحك، أنت في النهاية مش هتقدر تنقد حتى نفسك. فأعطي نفسك حقها، ارتاح، ابعد شوية، قول لا، سامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، مش لازم تكون الناس كلها تحبك، مش لازم كل الناس تفهمك. يكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. هذه اهم نقطة، تكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. فمش لازم انك تكون دائما الانسان المثالي، ما فيش شخص مثالي في الحياة، فيش، كنا ناقصين الكمال لله سبحانه وتعالى. مش كل الناس بتحبك، را في ناس تكرهك سواء في الوجه أو في الظهر. مش لازم الناس تفهمك، حتى لو بررت، حتى لو شرحت، حتى لو عبرت، حتى لو وصفت، مش هيفهموك لأن يشوفوا فيك بالنظرة اللي ما يبوش يفهموك فيها. وهكذا قالوا اللي بيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه. يقولوا همك، يقول اللي يبيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه، واللي ما يقدركش ما تشرح لاش قيمتك. وقالوا ديروا الخير، دير الخير وارميه في البحر، لكن زيدوا عليها اليوم دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. دير الخير وما ترميش روحك معاه في البحر، فساعد الناس لكن ما تغرقش روحك في ذاك البحر. ديروه الخير ورموه في البحر، لكن ردوا بالكم وانتم ترموا في الخير ترموا انفسكم معه، يعني هنا بتغرقوا. واضح. بح على 092-150-59-99 في استقبال مكالماتكم. على 092. ألو، السلام عليكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ملاك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا نورس.
2: ملك قربي صوتك شوية، صوتك بعيد.
1: أهلا وسهلا يا نورس.
2: أهلين ملك، كيف حالك؟ أسعد الله مسائك أنت ويونس والمستمعين واللي معك على الصفحة. ويا ملك يا ملك، أنت عبرت على مشاعرنا بما فيه الكفاية. أنت تكلمتي على الشيء اللي بدنا إحنا ما نقوله، أنت قلتيه في كلمة برد عليك بها بشعر، عرفتي في كلمة أنت قلتها لما تستحقي لحد وما يعدلش عليك وما يدوركش. الناس لولا شن تقول يا ملاك؟ تقول لي يا شبحك بالعين ما توميلة، قول لي ما يحس بداك ما تشكيلة، عرفتي؟
1: صح صح صح،
2: هذا كلام الناس لولا. شوفي التعبير قديش كان قوي، فهمتي؟ أما ملاك على على السند، راهو بعد البومة في السند، راهو السند الأول الله، السند الثاني الأب. تسأليني أنا يا ملاك بعد ما توفى أبوي بسنين، عرفت يعني أبوي متوفي من 95 الله يرحمه، بسنين يا ملاك تمتعت حتى 10-15 سنة، تعرفي ماني ما شعرتش بالأمان، فهمتي؟ رغم أن أمي موجودة، أخوتي موجودين، أختي موجودة، لكن أنا ما عمريش شعرت بالأمان. قعدت سنين يا ملاك ما شعرت بالامان بعد الاب، فهمتي؟ ديما نحس في روحي يعني مش مستند على الله، الحمد لله وربي عايشه بقدره الله، لكن ديما نحس في نفسي خايفه ان ما عنديش سند، فهمتي؟ ديما نقول الوالد يمشي في السند. امي كانت مسكينه، امراه هيك عاديه لا حول ولا قوه لها، كانوا الاولاد شاكين من يدها للشعار الحكم، وهم الكبار واحنا الاولاد. انا طبعا اصغر وحده، عندي اخوي مواليد 52 و61 و65، معناتها هم الاولاد الكبار، عرفتي؟ يقول لك معناتها ديما يا ملاك ديما نشوف اني ما عندي سند، رغم اني عندي 3 اخوت، عرفتي؟ وعندي أمي موجودة وأختي موجودة مريض 57، لكن أنا دي ما نشعر في نفسي إن أنا تعرفي طايحة. فهمت كيف؟ مرت الأيام ملاك وكلها والسنين وكلها، بعدين منطلع بعد سنوات هلبة عرفتي، منطلع سندي بعد وفاة أمي، طلع سندي الأستاذ حسين الدكتور حسين هو اللي أنا نمشي معاه. عرفتي يا ملاك من يوم مسكنت معاني، مسكنت معاه في 2014 عرفتي، من يوم مسكنت معاه حسيت بالأمان، حسيت إن أبي كان أرجع من جديد، حسيت إن حسين سندني، حسيت إن الدكتور حسين أنا عايشة معه في أمان، رغم حتى لو تصير ظروف وتصير مناوشات ولا حاجة أني نشعر بالأمان معه. يعني راو لما تلقي أخ يسندك، والله مثلا أخت تسندك، والله أم، أني أمي كانت مسكينة يعني على حالها، دي ما تقول الأولاد هم اللي أني ما نقدرش نتخطى الأولاد، أخوتك الكبار وأخوك الكبير مني 52 شيباني وكل، أني بنتي ما نقدرش وحاجات شكلها هي. تعرفي يا ملاكني اللي التفت السنين 2014، شوفي من 95 واني ما نشعرش بالامان، رغم اني عايشه نطلع ونمشي ونكلم في الاذاعه ونعد البرامج، وحتى لما مشيت في بن وليد كنت ملتفه حول اذاعه بن وليد ونمشي ونعد في البرامج يعرفوني ونقدم في احسن ما ندي معناتها بحريتي، لكن اني ديما خايفه ما نشعرش بالامان بعد وفاه الاب. بعدين هيك توفت الوالده وكلها، صراحة طلع السند متاعي الدكتور حسين، أنا نقول أتمنى إن شاء الله وسجل في الحج وجوزة إن شاء الله يطلع، شعرت بالأمان بصدق يا ملاك بعد وفاة الوالد السنين اللي مرت من 95، وأنا زي ما نقول لك راهو أنا عايشة زي ما نبي، لكن مشاعري تايهة، نحس يا ملاك في مشاعري وأحاسيسي وحبي لوالدي أنا بيه في مفترق الطرق، عرفتي؟ أنا توا مش في مفترق الطرق، أنا نشعر بالأمان، أنا الدكتور حسين صلى الله عليه يخليني، أنا عملتها السند متاعي، أنا حميني، ما قدرش حد يكلمني، ما قدرش حد يتخطاني، ما قدرش حد يسطع على ممتلكاتي ولا على مالي، فهو الأخ هو هذا بعد أخوي الدكتور حسين هو هذا السند. راهو أنا ديما نقول السند هو الأب، فهمتي؟ راهو مش الأم السند، إلا الأم الشجاعة هي اللي تكون السند. أنا أمي كانت امرأة هوادي هيك على حالها، وكان اخوي الكبير فاك منها الرئاسة حاسك هيك، وديما تتحشم من زوجي، تحشم ديما تقولي بنيتي انا ما نقدرش قدام الناس، وخوتك هما الكبار واني ما نقدرش الحاجة هذه كلها. فكانت امي سكينة طيبة على حالها الله يرحمها الله يسامحها، لكن الدكتور حسين من 95 من 2014 يا ملاك، وانا مفترق الطرق، مشاعري وأحاسيسي وخوفي عرفتي، ديما نشوف في نفسي ما عندي سند، ديما نمر بمشكلة نمر بأي حاجة نقول لي انت حميني لي مات انا مش عارف، لكن فجأة طلع حسين في حياتي اللي بقيت هالعمر وسندني وانا عايشة معاه وانا محتمية في ظلة. وصدقت نبيها كراولي لما تقول شمس القبالي ظل، شمس القبالي يضل في مرجاهم، فعلا في خوترة وشمس القبالي يضل معاهم عرفتي، شوفي شمس القبالي القبلي في ظلهم هم، فهمتي؟ فأنا في ظل السادة حسين، أنا في حوزة السادة حسين، هذا دكتور وغراني
1: بلاني إن شاء الله ربي يحفظه يا رب ويعطيه وقت الطيب،
2: لكن الدكتور حسين حجاني أمض لي جراحي صح لي دمعتي، رغم اني اللي دينا ملاك نبكي على الوالد، فهمتي؟ الله يرحمه الله يسامحه وبي والله يغفر له. وني قاعد نحاول ونقول اي حد عنده اب، انتم اللي مش معدين على ابائكم وامهاتكم، وانتم اللي حاطين ابائكم في دار العزله مش نقول العجزه، راهم هذيما سندكم في الدنيا بعد الله، وهذيما هم اللي يلموكم بعد الله. ثاني ملاك انت تلمسي فيا، انت تصلي فيا، انت تحكي عليا، ملاك انا درجه راهو كل الفترة اللي فاتت هربت ما بدش نسمع برامجك عرفتي، نختفي منك، لكن اليوم أنا سمعت يا ملاك وأنا أتكلم فيك أكيد أنت شعرت بي يعني دموعي نزلت عرفتي. فالوالد هو السند، الوالد هو السند، الوالد هو السند بعد الله، والناس اللي سيبت والناس اللي أعطناهم مدينا لهم يد العون ولما استحقنا لهم ما لقيناهمش، الله يسامحهم، عرفتي يعني من نوع المتسامح، الله يسامح الجميع.
1: ديما
2: نقول اللي يشكي في العين ما تميلة، واللي ما يحس بدات ما تشكيله.
1: اي والله
2: تحياتي ملاك،
1: الله
2: يحفظك ربي. الى اللقاء.
1: شكرا يا نورس، شكرا على المكالمه والمداخله الجميله. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ السلام عليكم.
1: وعليكم فادية،
3: مرحبا، كيف الحال؟
1: يا مرحبا
3: فادة ملاك إن شاء الله.
1: إيه تفضلي.
3: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ داهي
1: باهي الحمد لله.
3: باهي باهي، غير حبيتني بنشكرك طبعا لي كل الاحترام وال تقدير طبعا.
1: تفضلي بارك الله فيك. شكرا.
3: ايه شو الاخبار؟ بهي
1: الحمد لله في نعمه والله، بارك الله فيك.
3: إيه طبعا صح لسانك والحق الحقيقه الكلام اللي تقولي فيه في الصميم.
1: الله يعزك الله يحفظك ان شاء الله، بارك الله فيك.
3: ايه فالحق راهي بعد ان شاء الله بعد ربي، ما فيش سند الا الاب والام.
1: اكيد اكيد هذه لا خلاف علي الموضوع هذا واضح.
3: فاني الحقيقه يعني فاقده ابوي وفاقده امي اثنين رحمه الله عليهم ان شاء الله ربي يقدرهم
1: يرحمهم ويغفر لهم يا رب. الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب ويسكنهم فسيح جناته يا رب العالمين.
3: اللهم امين يا رب العالمين.
1: من معاي
3: لما تديري الخير هو الصح، ان كانك تحفي في بحر يقولوا فيها.
1: ايه
3: تمام
1: تمام،
3: فهو عند ربي ما يضيع شيء.
1: با
3: طبعا أنا نشتغل في وزارة الصحة.
1: يا مرحبا
3: بيك أكثر إن شاء الله. خدمت هالبناس والله من الشرق من الغرب، فكونوا أخوتي شرق وغرب والله ما عندي مشكلة بدون مقابرة. نشتغل فيهم.
1: جميل.
3: في صدقات هلبا الحق عينتهم ودرت لهم إفراجات، فمجرد إن ما هم درت لهم إفراجات يعني يقولوا فيها احنا اللي بين لصقونا على الحيط.
1: ايه با
3: فا يعني قصدي لصقوني هالبناس على الحيط، وفي ناس والله العظيم وقفت معاهم الواحد هو الحاجة هي ما يقولش بها.
1: ما قلت لكم ديروا الخير وديروا الخير ورموه في البحر يرجع لكم ان شاء الله.
3: والله في ناس تقدر فيها الحاجة هي تشبح لك رأي حتى بعد 10 سنين يا أختي.
1: صح صح كلامك.
3: وفي لا والله في ناس وبدأت توا الصحبة ما عادش فيه صحبة راه. أنا هلبة صحباتي تليعت منهم وهلبة ناس قدمتهم قسما بالله ممكن حتى اللي من لحم ودمي ما تخدميه زي ما تخدمي في البرانية.
1: يا والله يا والله صدقتي والله.
3: بارك. لكن الموجعة في القلب الصراحة.
1: الحمد لله على كل حال، بارك الله فيك على
3: المكالمة. سلمك، بارك الله فيك استاذة، وتفضلي والله ما عندك مشكلة طبعا الرقم وانا عندك تواصلي معي تبي اي حاجة من وزارة ما عندك شيء اشكالية.
1: تسلمي الله يعزك، بارك الله فيك. بارك
3: سلمك الله فيك. ان شاء الله ربي يحفظك وليك كل الاحترام ورا كل هيك ما انا كل مرة نبعث لك حق لما نلقاك بث مباشر.
1: بارك الله فيك، مرحبتين بيك.
3: ثم ربي يحفظك ويحميك ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
3: يبعد عليك اولاد الحرام وبنات الحرام يا رب العالمين.
1: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك.
3: شكرا. يحفظك وحفظ الله ان شاء الله.
1: في امان الله. شكرا شكرا، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
4: يا مرحبا.
1: يا مرحبا بهنيبال، نورت، اهلا وسهلا.
4: يا مرحبا بيك وهلا مرحبا بيك وبالمستمعين الكرام. و طيب شو بنزيد على كلامك يا اخت فادية؟
1: مش اخت فادية طبعا،
4: حق يعني والله حطيت نقاط على الحروف. بسم الله ما شاء الله
1: وموضوع
4: متفرع ومتشعب هلبة اليوم، لكن انا حبيت نحييك زي اختي يا فادية بارك الله فيها
1: وعاشم في صوتك،
4: وحتى انا في وزارة الصحة يا فادية. وين انت؟ انا تبع زوارة
1: يا هنيبال.
4: شكلها طرابلسية. نعم ماما.
1: هذه مش هي صوتها زي فادية بس هي مش فادية.
4: نعم
1: هي صوتها زي فادية بس هي مش فادية.
4: اه مش فادية بقى، نحيوها ونحيي فادية اكيد نحسبها فادية ولا حتى انت تخبطي. لكن
1: ايه ما هو الصوت طلع لي زي فادية
4: سبحان الله.
1: حتى انتم
4: حتى الاستاذة سعاد المصري والله نحياها، حتى هي كي صوتها شبيه بفادية هلبة سبحان الله.
1: اي والله اي والله
4: من الصوت المألوف واللي فيه. هذه واحدة من الناس اللي فيها راحة لدويتي انت، في ناس لازم نسمع اصواتهم والله تو موضوعك شو ندوه احنا يعني الناس اللي تعطي اللي ديما تعطي واللي مش عارف شنو قلت بكري يحسبوه واجب مقدس ويوم ما تعطيهمش يزعلوا منك ولا يقول لك وينك ولا كذا. وحتى زي ما قلت انت اتصالات يعني الا وقت الحاجه هذه المصالحيه ما فيش يعني احنا نقولوا ديما شنحال بوك ما فيش شنحال امك انا نعطي لكن يوم ما نعطيش نغيب عليك قول لاباس خيرك مش لو كان انا نقول لك ما عنديش تحسب كلامك يعني نقول لك ما عنديش يشفل منك ولا انا احقر البشر على وجه الارض تحقر البشر على وجه الارض من شبع منك وانكر فضلك يا ملاك وقال عنك ما ليس فيك. هذا موضوعك اليوم راه
1: صحيح
4: الامان اختاروا الناس الباهيه اصحاب العقول اصحاب الحكمه اصحاب الشورى اصحاب الراحه والامان زي ما قلت لك الاخت فاديه الاخت اللي قبل فاديه هي فعلا راه ما فيش الا ابوك وامك ما فيش راه في ناس في ناس لازم نسمع اصواتهم يوميا لانهم راحه للنفس زي امي وغيرهم الاستاذه سعاد المصري الله يحفظها وغيرهم في ناس فعلا لازم تتصلي بهم حتى ناجي من القصر والله يوميا لو يغيب لازم نتصل به عمي محمود هذا اللي يسكن في بوسليم يشارك معنا محمود الاخبار راح توا عمي محمد الاغا والله فعلا راه في ناس لازم هيك حتى عندي اصحابي طبعا باهي هذا السند لي باهي انت او انت علاش ما تكونش انت سند ليهم هم شنو داروا باش خلوك سند دير زيهم ترى اقتدي بهم احنا نقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام ترى اقتدي بشخص معين خليك انت ترى سند خليهم هم يحتاجوا لك خليهم وقت تغيب انت يتصلوا بيك تحس انك انت عندك مكانه وفي ناس تدور فيك ترى خلي الشيء هذا بس لكن بفعالك صح ملاك ولا وباقوالك الصادقه
1: صحيح
4: كلامي
1: صحيح كلامي
4: ايه ومش كل زي ما قلتي مش كل الناس خاينين راهو راه واحد من 6% مش كل الناس كذابين راه مش كل الناس نصابين وقت نتكلموا بالعموم ما تذكريش في اسم معين طبعا والواحد من 6% راهو كان واحد كذاب انا عندي 99 ناس صادقه نعرف من نتبع حتى انا نفس الشيء ملاك راه وقت نغيب والله نقول الحمد لله والله في ناس تتصل بيا وينك مرات نقول لهم والله هيك انا واخد فتره نقاهه بروحي هيك نراجع شويه خلوني معلش زي ما قلتي انت مرات هيك بنصلي بنقرا قران بنسمع موسيقى بنطلع بنمشي زواره انا نحب زواره نمشي لها طبعا نحييهم على الزواره من كرمهم الشط نتاعهم ولا اروع انا احسن شط في العالم مع احترامي في اللي يقول لي لا ترى شط البرازيل والله زي شط البرازيل الريو هو دي جانيرو والله شبهه بالضبط والله عندهم رمله غادي ما عمري شبحتها في ليبيا مش يقول لك نشكر في زواره خاطر نخدم في زواره لا والله ولا زواري راه لكن بسم الله ما شاء الله في راحه نفسيه غادي حتى البشر نتاعهم اطلع للفياف يركب فوق غريان وما ادراك ما غريان شوف الهواء النقي شوف الناس اللي غادي شوف الاثار القديمه شوف الناس كيف كانت عايشه زمان في الدواميس وما ادراك يعني في حاجاتك فواحد لازم يديرها فهمتي القران امان طبعا يعني الميه امان حتى هي زي ما تسوق السياره خليها بجنبك ترقد خليها بجنبك شفت الميه هذا امان كتاب القران خليه معك في السياره الصغير في اللي يحط في حصن المسلم في جيبه او يعني في حاجات فيها امان طب خلينا انت تدوي على البشر والله العظيم حتى العصافير مرات امان بجنبك وقت يغنوا باهي والله قطوط مرات والله امان بجنبك سبحان الله
1: اي والله
4: فزي ما قالوا لك يعني الشخص الوحيد اللي ديما تكلميه او تلتجي ليه طبعا بعد الله عز وجل هو امك حقا بالنسبه لي انا فهمتي بعدين بوك طبعا اكيد وفي لما ترتاح ليهم ترتاحيش ليهم ما تقدرش تقول لهم حاجه ما علاش انا ما فيش ثقه فيهم مرات يعاود الدواء مرات يهزوا عليك مرات يضحكوا عليك مرات يقولوا هذه خير هيك وفعلا مش كل حد نحكي له الله صدق الحق وضيق الباطل من الباطل كان زوقة مش كل حد ما نحكي له اللي نرتاح له نفسيا بعد الله عز وجل طبعا اللي نعرفه ما يعاودش الدواء زي ما قلت لك اصحاب العقول النيره ويسبق الحق طبعا خلاص لازم نطلع نصلوا فالله يرحم والديك على حضورك ونحيي كل المستمعين الكرام
1: بارك الله فيك
4: وحنكون نسمعك من بعد الصلاه طبعا باذن الله
1: ان شاء الله تقبل الله
4: شكرا اخيتي ملاك الله يرحم والديك على حضورك الطيب على المعلومات القيمه حتى تسلسلك في الكلام والله يعني خذ شهاده مني كمستمع انا
5: حتى التسلسل تاعك في الكلام سبحان الله كيف تجيبي فيه مرتب، يعني الموضوع كل يوم متشعب هلبة، لكن انت كيف جبتيه اللي مركز طبعا. والله والله العظيم بدون مجامله والحق واو الصدق الحق، بسم الله ما شاء الله عليك وربي يحفظك من العين، واستمري عليه على ما انت عليه. وما ندمتش وقت اعطيتك كلمه دكتوره الحق، لانك انت تبكي الشيء هي شهاده فخريه طبعا.
1: بارك الله فيك
5: والله فيك بارك الله، والله بدون مجامله الانسان يبان من اسلوبه كيف يجيب لك الكلام متسلسل سبحان الله. يعني
1: تسلم يا يعني
5: مثقفه جدا، الله يرحم والديك ويرحم من قراك وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه
1: تسلم
5: الله.
1: تسلم بارك الله فيك هنا هانيبال، وشكرا شكرا على الكلام الجميل وكل المتصلين بينا على 092-150-59-99 092-150-59-99. وأهلا وسهلا بكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا لموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. موضوعنا لليوم لما تكون أنت سند للجميع تكتشف بعد وقت أنك لوحدك. أنا تكلمت في الحلقة وحاولت أن أجيبها لكم تدريجيا باش إنه ما يكونش لنا، هو الموضوع أساسا متشعب وطويل وفي نفس الوقت يحتاج إلى هلبة أشياء، ولكن أنا جبت لكم بطريقة متسلسلة باش لح يكون الموضوع وصل للناس. تكلمنا على الشخص اللي الكل يعتمد عليه، أو بالأحرى بين قوسين الشخص القوي، لما الناس تتعود على قوتك، تتعود إنك يتعودوا إنك أنت تتحمل، إنك أنت كذا وكذا، لو صار شيء مثلاً يقولوا خليه هو يتصرف لأنه هو إنسان قوي، لو حد زعل نفس الشيء كلموه هو تو يعرف كيف يدرز معاه، تو هو يعرف كيف يحل الموضوع. لو هو لو حد محتاج يقول مثلا الشخص فلان موجود اكيد ما يقصرش لانه دائما متاح وموجود. لكن مرات ما حدش يسال على الشخص هذا الانسان القوي ويسال عليه، وهيك الانسان يبدا يدخل في دور انه هو ما اختارش هو اصلا انه يديره، وهو دور الشخص القوي، والشخص اللي ما يلحقش انه هو ينهار او يزعل او يتعب او يقول انا مش قادر، او لأن هو مرات يحتاج إلى شخص يسمع، ومرات الناس هادم يستغربوا إن كيف يطلب في شخص يسنده أو يسمع. عندنا مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
6: مساء النور.
1: مساء الورد، أهلا وسهلا.
6: مساء الخير، كيف أمورك؟
1: يا مرحبا بيك، تفضل خوي تفضل. تفضل خوي.
6: مسيرات المسار المساعدين ومشكورة جدا.
1: كيف؟
6: تمسي عليك ومسي على المساعدين.
1: يا مرحبا بك،
6: مشكورة جدا.
1: تسلم بارك الله فيك، تسلم بارك الله فيك، وصلت التحية بارك الله فيك أخونا، جزاك الله خيرا. بح كنا نتكلم حتى على إن الشخص هذا لما يكون إنسان قوي ودائما يقولوا ان الانسان هذا قوي كيف يحتاج الى شخص يسنده، كيف يستغربوا يعني، وكأن القوة معناها انك انت ما تتوجعش، وكأن السند انه هو ما يحتاجش الى سند. فرسالة لكل شخص قلنا لها مش عيب انك انت تتعب، مش عيب انك انت تزعل، مش عيب انك انت تقول مش قادر او تضايق او انك تحتاج الى شخص، ومش عيب انك تقول لشخص انه ساعدني واسندني. مثلا الانسان ما هوش جبل اساسا، الانسان يحس في النهايه. وقلنا هل الناس قصرت معانا ولا احنا اصلا ما طلبناش من الاساس؟ مرات احنا نقولوا ان احنا زعلانين، ونقولوا مثلا حتى حد ما سالش عليا مثلا، ما فيش حد إنه هو وقف معاي كذا وكذا. لكن خلونا دائما نسأل رواحنا، هل أنت طلبت هالشيء من شخص ولما طلبت قلت له أنا محتاجك هو رفض؟ هنا فرق، هيك هنا واضح، لأن في فرق بين إن الشخص يتمنى حد إنه يسأل عليه وبين انك انت محتاج اليوم، محتاجك اليوم وممكن تقعد معاي. هنا واضحة وصريحة. مرات الناس ما تعرف شنو اللي صاير معاك، شنو المعارك اللي تخوض فيها، شنو الظروف اللي صايرة معاك، كذا وكذا. مش كل شخص مسألش عليك معناه هو ما يحبكش أو ما يحترمكش أو كذا، أو مش مهم في حياته. يمكن هو ما عندهش علم أنك أنت شخص تحتاج له، أو أنت ما قلتلاش. ممكن أنت طول الوقت لما يسألك تقول أنا تمام، أنا أموري كويسة، أنا ما فيها شيء، أنا حالي باهي، أنا كذا. فبعدين أنت تقعد تزعل منه، تأخذ منه موقف وأنت أصلا ما وضحتلاش من البداية. وقلت الفرق بين العلاقات الاجتماعية الصحية والعلاقات الاجتماعية الغير صحية. قلنا العلاقات الصحية تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، تحتاج إلى وضوح، وتحتاج أنك أنت تقول عبارتك من الأساس، أنا تعبان، أنا زعلان، أنا كذا كذا. هذا ما هوش ضعف، هذا اسمه وضوح. هذه العلاقات الصحية. أما العلاقات الغير صحية اللي هي تنبنى على إن نكلمك وقت أنت تكلمني، وقت أنت تحتاجني في شيء، أو نكلمك وقت أنت نحتاجك في شيء، نقعدوا بالأيام بالفترة ما نحكوش مع بعض، ما نسألوش على بعض وكذا وكذا، وبعدين يقول لك هذه علاقة صحية، هذه علاقة غير صحية. للأمانة هذه علاقة غير صحية. باهي لما أنت تكون دائما موجود ومتاح للجميع تكلمنا عليه، وهذا نوع من أنواع الناس اللي تلقى ديما حاضر في كل مناسبة، في كل فرح، في كل مرض، في كل حزاء، في كل مشكلة، في كل الأزمات. حتى مرات تتصل بيه في الليل تلقاه، تتصل بيه إن شاء الله حتى الساعة 4 تلقاه، تلقاه ديما يسمع لك، ديما يحاول إنه يحل مشاكلك كذا وكذا، ويحاول إنه هو يساعدك. لكن مع الوقت يصير هالشيء هذا خطير، لأن الناس هنا تبدأ عارفاتك إنك أنت شخص مضمون وشخص متاح. لأن اللي كان تدير فيه أنت مع الشخص هذا وكان هو فضل منك يتحول في عيونهم إلى واجب عليك مقدس ضروري تديره. ولو يوم اعتذرت يقولك شن صاير، خيره هيك ولا خيره تغير فلان، خيره ما عادش زي قبل. لا يا جماعة، هو ما تغيرش، هو فقط تعب من

ومرات تسمع لمشكلة شخص وانت ما تلقاش من يسمع لك. مرات انت تتنازل وتسامح وتقول عادي معلش هو ظروفه هو وضعه هو كذا، بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. احنا لازم تفهموا حاجة، ان الطيبة جميلة جدا وشيء جميل جدا، لكن الطيبة المفرطة والطيبة الزائدة بدون حدود ممكن هي تستهلك الشخص ويستنزف الشخص بالحاجة هذه. باهي نجو للسند اللي هو مش معناه انك انت تلغي نفسك، انك انت تسند في الناس لكن مش لازم تلغي نفسك على حساب الناس ايا كان الناس. في ناس فاهمة ان المحبة يعني نعطي كل شيء، نضحي لهم في كل شيء، نوقف معهم في كل شيء، ننسى روحي، نرضيهم، نتحمل على خاطرهم، لكن هذه ما هوش محبة، هذه مش محبة صحية، هذه غير صحية أساسا، لأنك كل مرة أنت تنقد في غيرك على حساب نفسك، على حساب راحتك، على حساب أنتم عارفين شيء هذا. بعدين يجي يوم وللأسف الشديد تكتشف في اليوم هذا أنك أنت خسرت نفسك وأنت تحاول تربح الناس وتكسب الناس. ما فيش بأس أنك تساعد لكن عمرك ما تدمر نفسك، أنك أنت تسامح لكن مش لازم تسمح لنفسك بالإهانة، أنك تكون موجود لكن مش ضروري 24 ساعة موجود. المحبة أعطيها عادي لكن ما تنساش نفسك، وهذا هو الكلام الواقعي اللي لازم نعرفه. باهي أصعب أنواع الوحدة ألا وهي الوحدة وسط الناس. قلت ألف مرة خلال الحلقات الماضية ونزيد نكررها إن مرات تكون أنت محاط بأشخاص في حياتك لكن ما عندك الشخص واحد تقدر تقول لأنك أنت تعبان أو زعلان أو متضايق، وممكن يكون تليفونك أصلاً مليان بأرقام أشخاص لكن للأسف الشديد ما عندكش ولا رقم لشخص واحد تقدر أنك أنت تتصل به حتى 2 في الليل وتقول له ساعدني وأنا محتاجك وأنا محتاج أنك نهدرز معاك وكذا وكذا. هذا مش معناه أنك أنت ما عندكش ناس في حياتك، على العكس تماما، هذا معناها انك ما عندكش الامان وما لقيتش الامان مع حد، والامان في العلاقات الاجتماعية اغلى من كثرة العلاقات. باهي متى نعرف ان العلاقة هذه؟ اهلا وسهلا يا شيماء وكل المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي. برنس يقول عزة النفس، اي والله الموضوع هذا مهم يا شيماء. يقول متى نعرف ان العلاقة اصبحت من طرف واحد؟ لما تلاحظ انك دائما المبادر، دائما تسأل، دائما تعتذر، دائما انت الاول تتصل تتنازل وتحاول والطرف الثاني يقعد يستنى وينتظر وما فيش مبادرة منه ولا أي ردة فعل منه، احنا لازم انك انت توقف عن العطاء هذا وتوقف عن الاهتمام هذا، مش باش انك انت تعاقبه لكن باش تشوف الحقيقة اللي انت مش قادر تصدقها. لو انت بطلت تجري هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك؟ لو بطلت انت تسأل على الشخص هل هو حيسأل؟ لو بطلت انت تبادر الشخص هذا هل هو بيلاحظ غيابك؟ لهذا مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن، عطاء متبادل. شيء ما تقول العلاقات مهما كانت نوعها لازم تكون متبادلة، ويعني أي قيمة مهما كان كبرها لما تضرب

في السفر حتعطي صفر هيك العلاقات. جميل جميل. فرسالة لكل شخص، خذ له أقرب الناس ليه. الرسالة هذه ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد، ماش نوثق حتى في ظلي، يعني ظلي ظلي ماش نوثق فيه، لكن حطها في راسك وعقلها. ما تخليش تصرف شخص واحد مر عليك في حياتك يعلمك إن كل الناس سيئين، كل الناس خونة، كل الناس أنانيين، كل الناس تتخلى عليك. لازم تتأكد من الشيء هذا، لأن احنا زي عندنا مثل في مثل ليبي نقوله صوابع يديك مش زي بعض، صح؟ صوابع يديك مش زي بعض. مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك وبتخليك. ممكن انت اعطيت قلبك لشخص غلط، واعطيت شخص مكانة خاطئة، والغلط مش انك انت اعطيته او حطيته في مكانة، الغلط انك بعد الخذلان اللي صار اتعاقب كل الناس اللي حواليك بسبب تجربة مع شخص واحد مر في حياتك. شيء ما قال الله سبحانه وتعالى، قال ربي قالها ولا تزر وازرة وزر أخرى. بكيف تتعامل مع كونك دائما سند الآخرين؟ إنك لازم تتعلم تقول كلمة لا، إنك أنت ما تبررش، إنك تخلي عندك دائما وقت لنفسك، إنك أنت تختار الناس اللي تحكي لهم تحس بالأمان معاهم، تحس بالراحة معاهم بكذا وكذا. مش كل شخص يستحق انك انت يعرف تفاصيل حياتك او شن اللي قاعد يدور في حياتك. انت مش شخص مهم لان الناس تحتاجك، انت شخص مهم لانك انسان ليه قيمة في حياته. يوم تنتهي القيمة هذه تنتهي انت في حياته، يعني عبارة على صلاحية معينة expired، نقول احنا خلاص صلاحية معينة انتهت، تنتهي المصلحة ينتهي كل شيء. السند الحقيقي اللي هو أنا وجهت السؤال كيف تعرفوا شن الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك فعلا. اللي يحتاجك أكيد بيتفكرك وقت مصلحة، وقت بي منك موضوع معين، تعيين، خدمة معينة، كذا كذا كذا كذا، شيء معين. واللي يحبك فعلا يتفكرك حتى هو في عز انشغاله، يتفكر حتى هو مش محتاج منك شيء، يسأل عليك، يبعث لك مسج، يطمن عليك حتى لو ما عندكش مشكلة. يوم تغيب يبعث لك مسج يقول لك وينك مختفي، مش يبعث لك مسج يقول لك وينك نبي منك حاجة أو نبي منك خدمة معينة. هنا تعرف قيمتك عند الناس، هني تعرف مكانتك عند الناس، يا إما مصلحة يا إما محبة. شيء ما تقول مرات الشخص ما يحبكش يحب الشعور اللي ياخده منك، وهنا هل بيلخبطوا بين اللي يحبك حق واللي يحب روحه في مرايتك. كلام جميل، انت مفروض اليوم عندك حلقة معي. كلام جميل جدا. باه لما انت بتختار نفسك خلاص توصل لمرحلة انك انت اخترت نفسك. في مرحلة معينة حتوصلها من حياتك لازم تفهم ان اختيار نفسك مش انانية. لو انت طول الوقت تنقد في الناس وتساعد في الناس طول الوقت وتنسى في روحك وعلى حساب نفسك، انت في النهاية مش حتقدر تنقد نفسك وتنسى روحك. فاعطي نفسك حقها، لازم انك انت ترتاح، لازم انك انت تبعد عن الناس شوية، لازم انك انت تقول لا وتتعلم كلمة لا، تحاول انك تسامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، ولا مش كل الناس دائما تحبك، في ناس تكرهك. مش لازم في الوجه الا في الظهر، ومكترهم اللي في الظهر اكثر من اللي في الوجه. على الاقل اللي في الوجه باين وواضح، بس اللي يكرهك في الظهر هذا
تبي لك مواقف باش تعرفه، ومش لازم كل الناس تفهمك، ومش لازم تبرر لكل الناس وتشرح لكل الناس. يكفي انك تكون انت صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى، بس لا اكثر ولا اقل، وما يهمكش في امور الناس. شيماء تقول ملوكة مؤخرا لما تكون شخص تحبك نفس زائد انك شخص معطاء، وهنا يخش الوعي الحصاد، حيكون جميل لانك وزنت. جميل جميل الكلام. في مثل يقولوا فيه اللي يبيك يجيك، اللي يبيك يجيك، واللي ما يبيك ما تتعب روحك، ما تتعبش روحك وراه. ويقولوا اللي ما يقدركش ما تشرحلاش قيمتك، ويقولوا لك دير الخير وارميه في البحر. لكن نزيدوا عليها اليوم تاع كلمه دير الخير وارميه في البحر، انك دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. ساعد الناس لكن ما تغرقش روحك. مرام تقول واللي ما يبيك يكثر الملام عليك. يا والله. احمد يقول اعمل الخير وتنتظر رد غير رد الغير. شيماء تقول دير الخير وانساه ودير الشر وتفكره. باه ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله ناخذ المكالمات.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. الو، السلام عليكم.
3: الو،
2: السلام عليكم.
3: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: خير وخيتي منى، شن حالك؟
2: يا مرحبا يا احمد.
3: شن حالك؟
2: بعد من الدوشة يا احمد، كان انت جنب دوشة بس.
3: لا لا، شن حالكم؟ شنوك عشيتكم مباركة ان شاء الله. جيت خشيت عليكم متأخر.
2: يا مرحبتين بيك يا احمد، نورت.
3: وبجودك ان شاء الله. شن حالك انت ومليك والاستاذ يونس؟
2: كويسين الحمد لله، بارك الله فيك. انت شن حالك؟ كويس
3: الحمد لله. نوجهكم تحية انت واللي معاك كلهم في القناة واللي في الفيس واللي في التوك توك، وخيتي نورس وبنت القرابولي، كل من يعرفني. والله مشتحشكم لي هلبة ما كلمتكمش، رصيد والله ما حصلت. هذا وين عبي
2: يا ودي؟ مرحبتين بيك، مرحبتين بيك.
3: لكن والله انا مستمر معاكم، نسمع فيكم بصمت، ما فيش حلقة فاتتني.
2: يا مرحبا بيك يا اخونا احمد.
3: ان شاء الله عشيتكم مباركه، باجي احصلكم والله من بكري نحاول.
2: يا مرحبا بيك، والله مرحبا بيك يا احمد.
3: ان شاء الله خليتكم على خير، مهم اطمنت عليكم صحيحين الحمد لله.
2: تسلم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا يا احمد، بارك الله فيك. 092 150 59 99 092 150 59 99. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذة ليلى الغرياني
4: الإعلامية، ملوكي إن شاء الله ربي يحفظك.
2: بارك الله فيك استاذة ليلى.
4: قول يا نفس وين تحني، رني يعني نقال قناة الشرايا، وعز ما تسمعي وتتمني من مواضيع هادفة وراقية من الإعلامية الرائعة.
2: صباح الخير. بارك الله فيك، بارك الله فيك استاذة. تحية
4: ليك ولأسرة جوزك ولأسرتك، كان ربي يحفظك يحفظ لكم قيم وبيك. تحية كبيرة للمهندس الرائع بلمسات الفنية، مهندس دول.
2: بارك الله فيك، تفضلي.
4: بارك الله في الجماعة والجميع، وبارك الله فيك أنت شخصيا. أقول أحساسا رائع أن تمد يدك فتجد من يصافحك بحب، وتفتح قلبي فتجد من يستمع إليك بصدق، وتغيب لحظة فتجد من يشتاق إليك، والأروع من ذلك أن تكون أكثر حبا وصدقا وشوقا إلى من يتذكرك. ودائما أنت في الداخلة، أيام الأحد والثلاثاء ثم الجمعة.
2: يا مرحبا يا أستاذة ليلى، ونورتينا أنستينا وشرفتينا والله.
4: أنت إن شاء الله ربي ما يغير علينا.
2: اللهم امين يا رب العالمين.
4: طيبه يا خيتنا.
2: تسلمي، تسلم
4: ملاك الكون كله.
2: تسلمي، بارك الله فيك.
4: مواضيعك هادفه ومواضيعك راقيه، ومواضيعك دائما تفتح فيها متسلسله من موضوع لموضوع يجيب موضوع.
2: اي والله، اي والله،
4: هو سندك في هذه الحياه اب والام، بعد وفاه قبلهم يكون الله سبحانه وتعالى. بعد وفاة الأب والأم لما يكون الأخيين حنينين، هادو هم سندك في هذه الحياة.
2: يا والله،
4: لكن الإنسان اللي تجري فيه خير ويعطيك حتى إنه هو ما يبادلكش بالخير اللي أنت درتي به الخير ليك، معليش درتي لله سبحانه وتعالى. أو زي ما تكلموا خينا أحمد، أنا نسكر ونقدر إني نبعث له توا قرط ويخزنا ليلي بعضنا حتى بالكلمة الطيبة.
2: يا والله،
4: يشوفي أحساسنا، يشوفي أحساسنا أخينا والأب الفاضل أخينا عبد الحميد الشفايري لما خش معاك وقال لك اليوم 59 يوم ما عنديش قطرة مية. هو مش 59 يوم، عنده شهرين وست أيام. أحساسنا بعمي عبد الله أبو ميس غياب ابن عليه، كنا متأثرين بيه. إن شاء الله ربي يرجع لأولاده على خير. لما توقف في جنب إنسان مستان به هو حتى بالكلمة الطيبة والدعاء تشعري بالألم اللي هو فيه. لك إذا تألمت لألام إنسان فأنت نبي، أما إذا شاركت في علاجي فأنت إنسان عظيم. العظمة لله سبحانه وتعالى. فالنور والعظمة لما الإنسان توقفي في جنبه، لما تبادري بالكلمة الطيبة، أو خينا اللي يخش معاك قال لك أنا نحييك، فاكتفيه يعني شن بيقول. وخينا وعمي أحمد ما شاء الله إن شاء الله ربي يرضى بما يغيبه وسعدنا بمداخلته. ما عندك مشكلة، أنا بعت لك رصيد وياخذ يونس أو بعد الحلقة ويبعته لك. لبيانة والله شنو أنت ما نعرفش لبيانة والله المدار. الكلمة الطيبة صدق، اللي عندي عندك واللي عندك أنت عندي أنا. هذه هي الرحمة اللي في قلوبنا. لكن يعني للأسف للأسف مرات يقول لك اللي ينشد يلقاني نشاد جواد، وهلنا ناس جواد اللي ينشد يلقاني نشاد، اللي ينشد عليك واللي يصل عليك يصل عليك. أنا حتى اللي ما ينشدش علي ننشد عليه ونصل عليه ونعطي نعطي من ملش العطاء لله سبحانه وتعالى. يزيدك ربي في بصرك في نظرك، يزيدك في قوتك في صحتك. ما تغفليش، يقول لك الغفله مأساة وذكر الله منجاة، ولا طيبة للعيش في هذه الدنيا دون أخوة في الله. احنا كنا أخوة في الله، ما تقوليش لا. هذا في واحد خش في واحد اللي محل قال له والله يا اخوي نبي هذيك الحاجة، قال لا أنا أخوك لا ملاني من أمك ولاني من بوك. قال أنا أخوي أنت في الإسلام رأو في دين الله. أنا قلت لك يا أخوي يعني استغرب صاحب المحل، قال لك يعني جات كأن سقطة قلبية، كأن جات قريب جات سقطة قلبية. قال أخوي في الإسلام، قال أنت لا أخوي لا من أمي لا من بوك. مرات ما تلقيش أقرب الناس ليك يوقفوا في جنبك، لكن في ناس إيديهم معطاءة فعل الخير ممدودين إيدياتهم. إن شاء الله ربي يزيدهم من خيره وربي ما يغفل على حد. قولك لا تشتكي، لا تكثر من الشكاوي فيأتيك الهم، ولكن أكثر من الحمد لله فتأتيك السعادة. دائما الإنسان يحمد الله، دائما يشكر الله، وما ننسى ما ينساش فضل الشخص اللي كان سندة يوم ليمات الإنسان تعذري لظروفه اللي عمله. لكن ما تكونش غافل على أقربائك، على أحبابك، على ناسك، عليك الحمد لله. لكن سندك فعلا في هذه الحياة الأم والأب رحمهم الله، والدي والدتي واسكنهم في سحى الجنات، هذا السند الذي يوقفوا في جنبك، اللي يعطوك الكلمة الطيبة، اللي ربوا اللي كبروا اللي علموا. وبعدين أخييني رحمهم الله واسكنهم في سحى الجنات، حسيت بألم، الألم قاعد موجود يا ملاك. لكن في ولادات أخواتي ولادات أخييني الحمد لله، وربي ما يخلي حد، ربي ما يخلي حد. ويقول لك اللي يوميلك باليد ما توميله، واللي ما يحس بذاك ما تشكيله. اللي هيك يوميلك وما يجيش ويحس بألمك ويحس بذاك، ما ترديلاش اللي هو ومالك فيه يده أو في شيء إنه هو فيه. فكل التحايا ليك، ونقولك أبدعتي وتألقتي وتميزتي، لا أملك كلمات في حقك، ولكن أملك قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير. اللهم فرج على كل مضايق، على كل مهموم يا رب. جاء شهر ربيع الآخر السنة 1448 هجريا، اللي هو وافق يوم الأحد، اليوم 3 في هذا الشهر. إن شاء الله اجعل هذا البلد آمنا مستقرا. تحية تحية ليك، ودمتي من أحبة الدكتورة والأستاذة التربوية صديقتك في أي قناة كنت فيها. أبدعتي أبدعتي أبدعتي تعلقتي، ولي جوزك المصاب ليك إن شاء الله ربي يحفظه لك، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. اللهم لا رد الله ولك دعاء، ولا أخلى لك وعاء، ولا أسفل في كذا. يا رب بشرك ربي إن شاء الله يبشرك بشيء إنه هو يسلوك قريبا بعون الله. احنا في الدعاء ليك كنا راه.
2: تسلم.
4: وخلي أملك بالله كبير كبير كبير. تحياتي ليك من لؤي حبيبتي وحبيبة الكل. دمتي لمن أحبك.
2: شكرا شكرا.

لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله، مجدد الإحسان بالفضل والقرآن، فهذه جواهر بحفظها نفاخر، جواهر فليهنك.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا الموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيكتوك على 0292-150-59-99 على 0292-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة معاك.
1: أنا وصلت معنا الأب هذه اللي تو تكلم تقولها في حياتي، بارك الله فيك. لما قلت لك ما عنديش رصيد باش نطلب في رصيد، لكن بارك الله فيها انها انسانه حنينه وكريمه الله يرحمها ويبارك فيها.
0: تسلم يا احمد، بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك.
0: تسلم.
1: وحتى والله يسامحيني خايف مالك، حتى مرات ما نعرفش حتى ايش نقول، ولا ما قاعد مأثر فيه، بالذات لما سمعت الخليفات لما نور تبكي وتحكي، هي تحكي وانا نبكي، ألم حسيت بيه، والله قاعد موت مرتي قاعد مأثر، مش عارف حتى ايش ندوي.
0: ان شاء الله ربي يرحمها يا احمد، ان شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين.
1: نبي اشكره على اسمها، ما نعرفهاش، قولها صحيتي الله يستر، قولها دنيا واخره ويفتح حالك
0: ان شاء الله يا احمد.
1: صحيتي يا ملك، الله يحب.
0: تسلم يا احمد. تسلم. بارك الله فيك يا احمد، بارك الله فيك. ودقيقة بس، بارك الله فيك أحمد وجزاك الله خيرا. كانت استدللة الغرياني هي اللي اتصلت وقلت لك وكده، وصلت لها الكلام بتاعك، وإن شاء الله ربي يحفظك وإن شاء الله ربي يصبرك على فراق زوجتك يا رب، يعوضك الخير يا رب العالمين، وإن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك يا رب. و على 0-92-150-59-99 0-92-150-59-99 آخر مكالمة. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا، هذه فادية توا.
2: هذه فادية.
0: يا مرحبا يا فادية، يا مرحبا.
2: تحياتي إليك، والله غلطتي فيا وغلطة كانت جميلة جدا يا ملاك.
0: يا ودي ضبحت عليك بحماس. ضبحت عليك بحماس، يعني شوفي الحماس.
2: إن شاء الله ربي يعاونك يا ربي في كل برامجك، والله برامج شيقة وبرامج لا أروع، والله ولا أروع. والأجمل في اليوم إنه هو الموضوع جميل جدا جدا جدا، اختيارك هذا.
0: اختياري كده
2: عددي. جميل جدا الموضوع، والنقطتين اللي قلتيهم توا هادو هم اللي خلوني نتصل. قلتي إن الإنسان لما يعطي يعطي يعطي يستنزف كل طاقته وما يقدرش ينقذ نفسه. فعلا مظبوط والله، هذه وهذه كانت تمسني انا. وحاجه ثانيه، ان الانسان لما معاش يوثق في حد خلاص يبدا الناس كلهم معاش يوثق فيهم، وهذه كذلك مستني اني انا معاش ثقت في ناس وكانت من شخص واحد بس هو. طبعا انا دائما نساعد في كل حد. طبعا تحياتي لهانيبال صاحب الصوت الجميل والثقافة الرائعة الحق، يعني والله نحبك في الله الحق يعني هانيبال. تحياتي سعاد المصري، تحياتي لكذلك بنت القرابولي وليلى الغرياني، أيضا تحياتي لصاحبة الصوت اللي قلتي فادية وهي مش فادية. تحياتي لي، تحياتي لأستاذ عبد الحميد، كل المستمعين اللي استمعوا لك بصراحة. قلتي إن هو الإنسان يعطي، أنا دائما نعطي بصراحة بكل، وحتى اللي يبي أي حاجة يجي لي فادي طول. حتى مفتاح مرة ما عرفوش لمن يعطوه، كانت الإنسان لازم يجي بكري للجامع، فهم الشيخة بتمشي، كانت هي زنتان، هي بتمشي للزنتان، قالت من ياخده كلهم رفضوه، جو حطوه في حجري هنا، قلت لهم حاضر، رغم إني والله ما نقدر ننوض بكري، لكن خديت وبديت النوض بكري ونفتح لهم في الجامع. اللي بيسمع صورة طويلة ما يلقاش من يسمع يجيني هنا. في النهاية استنزفت لين عييت، ولما نطلب من أي حد مساعدة والله ما في واحد يقول لي باهي، اللي هذا يعتذر ما نعرفش علاش الصد هو، ما فهمتاش. أنا لما نقول نعطي والله ما نقول لا ولمل، لكن في النهاية يستنزف الإنسان طاقته ومعاش يقدر خلاص، ومعاش يوثق في كل الناس الحق، يعني توثقي بعدين شني خلاص تلقي روحك انك انت ما عادش تقدري، وهذا والله عيب فينا الحق، يعني احنا طيبين عيب فينا. انا نعطي ونمشي مشاوير مع كل الناس، لما نبي نطلب والله ما في حد يقول لي نمشي معاك، ولا لهذا يعتذر يعني ويقول لي سامحيني ويعتذر. ما تعرفيش علاش، والله ما تعرفي علاش.
0: اي والله اي والله بارك الله فيك.
2: هو هذا اللي بنوصله، وان شاء الله يعني هم كفوا ووفوا الحق، يعني كل واحد قال حاجه بصراحه جميله جدا، وانا كنت مستمع ليهم كلهم. والحق تحياتي للجميع وتحياتي ليك ملاك بجد بجد بجد بصراحه. سيري ونحن معك يا ملاك.
0: تسلمي يا فادية، بارك الله فيك، بارك الله فيك، تحياتنا لك. تسلمي تسلمي يا فادية. هذه كانت آخر مكالمة من فادية. الشاعر خليفة يقول مساء الخير، تحية طيبة لكل لكم جميعا، إن شاء الله أتمنى لكم الخير. محمود عمور شقلوف مصراته يقول موضوع يمس شيئا عميقا في الداخل الإنسان، فليس أصعب من أن يعتاد أن تكون حاضرة للجميع، ثم يأتي وقت تحتاج فيه إلى أن إلى من يطمئن عليك، فلا تجد إلا الصمت. العطاء الحقيقي لا يكون مشروطا بالمقابل، لكن القلب أيضا يحتاج إلى من يشعر به ويقدر ما يقدمه. وربما تعلمنا أو بعض أو تعلمنا بعض المواقف أن نحسن للناس دون أن نهمل أنفسنا، وأن نمنح وأن نمنح بمحبة، لكن دون أن ننتظر من الجميع أن يكونوا كما نحن معهم. وشعر خليفة يقول صدقتي يا أختي، وقتنا الحالي تغير، وليس الوقت تغير بل نحن تغيرنا، قصة قلوبنا أصبحنا لا نطيق بعض، المحبة والمودة ضاعت. سمير يقول السلام عليكم يا بنتي ملاك، كيف حالك وحال الأسرة الكريمة، وكيف حال أستاذ يونس الله يرحم والدك. تسلمي بارك الله فيك أستاذة ميمة سميرة، بارك الله فيك. أخونا صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بينا، وأحلى مساء الورد الياسمين أستاذة ملاك. ويقول الحمد لله على كل حال، ما فيش سند في الدنيا إلا هادي إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الخير ينفع عليه، وهذا كنت نقول فيه. ربوع الغريان يقول علاش كلام الحق هذا، علاش حق كلام الحق هذا. يا الله يا كريم، وصلنا إلى الختام، وفي الختام كلمة لكل سند، كلمة لكل سند أو رسالة، اعتبروها رسالة بسيطة جدا، يلي طول عمرك تقول أنا بخير وإنت مش بخير، يلي كل الناس تعرفك وقت تحتاجك، وإنت ما عندكش حد وقت تحتاج، يلي تضحك قدام الناس وتبكي وحدك، يلي كل مرة تقول معلش عادي عادي بينه عادي، وتسامح وتتنازل وتضحي وتحاول وغيرها وغيرها. نبينا نقول لكم انكم انتم تستحقوا ان حد يسأل عليكم رأى. هذا ختام على فكرة، ايوه. فنبينا نقول لكم ان انتم تستحقوا ان في حد يسأل عليكم، تستحقوا ان حد يسمع لكم، تستحقوا ان حد يطمن عليكم من غير مصلحة، تستحقوا ان العلاقة هذه تكون ما تكونش فيها انت الطرف اللي يعطي طول الوقت، تستحق انك انت ترتاح. مش لازم تكون قوي كل يوم، في ايام مسموح لك تكون فيها شخص ضعيف، وفي ايام مسموح لك انك انت تبكي، في ايام مسموح لك تقول اليوم انا محتاجك يا فلان او محتاجاتك يا فلانة. في نهاية حلقتنا اللي بنقول حاجة ممكن بسيطة لكن معناها كبير، ما تخليش كونك سند للناس يخليك تنسى انك انسان، انت مش ماكينة تعطي بدون توقف، انت قلب، والقلب حتى هو يتعب، انت روح والروح تحتاج لراحة، انت انسان ومن حقك تلقى انسان يقول لك انا معاك، انا في ظهرك وانا سندك. واذا اليوم اكتشفت انك كنت ديما موجود للجميع، لكن لما انت احتجت لحد لقيت روحك بروحك، ما تزعلش من نفسك لأنك أنت كنت طيب. الطيبة مش عيب، لكن من اليوم كون طيب وبالمقابل كون واعي، ساعد لكن ما تأديش نفسك، سامح لكن ما تسمحش أن حد يكسر كرامتك، وحب لكن ما تنساش نفسك، وكون سند للناس لكن خلي دائما عندك سند. وإذا ما لقيت السند من الناس اتذكر أن عندك الله سبحانه وتعالى ورب كريم، رب يسمع لك قبل ما تحكي، ويعرف دمعتك قبل ما تنزل، ويعرف التعب اللي أنت داس عن كل الناس. ويمكن أنت اليوم تقول أنا بروحي وأنا لي وحدي وأنا حاس أني أنا مش معي حد، لكن الحقيقة أنت مش بروحك، أنت مش بروحك. ممكن الناس ما فهمتكش، ممكن في شخص اللي كنت أنت متوقع أن يقف معاك خدلك، ممكن أقرب الناس ما انتبهتش لتعبك ولحزنك ولأشياء صايرة معك، لكن الله سبحانه وتعالى ما يغيبش عليك ولا دقيقة ولا تانية. فاطمن وارتاح، ممكن الباب اللي تسكر في وجهك وراه باب أكبر ربي يحضر لك ليه ويوصلك ليه ويعطيك فيه. يمكن الشخص اللي مشي خلى مكانه فاضي باش يخش لحياتك شخص آخر يعرف قيمتك. وممكن الوحدة اللي تعيشها اليوم مش عقوبة، وممكن الفرصة باش انك انت تتعلم تحب نفسك وتحط حدودك وتعرف من يستحق قلبك. وفي النهاية ما تكونش الشخص اللي ينقد الجميع بعدين يرجع لبيته باش ينقد نفسه من الانهيار. اهتم بنفسك زي ما تهتم بالآخرين، لأنك تستحق نفس الرحمة اللي تعطاها للناس، وتستحق نفس الاهتمام اللي تمنحه للناس، وتستحق شخص يقول لك من غير ما تطلب أنا نشوف في تعبك ونشوف اللي تمر فيه، وتعال المرة هذه خليني أنا اللي نسندك وأنا اللي نكون ظهرك. كانت معكم ملاك محمود من القلب، نقول لكم كونوا دائما سند لبعض، لكن قبل كل شيء ما تنسوش رواحكم أبدا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة، خلوا قلوبكم رحيمة وحدودكم قوية ونفوسكم مطمئنة بالله، وتصبحوا على خير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
3: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس، فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
4: يا ام السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3.
5: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يخفى على واحد منا ما حصل في هذه الأيام القليلة الماضية من التعرض للمسجد الأقصى الشريف ومحاولات اليهود لاغتصاب ما بقي من بيوت المسلمين الذين هم يسكنون ويعيشون حول المسجد الأقصى ويعتبر المرابطين هناك، يعتبر هم المرابطون حول المسجد، والذين لا زالوا يثبتوا في الواقع ليس فقط في التاريخ بل في حال الواقع لا يزال يثبتون أحقية المسلمين بهذا المسجد العظيم. لا شك أن علاقة المسلمين بالمسجد الأقصى علاقة وطيدة وتاريخية، وقبل ذلك كله هي علاقة شرعية. فالمسجد الأقصى جاء فيه كثير من الآيات في كتاب الله تعالى بل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء في المسجد الأقصى كثير من الأحاديث، ولذلك جمعها بعض العلماء في متون خاصة تعرف بالأربعينات، أي الأحاديث الأربعون، الأحاديث الأربعون في فضل بيت المقدس وما ورد وذكر في السنة عن أرض فلسطين، فإن فلسطين ذكرت في الأحاديث النبوية الصحيحة بهذا الاسم، وكذلك الشام عموما، وهي داخلة فلسطين بالمعنى في أرض الشام كما تعلمون، ومع ذلك ورد اسمها في أحاديث خاصة، في عدة أحاديث ورد اسمها. أما بيت المقدس فكذلك جاء في أحاديث كثيرة جدا، نتناول إن شاء الله تعالى هذه الأحاديث الأربعون في مجالس بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن تكون علاقتنا بهذا المكان هي علاقة شرعية وليست علاقة وطنية ولا علاقة تاريخية، حتى لا نريدها علاقة تاريخية، نريدها علاقة مبنية على محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونريد الولاء لأهل تلك المنطقة وتلك البلاد ولاء لا قوميا ولا غير ذلك، وإنما ولاء شرعي، الحب في الله والبغض في الله. نحب أهل تلك البلاد الذين يدافعون عن المسجد الأقصى ويذبون عنه لما يقومون به من واجب شرعي عن جميع الأمة في الوقت الحالي. الذي يقوم به أهل ذلك البلد هو ما يستطيعونه، وهو واجب على جميع المسلمين الآن، لكن المسلمين مستضعفين ولا يتاح لهم ذلك القيام بذلك الواجب، فهم يقومون بما يستطيعون عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم، فمحبتهم واجبة ونصرتهم واجبة، ومحبة ذلك المكان المسجد الأقصى وما حوله كما قال الله تبارك وتعالى هي محبة شرعية. لا يعني ذلك أن سواها من بلاد المسلمين ليس له يعني أشرفية أو قداسة، كل مكان يعيش فيه أهل الإسلام هذا يجب أن يحافظ عليه المسلمون، وما سلب منهم جميعهم يجب على المسلمين استعادته. هذا هو الواجب الشرعي الذي ذكره العلماء جيلا عن جيل خلفا عن سلف. فليست المسألة مسألة وطنية أيها الإخوة، ولا يظنن ظان هذا الأمر، لأن هذا من قصور الفهم والعياذ بالله، وهذا الذي سعى إليه هؤلاء القوم الشرذمة الذين جاءوا من الآفاق، سعوا إلى أن يجردوا هذه القضية وهذه المسألة من المسلمين، حتى جعلوها في العرب، حتى جعلوها في أهل فلسطين، والآن فلسطين أقسام وأوزاع، وجعلوها في إيش؟ في أهل القدس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مثل مذاكرة هذه الأحاديث إحياء لما يكون قد نسي أو غفل عنه أو قصر في البحث عنه عند المسلمين. ينبغي أن نتذاكر مثل هذه الأحاديث، لأنها هي التي تربى عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل كانت القدس أو فلسطين أو الشام كلها أو مصر أو العراق، هل كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحت ولايته وتحت حكومته؟ أبدا، بل كانت مصر مع الأقباط، وكانت الشام مع الروم، وكانت العراق مع فارس، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه المواضع وكأنها
6: بلد إسلامي وكأنها مواضع إسلامية، فلذلك ينبغي أن ننتبه لهذه القضية. ولم يرد في فضل بقعة من البقاع أكثر مما ورد في بلاد الشام عموما، وخصوصا في بيت المقدس اللي هي القدس والمسجد الأقصى. لا يعني ذلك أنها أفضل من مكة أو أفضل من المدينة، بل بإجماع العلماء أن مكة أفضل البقاع على الإطلاق، وبعدها المدينة النبوية، ثم بيت المقدس، القدس، ثم بلاد الشام. هذا كما ورد في الأحاديث النبوية الصحيحة. لكن مع ذلك ليست هذه البلاد مقدسة لترابها كما يقول البعض، التراب المقدس، ليست مقدسة من أجل ترابها، ولا هي مقدسة من أجل أشجارها وثمارها وبساتينها، إنما قدسها الله تبارك وتعالى. والله يصطفي من خلقه من يشاء، يصطفي من خلقه من الملائكة، يصطفي من خلقه من البشر، يصطفي من خلقه من البلاد ما يشاء، ولكن الحكم بعد ذلك والفضل ليس لمن سكن الأرض. واحد ساكن في مكة ويعبد الأصنام هل له فضل؟ أبدا. واحد ساكن بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل له كرامة إن لم يكن مؤمن مسلم يعمل بشرع الله تبارك وتعالى ويقوم بواجبات الدين؟ إنما يقدس المرء عمله، إنما يقدس المرأة عمله، كما قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا أريد أن أطيل في المقدمة، سيأتي علينا إن شاء الله تعالى في مواضع في شرح هذه الأحاديث إن شاء الله نعرج على تأصيل هذه القضية وغرسها في نفوسنا، أن ننزع هذه الإقليميات والوطنيات، وأن نشعر معا بروح الجسد الواحد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المسلمون كالجسد الواحد، وإنما المؤمنون إخوة. هذا الذي ينبغي أن نتربى عليه ونغرسه في نفوسنا. من الأحاديث المشتهرة التي وردت في شأن بيت المقدس حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت أو قبل الكعبة. هذا الحديث حديث صحيح اتفق عليه أهل العلم، ورواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، فليس فيه خلاف في ثبوته. وهذا الحديث جاء بمعناه هذه الآيات التي تلوناها في الصلاة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي 10 آيات تتكلم عن القبلة الأولى والقبلة الثانية، فهذه مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى أن كانت هناك القبلة إلى، وهذا أمر متفق عليه ومعلوم من الدين بالضرورة. كل إنسان صغير وكبير، عالم أو غير عالم، يعرف أن القبلة الأولى للمسلمين كانت بأي اتجاه؟ باتجاه بيت المقدس. البراء بن عازب هذا الصحابي الجليل دخل في الإسلام وهو صغير، وأراد من صغره أن يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء إلى النبي في غزوة بدر حتى يلتحق بركب الصحابة في الخروج لقتال الكفار والمشركين. طيب، فرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورد معه أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جميعا. لماذا ردهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع حاجته للمقاتلين والمجاهدين في هذه المعركة؟ وتعرفون الأعداد، لا نريد نسترسل في غزوة بدر. طيب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رده لأنهم كانوا لده، كما قال البراء. إيش يعني لده؟ يعني كانوا أولادا لم يبلغوا بعد، فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل من يقاتل معه في مغازيه وفي سراياه إلا أن يكون بالغ. وهنا البلوغ ليس كما هو القانون الآن الوضعي والمدني. نعم، قد يترتب بعض الأحكام على الإنسان إذا كان بالغ وإذا كان راشد، فرق بين البلوغ وبين الرشد، طيب فالرشد مرتبة أعلى من مجرد البلوغ. أما هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرده لأنه لم يكن بالغا، كانوا أطفال صغار، فرده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر من أجل ذلك. وكان أبوه العازب وهو أنصاري خزرجي يعني من الخزرج، كان قد بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيعة العقبة الأولى. إذن فأبوه من أجلاء الصحابة، من نبلاء الصحابة، من أهل بيعة العقبة الأولى، وهؤلاء لهم مكانة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا الحديث يبين لنا مكانة بيت المقدس في أرض فلسطين، وذلك أنها كانت القبلة الأولى للمسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث ذكر لنا المدة التي كان النبي يستقبل فيها بيت المقدس، وهو أين؟ في المدينة. وليست كل المدة التي استقبل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس. نحن ربما نسمع كثيرا هذا الحديث يقرأ علينا في الخطب وفي الدروس، لكن يتبادر إلى الذهن فقط أن مدة استقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيت المقدس في الصلاة، وتعرفون مكانة الصلاة واشتراط القبلة ولا تصح إلا بها، ومن استقبل سوى القبلة وتعمد الانحراف عنها صلاة باطلة. فالمسألة مهمة جدا، ينبني عليها صحة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فهنا كان النبي يصلي في المدينة بعد هجرته 16 شهرا أو 17 شهرا، هذا التردد له معنى، إما الشك إنها 16، وإما أنه يريد أن يقول هي لا تقل عن 16 شهرا، يعني 16 شهر وكم يوم، إحنا بنقولها جبر، نجبرها ونقول 7 أشهر. فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مكة إلى بيت المقدس أيضا؟ نعم، هذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة. منذ متى وهو يستقبل بيت المقدس في مكة؟ هل كان من بعد حادثة الإسراء والمعراج؟ قد يظن البعض ذلك، لكن الصحيح أن الصلاة فرضت قبل ذلك. الصلاة كأصل صلاة فرضت، أول ما فرضت صلاتين، صلاة في الغداء وصلاة في العشي آخر النهار، وفرضت ركعتين ركعتين، فرضت ركعتان ركعتان، ركعتين أول النهار وركعتين آخر النهار، هذا قبل الإسراء والمعراج. وكذلك فرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول ما أمر به في الوحي، ماذا قال الله تعالى له بعد ما رجع عند خديجة رضي الله عنها وقال دثروني دثروني زملوني زملوني، بعد ما أوحي إليه في غار حراء وقال له الملك اقرأ، فارتجف صلى الله عليه وآله وسلم وخشي على نفسه، فدثرته خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأنزل الله عليه بعدها قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، يعني الصلاة مفروضة من أول الإسلام، ولا بد أن هذه الصلاة كان لها إيش؟ قبلة. يعني مسألة استقبال بيت المقدس نقول إنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى بيت المقدس في حياته أكثر مما صلى إلى المسجد الحرام، مش معناها أنه أفضل من المسجد الحرام، لا يتبادر إلى الذهن هذا أبدا، لكن المسألة تحتاج إلى تدبر وتأمل، لماذا هذا الأمر حصل في حياته عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يلقون بالا ولا يهتمون لبيت المقدس؟ كان يهمهم إيش في عهد الجاهلية وقبل الإسلام؟ العرب عموما وقريش خصوصا بماذا كانوا يهتمون؟ بالكعبة، بالكعبة، ببيت الله تعالى، البيت العتيق، وكان الناس تحج إليه وكانوا يعتبرون أنفسهم الأوصياء، وما كان عندهم اهتمام بغير ذلك من الأماكن كأماكن عبادة وأماكن مقدسة. فعندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أقول أمر وليس اجتهاد، النبي عليه الصلاة والسلام في أمور العبادات هذه لم يكن ليجتهد، وإلا لو كان يريد أن يستقبل على اجتهاده فأين يستقبل؟ أين يصلي؟ هو يريد أن يصلي إلى الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. إذن لو كانت على هوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اختياره واجتهاده ورأيه الشريف عليه الصلاة والسلام لكان من أول الأمر بكل سهولة توجه إلى الكعبة ولم يتوجه إلى بيت المقدس، لكن هناك حكم وهناك مقاصد، وهذا الوقت الذي كان ينزل فيه القرآن وينشأ فيه أوائل أتباع هذه الملة وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحملة الدين الحنيف إلى قيام الساعة، كان لابد أن ينشأوا بهذه المقاصد، إنه بيت المقدس له أهمية. ولذلك ما في سنوات قليلة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، 5 سنوات ولا الصحابة رضي الله عنهم حاطين هذه القضية وهذا الهدف في أنفسهم، حتى فتحوا بيت المقدس في العام 15 من الهجرة بعد وفاته ب4 سنوات أو ب5 سنوات في العام 16 من الهجرة. فتربى الصحابة على أنه، وسنجد معنا في هذه الأحاديث المباركة إن شاء الله تعالى في مواقف كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام يغرس ويربي الصحابة رضي الله تعالى عنهم على محبة بيت المقدس والحرص عليه. من هذه المواقف موضوع القبلة، أنهم يصلون إلى بيت المقدس من أول الإسلام، كم يعني تقريبا من أول الإسلام؟ 13 سنة في مكة و16 شهرا يعني سنة وزيادة في المدينة، فهذا يزيد عن 15 سنة والصحابة يتوجهون إلى بيت المقدس رضي الله تعالى عنهم. أول ما نزل تحويل القبلة نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده الشريف إلى مكة وهي صلاة الظهر. فلما بلغ هذا الأمر وجاء بعض الصحابة رضي الله عنهم وسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل عليه في شأن القبلة وأنه سيتحول إلى المسجد الحرام، في 2 من الصحابة لا يحضرني أسماءهم قالوا لنكن نحن أول من يصلي إلى القبلة الجديدة، فأخذوا على جانب هكذا وصلوا 2 ركعة إلى القبلة الجديدة. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول ويصلي جهة الكعبة أغلق الأبواب اللي كانت في قبلة المسجد في الجدار القبلي للمسجد، وفتح عوضا عنها أبواب في ظهر المسجد اللي هي كانت إيش جهة بيت المقدس. تحولت القبلة الآن من الشمال كانوا يتوجهون إلى الجنوب، ثم انتشر الخبر في أرجاء المدينة النبوية، فأول مسجد ثاني صلى بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى القبلة الجديدة وهي القبلة طبعا هذه إلى الكعبة، من هم؟ بنو سلمة، وكان عندهم مسجد والمساجد تعرف بأهلها، هذا مسجد بني فلان هذا مسجد بني فلان، وأحيانا تعرف بالموضع، مسجد قباء منطقة اسمها قباء في المدينة بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 5 كيلومترات تقريبا. فوصل الخبر في صلاة العصر إلى بني سلمة وهم في الصلاة في صلاة العصر، جاء وقال

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الثانية من برنامج خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت قلنا أن دراسة قصة فلسطين دراسة حتمية لكل مسلم غيور على دينه. قلنا أن هذه أرض محتلة ولا بد للمسلمين أن يحرروها، وقلنا أن هذه أرض مباركة بارك الله عز وجل فيها بكثير من الأمور، تعرضنا لبعضها وسنتعرض لأمور أخرى كثيرة في أثناء هذه الحلقات بإذن الله. وقلنا أن هي قضية أمن قومي، ليس فقط بالنسبة لفلسطين ولكن بالنسبة لكل البلاد التي تحيط بفلسطين

لها إن دراسة قضية فلسطين ليست بديلاً عن دراسة قضية العراق والشيشان وكشمير وأذربيجان وسبتة ومليلة وتركستان ومناطق كثيرة احتلت من بلاد المسلمين وقد لا يعرف المسلمون الآن أسماءها. هذه قضايا في غاية أهمية، جميعها مهمة، لكن قضية فلسطين قضية عاجلة جدا. قضية فلسطين قضية الآن تعاني معاناة كبيرة. قضية فلسطين يا إخواني لو تدرسوا الأرقام والإحصائيات من سنة 2000 لسنة 2008 شوفوا سبحان الله أكثر من 5500 شهيد في أرض فلسطين. شوف لما الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم بإزهاق روح مسلم واحدة يخرج جيش كامل في حرب مؤتة زي ما سنتعرض بإذن الله في تاريخ قصة فلسطين عشان أحد المسلمين قتل في أرض الشام، فأرسل جيشا بكامله وهيج الأمة بكاملها لهذه القضية. ما بالك ب 5500 شهيد، مش بقول في تاريخ القصة، بقول في 8 سنوات فقط من سنة 2000 لسنة 2008 أكثر من 50,000 جريح في هذه الفترة، أكثر من 50,000 دار هدمت في هذه الفترة. هذه الأرقام لابد أن تفزع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. منهجنا في الحلقات دي بيعتمد على أكثر من جزئية. منهجنا في الحلقات دي بيعتمد أولا على التوثيق، لن نروي قصة أو رواية إلا إذا تأكدنا من مصادرها سواء في التاريخ القديم أو في التاريخ الحديث. منهجنا بيرتبط بالموضوعية. يعني إيه الموضوعية؟ يعني إذا كان للمسلمين حق في قضية من القضايا فسنثبت هذا الحق، وإن كان لليهود حق في يوم من الأيام في فترة من فترات تاريخ فلسطين فسنثبت هذا الحق، وإن قال منصف كلمة فسنثبت هذه الكلمة ولو كان هذا المنصف غير مسلم. منهجنا في هذه الحلقات عدم التجريح، لا للسباب ولا للعان، ليس مؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. سنتكلم بهدوء، بموضوعية، بأدلة، ببراهين حتى نصل إلى ما نريده بإذن الله رب العالمين. ومنهجنا طبعا هيكون للأسف الشديد الاختصار. كان بودنا أن نفصل في كل الأحداث وكل المواقف، لكن هذا فعلا يصعب حصره. بنتكلم على تاريخ أمة طويلة جدا، 1400 سنة إسلام، وقبل كده تاريخ إيماني طويل في هذه الأرض المباركة أرض فلسطين، وقبل كده تاريخ إنساني طويل برضو في نفس الأرض. لابد لنا من الاختصار. أصول فلسطين يا إخواني وأخواتي، فلسطين قصة طويلة جدا جدا في البشرية، قصة سبقت الشريعة الإسلامية وبعثت النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول بعشرات أو مئات السنين ولكن بآلاف السنين، بل لا أبالغ إن قلت أنها ملايين السنين حقيقة. لكن في الأول لازم نسأل سؤال، يا ترى لازم أدرس التاريخ اللي قبل الإسلام؟ في بعض الناس تقول لك والله كفاية علي التاريخ الإسلامي من أول الرسول صلى الله عليه وسلم ومرورا بالخلفاء وما بعده من دول إسلامية، لكن أنا بقول ضروري علينا أننا ندرس التاريخ اللي كان قبل الإسلام في هذه الأرض المباركة. أولا أرض فلسطين أرض إسلامية، ودراسة التاريخ الذي قبلها لا يغير من عقيدتنا، عشان أطمن كل الناس اللي بيسمعوا هذا البرنامج. لكن أنا في نفس الوقت بقول أن معرفة أدلة من السابق نستطيع أن نرد بها على دعاوى اليهود. لما أكون عارف تاريخ القصة من أولها لآخرها، تاريخ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سيدنا يعقوب عليه السلام، سيدنا داود، سيدنا سليمان عليهم السلام، تاريخ الأنبياء الذين عاشوا في هذه الأرض المباركة، تاريخ الأمم غير المسلمة أو غير المؤمنة التي عاشت في هذه الأرض، تاريخ اليهود نفسهم عملوا إيه في هذه الأرض، أستطيع أن أرد على غير المسلمين في الدعوة التي يقولون بها سواء كانوا من اليهود أو من غير اليهود. خلينا أقول لكم قصة تثبت لنا أهمية أن نكون عارف التاريخ اللي قدامي حتى لو ما كانش تاريخ إسلامي صرف. الرسول صلى الله عليه وسلم في لقاء له مع عدي بن حاتم قبل أن يسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف أن هذا الرجل كان نصرانيا وحرف في النصرانية واتبع ديانة تسمى الركوسية فرع من النصرانية، فتحدث معه وقال ألست ركوسيا؟ فقال عدي بن حاتم نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تسير في قومك بالمرباع؟ يعني إيه المرباع؟ يعني أنه إذا أخذت القبيلة غنائم من أحد أعدائها فإن قائد القبيلة أو زعيم القبيلة يأخذ ربع هذه الغنائم. فقال نعم أسير في قومي بالمرباع. فقال صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يحل لك في دينك، يعني لا يحل لك في ديانتك المحرفة، يعني هذا التحريف الذي حرف أنت تخالف أصلا التحريف الذي عندك في ديانتك. فماذا فعل عدي بن حاتم؟ قال فتواضعت له.

يعني عرف أن هذا الرجل يعرف تاريخه فسكن وبدأ يستمع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما تخاطب اليهودي أو غير اليهودي بالحجة والدليل والبرهان، وعندما يزور التاريخ القديم فتقول له أن هذا التاريخ تاريخ مزور والصواب فيه كذا وكذا وكذا، فإنه يتواضع لك، يعلم أنك تعرف تاريخه صغير، كل صغيرة وكبيرة في هذا التاريخ. وما ننساش إخواني وأخواتي أن تاريخ فلسطين تاريخ أنبياء. وأنا أقول لكم حاجة قد يستغربها الكثير من المشاهدين والمشاهدات، يا إخواني ويا أخواتي، نحن والله أحق بأنبياء بني إسرائيل منهم، نحن أحق بأنبيائهم منهم. وهذا ليس كلامي، هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. عندما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود عندما دخل المدينة المنورة ووجدهم يصومون يوم عاشوراء، وسألهم عن هذا اليوم فقالوا هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وأغرق عدوه فنحن نصومه شكرا لله، بماذا رد عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قال: نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم، نحن المسلمون أحق بموسى عليه السلام نبي اليهود من اليهود، لأنهم أرهقوه كثيرا في حياته وبعد مماته بكلمات كثيرة وبتحريفات كثيرة وبشذوذ كبير في كل الأخلاق الفاضلة. خرجوا عن كل ذلك ولم يتبعوا نبيا من أنبيائهم، بل وقتلوا أنبياءهم. ونحن نعظم ونبجل ونقدر كل أنبياء الله عز وجل، مع أنبياء اليهود، مع أنبياء النصارى، كل من بعث الله عز وجل من أنبياء نعزه ونقدره ونبجله. وقال صلى الله عليه وسلم نفس الكلمة في حق عيسى عليه السلام، وقال: أنا أولى بعيسى بن مريم. تخيل الكلمة: أنا أولى بعيسى بن مريم، المسلمون أولى بعيسى بن مريم من النصارى. يا إخواني ويا أخواتي، هذه حقائق في تاريخنا وفي ديننا. لما نيجي نسمع ما يقوله اليهود عن أنبيائهم، والله الإنسان يخجل من ذكر هذه الكلمات. على سبيل المثال، ما يقولونه عن يعقوب عليه السلام. عارفين من يعقوب؟ يعقوب عليه السلام هو إسرائيل، يعني بنقول بني إسرائيل هم بني يعقوب عليه السلام. ومع ذلك ماذا يقولون عنه؟ يقولون أنه سرق البركة من أخيه الأكبر، أخيه الأكبر عيسو. فيقول تقول التوراة المحرفة أن إسحاق عليه السلام نبي الله عز وجل عندما أراد أن يبارك عيسو، عيسو هذا الأخ الأكبر ليعقوب، فجاء يعقوب وتحايل عليه، وكان إسحاق عليه السلام ضريرا لا يرى، تحايل عليه حتى أقنعه أنه عيسو، فحلت بركة إسحاق على يعقوب بطريق الخداع وطريق الغش. هكذا يذكرون في كتبهم ضحك على سيدنا إسحاق عليه السلام، وضحك على يعقوب عليه السلام، وضحك على كل من قرأ هذا الكلام. أليس هذا كله على عين الله عز وجل؟ كيف يسكت ربنا سبحانه وتعالى على مثل هذه الأنواع من الخداع والغش؟ هذا في كتبهم نحن أحق بأنبيائهم منهم. لما يقولوا أن سيدنا يعقوب عليه السلام اصطرع مع الرب، تخيل هذا الكلام في التوراة، أنه دخل في صراع مع الرب. الكارثة يا إخواني وأخواتي أنهم يقولون أنه انتصر على الرب. تخيل، فصرعه يعقوب، يعقوب عليه السلام صرع الرب في رواية اليهود كما في التوراة. انظروا إلى هذا التحريف وإلى هذا الكلام. وعندما صرع الرب لكي يتخلص الرب من هذه الصرعة التي فعلها يعقوب، ماذا فعل؟ قال: أعطيك البركة لك ولنسلك. تخيل، يعني أعطاه البركة مضطرا لنسله، لنسل بني إسرائيل، لنسل بني يعقوب. أهذا كلام يعقل؟ ثم نقول أننا لا ندرس هذا التاريخ؟ نحن ندرس تاريخ هذه الأرض لنطهر أنبياء اليهود مما ألصق بهم من كلمات في روايات اليهود وفي تورات اليهود في عهدهم القديم وفي عهدهم الجديد. القصة طويلة جدا، هنبتديها من أول ما ظهر إنسان قبل نزول البعثة النبوية أو قبل نزول الإسلام إلى هذه الأرض. دراسة مهمة، وذكرنا بعض الأسباب لهذه الأهمية، وهنبتدي ندرس قصة فلسطين من أول ما ظهر إنسان في هذه الأرض. تخيلوا أول إنسان ظهر في الأرض دي ظهر من إمتى؟ تخيلوا أقدم حفريات وجدت في الدنيا وجدت في أرض فلسطين من 1.5 مليون. تخيلوا أرض فيها تاريخ طويل جدا جدا، من العصور التي تسمى بالعصور الحجرية. وليه تسمت العصور الحجرية؟ لأن كان لسه المعادن ما اكتشفتش، وكان كل الآلات بتتعمل من الحجارة، فسميت هذه العصور بالعصور الحجرية. وكل تفاصيل العصور الحجرية موجودة في أرض فلسطين.
بيقسم العصور الحجرية الأربع فترات. الفترة الأولى هي فترة جمع الكوت والصيد، ما كانش فيها أي نوع من الاستقرار، كان الإنسان بيمشي من مكان لمكان حسب ما يلاقي الأكل بتاعه. وبعدين فترة انتقالية، فترة انتقالية يعني كان بيستقر أحيانا يجمع الصيد وبعد كده يستقر أحيانا ثم ينتقل إلى مكان آخر وهكذا. ثم مرحلة القرى الزراعية، وظهرت القرى الزراعية في أرض فلسطين، وبعد كده مرحلة القرى الزراعية الحرفية. دول أربع مراحل. المرحلة الرابعة الأخيرة ديت بيسموها أحيانا في بعض الكتب بالعصر النحاسي، لأن اكتشف فيها النحاس واستخدم النحاس في صناعة الكثير من الآلات. كل هذه المراحل وجدت في أرض فلسطين، ولعل ده يخلينا نسأل إشمعنى أرض فلسطين يكون فيها كل هذه التجمعات الإنسانية على مدار السنوات الطويلة، آلاف ومئات الآلاف وملايين من السنوات. يا إخواني وإخواتي، ده جانب من البركة اللي موجودة في هذه الأرض، والتي أشار إليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذه أرض مباركة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى للعالمين. الأرض ديت فيها خصوبة ما شاء الله، فيها أمطار طول السنة، فيها درجة حرارة معتدلة طول السنة. أنتوا عارفين بعض الأماكن في فلسطين لا تنزل فيها درجة الحرارة عن 19 درجة مئوية، ولا ترتفع فيها عن 27 درجة مئوية، وده طول السنة صيف وشتاء. مكان متوسط في العالم، أي حتة قريبة من هذا المكان، أفريقيا، آسيا، أوروبا، قريبة من هذا المكان، خيرات هذا المكان وبركات هذا المكان لا تنقطع أبدا. ولذلك سكن الإنسان في هذه الأرض منذ مئات وآلاف وملايين السنوات. لنا بعض الملاحظات على هذه العصور الحجرية. بنقول إن في فلسطين ظهرت أول مدينة في تاريخ الدنيا، أول مكان اجتمع فيه الناس ليؤسسوا مدينة كان في فلسطين 8000 سنة قبل الميلاد، يعني 10000 سنة من دلوقتي. وهذه المدينة مدينة مشهورة كلنا عارفينها، وهي مدينة أريحة. أريحة هي أقدم مدينة في البشرية جميعا. سكان فلسطين في العصور الحجرية غير معروف الأصل، يعني ما نعرفش جم منين، من الشرق من الغرب، ما نعرفش أصول هذه الفترة. لكن أنا أقول إن في آخر هذه الفترة، الفترة دي على فكرة استمرت منذ العصور الصحيحة إلى 3200 سنة قبل الميلاد، في آخر هذه الفترة حصل تطور هائل في الأرض، وهو اكتشاف الكتابة. أول ناس تبتدي تعلم الكتابة كان من 3200 سنة قبل الميلاد، وبذلك دخل الناس في مرحلة ما بعد التاريخ. ما قبل التاريخ هي العصور التي لم يكن فيها كتابة، عشان كده كل توقعاتنا فيها عن طريق الحفريات. لكن من 3200 سنة قبل الميلاد، يعني من حوالي 5000 سنة من دلوقتي، بدأ الإنسان يكتب، وبدأنا نعرف تفصيلات كتيرة جدا عن حياة الناس على الأرض. دخلنا بعد 3200 سنة دولت فيما يسمى بالعصور البرونزية. العصور البرونزية هي اللي اكتشف فيها الإنسان القصدير، وخلط القصدير بالنحاس وعمل البرونز، وهذا أدى إلى اختراع آلات أكثر وأكثر. وكل مراحل العصور البرونزية ممثلة في أرض فلسطين. بيقسموا العصور البرونزية لثلاث مراحل: العصور البرونزية القديمة والمتوسطة والحديثة. العصور البرونزية القديمة 3200 سنة قبل الميلاد ل 2000 سنة قبل الميلاد، يعني مدتها 1200 سنة تقريبا. اللي بيهمنا في هذه المرحلة أننا عرفنا نوعية البشر اللي سكنوا فلسطين في هذه الفترة، وهذه النوعية ترد على دعاوى يهودية كثيرة جدا. اليهود ينشروا في وسائل إعلامهم في الشرق والغرب في القديم والحديث أنهم أول من سكن أرض فلسطين، وأنهم أول من عاش في أرض فلسطين، ويربطون عند كثير من الناس أحقيتهم بهذه الأرض من أنهم أسبق الناس إلى السكنة فيها. وإحنا بنقول تعالوا للحفريات وتعالوا للكلام المكتوب قبل كده في سجلات الفراعنة وفي سجلات البابليين والأشوريين وفي بعض السجلات التي وجدت في بعض الكهوف والمعابد في داخل فلسطين، لنرى من كان يسكن فلسطين في هذه الفترة في العصر البرونزي القديم 3200 سنة ل 2000 سنة قبل الميلاد. وطبعا لما نقرب على الميلاد كل ما الوقت بيتقدم كل ما الأرقام بتقل، اللي بيقول 2000 قبل الميلاد، 1000 قبل الميلاد، 500 قبل الميلاد، لحد ما يجي ميلاد عيسى عليه السلام كما هو معروف في التاريخ. بنقول ان الشعوب التي سكنت في ارض فلسطين في هذه الفترة، اول شعب كان الشعب الكنعاني. والشعوب الكنعانية هي شعوب عربية هاجرت من جزيرة العرب الى داخل ارض فلسطين. وناس كتير ما تعرفش هذه الحقيقة،
أن أول من سكن في أرض فلسطين هم العرب الذين جاءوا من الجزيرة العربية. والعرب دول على فكرة كانوا وثنيين، لم يكونوا أهل ديانة، ونحن لا ننتمي إليهم، ولكن نرد على دعاوى اليهود بأنهم أول من سكن هذه الأرض. نحن لا نعتز بالكنعانيين لأنهم كانوا يعبدون غير الله عز وجل، ولكن نثبت أنهم أول من سكن أرض فلسطين، لنعلم اليهود أن ما يذكرونه من حقائق ليست إلا أباطيل. اليهود نفسهم في توراتهم المحرفة والمزورة يعترفون أن الكنعانيين عاشوا في أرض فلسطين قبل اليهود. يعني في تناقض كبير في كلام اليهود، بل إن الله عز وجل يقول كما في توراتهم أنه وهب هذه الأرض أرض كنعان لليهود، يعني يذكرها بهذا الاسم ويعرفوا ويعترفون جميعا أن هذه الأرض كان يسكن فيها الكنعانيين قبل اليهود. الكنعانيون أسسوا أكثر من مدينة في فلسطين، أسسوا أكثر من 200 مدينة في أرض فلسطين، منها على سبيل المثال نابلس، ومنها بيسان، ومنها عسقلان، ومنها عكا، ومنها حيفا، ومنها بئر السبع، ومنها بيت لحم. يعني أكثر من مدينة أسسها الكنعانيون قبل قدوم اليهود. بداية دخول الكنعانيون إلى أرض فلسطين كانت 2600 سنة قبل الميلاد تقريبا، يعني قبل أول دخول اليهود في أرض فلسطين ب 1400 سنة. اليهود ما دخلوش أرض فلسطين إلا بعد 1400 سنة من دخول الكنعانيين إلى أرض فلسطين. برضو في شعوب تانية سكنت في أرض فلسطين مشهورة، وهي الشعوب الفينيقية، والفينيقيون هم فرع من الكنعانيين وعاشوا في شمال فلسطين بالقرب من سوريا. طبعا أسسوا حضارة كبيرة مشهورة معروفة في التاريخ، حضارة الفينيقيين، والفينيقيون أيضا فرع من القبائل الكنعانية العربية. من الشعوب برضو اللي سكنت في أرض فلسطين شعب العموريين، ويطلق عليه في بعض الروايات الأموريين، وبرضو الشعوب دي كان لها جذور عربية، واللي منهم بعد كده خرج الهكسوس اللي انتوا كلكم تسمعوا عن قصتهم، ولما احتلوا بعد كده مصر وفلسطين وأجزاء أخرى من الشام. يجي شعب أخير هو شعب اليبوسيين، دخل في نفس الفترة برضو إلى أرض فلسطين، وهو أيضا له جذور عربية، وهجر من جزيرة العرب إلى أرض فلسطين. وأشهر أعمالهم تأسيس مدينة القدس، يعني اللي أسس مدينة القدس هم اليبوسيون، وأطلقوا عليها اسم أور سالم اللي تحول بعد كده لاسم أورشليم كما يطلق اليهود على أرض فلسطين. يبقى شعب أخير لم يدخل إلى هذه البلاد في هذه الفترة، لكن دخل بعد ذلك بعدة مئات من السنوات، وهو شعب البلست. وشعب البلست هذا قادم من البحر، من البحر المتوسط، من جزيرة كريت وما حولها من جزر. وهؤلاء حاولوا غزو مصر، ولكن ردهم رمسيس الثالث، واتفقوا في النهاية على أن يسكنوا في أرض فلسطين. وشعب بلست هذا هو الذي أعطى فلسطين اسمها، شعب بلست أو شعب بلستاين، اللي هو اتاخد بعد كده اسم بلستاين لأرض فلسطين، وتحرف بعد كده لكلمة فلسطين. ودول طبعا برضو ليسوا من اليهود. يبقى ده كان العصر اللي هو بنتكلم عليه، بنقول ان هو عصر البرونزي القديم، وبيثبت بما لا يدع مجالا للشك ان العرب هم اول من سكن في ارض فلسطين. مش بنقول الكلام ده اخواني عشان نقول احنا فلسطين بتاعتنا عشان احنا عرب، لا، انا بقول الكلام ده علشان ارد على كلام اليهود في دعواهم انهم اول من سكن الارض. لكن حقيقة الامر كما ذكرنا في الحلقة الاولى ان احقية المسلمين بهذه الارض لا لان العرب سكنوا فيها اولا، فهؤلاء العرب كانوا وثنيين، ولكن لان الاسلام حكم هذه البلاد من العام 16 من الهجرة النبوية المباركة، ومنذ ذلك الزمن وأرض فلسطين أرض إسلامية. يا ترى إيه اللي يحصل في العصر البرونزي المتوسط؟ يا ترى إيه هي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا العصر؟ وكيف دخل إلى أرض فلسطين؟ وما هي قصة أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أرض فلسطين؟ ومتى دخل اليهود إلى هذه الأرض؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الله تعالى كتب في كتاب موضوع عنده في العرش ان رحمتي سبقت غضبي، ولا تنزع الرحمة الا من شقي، من لا يرحم لا يرحم. وأنا أود أن أقف في بعض تمثلات هذه الرحمة التي نحتاج إليها في واقعنا اليوم. من هذه المظاهر الرحمة عند الاختلاف. الله تعالى لو أراد أن يجمع هذه الأمة على كلمة واحدة في فروع الدين وجزئياته لشاء، ولكن جعل الله تعالى الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات تحتمل أكثر من وجه في التفسير. واختلف الصحابة في فروع الدين، واختلفوا في فهم الواقع، واختلفوا في ترتيب الأولويات، ونشأ لهذا يعني المدارس الفقهية في التفسير وفي الفقه وفي الأصول، وعاش الناس جنبا إلى جنب. كيف نجعل من هذا الاختلاف أداة رحمة؟ اختلاف تنوع يشكل عامل ثراء، عامل خصوبة، تختلف آراؤنا وتأتلف قلوبنا، ألا نجعل هذا الاختلاف سبيلا إلى القطيعة، قطيعة الرحم بين الأخوة الإيمانية التي يقع الناس في شراك التكفير والتضليل والتفسيق والتبديع والتجهيل. يعني هذا معنى كبير. والله الإنسان الآن يبحث في معارض الكتاب الإسلامي ويكاد يجد أسلحة الدمار الشامل في عناوين الكتب، من السيف الصقيل والبمب الألماني والصواريخ والقنابل العنقودية، في ردود الناس على بعضهم البعض في مسائل جزئية وفرعية تحتملها دلالات النصوص، وتحتملها اجتهادات الفقهاء قديما وحديثا، وتحتملها مقاصد الشريعة، ويحتملها اختلاف البيئات. ولكن ضاقت الأوعية وضاقت النفوس، فوقعنا فيما نحذر منه الناس. ولذلك الدعاة يحتاجون أن يضربوا المثل في هذه القضية، أنهم يتبادلون الرأي ويتحاورون، ولكن تبقى هذه الرحمة السابقة. وكما قال الإمام الشافعي لأحد أصحابه: يا فلان، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق على مسألة؟ هذا المعنى الذي ذكره الإمام الشافعي، وقد خالف مالكا وهو تلميذه، وقد قال له مالك: أرى أن الله قد ألقى عليك نورا من العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. الشافعي غادر المدينة وألف كتابا سماه اختلاف مالك والشافعي، ومع ذلك كان يعبر عن هذه الرحمة السابغة من محبة ومودة لمالك. يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، مالك حجة الله على خلقه، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، لولا مالك وابن عيينة لذهب العلم من الحجاز. وكذلك أحمد خالف شيخه الشافعي، وغادر الشافعي بغداد إلى مصر، وقال عن تلميذه: لقد تركت بغداد وما خلفت فيها أورع ولا أعلم ولا أهدى من أحمد بن حنبل. ثم قال: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. وقال الإمام أحمد عن شيخه: والله ما بت ليلة 30 سنة إلا دعوت فيها للشافعي. قال ابنه عبد الله: يا أبتي، لقد سمعتك تكثر الدعاء له، من هذا الشافعي يا أبتي؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض. وسمع ابن المبارك رجلا يتنقص من قدر أبي حنيفة لأنه وجد ثمة خلافا بينه وبين أبي حنيفة في مسألة، قال: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فهذا معنى ينبغي أن يكون حاضرا في سلوك الدعاء. أختم بقضية أخرى، أن هذه الرحمة التي وصفت بها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنها رحمة للعالمين، وكلمة العالمين تعم المؤمن وتعم الكافر وتعم الحيوان الأعجم والنبات الأخضر والجماد الأصم. نجد من الخطباء والأئمة على رؤوس الأشهاد في كل يوم جمعة يعني يرسلون اللعنات تلو اللعنات على المخالفين في الدين، لا بسبب عدوانهم ولا بسبب ظلمهم ولا بسبب بغيهم، وإنما بسبب المخالفة في الدين. ومعلوم أن الدعاء على غير المسلم ينبغي أن يتوجه بسبب كما قال الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكذلك نقول اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ينبغي أن نقول ويهدى فيه أهل معصيتك، لأن داعي الهداية عند المسلم مقدم بدل أن نقول ويذل فيه أهل معصيتك. فهذا في أدب الدعاء الذي هو جزء من رسالة الرحمة التي نحملها للآخرين. كلمة أخيرة أيضا في تجليات هذه الرحمة، الرحمة بالبيئة. أنا أعتقد إحدى الإشكاليات اليوم العالم الغربي تعامل مع البيئة بمنطق الهيمنة والغلبة والسيطرة، والمفهوم القرآني الصحيح يتعامل بمنطق الرحمة وتسخير البيئة وتوظيف التوظيف الأمثل لمواردها فيما يعود خيرا وبركة ببني الإنسان. ولذلك الرحمة حتى في الحيوان، إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. نهى عن التحريش بين البهائم، دعاني أحدهم قديما إلى برنامج الاتجاه المعاكس، قلت له إن الله نهى عن التحريش بين البهائم فكيف نحرش بين بني البشر؟ لأن بعض الناس الغاية عندهم أن يخرج الإنسان من طوره ويلعن كل طرف الآخر وكأن هذا هو نموذج. هذا نحن نريد أن ندير حوارا موضوعيا مع الحفاظ وإشباع هذه الرحمة.
0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة.
1: كل من طيبات ما رزقناكم، أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والشاعر يقول: جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. نصوص نتعلم منها، من كل هذه النصوص كيف نطعم أنفسنا وأولادنا من الحلال من الطيبات. ما هي الطيبات وما هو الطعام الحلال وكيف نعصر عليه وكيف نوافق بين الشرع الرباني والطبع الإنساني؟ إذا كان الكل يمشي بالرشوة وبالهدايا وبالمجاملة ونقول هذا عرف اجتماعي، ما تقييم هذا العرف الاجتماعي في ميزان الشرع الرباني؟ كيف نوافق بين أوامر الله سبحانه وتعالى وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم ونجعل هذا واقعا في حياتنا لكي نسقط النص على الواقع ونخرج منه في مرضاة الله سبحانه وتعالى؟ مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة في برنامج دينا قيما مع أكل الطيبات.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج دينا قيما. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين أصحاب المعالي والفضيلة، معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلتك سيدي في الجديد. أهلا بفضلتك معنا. وصاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. شيخنا مرحبا بفضلتك شيخنا.
1: بارك الله بكم ونفع بكم.
0: وفيك بارك.
1: وعلى قدركم.
0: منذ بداية هذا البرنامج عندي سؤال شخص لفضلتك مولانا وسؤال شخص لفضلت الشيخ الدكتور عمر. ما هذه السكينة التي تظهر على وجه فضيلتكم الكريم؟
1: والله أنا هكذا تقول أنت. أنا لا أعرف ما السبب والله.
2: أنا أعرف السبب.
0: ما هو شيخنا؟
2: يعني فضيلة الشيخ قدوتنا متصالح مع نفسه. فلما تصالح مع نفسه تتصالح مع الكون. فنضحت السكينة على وجهه. فنحن عندما نجلس بجواره نستشعر هذه السكينة.
0: طب جميل. إذا السؤال لفضلتك أيضا، ما هذه يعني هالة النور والضياء التي نراها على صفحة وجهك الكريم والابتسامة العريضة هذه؟
2: والله يا ولدي كن جميلا ترى، انت يعني صاحب عين جميله لا تضمر في قلبك الا الخير. ربنا يبارك فيك يا ابن الله. ربنا يرضى عنك.
0: هكذا داب العلماء الربانيين بالمناسبه، يعطيهم الله سبحانه وتعالى من فيض جماله ونوره وبه. اليس كذلك؟
2: قرانا عنهم ما شاء الله.
0: لا ما شاء الله
2: قرانا عنهم كثير.
0: انت منهم يا مولانا. فضيله الشيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي منهم. في الحلقه المنصرمه نوهنا عن نتكلم فيه ونحن في هذه السلسله الطيبه الطاهره حول اكل الطيبات. ما هي الطيبات دكتور راتب؟
1: الطعام الذي تطيب نفسك به.
2: الله أكبر.
0: جميل.
1: والطعام الذي اشتري بمال حلال.
0: حلال.
1: نعم. والمال الحلال يحتاج إلى بعض التفصيل.
0: تفضل.
1: الحقيقة أنه أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة.
0: نعم.
1: الآية تقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لماذا كان الدعاء مما يعبأ الله به؟ لأن الذي يدعو الله.
0: طب هذا مقاطعة، يعني شرح بسيط للآية حتى يكون المشاهدون معنا في وقت التقرير.
1: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
0: يعني
1: إني عبأت به اهتممت به. عبأت به اهتممت به. دعاؤكم سبب لأن يعبأ الله بنا.
2: الله أكبر.
0: الله.
1: لأن يحبنا.
0: لولا أننا ندعو الله سبحانه وتعالى لما اهتم بنا.
1: أبدا.
0: الله.
1: لكن هذا الذي يدعو الله. ماذا يعني أنه يدعو الله؟ مؤمن بوجود الله واحد.
2: تمام.
1: مؤمن بقدرته على تلبية دعائه.
0: تمام.
1: مؤمن بمحبته. فوجود وقدرة ومحبة. فهذا الذي يدعو الله عز وجل هو يؤمن بوجود الله ويؤمن بقدرته المطلقة وبمحبته.
2: الله أكبر.
1: من هنا كان الدعاء مخ العبادة.
0: تمام.
1: بل هو العبادة.
2: الله أكبر.
1: كائن ضعيف مفتقر يتصل بأصل الكون بمطلق الكمال والجمال والنوال.
0: سبحانه.
1: وفي بالأرض 7 مليارات و200 مليون، هناك قاسم مشترك واحد، كلهم جميعا يتمنون الكمال والجمال والنوال. كمال الموقف الكامل مريح.
0: نعم.
1: صحيح. مسعد.
0: نعم.
1: والجمال أودع فينا حب الجمال.
0: نعم.
1: والنوال العطاء. فالعطاء النوال والكمال والجمال هي قواسم مشتركة في كل البشر. فلذلك أنا أقول 7 مليارات و200 مليون حريصون جميعا بلا استثناء على 3 أشياء.
0: الأول.
1: على حب وجودهم.
0: تمام. ثاني.
1: قبل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ يعني أنت لما تفتح كتاب وتقرأ تاريخ رصف الحروف، إذا كان التاريخ قبل ولادتك، من أنت قبل هذا التاريخ؟
0: لا شيء.
1: لا شيء.
2: لم يكن شيء.
1: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ لذلك أنت يجب أن تؤمن بالله عز وجل هو الخالق. لذلك الإنسان حينما يؤمن بالله يعرف حكمة وجوده ويعرف سر وجوده في الدنيا. يعني واحد بباريس سأل هذا السؤال، إلى أين أذهب؟ نقول عجبا من هذا السؤال، لماذا أتيت إلى هنا؟ إن أتيت طالب علم إلى السوربون.
0: تمام.
1: إن أتيت سائحا لبرج إيفل. إن أتيت تاجرا إلى الأسواق. فالآن لا تصح حركة الإنسان إلا إذا عرف سر وجوده في المكان
0: سليم.
1: والإنسان كائن متحرك، هل هذه الطاولة كائن سكوني؟
0: نعم.
1: تركها مئات السنين هي لماذا هو متحرك؟ يحركه الحاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقاء الفرد،
0: تمام، حباً في البقاء،
1: ويحركه طلب الزواج حفاظاً على بقاء النوع،
0: النوع. تمام.
1: ويحركه الثالث خطير جداً، التفوق حفاظاً على بقاء الذكر. فأنت بحاجة كي تأكل كي تبقى حياً، وبحاجة إلى الزواج كي يستمر النوع البشري، وبحاجة إلى التفوق ليشار لك بالبنان.
2: الله أكبر،
0: جميل.
1: هذا
0: جميل.
1: الطبيب الأول،
0: نعم،
1: المهندس الأول، هي حاجة أساسية.
0: صحيح.
1: والشيء الذي لا يصدق أن هذه الحاجات الأساسية يوفرها الدين للإنسان.
2: الله أكبر،
0: سبحان الله. سنعود لهذا تفصيلا.
1: باستقامتك على أمر الله تسلم.
0: تمام.
1: فالاستقامة فيها ترك، أنا ما أكلت مال حرام، أنا ما غشيت، أنا ما اغتبت، كلها فيها مآت. بالاستقامة تسلم.
2: يعني ما النافية.
1: نعم. ما النافية.
2: مش المنصورين.
1: لا ما النافية.
0: ما النافية. طب شغل الدكتور عمر يعني.
1: وبالعمل الصالح تسعد.
2: الله أكبر.
1: نعم. وبتربية أولادك.
0: بالاستقامة تسلم.
1: وبالعمل الصالح
0: تسعد.
1: وبتربية أولادك يستمر وجودك.
2: ما شاء الله.
0: جميل. احنا عملنا الثلاث اشياء هذه شيخنا ولا قصرنا؟
1: ان شاء الله.
2: يا رب يا رب.
0: ما شاء الله. صاحب الفضيله دكتور عمر، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد، اطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. العلاقه من بفلسفتك ونظرتك الخاصه التصاقا بالواقع، العلاقه بين استجابه الدعوه وبين الطعام الحلال.
2: عندما كان اجدادنا يوقظون اباءنا وامهاتنا لصلاه الصبح، وعندما كان أباؤنا وأمهاتنا يوقظوننا نحن لصلاة الصبح، كنا نستنهض سريعا، لا تنهضنا أجسادنا ولكن تنهضنا بركة المال الحلال عند هؤلاء الآباء والأمهات.
0: الله جميل.
2: أنت عندما يتلعثم أو يعني التلعثم صحيح اللسان، ولكن عندما تتلعثم الجوارح إذا جاز التعبير تجيزوه كلوب لغويين، يعني أنتوا
0: استعربك نية استعربك نية
2: يتغربت ومشي على كده. إذا تلعثمت جوارح الإنسان عن اليقظة، لماذا؟ لأن درهما من الوسادة التي ينام عليها الولد من شبهة أو من حرام، والغطاء الذي يتغطى به بطنية أو لحاف أو غيره فيه درهم حرام أو ريال حرام، عندئذ الجوارح نفسها تعصى. إن أبا حنيفة كان له شهور في مولده، ودخل أبوه فوجد امرأة ترضعه، دخل إلى زوجته، من هذه؟ قالوا جارية جيراننا، وجدت الولد يصرخ فأرضعت. وما الذي أدرك أن مالهم حلال؟ طعمون ابننا مالا حرام.
0: ده ورع.
2: خرجت المرأة عندما وجدت النقاش حاميا بين والد الطفل أبي حنيفة وزوجته، ووضع والد أبو حنيفة إصبعه في فم الطفل أبو حنيفة، فاسترجع وتقام ما أخذ من اللبن. كبر أبو حنيفة وصار أبو حنيفة عالم العراق وعالم
0: صاحب المذهب،
2: صاحب المذهب. فكان وصل لخمسين سنة والمئات يحضرون له، فكان أحيانا يرتج عليه يتلعثم.
0: سبحان الله.
2: فيقول عسى أن تكون قطرة حليب أو لبن ما خرجت مع سبابة أبي.
0: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
2: هذا المنطق. يبقى إنسان
0: شيخنا المقاطعة، لما غرقت عين فضيلتك بالدموع؟
2: يا أخي الناس يعني التعريف الحلال الآن عند كثير من الناس، ما حل في يدك صار حلالا.
0: نعم.
2: الناس بتستهين بالمال العام.
0: صحيح.
2: يعني أصبح يعني هو في بيته يعني يطمئن أن كل الغرفات قد أطفئت، لكن في المال العام يظن أنه مال يعني
0: سيد.
2: يعني سبحان الله العظيم، عمر الله يرضى عنه استأجر دابة فوقعت العصا منه، فنزل من فوق الدابة وعاد ليأتي بالعصا، قالوا يا أمير المؤمنين لما لم تعد بالدابة؟ قال استأجرتها من مكان كذا لمكان كذا، ولو عدت خطوات لقد استحللت مالا حراما.
0: يا سبحان الله.
2: وبعدين
0: الله.
2: وبعدين لما خازن بيت المال يقم البيت المال عشان استعداد لإحضار زكوات جديدة، فوجد فلسا، فلس لا يسوي شيء، فوجد حفيدا لعمر يلعب أمام الباب فأعطاه له، فسأل عمر من أين هذا؟ قال أعطاه لعمي الرجل يشتغل ده سبحان الله. فقال عمر وأمسك ذراع الرجل: أما وجدت بيتا يأكل الحرام غير بيت
0: يا
2: عمر؟
0: يا ربي يا ربي، الفلس الطفل يعني.
2: القضية يا ابني منظومة واحدة، منظومة واحدة. هذا باب زي ما ذكر شيخنا، باب لدخول يسمى بيت الحلال سبحان الله. بيت الحلال هذا لا يأخذه إلا إنسان يعني أطاب طعامه وشرابه سبحان الله. فلما أطاب طعامه وشرابه الجوارح نفسها غذيت من حلال،
0: تكيفت مع الشرع. مع الشرع. طب شهر الدكتور محمد راتب بارك الله فيك، الآن في الزمن هذا ادلهمت الأمور على كثير من الناس، وأصبح من العرف الاجتماعي مثلا عذرا في الأمثال يعني، اللي تغلبه العبه هو احنا أغنى من الحكومة، اللي إن خربوا الضرب أخذ منها قالب، إلى آخر هذه الأمثال. تكييف هذه الأمثال في ميزان الشرع الرباني، والكل يسوي لنفسه أن هذا مصدر حلال بحجة أن كل الناس تصنع هذا الصنيع، ماذا نقول في هذا؟
1: الحقيقة الدين توقيفي، بمعنى أنه لا يضاف عليه.
0: مش العرف قاعدة أيضا؟
1: وحدة وحدة دين هذا.
0: طيب.
1: إن أضفنا عليه اتهمناه بالنقص.
0: تمام.
1: ولا يحذف منه، إن حذفنا منه اتهمناه بالزيادة.
0: نعم. تمام.
1: هو توقيفي. أين التجديد؟
0: أين؟
1: ما في تجديد إلا بحالة واحدة.
0: الفقه
1: أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. هذا هو التجديد.
0: الله.
1: أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه.
2: كل الزبد. نعم.
1: الشيء الآخر التجديد بالخطاب الديني. الخطاب الديني ينبغي أن يتوجه إلى عقل الإنسان وإلى قلبه وإلى بدنه.
0: نعم.
1: إلى عقله بالعلم، إلى قلبه بالحب، إلى جسمه بالطعام والشراب. لذلك اليد العليا خير من اليد السفلى. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة.
0: نعم.
1: أنت حينما تعمل عملا مشروعا وتقبض أجرا مشروعا هذا المبلغ حلال. لذلك الحلال ما كان كسبه مشروع وإنفاقه مشروع.
0: طيب أنا سأرتكس مع فضيلتكم إلى أرض الواقع.
1: لقطة واحدة.
0: سيد فضل.
1: سيدنا عمر رأى راعيا.
0: نعم.
1: قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال ليست لي. قال له قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. فقال له الراعي والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت له ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟
0: يا الله.
1: هذا الراعي على ضعف ثقافته.
0: نعم.
1: وضع يده على جوهر الدين، وفي أي لحظة يقول إنسان أين الله؟ هذا مؤمن ورب الكعبة.
0: نعم.
1: راعي بسيط، لا عنده مكتبات ولا عنده شيء إطلاقا، وضع يده على جوهر الدين، فالإنسان حينما يستقيم يصل إلى كل شيء. لذلك لو أنه أردنا أن نضغط التجارة كلها بكلمة مستحيل، مليون نوع تجارة، مليون ترتيب.
0: نعم.
1: كلمة واحدة هي الربح، إن لم تربح فلست تاجرا. والدين كله استقامة، إن لم تستقم على أمر الله لن تخطف من ثمار الدين شيئا. من دون استقامة الدين فولكلور بيصير. القرآن قرأ بباريس فولكلور إسلامي.
0: الله أكبر.
1: من دون استقامة الدين تراث. من دون استقامة خلفية دينية له.
0: جميل. هذا
1: تصور إسلامي.
0: نعم.
1: عواطف إسلامية، قوس إسلامي، بطاقة معايدة إسلامية. الإسلام شيء آخر.
0: أحسنت. جميل هذا التلخيص على فكرة. يعني مر الوقت سريعا مع دقيقة.
2: الله أكبر.
0: أود أن أجيزها في مسألة الأمة التي أرادت أن تغش اللبن.
2: نعم.
0: وابنتها تنصحها لكي تطعم من حلال.
2: نعم.
0: حدثنا عن هذه القصة وكيف نسقطها على الواقع لإصلاحها.
2: يعني أولا لما قالت هل غششت اللبن يا بنية، قالت أما عهدت أمير المؤمنين عمر على عدم غش اللبن؟ قالت وهل يرانا أمير المؤمنين؟ قالت إن كان يعني أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. المؤمن لما عاد عمر وعمل اجتماع لأولاده قال من يتزوج بنت باعة اللبن؟ تأفف الأولاد أمير المؤمنين يتزوجوا بنت باعة اللبن. قال إلا أف لكم، إلا ما تزوجها أحدكم تزوجتها أنا. قال عاصم أنا يا أبتي. تزوجها عاصم، أنجبت منه ليلى، ليلى تزوجها عبد العزيز بن مروان، أنجبت عمر بن عبد العزيز.
0: الله. خامس الخلفاء.
2: وأبو حنيفة عشان ننهي القصة. أيوة. سلكنا في أول الموضوع. يأتيه عامل بسيط يقول إن سيدي الذي أعمل عنده يعطيني دراهم خمسة ولا تكفيني، فقل يعني أشفع لي عنده يعني. قال عد لصاحب عملك وقل له أعطيني أربعة. وعقله معكوسة
0: تماما.
2: وكان العلماء زمان الناس تسمع كلامهم حتى ولو لم يوافق العقل يعني. فالمهم نحن لا نريد كهنوت بس يعني يريحونا شوي
0: عندهم حكمة
2: يعني حكمة. فلثقة الناس فيه طبعا. عاد الرجل ففرح صاحب العمل لأنه ده أول موظف في التاريخ وآخر موظف يطلب بإنقاص الأجر
0: طبعا
2: يعني ما حصلش لا قبل ولا بعد لا من قبل ولا من بعد عامل زي الأرض اللي ظهرت على الشمس مرة واحدة لموسى عليه السلام. المهم فبعد أيام قال أربعة لا تكفيني قال مره أو اطلب منه أن يعطيك ثلاثة. فتحجب
0: ما الحكمة؟
2: الحكمة أعطاه ثلاثة جاء ليشكر أبا حنيفة ويحمده أن الثلاثة أصبحت تكفي. المريدين اللي قاعدين عند الإمام لم يفهموا القصة
0: طبعا.
2: قال كان عمله لا يساوي إلا ثلاثة. فلما أخذ الدرهم الرابع والدرهم الخامس جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، فلما أخذ ما يستحق بورك له في الثلاثة. فالقضية في البركة لا في القدر.
0: الله
2: البركة جميل. جميل. ولذلك أي موظف عربي أي موظف مهما على يعني قيمة الوزير العربي المسلم إذا كان شريفا فأنت يجب أن تتصدق عليه ده بالمنطق يعني إذا كان فأنت إذا فهمت الكمبيوتر أو الحاسب الإلكتروني متطلبات هذا الموظف أيا كان وما الذي يأخذه الكمبيوتر ليس على الهارد ديسك عنده وليس على خلفيته شيء يسمى البركة لأنه لا يعرف الكمبيوتر المال الحلال. المال الحلال هو البركة والمال الحلال هو الذي يجعل الدعاء مستجابا.
0: بارك الله فيكما. وأنا يعني أود الإغراف من فضلتك فضلت الدكتور توجهه للشباب وكل عامل كيف يأكل من حلال. وجه النداء على الكاميرا.
1: والله
0: الإغراف بسيط.
1: أنت حينما يكون دخلك حلالا لك عند الله مستقبل. والدليل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
2: الله أكبر.
1: مستحيل.
0: سليما.
1: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. في آيات كثيرة جدا. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. مستحيل.
0: صحيح.
2: أنا أقول للشباب ببساطة شديدة يا ولدي مدلول اللغة العربية عجيب في كلمتي الحلال والحرام. كلمة الحلال تقال بفتح الفم فهي في النور. وكلمة الحرام تقال في الظلام فهي في يغلق أفواهنا. فإن أردت الحلال فأنت في نور الله وفي نور الدنيا وفي نور الآخرة وفي نور القبر. أما إذا كان حراما فأنت تعمله في الخفية كخفافيش الظلام التي لا تعمل في الخير أبدا.
0: نعم بارك الله فيكم وبارك عليكم ورزقنا الله وإياكم من حلال بإذن الله تعالى. شكرا لكم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفي الكريمين العالمين الجليلين الثبتين العدلين أصحاب المعالي والفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلتك سيادة هذا
2: اللقاء
0: وفيك بارك. وصاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. شكرا لفضيلتك سيدي
1: بارك الله بكم
0: وفيك بارك. وحتى ضمان لقاء جديد في حلقة جديدة مع عقوق الآباء للأبناء نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.
2: السلام.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3.

وين أحمد؟ وين خضر؟ سوي تحضير لكم ها؟ نبدأ؟ اسم موسى وش يعني؟ أقرب شيء أنه مكون من كلمتين الماء والشجر، مو شيء، يعني الماء والشجر باللغة العبرية، لأنهم وجدوه ما بين الماء والشجر. وبعضهم يقول إن موسى معناها المنتشل من الماء، أنهم انتشلوه من الماء. إذن هذا الصبي الصغير ينقل ليعيش في حجر فرعون. سبحان الله، يعني الشاعر يقول: تسترت من دهري بظل جناحه، فصرت أرى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام عني ما درت، وأين مكاني ما عرفنا مكاني. يعني شوف الحماقة اللي ارتكبها فرعون وقاعد يقتل أطفال بني إسرائيل، عملية يعني دنيئة ومنحطة، أنه أطفال رضع يتم ذبحهم، بل ليس ذبح وإنما تذبيح، يذبح أبناءهم. بينما الطفل الذي فعل كل هذا خوفا وفرحا يعيش في قصر فرعون، وتتبناه امرأة فرعون آسيا، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني أثنى عليها وذكر أنها يعني مثل للذين آمنوا، إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فالأقرب أن هذه هي، وأنها آمنت بموسى. هذه امرأة جميلة، مدللة، حسنة المظهر، عاقلة، ذكية، وطيبة الرائحة، وعندها تاريخ وعندها حضور في القصر غير عادي، ومع ذلك عزفت عن هذا كله واختارت الله سبحانه وتعالى. وربما هذا ببركة حضانتها لموسى واحتوائها له في تلك المرحلة. فهكذا يعني رعاية الطفولة كيف تكون، يعني النساء الثريات، الغنيات، الشهيرات، المؤثرات، المقصرات، يمكن يتخذون سلما إلى الله سبحانه وتعالى وإلى النجاة وإلى الخير والبركة برعاية الطفولة وحضانة الطفولة. قد تكون هذه طفولة قريبة، يعني الطفل نفسه حينما ترعاه أمه فلها بذلك أجر، أو حتى الطفولة البعيدة المعذبة في أي مكان. المهم أن هذه الحماقة التي ارتكبها فرعون أتت بعكس ما كان يريد، يعني هي حققت مراد الله سبحانه وتعالى. وذلك دائما ما يعبر الله سبحانه وتعالى بقوله: وهم لا يشعرون. هم يعملون أشياء لا يدركون أبعادها ولا يشعرون بآثارها. كيف؟ لأنه موسى لو أولا كان معرض للذبح، رقم اثنين حتى لو عاش في حجر والديه، يعني هنا البيئة الإسرائيلية بيئة صعبة، فيها الفقر وشظف العيش ومضطهدة وفيها العبودية، فسوف يعيش في بيئة يعني مليئة بألوان المشكلات والتعرجات والمخاطر، بل البيئة الإسرائيلية في بيئة أصبحت تنتشر فيها الجريمة بسبب الكبت والضغط والشدة التي يواجهونها من فرعون. فالله سبحانه وتعالى يعني أذن أن يلتقط هذا الصبي، هذا الرضيع، أذن أن يلتقط ليعيش في قصر فرعون، فيستفيد من إيجابيات وميزات هذه البيئة التي عاش فيها. يعني فرعون بمثابة الأب له، يرعاه ويقدره، وامرأة فرعون كذلك تهتم فيه. بنت فرعون أحبت، ورد أنها كانت مريضة، ولما جاء

موسى تعافت فصار عندهم فعل حسن أنه هذا يعني وجه طيب. من يوم جاء شفنا الخير وشفنا الأمور أنها تحسنت، بعض المشكلات اختفت. الله سبحانه وتعالى يصنع هنا وهم لا يشعرون. عاش موسى في قصر فرعون، استفاد إذن من إيجابيات القصر، لم يعد يواجه الظلم ولا العسف ولا العدوان ولا الطغيان، ويمشي في الشارع معزز مكرم، لأنه هذا يعتبرونه ينتبه إلى القصر، لا ينظرون إليه على أنه إسرائيلي. أيضا هي بيئة هنا ممكن يكون فيها تعليم جيد، وهذا مؤكد أن موسى عليه السلام تعلم، وذلك الذين كتبوا في سيرته قالوا أنه درس كثيرا من العلوم في المدارس، وربما درس اللغات، وربما درس الهندسة، وربما درس بعض ألوان العلوم الأساسية التي كانت تعطى لأبناء الملوك وعلية القوم. إذن هو استفاد من هذه البيئة، واستفاد من بيئته الأصلية، لأنه كان يتردد على أمه للرضاع، وسبحان الله يعني من أجل أن يتردد عليها الله عز وجل أذن أن أمه ترضعه في البداية، يعني بضعة أشهر، معناه أنه خلاص تعرف على لبنها. ولذلك يقول ربنا سبحانه وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني قبل أمه كل ما عرضوا على مرضعة رفضها. هذا العمل الذي قد يبدو لي ولكنه عمل عادي، هو عمل مقدر ومكتوب عند الله، إنه هذا الصبي لا يلتقم أي ثدي امرأة مهما كانت. كل المراضع اللي عرضت عليه باءت بالفشل. من أجل ماذا؟ من أجل أن يصل إلى أمه التي جرب لبنها في فترته الأولى، فتقول أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يعني هنا كادت البنت أنها تبوح بالسر، يعني إيش دراها أنهم ناصحون؟ قالوا لها يعني إيش دراك أنهم ناصحون؟ قالت أم يعني أنه في أكثر من مرة أنه بعض الإسرائيليات إذا ولدت يعني الأم ما تقبل الصبي ثديها يأتون به إلى أمه وترضعه. فطيب إذن هنا أيضا الإبن، أمك ما دام عندها لبن معناه أن عندها طفل، أين هذا الإبن؟ قتل مع الذين قتلوا. يعني هذا يفسر قصة وجود لبن في أم موسى. فرددناه إلى أمه، هذا الوعد الإلهي الأول، كي تقر عينها، صار يعني يؤتى لها باستمرار، يمكن مرة مرتين في اليوم ثلاث مرات، ولا تحزن. ذهب الحزن الذي يعني خلطها على فراق ولدها، ولتعلم أن وعد الله حق، إن الله عز وجل إنا رادوه، قال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فصار موسى يتردد ما بين قصر فرعون، وبالتأكيد هذا جعل أن كثير من الإسرائيليين يعاملون بشكل محترم، لأنه موسى قريب منهم ويعرفهم ويعرفونه، يعني صار فيه نوع من إزالة بعض الظلم. وما بين بيت أمه، في بيت أمه تلقن الإيمان، التوحيد، الإيمان بالآخرة، الإيمان بالأنبياء، المعرفة، وهذه نقطة مهمة جدا، عرف هويته، أنه أنت لست بفرعوني ولا قبطي، ليس فرعون أباك ولا آسيا أمك، هذه التي ترضعك هي أمك الحقيقية التي ولدتك، وعمران هو أبوك، وعرف أخته وعرف أخاه. إذن هنا تعرف أنه من بيت نبوة، لأن القصص هذه بالتأكيد تقال يعني بعدما يعني اطمأنوا على موسى، وصل مرحلة معينة ممكن يكتم السر فيها، أنه أنت من نسل إبراهيم، من نسل إسحاق، من نسل يعقوب، إذن أنت ابن أنبياء. هذا يعطي معنى غير عادي، لأنه أنا وأنت يعني لما نقرأ في كلام ربنا سبحانه قصص الأنبياء هنا نشعر بنشوة غريبة، ونشعر بصحبة أيضا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. موسى من آل إبراهيم لأنه جده إبراهيم، وهو من آل عمران أيضا، إذا اعتبرنا أن عمران هو أبوه. على العالمين ذرية بعضها من بعض، إذن أنت تنتمي إلى أسرة عظيمة عريقة، أسرة أنبياء وأسرة صالحين وأسرة مرسلين. وسبحان الله بنو إسرائيل كانوا يتناقلون فيما بينهم خبر، يقولون أن يوسف كان يخبرهم فيه،
أو يتوارثون الشيء هذا، أنه سوف يظهر في بني إسرائيل شاب قوي محارب عزيز ثائر يقود بني إسرائيل ويحميهم من الظلم والطغيان والعبودية التي رسفوا فيها مئات السنين في سلطة فرعون. ولذلك يقال أنهم كانوا يتوارثون الاسم نفسه، وكانوا يسمون أنه موسى بن عمران، فبعضهم كان يسمي بهذا الاسم رجاء أن يكون هو الذي تقع فيه النبوءة، لكن الله عز وجل يعني أجل هذه النبوة لذلك الغلام الذي اختاره واصطفاه وهو موسى ابن عمران الذي نحكي ونروي قصته. ويمكن أن يكون الأمر لا يتعلق بنبوءة مع أن هذا وارد، لكن يتعلق بأن بني إسرائيل يحسون بالكبت والقهر والظلم، ومع أنهم عاشوا ربما نقول يعني من عهد يعقوب وأبنائه إلى عهد موسى، يعني عاشوا ممكن نقول 600 سنة 700 سنة، وزاد عددهم فيها، أصبح عددهم يصل إلى ربما 1,000,000 أو أكثر، ومع ذلك لا يشعرون بالوطنية، يشعرون بأنها كما يقال مواطن بلا هوية، ليس لهم حقوق، هم مجرد عمال يستخدمون، يحملون مثلا الحجارة والصخور أو يعني ينظفون أو يحرسون أو يكونون خدما لآلة العون. فكانوا ينتظرون أن يخرج من بينهم ذلك الفتى القوي العزيز الذي يعيد لهم قوتهم ويعيد لهم مجدهم، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هو هذا الغلام الذي ينشأ في حجر فرعون.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أشكر لطلبة هذه الأكاديمية دعوتهم، وأشكر لأخي المهندس القدير نائل المدير بالنيابة، ونسأل الله أن يزيل تلك النيابة ويصير مدير بالأصالة في تعريفه لي بهذه الأكاديمية، وأسأل الله لأهلها التوفيق. والحديث الذي طلب مني أن أتكلم عنه هو هذا العنوان. قيل لي: هل تحدثنا عن الدين والحياة؟ هذا الواو، يعني الدين والحياة، هذه ليست جملة مفيدة. فلذلك كان لابد لي من تقدير يتم به الكلام ويصير به الكلام جملة مفيدة لأفهم ما المراد. الدين والحياة، الدين مثل مبتدأ، الواو حرف عطف، والحياة معطوف، أين الخبر؟ يعني ما الدين والحياة؟ لجيت عندكم أنا مثلا لو دخلت وقلت السلام عليكم، قلت وعليكم السلام، قلت الرباط والدار البيضاء وانصرفت، فهمون شيئا؟ فأنا هذا طلب مني الحديث، ولكن قدرت تقديرا، وأظن إن شاء الله أنه هو المقصود. ربنا سبحانه قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أخبر ربنا سبحانه في هذه الآية أنه جعل خلق آدم وذريته من بعده ليجعله خليفة في الأرض. والخليفة لا بد له من مهام يصدق بها كونه خليفة، من إعمار الأرض والإحسان فيها ودفع المضار عنها، هذه وظيفة، عمل، مهمة. قال ربنا سبحانه في آية أخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبر ربنا في هذه الآية أن خلق الإنسان لمهمة العبادة. ففهمنا من الآيتين أن بقاء الإنسان على الأرض أداء لمهمة الخلافة التي جعل في الأرض لأجلها، لا تعارض أداءه لمهمة العبادة التي خلق لأجلها. قيامه بوظيفة الخليفة لا يعارض قيامه بوظيفة العبادة. جعل في خلقه ربنا سبحانه ليجعله خليفة في الأرض، وخلقه ربنا ليعبده، أعطاه وظيفتين. لو كانتا متعارضتين متنافرتين لم يكلفه الله بهما، لم يخلقه لأجلهما. فهمنا إذن أن وظيفة الخلافة لا تعارض وظيفة العبادة، كما هو خليفة في الأرض فهو عبد لله في الأرض. إذن لا تنافر بين المهمتين ولا تعارض بين الوظيفتين. ولهذا نفهم بهذا الذي ذكرت لكم نظرة القرآن إلى الدين والحياة. ما هو التصور الذي يعطي القرآن أهله هذه الأمة عن الدين والحياة؟ تصوراتنا نحن المسلمين، تصوراتنا يشكلها لنا في أذهاننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تصوراتنا عن الأمور تنبعث لنا من القرآن ومن السنة. الآن القرآن أعطانا تصورا، الدين والحياة، الدين وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، والحياة إني جاعل في الأرض خليفة. كأني أتصور أن الدين الحياة جسم، والدين ثوب، وهذا الثوب جلل ذلك الجسم كله، اشتمل على ذلك الجسم كله، لا تجد جزءا من ذلك الجسم لا يمسه شيء من ذلك الثوب، لا تجد شيئا من الجسم الذي هو الحياة خال عن ذلك الثوب الذي هو الدين. وبهذا تفهمون قول ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومحياي ومماتي. العرب كانوا قوما ما عندهم علوم ولا عندهم قانون، إلا بعضا مما لا بد منه، مما ألجأتهم إليه الضرورة، ضرورة عيشهم في تلك الحياة البدوية. كانت عندهم بعض العلوم تناسب حياتهم البدوية، علم الأنساب وعلم القيافة وعلم النجوم، وعندهم بعض القوانين المناسبة لتلك الحياة، كقولهم في القصاص: القتل أنفى للقتل، كقولهم الدية على العاقلة في القتل الخطأ، كقول سخيلة جارية النعمان بن كجارية عامر بن الضارب العدواني في مسألة الإرث المشهورة عند الفقهاء: أتبع المال المبال. قوانين كانت عندهم ولكنها شيء لا يكاد يذكر. لما جاء الإسلام جاء بقانون، جاء بنظام، بنظام أنا قلت لكم يجلل الحياة، يشتمل عليها كلها، نظام ينظم لهم عبادتهم، يبين لهم كيف يصنعون، كيف يقيمون تلك العبادة، يبين لهم كيف يصلي أحدهم، يبين له صلاته، يبين له كيف يتهيأ لتلك الصلاة بالطهارة، يبين له الأحكام التي تتغير بتغير ما يعرض لذلك المكلف من سفر أو مرض أو مانع من حيض أو نفاس أو نحو ذلك، يبين له لأحد كيف يصوم وما الذي به يكون صيامه صحيحا وما الذي به يكون صيامه فاسدا، يبين له كيف يزكي، ما هي أصناف الأموال التي تزكى، ما هو القدر الذي يجب إخراجه، من هم الأصناف التي تدفع إليهم هذه الزكوات، ما هو الزمن الذي تخرج فيه إلى آخره من أمور العبادة. لكنه نظام أيضا يبين لهم كيف يبيعون وكيف يشترون وكيف يتزوجون وكيف يطلقون وكيف يتشاركون وكيف يتفارقون، وهلم جرا من شؤون حياة المرء كلها. بيّن لهم القرآن بهذا التصور الذي ذكرت لكم بعضه، بيّن لهم أن هذا أن الدين ليس منحصرا عندهم في ظرف زمان أو ظرف مكان، في ظرف زمان رمضان وبعده الإنسان حر طليق نفسه، أو هو محصور في ظرف مكان المسجد، فإذا خرج من المسجد فلا قانون للدين ينظم خارج المسجد. لا، أفهمهم كما ذكرت لكم أن هذا الدين مع المكلف حيثما كان ذلك المكلف، وجد المكلف في المسجد فالدين معه، خرج من المسجد خرج معه، لم يبقى الدين في المسجد وخرج المكلف طليقا من قانون الدين، دخل بيته الدين معه، دخل السوق الدين معه. وهذا ما فهمه الأولون، هذا الذي أفهمه القرآن من هذه النظرة التي ذكرت لكم، هذا التصور، هذه العلاقة بين الدين والحياة فهمها الأولون. كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لهم الدين، ما هو الدين؟ هذا القانون يجيب سؤالك عن كل ما يعرض لك، ليس يجيب سؤالك عما ظاهره عبادة محضة، لا، وما لم يكن في ظاهره عبادة محضة فلا علاقة للدين به، لا، ما يعرض لك. خرجت من بيتك صباحا عرض لك شيء تسأل عنه، تجدون ذلك الصحابة رضوان، أنا قلت لكم الأولون فهموا هذا، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لأحدهم، وانظروا الأسئلة في القرآن، يسألونك عن الأهلة، الأهلة هذه لرمضان وللحج قل هي مواقيت للناس، هذه عبادة محضة. لكن يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يسألونك عن الأنفال، الأنفال ما ينفله المجاهدون في الغنائم من الغنائم. فلا يميزون، لم يكونوا يميزون في أسئلتهم بينما هو عبادة محضة، صورة العبادة المحضة، فيسألون فيه الدين وما ظاهره، لا تعلق له بالعبادة، فهذا له قانون آخر، هذا ما كانوا يعرفونه، وهذا القرآن والسنة كذلك تنبئنا عن هذا الذي ذكرت لكم. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم من ثياب، أمور العبادات. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل وضالة الغنم، هذه مظهرها عبادة، جمل شارد في الصحراء تسأل عنه. نعم، لأنه هذا أيضا له حكم. وعن ضالة الغنم يسأل رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، اللقطة ما تجده يعني ملقيا، شيء سقط من أحدهم وجدته أنت، ديروا في جيب كده، لا حكم. يسأل عن اللقطة. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، التمر تعرفونه الرطب، احنا عندنا قليل، هو التمر قبل جفافه يكون صفار ورطب وحلو زوين، واش يجوز بيع هذه بهذه؟ وهلم جرا الأسئلة كثيرة جدا، لم يكونوا يفرقون بين ما هو راجع إلى صلاة وصيام وما هو راجع إلى تجارة. ولذلك أنا قلت لكم في طالعة كلامي كأن الحياة جسم، والدين هو الثوب الذي على ذلك الجسم، لن تجد شيئا من ذلك الجسم الذي هو الحياة عاريا عن ذلك الثوب الذي هو الدين، حتى يقال لا خلي الدين بلاصتو، هذا الشيء ما عنده علاقة بالدين أبدا، كل ذلك عنده علاقة به. ولذلك مصداق هذا الأحكام، تجدون الأحكام في الشريعة يعني تتناول حياتك، ما يعرض لك. عندنا أحكام، أحكام العقائد، أحكام الاعتقاد، الأمور المتعلقة بالاعتقاد في الله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أحكام الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم تحليا وتخليا، تحليا كالصدق والأمانة والعفاف والجود والبذل والنصح وهلم جرا، وتخليا كالكذب والغيش والخيانة والبخل وهلم جرا. أحكام معاملة الإنسان للرب سبحانه، الصلاة الصيام وهلم جرا، أحكام معاملة الإنسان للإنسان، وهذه البحر الخضم، هذه معاملة الإنسان للإنسان تجد فيها أحكام الأسرة، معاملة الإنسان للإنسان من زواج وطلاق ورجعة وعدة وإحداد وخيار ورضاع ونفقة وحضانة وهلم جرا، أحكام العقود، معاملة الإنسان للإنسان في الأسواق، عقود من بيع وإجارة وسلم وقراض ورهن ووديعة وحجر وفلس، أحكام معاملة، أحكام الأقضية والشهادات والدعاوي والجنايات، أحكام معاملة الإنسان، معاملة المسلم لغير المسلم عندما يدخل بلاد المسلمين، وما له من الحقوق وما عليه من الالتزامات. أحكام المعاملة، معاملة أحكام معاملة دولة المسلمين لغيرها من الدول في حال السلم وفي حال الحرب، أحكام وأحكام كثيرة جدا. وهذا نحن لا نستغربه ولا نعجب له، هذا شيء جلي عندنا كما أني أرى الماء في هذه القارورة، جلي جدا. ربنا سبحانه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء إلا وحكمه مذكور في الكتاب. ليس شيء من أمور الدين إلا وذكره مذكور، إلا وحكمه مذكور في كتاب ربنا في القرآن العظيم، إما ذكرا مشروحا مبينا، وإما ذكرا مجملا يبينه ويفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو يبينه الإجماع، أو يبينه القياس، أو يبينه عمل الصحابي، أو يبينه الاستحسان، أو يبينه الاستصلاح، أو يبينه غير ذلك من الأدلة الإجمالية المعروفة عند علماء الأصول. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا يبينه أيضا، يؤكده قول ربنا سبحانه في الموضع الآخر: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فصدق خبر ربنا سبحانه أنه ما فرط في الكتاب من شيء، وأن كل شيء مذكور حكمه في القرآن إما تفصيلا وإما تأصيلا. لهذا عندما قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولنا أيضا: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وهذا كقوله أيضا في الآية الأخرى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ما هي الاستقامة؟ لماذا هذه الآية شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستقم كما أمرت، شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني في معجمه الكبير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله شبت. فقال له صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. هود، لأن في هذه الآية فاستقم كما أمرت. لماذا تشيبه؟ لأن ما هي الاستقامة؟ الاستقامة هي المضي، هي لزوم الأمر والنهي، هذه الاستقامة، الاستقامة على الأمر والنهي، يعني امتثال الأمر عند الأمر واجتناب النهي عند النهي، هذه الاستقامة. يقول أهل التفسير هي الاستقامة على الأمر والنهي. طيب، وأنتم سمعتم وتفهمون أن الأمر والنهي يشمل، يعني هذا طيف واسع جدا، الأمر والنهي، يا لا يبقي لك شيئا من حياتك ليس فيه إما أمر وإما نهي. والاستقامة هي المضي على ذلك كله. لا يمكن أن تمتثل بعض الأمر ولا تمتثل بعض الأمر وتكون مستقيما، هذا ما يمكن. يكتب مهندس رياض مستقيم، وقت مستقيم أيكون مستقيما وفيه بعض الاعوجاج؟ لا يمكنش. الاعوجاج ضد الاستقامة. لا يمكن أن توجد استقامة والإنسان يعوج عند بعض الأمر أو عند بعض النهي، هل يمكن أن تكون استقامة؟ والأمر والنهي جلل حياتك كلها، فامتثالك الأمر والنهي في الصلاة، في الصيام، وعوجاجك على الأمر والنهي في البيع والشراء، في القروض، في الإرث في الزواج، هذه ليست استقامة. الدين والحياة، أنا قلت لكم تصوراتنا نحن المسلمين، أنت مسلم نعم، تصورك للشؤون للأمور للأشياء سواء كانت أشياء مادية أو أشياء فلسفية ينشأ من ماذا؟ ينشأ من مصدر عقيدتك، هذا تصورك يعطيه تصور الدين والحياة. أعطاني القرآن لما جاء يتكلم مثلا فلان أو علتان يتكلم وجد المحل مشغولا، لم يجد محلا فارغا، ملأه هو بكلام بتصوره، لا وجد محل عندي أنا مشغولا شغله التصور الذي أعطاني القرآن. أما جي وأنت فارغ من من من تصور القرآن، هذا مشكل، هذا يقع لك ما وقع لذاك، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، ولكن إذا جاء صادف القلب ممتلئا، هذاك مجنون ليلى يبغي مازال شي وحده أخرى، صاب مشغول هذاك في ليلى، جيه اللي جا لن يصادف قلبا خاليا، هذه تصوراتنا. فأنا أذكر لكم هذا ليفهم ما معنى قوله سبحانه فاستقم كما أمرت. استقامة فهمناها، ثم ربنا يقول فاستقم كما أمرت، لا كما سولت لك نفسك، لا كما زينت لك نفسك، لا كما توهمت الاستقامة. أنت تتصور الاستقامة، ألا تسمعون مثلا تقول إنسان لماذا لا تصلي؟ يقول لك أنا سيدي ما تنكل ديال حد، ما تنتعدى على حد، ما الاستقامة عند هذا الإنسان شنو هي؟ هو ما تاكل ديال حد، ما تعدى على حد، ما تصليش ماشي مشكل، ما تصومش ماشي مشكل، تشرب الخمر ماشي، غير ما حدك أنت ما تتعدى على حد، ما تدي ديال حد، راك مستقيم. وحده كتقول لي أنت ما كدير الحجاب، كتقول لك با كنفقيه، إذا الاستقامة ديالها هي شنو هي؟ هو باها فقيه، بما أن باها كان فقيه هي راه مستقيمة. هادشي أنا اللي تنتكلم معكم، كتعرف واحد السيدة، قلت لها واش أنت حتى تعرفني؟ قلت لها خاصك دير الحجاب كذا، مرأة كبيرة خاصك دير الحجاب، يقول أنا با كنفقيه. ما فهمتش علاش العلاقة ديال با كنفقيه وأنت ما ومشكلة كاع با فقيه وأنت ما دايرش الحجاب، هذا مشكل كبير كاع، كوني ما كانش باك فقيه. واو يسكن يسكتي ما قلتي عليهاش. الاستقامة ما هي؟ هي واحد، أنا كنت واحد الزمن كنت أعرفه كان مسكين، الله ما بليتي يشرب الشراب أفلان، أنا من تسكر ما تمشي الدبز مع أحد، أنت تسكر تمشي ينعس، هذا مستقيم في السكرة ديالو. هذه تصورات الاستقامة عند الناس. شحال ديال الناس عاود كتعرفوا راه في الجمعه مثلا او هي في الجمعه كتصلي للمراه، تصلي للجمعه وفي الجمعه دير الجلابه ديالها والدره ديالها وتمشي تفرق الخبز على المساكين، ولا تمشي للروضه وتعطيهم الشريحه، باقي شي واحد يتصدق بالشريحه ولا بالخبز حرفي. وتعطيهم الشريحه وخبيز والصدقه، ولكن ولكن تمشي للبحر عريانه ما عندهاش مشكل، راه مستقمل هي، هذيك هي الاستقامه. هذه تصورات ليست تصورات المسلمين. استقامة ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله. هذه شريعة الإسلام مبنية على دعامتين، الدعامة الأولى عبادة الله وحده، والدعامة الثانية عبادته بما شرع. هو قال عبدوني بكذا وعبدوني بصلاة الظهر 4 ركعات. شي واحد بغى يجتهد، اراد انسان احدنا ان يجتهد، بغى يصلي الظهر 6 ركعات، انتم تصليوا سيدي 4، انا غادي نصلي 10 في الظهر، واش هذه عباده باستقامه؟ هذه لا، ليست استقامه. وان كانت نيته حسنه، وان كان راغبا في التقرب الى الله وان يرضى عنه ربه، لكنه لم يستقم كما امر، استقام كما حلاله، كما زينت له نيته الحسنه، لكنه لم يستقم كما أمر. أحب أن أقول لكم لما ذكرت الاستقامة، رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث رواه مالك في موطئه والبخاري، يقول صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، استقيموا، أمر بالاستقامة لأن الرب سبحانه أمر بذلك. استقيموا ولن تحصوا. لن تحصوا، الإحصاء هنا معناه الإحاطة، يعني لن تحيطوا، لن تمتثلوا كل خصال الاستقامة. لا بد أن سيبقى فيكم بعض التقصير، وهذا التقصير لن ترضى به، تقول أنا هكا، ستبقى في اجتهاد لطلب إزالة ذلك التقصير. والتقصير هذا احنا بشر، رجل علماء المغرب في أوائل القرن العشرين توفي رحمة الله عليه، الشيخ مولاي أحمد بن المامون البلغيثي الرباطي، يقول ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنه الكمال. محال أن تجد إنسان حوى الكمال، جمع الكمال، محال. ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنه الكمال وذا هو المتعذر. والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنو الطبيعة نقصهم لا ينكر. احنا أبناء الطبيعة، خلقنا الله من الأرض ولا لا؟ فنحن منها أبناؤها، وهي فيها النقص ونحن أبناؤها، فنقصنا لا ينكر. استقيموا ولن تحصوا. ولكن عندما تبقى لك بعض خصال الاستقامة ناقصة منك، ترى في نفسك التقصير، هذا أهون عندك من أن لا ترى نفسك مستقيما ولا تعد ذلك من الدين. ترى أن ذلك الجانب خال عن حكم الله. لا سيدي، احنا البيع والشراء، ما تقول لي اش شي حرام حلال، البيع والشراء هذا السوق كلام اخر. لا، الربا من الموبقات العظيمه، من الموبقات الكبيره جدا جدا الربا. ويفعل الانسان الربا وهو يعلم انه يصنع موبقه، سيستغفر الله منها ويشوف كيفاش يدير مع سيدي ربي تفك على ديك المصيبه، اهون من أن يرى أنه هذاك شيء. لا لا لا، الربا كان في واحد الوقت، دابا هادشي كلام آخر، وهادشي التجارة، وهادشي السوق، وهادشي هذه مصيبة. هذه كلنا سيبقى ناقصة على الاستقامة الشاملة الكاملة. لكن وأنت تعتقد أنك مقصر وأنك فعلا تعصي، أهون لك وخير عندك من أن تعتقد أنك أنت مستقيم وهادشي راه ما عنده علاقة. الدين ما خدامش هنا، ما كاين شي حاجة ديال سميتها الدين. هذا اللي مثلتكم أنا بالثوب والجسم. الدين ثوب سابغ، ليس ثوبا قصيرا، ثوب سابغ، ما بقاش شي حاجه ما تقيسهاش. فانا احبس حبل الكلام عند هذا المكان، لعله يكون عند احدكم اعتراض على ما ذكرت، فليقول الحمد لله رب العالمين.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. اليوم الحقيقة في مسألة أو قيمة تحتاج نحن نقف عندها وقفة جيدة، لأن العلاقات بالتعامل مع الناس دائما مبني على فهم الناس لبعضهم البعض. يعني أنا الآن عندما نشوف موقف معين من شخص معين، غالبا نفسره حسب ما رأيته، ما نفسرش حسب ما يبي هو أو حسب ما ينوي هو أو حسب ما يعني يظن هو، وربما هو قصد سليم وأيضا كان الموقف مختلف بالكلية. وهذه ذكرنا بقصة ربما يعني نعرفوها جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عادة عندما يعتكف في المسجد بتاعه، فقد تأتيه أحد من زوجاته لتنظر هل يحتاج إلى شيء أو يجيب له حاجة أو تدير لأي حاجة معينة يحتاجها هو خلال اعتكافه. فمرة في واحدة من المرات كان معتكف في المسجد، وجاءت سيدة صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي بن أخطب، وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثت معاه فترة من الزمن. وبعدين يعني بتروح، فكان الدنيا ليل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصلها يقربها من منزلها ومن مكانها. فخرج من المسجد وهي تسير معه، طبعا ليل زمان ما كانش فيه إضاءة في الشوارع ولا في البيوت من برة، عشان يعني الناس ربما تتحسس طريقة تحسسا، وربما يعني يكون فيه ضوء بسيط فيرى خيالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماشي هو وزوجته، وبعدين اثنين من الصحابة كانوا جايين في المقابل، في الطريق المقابل، فلما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه من هيئته، شافوا المرأة معه فأسرع الخطأ، يعني تباعدوا شوية وبدوا يعني يمشوا بسرعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم فطن إلى مسألة، قال أظن يشوفوني وكذا ربما يعني يظنوا شيء آخر، فقالهم على رسلكما، يعني على مهلكم، إنها زوجتي صفية بنت حيي. الصحابة تعجبوا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني شنت كيف تبين نظن بيك يعني، أو كيف تتوقع أن فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ما معنى الشيطان يجري ابن آدم؟ يعني إن هو ممكن بعد ما تعدوا تهدوا شوية واحد منكم يسأل نفسه سؤال. طبعا هذا مش كلام الرسول، هذا التفسير من هنا، تسأل نفسه سؤال، من المرأة اللي كانت مع الرسول؟ هذه من فلانة؟ تقدر تعدد في زوجاتها وانت ما نكش متأكد من اي من زوجاتها، فلا هذه ما ظنش واحدة من زوجاتها، لا واحدة بكيف، واحدة برانية ماشي معها في الليل، وين ماشيين وكذا. وهكذا يساء الظن، كما صار مع سيدة عائشة رضي الله عنها عندما جاءت مع صفوان المعطل، تأخرت عن الجيش، فجاء مع بعضهم من الصحراء، فتكلم الناس هم قاعدين لا وراء يديروا وما يديروا، وبدأ الحديث حول حادث الإفك المعروف. الحادي أو القصة هذه تقول لنا أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو فعل سليم، ما فيش أي شيء، ولكن فيه احتمال أن اللي شاف الموقف وما عرفش الشخصية اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يظن أي ظن. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ليش؟ إن بعض الظن إثم، يعني هذا حتى مش قال كل الظن، إن بعض الظن إثم. أنت ما تقدرش تظن روحك الظن اللي أنت ظنيته هذا بعض، والله هذا من بعض الإثم، والله من الجزء اللي مو فيه شيء إثم، ما تقدرش تظن هذا دائما. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظن أكذب الحديث، لأن الظن في الأخير بكل غالبا الشيطان والنفس تشيله إلى الجانب السلبي، ما تشيلهش إلى الجانب الإيجابي. يعني مثلا على سبيل المثال، أنا الآن شفت واحد
ماشي طالع من كنيسة، من كنيسة حيث طالع قدامي، طالع من باب الكنيسة. أنا ممكن نظن ظن حسن ونقول لا لا، هو أكيد الدنيا مطر، خش عبارة عن صب شوية تحت الباب جوا من المطر، بعدين لما كملت المطر هذا طلع. أو أني نظن نقول لا هو خش يدعيهم إلى الإسلام ويبين لهم البتاع. لكن الظن الآخر أيوة هذا شكله عنده علاقة بالكنيسة، وشكله فيه فلوس، شكله أنه هو مغير دينه وداس علينا، شكله هو كذا تبدأ. فأيهما اللي عادة الناس تذهب إليه في الغالب؟ يذهب إلى الظن السيء، وهذا نتيجة ليش؟ لأنه الشيطان يوسوس في نفس الإنسان طبيعي جدا. يحتاج الأمر إلى يكون إيمان قوي، تجمعنا الأمر إلى أن يكون عندنا إيمان قوي. ولذلك يعني باش يمنع هذا الشيء لابد الإنسان دائما يذكر نفسه بأنه أنا لو أخطأت بالظن الحسن أفضل بكثير مما لو أصبت بالظن السيء. القيمة اللي ذكرها الشيخ الراشد في كتابه نقرأ عليكم جميلة، يقول سد ذرائع الشر، سد ذرائع الشر، أي شيء يؤدي إلى سوء يؤدي إلى شر، هذه معروفة حتى في الفقه الإسلامي، باب يسموه باب سد الذريعة، وأصل من أصول عند بعض الفقهاء وخاصة الملكية. يقول سد ذرائع الشر والبعد عن مظان الريب، يعني عن مواطن الريب، مواطن الريبة، مواطن الشك، مواطن اللي فيها مش واضحة. يقول هذا حزم ديني، يحاول المؤمن تفويت الفرصة على عدوه أن يتهمه بتهمة. وانت شوفوا الآن كثير من العلماء والصالحين والدعاء يتهموا بتهم، يا شافوه ركب سيارة كويسة يقولوا عليه هذا حصل فلوس من جهة مشبوه. ما فيش واحد يعني إلا قليل طبعا يقول لا هذا الرجل عنده ممكن عنده بزنس خاص به، أو عنده جهته مثلا ورثة، أو كان عنده دين عند ناس وحصله وبعدين شرى سيارة، أو أنه هو حتى اقترض عشان يشتري السيارة هذه. الظن هذا بعيد شوية، مش الناس يمشي للأقرب اللي هو الأسوأ، اللي هو اللي يخدم وسوسة الشيطان، يقول لا هذه جهة تدعم فيه، أو أنه هو عنده علاقات مشبوعة مع سلطات معينة أو غيرها من الأشياء. ويعني زي ما حتى لو إنسان مثلا حتى رجل يرى في تليفون زوجته اسم رجل، الاسم ممكن يكون يقبل اثنين، زي تو كلمة صباح، صباح هذه تعني اسم مرأة واسم رجل، في خاصة في الشرق عندنا في الشرق العربي يعني لبنان والشام، صباح يسموا حتى على الرجل، فهي يظن أن هذا اسم رجل، هي اسم مرأة، بدل ما يتثبت من زوجته من هذه يقول لها أنت كيف عندك علاقات مع من تكلمي في من وتعرفي إيش كلام هذا. هذا موطن شبه كويس. وبالتالي إحنا محتاجين إلى أنه الآن أنا أتكلم على صاحب الشأن، ما أتكلمش على المشاهد. يعني الآن إحنا بنقول المشاهد نقول يا راجل اجتنبوا كثير من الظن كما قال الله سبحانه وتعالى، يا مطلوب منك أنت أيضا ما تجسس على الناس، ما تحاولش تتأكد كويس، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، هذه في الحديث. هذا بالنسبة للناس، لكن أنا أتكلم على صاحب الشأن الداعية اللي هو طبعا الإنسان اللي ما هوش مش ذا شأن، الغالب المحيط بتاعه بسيط ويعني مقدور عليه، لكن أتكلم عن الإنسان رجل العامة، خطيب المسجد، الداعية لله سبحانه وتعالى، المحاضر في بين الناس، يعني اللي ماسك منصب سياسي أو منصب عنده منصب اجتماعي زي شيخ القبيلة أو الرموز والأعيان اللي موجودين في البلد،
عندنا تقول الناس زي مجالس حكماء وكذا، هذوما شخصيات عامة. فدائما وابدا فيه ان هم هذوما محطوطين تحت المنظار اكثر من غيرهم، مراقبين في كل لحظة من لحظات حياتهم. وذلك الواحد منهم بيكون حذر في سلوكه وتصرفاته أكثر من أي إنسان آخر، لأنه هو معرض أنه هو يفهم كلامه أو يفهم فعله أو تواجده في مكان معين بصورة خاطئة.

يعني احيانا انا وهذه تحدث معي كثيرا نلتقي باحد الاخوه كويس فنلقاه زعلان مني ليش فلان زعلان والله كيف ذاك اليوم لقيتك في مكان فلاني شيرت لك وبحثت فيا انت ومش ترد علي مش حتى تشير لي مش حتى تبحث تكلمني اتكلم فيك ونادي فيك فنقول انا والله صح الكلام المكان انا كنت فيه لكن ما اتذكرش اني شفتك انا كنت ممكن هذيك الساعه مشغول عقلي ذهني في حاجه فانا عيوني تبصر ترى اشياء لكن لا ما تجيبش للعقل اي معلومه انا نشوف في اشكال نشوف في اجسام نشوف في خيالات لكن هذه الخيالات لا شيء بالنسبه لي دماغي ما جيش صوره ان هذا فلان وهذا فلان وانما هذا شخص شخص شخص كل شخص رجل كان او امراه ما يبانش عندي من هو ولذلك ما رأيتش ما رديتش عليه ما شفتش انه يكلم فيه ولا يشير علي يشير لي فلما وضحت قلت له والله انا رغم انا والله ما شفتك وممكن كنت مشغول وهذيك اليوم صراحه كان عندي حاجه شغلتني ومضايق منها وكذا فما اكيد ما شفتكش هذا كيف ليش ما ردتش عليك وهذا ذكرني موقف صار لي حقيقه صار موقف معين يعني حز في نفسي كثيرا انا في يوم من الايام كنت في مكان معين المهم المكان هذا هي جيت لقيت مجموعه من الاخوه جالسين على كراسي فواحد منهم يعني قام وقال لي تفضل يا دكتور تعال قمس قلت له بارك الله فيك الله اقعد في مكانك انا ما نحبش حد يصبي لي ما نحبش نجلس مكان حد هيك قلت له طبع فيه لا حلال ولا حرام طبع عندي ما نحبش نجلس مكان حد انا طبعا شو صار الان انا وضحت ليش ما نبيش نقمس مكانك فهو فهمني فبعد ما كملت المجلس طلعت فلحق بي واحد من الشباب وجاء وسلم علي ويعتذر بشده يقول لي انا اسف جدا وسامحني والله انا غلطت فيك ومش عارف ايش قلت له انت ما غلطتش فيه يا رجل ليش غلطت فيه سامحك الله يسامحك شنو المشكله كانك انت قال لي لا اصلا انا من مده وقال لي حتى مده غريبه شويه كانت من مده سنه قال لي صار نفس الموقف هذا وبس انا اللي قمت لك وقلت لك تفضل يا دكتور انت قلت لي لا اقعد ما بيش مقبس

الموقف الثاني لأن وضحت ليش أنا ما نبيش يعني أنا ما بحبش نجلس مكان حد يعني يصبي لي عامة هذه طبع فيها مش حاجة خاصة لا بشخص ولا بحلال وحرام وإنما هي مسألة متعلقة بي شخصية تربيت عليها هيك ففهمها خلاص ما زعلش منه وذكاي شعر بأنه غلط لأنه هو فهمني غلط فهنا الموقفين يبين أنه أحيانا الإنسان أحيانا محتاج أن يشرح ليش دارك هو حتى ولو ظن أن الأمر واضح كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني الرسول في الليل بتحرك مع منهم أكيد واحدة من زوجاته أنه ما شاء الله تسعة مش واحدة ولا اثنين عشان مثلا تقول يكون واحدة ولا اثنين يقول لا هذه فلانة ولا فلانة لا مش أنه لكن هذه تسعة أنت تقول الآن يعني لكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما جعلش مجال وذلك الرسول شرح ليش قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يعني هو قاعد في جسمك معاك يعني يوسوس لك من حيث لا تدري ولا تدري يعني عارف زي ما يقول يعني يدخل لك من 60 مدخل يدخل لك من مدخل عقلك يدخل لك من مدخل نفسك يدخل لك من مدخل قاربك يدخل لك من مدخل يعني مداخل مختلفة ما تخطرش على بالك كله علشان إيش علشان يبين لك أو يقول لك راه أنت يعني هضيارة ودار حاجة غلط بينما لما توضح المسألة ما عاش في مجال خلاص أنا لما فرضا كنت سيارتي تعبانة وبعدين ربي افتح علي وحصلت فلوس وشريت سيارة الناس المقربين مني واللي يعرفوني والكنت رجل عامة ممكن اكتب حتى في صفحتي نقول يا أخواننا راني أنا اليوم الحمد لله رب العالمين ربي رزقني بكذا وكذا وكذا من المكان الفلاني وشريت سيارة وكذا راه هذا أبرأ للذمة تريح روحك الناس في الغرب رجال العام عادة شي يدور لهم في اسمه فيها زي التصريح بأملاكك قبل ما تولى منصب أنا عندي أرض عندي بيت عندي شقة عندي سيارة عندي مش عارف ايش عندي كذا كذا فلوس في البنك كلنا تقولهم قبل ما تمسك ويوم اللي بتطلع حتجي برضو وتشوف يشوفوا أملاكك زادت ولا ما زادتش كان زادت معناها في زادت زيادة مش طبيعية في زيادة طبيعية اللي هي حكم انك انت عندك مرتب عندك دخل وربما حتى عندك أملاكك هذين قاعدت ينمو بروح يعني ان في استثمار زيادة طبيعية واضحة تمام في زيادة مش طبيعية مش واضحة يجي حق معك من اين لك هذا ربما احنا للأسف ما عندنا شيء اللي يجي يطلع يلا يطلع بالهطة وما تقدرش تقول انت لك ولا مش لك لان ما حدش فتش عليه ما حدش قال انه هو شو كان عنده وشنو الناس ربما تعرف شو كان عنده هواء معلومات عامة قد يكون هذه اشياء مدسوسة بس طلعت توه الله اعلم فمسألة لكن هي لا شك ان الانسان لما يوضح عن نفسه افضل بكثير من انه هو ايش يطلب من الناس ان هي تظن به الظن الحسن مش كل الناس عندها هذا الظن في ناس نعم يظنوا بالناس ظن حسن كما فعل سيدنا أيوب زوجته لما سألها قالها يعني هل تظنين لو أنك أنت مكان عايشة كنت تدير لي ذراتها قالت لها قال عايشة أفضل منك فهي سألتها نفس السؤال قالت لها لو كنت أنت مكان صفوان هل كنت تفعل شيء قال لا قالت لها صفوان خير منك يعني هم ظنوا بهم بالسيدة عايشة رضوان الله عليها والسيد وصفوان المعطر رضي الله عنه ظنوا بهم أنهم أحسن منهم بينما في آخرين لا اعتبروا أن هذوما يديروها ويديروا أكثر منهم فبالتالي هذه النفوس طبيعية النفوس البشرية مجبولة على إيش على بعض الأشياء فبعض الناس يسمو بأخلاقهم بعض الناس ينزلوا ما يعني مش مستوى واحد الناس وذلك هو ابن آدم مش معصوم ابن آدم خطاء كل ابن آدم خطاء لكن اللي يميزه أن الإنسان عندما يتبين له الحق يتوب يستغفر ويرجع كويس ذلك حتى لما نزلت الآيات المؤمنين الصادقين صدقوا وآمنوا واعترفوا بخطائهم وتحملوا العقوبة بينما المنافقين اللي هم كانوا يشتغلوا من تحت لتحت سكتوا مش لأنهم اقتنعوا بأنهم أغلطوا ولا أخطأوا ولا وإنما هم ولذلك حملوا هذه الرسالة وفي من يعاود يعيد كلامه على السيدة عائشة إلى الآن رغم أن القرآن صريح

0: واضح جدا براها. كويس. بالتالي الان نقول للانسان الداعيه انتبه لافعالك، انتبه ل يعني مواقفك، انتبه لكلامك. الانسان احيانا يقول كلام ولا يعني كلام هذا انه هو يؤيد الراي المقابل او ما يؤيدش الراي المقابل، العكس يضعف رأي. لا، هو عنده راي وسط لكن ما ذكرش الراي المقابل، فاخذ على انه هو متبني الراي هذا وضد الراي الثاني، رغم انه يقول لا ينسب لساكت قول، يعني واحد ما قالش حاجه في الموضوع هذا، ما تقولش انه هو يقصد وما يقصدش، لا ما قالش لكن لانه ما قالش يحمل انه قال ايجابيا، يعني قال انا معاه رغم انه هو ضده. كويس. وذلك مرات تجي تدافع على الانسان فيجي واحد يقول لك يعني انت راضي باللي داير هذا؟ انا ما قلت لكش انا راضي، انا بس انا بقول لك راهو يعني راعي هذا، راهو قريبك، راهو هذا ولد عمك، راهو هذا اخوك، راهو هذا جارك، لكن مش معنى هذا اني انا راضي باللي دار فيك. يعني انا قاعد زي ما يقولوا نتشفع او نشفع له باعماله اللي دارها لك من قبل، لكن هو اخطا في هذه، فنقول لك راه هو اللي دارها غلط. وذلك تو بعض الناس حكماء يجي يقول لك اسمع اللي دارها هذا فلان راه غلط، وما حد يقدر يدسس وما حد يقدر يقول لك هذا غلط صح، وانت عندك حق في موقفك تجاهه، ثبت له حقه. تو الان تجي تقول له باهي خلينا نسأل سؤال، هذا يا اخوك هذا ما هو في يوم الايام كان يدير لك كذا، وفي يوم صب معك في الموضوع الفلاني، وفي يوم لفلان قال كذا، وفي يوم لفلان يدافع عليك في المكان الفلاني، وجارك وقول لما تغيبي يرد باله من هلك، وعيالك يشل فيهم ويجيب فيهم، باهي يعني تنسى لك كل الاعمال هذه مقابل اخطا في حقك في خطا معين. هذا عاقل، هذا وضح. انا مانيش معاه في الاداره تو، لكن ايضا مانيش الناس اللي دار زمان في حقك، يعني حتى هو دار في حقك حاجه وجدات. ولذلك هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعده في التعامل، هو ذكر بالنسبه للزوج زوجته يقول لا يفرق مؤمن مؤمنه، يعني لا يظلم مؤمن مؤمنه زوجته، ان سخط منها خلقا رضي منها اخر، يعني هي ماهيش خلق واحد، هي مجموعه اخلاق، ان كانك ما عجبتكش خصله من خصلاتها او خاص خلق من اخلاقها راه عندها مجموعه اخرى. ولعل يعني فيه مره الدكتور ابراهيم الفقير الله يرحمه كان ماشي في سياره تاكسي مع واحد سواق تاكسي، كان سواق تاكسي زعلان جدا، فلما الدكتور ساله قال لك انا قال له زوجتي دارت لي وهذه مش كويسه وهذه كذا، وبدا يشتم فيها ويسب فيها ويسب في جدود اهلها، فالدكتور قال له ظهر ان هي مش كويسه، قال لا مش كويسه، قال يعني هي واضح ان هي مثلا ما مش نظيفه، ما تنظفش بيتها ونفسها فقال لا هي تنظف البيت وممتازه في النظافه، قال اه معناها اذا هي ما تطبخش كويس، لا تطبخ كويس. معناها مش واخده بالها من الاولاد، معناها مش كل ما يقول لها حاجه يقول لها لا، يقول لها هي كده. فالراجل بعد فتره بحث الدكتور قال له ولا تعرف دي مش بطاله، يعني انتبه الدكتور ده أذكر بخصائصها أو بخصالها الجميلة، مرة نظيفة رد بالها من حوشها، رد بالها من عيالها، مرتبة أمورها، يعني كونها أن هي زعلتك في كلمة أو في موقف ما يعنيش أن هي إنسانة سيئة بالكامل. وذلك الله سبحانه وتعالى يعني حتى يوم القيامة مع عباده اللي خلقهم واللي هو يصرف فيهم كما يبي، يعني ما حد حيسأل، يقول لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون، ومع ذلك يجيبك عشان ما يضلكش، يجيب لك الحسنات والسيئات ويحط لك ميزان، بل يجعل مرات حسنة واحدة علشان صعبة لأنها في صالحك يغلبها على مئات السيئات، كما هي مع بطاقة التوحيد لا إله إلا الله، يخليها تطيش كل السجلات من أجل أنت بس غير جيب لي حسنة واحدة بس أنا مشيك، يعني جاب لك الحسنات والسيئات. وذلك ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. هم منعوكم أن تعتدوا، ما يمنعكم خليكمش هذا تعتدوا، ما يخليناش نعتدوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. سيدنا عمر جاء واحد قال له نبي كذا وكذا، فسيدنا عمر قال له اسمع، قال له ولا من حبك، قال له هل حبك هذا ماني حقي؟ يعني أنت ما تحبنيش يمنعني حقي؟ قال له لا، قال له إنما يبكي على حب النساء. سيدنا عمر عادل، بكون أنا ما نحبكش ما نحبكش هذه مسألة شخصية، لكن أنا ما أقدرش أمنعك من حقك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاه وحشي، وحشي كان قاتل عمه، وعم الرسول كان أحب من أحب الناس إليه، وكان يعني زي ما تقول لم يتألم لموت أحد من أصحابه كما تألم لموت حمزة عمه، ومع ذلك قال خلاص الإسلام يجوب ما قبله. قال لكن أنا ما عادش نقدر، ما عادش خليني نشوفك، لأني ما عادش أتحمل نشوفك، لأني نشوف قاتل عمي حمزة ما أشوفه. وحشي قاعد يتستر من النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول ما منعش حقه، ما قالش لا لن يغفر الله لك، انت قتلت سيد الشهداء سيد الناس حمزه بن عبد المطلب اللي كذا واللي كذا، لا تمام، لا لا لا لا، ميزان الله سبحانه وتعالى عدل. اول هو قتل في حاله كفر، واذا قتل من اجل مصلحه مش من اجل مثلا ما عندش عداوه شخصيه ولا عداوه حتى ضد الدين، رجل يبي ينقذ نفسه من الأسر ومن العتق ومن العبودية. فلا يجرم أنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. كون أننا نكره فلان مش معنى هذا لما لو أنا فرضا بنحكم عليه، نحكم عليه ظلما لأن أنا نكره، بل بالعكس أنا هنحاول أني أنا نكون فعلا يعني أقرب للعدل. الرسول صلى الله عليه وسلم جه واحد وجه قبل الموعد، قبل موعد الدين، يعني كان عنده دين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجه قبل الموعد وقال له قال له بس ما مازال الموعد، قال له أنت يا بني عبد المطلب أو من بطل مطل مطل تمطل، يعني عطلوا في السداد الديون تاعك. سيدنا عمر غضب للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف انت الرسول الكلمة دي وانت كذا وانت كذا؟ فسيدنا الرسول قال له يا عمر شوي، يعني كنا احوج منك الى غير ذلك، كنت تمر هو بحسن الاداء بحسن القضاء وتامرني بحسن الاداء. وبعدين قال له خلاص عدي هذا، قال له عدي امشي عطيه وزله كل محتاجه وزيد عليها. قال له ليش نزيد به؟ قال له لان افزعناه، لان انت فزعت هجمت عليه ودرت له كذا كذا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، فما موقف الرجل ما خلاش الرسول يقول لا انا حنعطيه، لكن بالعكس طبعا عطل اسبوع اخر، دبنا اتهمني انا حنعطل اسبوع، حنعطل اسبوعين اخر، خليه توريها توريك كيف القضاء يكون. لا لا بالعكس عجل وزاد اخر، زي ما يقولوا كراميه من باب كرام الشخص. وهذا خلق، خلق عالي جدا جدا. فنحن اليوم إن صح التعبير نبو مسألة أنه فعلا أنت لما تسد ذرائع الشر، يعني ذرائع الشر شو معناها؟ الصحبة السيئة مثلا، أو الذهاب إلى مكان هو فيه سوء أكثر من الحسن ومش مضطر إليه، ممكن تجي مكان أحسن منه. يعني لو اخترت أنا مكانين نمشي المكان فيه معروف بالخير ومعروف يعني بالمكان الكويسة ولا يساء به الظن في أني مشيت لأني ندير حاجة كويسة، والله نمشي المكان معروف أصلا أنه هو مكان سوء، لا نمشي المكان الكويس، مانيش مضطر لهذا. أنا مش مثلا ماشي عمل، والله ماشي لو أني مضطر لازم أبين للناس يا جماعة رو عندي تجارة غادي بنديرها، لكن أنت مش معروف أنك عندك تجارة، أو مش معروف أنك صاحب يعني شركات ولا كذا، وبالتالي ماشي غادي شدير، ومش مكان مش ماشي مكان مش مكان معروف بالدراسة عشان تمشي للدراسة مش تدرس ولا حاجة، لازم تبين منها. أبعد أبعد عن مواطن الشر. أيضا حتى أنت نفسك، يعني أنا ما نجيش نحط روحي لا خلي والله أنا أجرب إيماني بصراحة، أنا بخش الخمارة ومش حنشرب، أو بخش ملهى ليلي ولا كذا ومش حنقرب النساء، وأنا قدامي كما خلقهن الله سبحانه وتعالى. لا ما تجيش. ذلك هو الآن في كثير من الأشياء المحرمة حرمت مقدماتها، كما إذا حرم الزنا حرمت إيش؟ حرم النظر، لأن النظر مقدمة الزنا. الخمر حرمت وحرم الجلوس معها، جلوس في مجلسها وحملها وبيعها وشراء كل، لأن هذين كل أبواب. لذلك الخمر أمر باجتنابها، باجتنابها. ليش؟ لأن أنت لو قربت منها حتطيح فيها، تباعد. وهذه هي كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وذلك الإنسان لما يبتعد عن المحارم يجعل بينه وبين المحارم سور عالي ومسافة، تقرب راهو خلاص خطوة في خطوة حتى تقع في الشر. وكذلك نبدو عن مواطن اللي هي الشبهة كما قلنا، سواء كان في المواقف، سواء في الكلام، سواء في في في السلوك او في الافعال، نبتعد اي موطن في شبهة. والا نوضح، والا نوضح، اذا مضطر نقف في موقف لازم نوضح حتى لا نجعل لاحد انه سبيل الى الظن السيء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على الابتعاد عن مواطن الشبهات، وان يحفظنا في سيرتنا، وان كما سترنا فيما مضى من اعمارنا ان يسترنا فيما بقي منها، وأن يسترنا يوم العرض عليه. وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أسرة المشاهدون، وأهلا بكم في هذه السلسلة الطيبة التي نتابع فيها مدرسة المفاهيم المؤسسة مع فضيلة شيخنا الدكتور عصام البشير نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فحياكم الله مرة أخرى شيخنا.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير.
0: أتمنى أن تكون هذه السلسلة يعني معكم ما شاء الله، يعني
1: إن شاء الله نحن سعداء
0: ونحن بكم كثيرا. وقفنا حفظكم الله وطأنا للتزكية وشرحنا معالمها، ولكن لا نستطيع أن نمر على التزكية بدون التحدث عن التصوف. فلماذا ارتبط مفهوم التزكية بالتصوف مع أنه مفهوم أصيل، أي التزكية والتصوف منهج حادث عنه؟
1: ومع نشأة العلوم تحدث مصطلحات تبدأ وتتطور بتطور العلوم. يعني نشأ علم التفسير وانبنت عليه مصطلحات، نشأ علم الحديث، علم الفقه، علم الكلام أو علم العقيدة. ونحن إذا كل مصطلح حادث أن ننظر في مضمونه. التصوف، لفظ التصوف لم يكن معروفا في العهد الأول، لكن ذكر في القرن الثاني والثالث، وجاء في كلام بعض الأئمة، نسب إلى الحسن البصري ونسب إلى بعض تلامذته. انتشر هذا المفهوم، كان أهل البصرة معروفين بالعبادة، وكان أهل الكوفة معروفين بالفقه، ولهذا كان يقال هذا فقه كوفي وهذه عبادة بصرية. ظهرت أشياء أنكرها بعض العلماء، مثل قضية الصعق عند سماع القرآن، أن يصعق أحدهم
0: عندما
1: تتلى عليه آيات الله. فأنكر بعض هؤلاء السلف، قال بيننا وبين القوم الذين يزعمون الصعق عند سماع القرآن أن يقرأ القرآن على أحدهم وهو على حائط مرتفع
0: متسور، يعني
1: أي فإذا سقط صدقنا دعواه. هذا ابن سيرين. وإن كان ابن تيمية رحمه الله يقول هذا له وجه مقبول، أن صاحبه غايته أن يكون معذورا، وهذا من شدة الوارد على القلب ومن ضعف المحل القابل.
0: سبحان الله.
1: يعني إنسان يكون ضعيف القلب فينزل عليه وارد كبير فيؤثر عليه، من شدة الوارد على القلب ومن ضعف المحل القابل. قال وقد وقع لبعض العلماء الذين لا يشك أحد في صدقهم وإمامتهم، وقع في عهد عمر بن عبد العزيز لما قرأ قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، قال فخر مغشيا عليه وعاده الناس.
0: الله أكبر.
1: وقع هذا لقاضي البصرة زرار بن أوفى حينما قرأ قوله تعالى فإذا نقر في الناقور خر مغشيا عليه ومات.
0: الله.
1: وقع هذا للإمام الشافعي. فهؤلاء أئمة لا يشك في صدقهم، ولهذا بدأت أن يتنازع الناس في قضية التصوف. أولا في قضية النسبة إلى التصوف، هل هي منسوبة إلى الصف المقدم بين يدي الله؟ ابن تيمية يقول هذا غلط، لأنه لو كان كذلك لكان صفيا، أو إلى الصفوة من عباد الله. قال وهذا غلط، لأنه لو كان كذلك لكان صفويا، أو لأهل الصفة لو كان ذلك لقيل صفي، أو منسوب إلى الصف ومن عباد الله. فوجد أن النسبة كانت إلى أن بعض الناس ينسبونه إلى القوم الذين كانوا يتبعون المسيح عليه السلام وكانوا يلبسون الصوف، لباس الصوف.
0: طيب مولانا، يعني حتى قبل أن أتواصل معكم في, في, في, في أصل العبارة، يعني باتت لفظة التصوف دلالة على التزكية مباشرة، مع أن الأصل هي كما ذكرنا أن التزكية هي التي سبقت التصوف. لماذا يعني ذكرنا في الحلقة القادمة قرابة 15 اسما من أسماء التزكية أو هذا المفهوم، فلماذا اشتهر عن التزكية التصوف بالذات؟
1: يعني اشتهر لأنه بعد ذلك حصل التداول له وحصل إعماله، لأن التصوف نفسه مر بمراحل. المرحلة الأولى التي كانت في مجال التعبديات، ثم المرحلة الثانية التي اختلط فيها علم التصوف بقضايا الفلسفة وقضايا وحدة الوجود والحلول والاتحاد ونحو ذلك. فباعتبار أن هؤلاء العباد نظروا إلى العباد في عهد عيسى عليه السلام وأنهم كانوا يلبسون لباس الصوف فتشبهوا بهم، فجعلوا هذا التشبه من جنس ما يقع التشبه به بالنسبة لهؤلاء. فهذا الذي جعل المصطلح أيضا يشيع في في في هذا السلوك، ولذلك وقع التنازع بين من بدعهم وبين من اعتبر مقامهم أعلى من مقام المتقدمين. والأمر لا هذا ولا ذاك، كما قال ابن تيمية في الأمر الأول، قال الصواب أنهم مجتهدون كما اجتهد غيرهم في طاعة الله، فمنهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه. لا بد أن نفرق بين مراحل التصوف. التصوف الآن وقع الناس أمامه يعني طرفان وسط.
0: جميل، لكن هذه مرحلة تسبقني أن أسألك عن تعريف التصوف بحد ذاته والمقصود به، إصلاح الروح أم إصلاح
1: وهو هذا هو نفسه، يعني المقصود الذي طرقوه هو أن التصوف يقوم على إصلاح النفس وإلى تهذيبها وإلى إخراج الأكدار والغواشي منها، ولهم تعريفات كثيرة ومنازل ومقامات وأحوال للسالكين يختلفون في تعدادها قربا وبعدا، ولهم أصول ومرتكزات بني عليه هذا العلم، لكن في أصل عهده الأول كان منضبطا بالكتاب والسنة، وكان أئمته يقولون طريقنا هذا مسدود، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. الله أكبر. كالإمام الجنيد والإمام بشر الحافي وإبراهيم بن أدهم وشقيق البلخي ومعروف الكرخي وأبو سليمان الداراني وأمثال هؤلاء كلهم والسري السقطي، كلهم عرفوا بالاستقامة على الكتاب والسنة والتأكيد على أنه إنه لتمر بي مسألة من مسائل القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين هما الكتاب والسنة.
0: الله. نعم.
1: نعم.
0: طيب الأسباب الموضوعية لظهور التصوف، وهل التصوف يعد فكرا تجديديا للتزكية؟
1: هو التصوف نشأ كردة فعل لانغماس الناس في الدنيا وفي الترف وفي هذه التوسع في المباحات، فجاءت ردة فعل داعية إلى التمسك بالزهد والانقطاع عن الدنيا والتماس الطريق الآخر عن هذا السلوك، هي ردة فعل لما كان عليه أوضاع الناس. ولكن هذا الأمر تطور إلى مفاهيم وإلى أفكار وإلى قضايا فلسفية تجاوزت حدود المشروع إلى الوقوع في حدود الممنوع.
0: الحكم على التصوف بداية، يعني هل جني على التصوف أم أن الصوفية نفسهم جنوا على أنفسهم؟ لأن الآن أصبحنا أمام حكم مطلق وليس هناك تفصيل فيه.
1: نعم، هنالك إفراط وتفريط. يعني هنالك من وقف من التصوف موقفا سالبا، أراد أن يلقي بثقله السالب تجاه التصوف جملة وتفصيلا.
0: نعم.
1: وهذا ليس عدلا ولا إنصافا. وبالمقابل هنالك من قبله بغضه وخضيده، وهذا ليس أيضا بصحيح، فلا يصح أن نقبله جملة ولا أن نرده جملة. أولا، قضية التصوف كمصطلح، المصطلحات الحادثة موقف الإسلام منها كالآتي.
0: جميل.
1: أن ننظر في مضمون هذا المصطلح، فإن كان مضمونه موافقا لصحيح الكتاب والسنة فإنه يقبل، وإن كان مخالفا يرد، وإن اشتمل على حق وباطل وصواب وخطأ يقبل حقه ويرد باطله. هذه القاعدة الأولى الضابطة لقضية الموقف من المصطلحات. واحد. اثنين، المصطلح التصوف من حيث المضمون والمصطلح أصيل في الكتاب والسنة. هذا علم التزكية، وهو علم الإحسان، وعلم أعمال القلوب، وعلم فقه الباطن، وعلم منازل السائرين، فهذا علم أصوله ومنطلقاته، بل هو من أعظم شعب الدين، بل هو جوهر الدين ولبه. فهذا من حيث
0: المضمون.
1: المضمون صحيح. المصطلح كما قال الشيخ أبو الحسن الندوي يعني شكل جناية، لأن بعض الناس أقاموا عليه معترك بين الموافقين والمخالفين، بين المبدعين وبين المحسنين، ولو أن الناس الذين اتفقوا على أن مضمون المصطلح هو جوهر الدين والتقوا على اسم التزكية أو الإحسان أو علم الباطن أو أعمال القلوب لانتهى الخلاف.
0: صحيح.
1: ولكن مع ذلك بقي علم من العلوم، نشأ علما من العلوم، وكما أن هذه العلوم يعتريها ما يعتريها في مسيرتها من أخطاء وانحرافات، بقي التصوف مثله مثل بقية العلوم، فينبغي أن نعمل على تحريره بعد ذلك من طيب الشوائب.
0: لنحرر الآن محل الخلاف، محل الإشكاليات حقيقة في التصوف، وسأضع لكم الوقت لتسرد لنا بشيء من التفصيل إشكاليات التصوف.
1: هناك إشكاليات متعلقة، يعني أولا التصوف لا بد أن نفرق بين مراحله العمرية، والمرحلة الأولى كما قلت كان في أول عهده منضبطا بعلم الكتاب والسنة، وأن إمته كان مشهودا لهم بهذا الجانب، وذكرت لك نماذج من هؤلاء العلماء. لما اختلط التصوف بقضية الفلسفة ودخلت عقائد وحدة الوجود والحلول والاتحاد، الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب فأنا يكلف، أو كما يقول بعضهم خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، إذا طالبوني بعلم الورق برست لهم علم الخرق، تقولون حدثنا عبد الرزاق ونحن نقول حدثنا الخلاق، تأخذون علمكم ميتا عن ميت نحن نأخذه عن الحي الذي لا يموت. فدخلت عدة قضايا مبتدعات في قضايا العقيدة، اثنين في قضايا التعبد والسلوك، وثلاثة قضايا مقابلة علم الحقيقة بعلم الشريعة. يعني يأخذون من قصة الخضر أن عند الخضر علم الحقيقة وعند موسى علم الشريعة، ومع ذلك كان موسى هو الذي ذهب ليتلقى هذا العلم،
0: كان الخضر هو المعلم،
1: وليقول للعبد الصالح هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، مع أن الصحيح أن علم الشريعة والحقيقة يتلازمان ولا يمكن أن يخالف بعضهم بعضا. ثم قضية مصادر المعرفة، الاعتماد على الإلهام والفراسة وكذا، وهذه أشياء تكون على مستوى السلوك الشخصي ولكن لا يبنى عليها حكم تشريعي. ثم القضية الثالثة أيضا من القضايا، قضايا التعويل على السنن الخارقة دون إعمال السنن الجارية، يعني دائما كرامات الأولياء، الأمر الخارق للعادة، الأصل هو ليس الكرامة، الأصل الاستقامة. ولذلك العباد كانوا يقولون كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، بل إن أعظم كرامة يكرم بها العبد الولي الصالح هو أن يكون مستقيما على هذا النهج.
0: هذه أعظم كرامة،
1: أعظم كرامة للاستقامة، الاستقامة، ولأن الأمر الخارق للعادة ليس دليلا للصلاح. ولذلك فرقوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبين الكرامة الرحمانية وبين المخاريق البهتانية والأحوال النفسية. ثم أيضا في قضية الكرامة والاستقامة، قضية الوهن في باب السياسة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقام العباد فيما أراد، دع الملك للمالك، دع الخلق للخالق، فهذه الجبرية السياسية في التعاطي مع المظاهر العامة ليست المنهج الصحيح الذي كان عليه سلف الأمة وكان عليه العباد الصالحون الصالحون من قبل. أيضا المبالغة في قضية ذم الدنيا، يقولون الدنيا جاءت مذمومة، الدنيا جاءت لتعبر لا لتعمر، جاءت لتهدم لا لتبنى،
0: الزهد يعني
1: الزهد، وأيضا مفهوم الدنيا. الدنيا الحقيقة، وبالغ الشيخ أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين في الحديث عن المبالغة في ذم الدنيا، الدنيا ذمت في القرآن بأحد اعتبارين، إذا ألهت عن ذكر الله، أو إذا توصل الإنسان إليها بالحرام الممنوع دون الحلال المشروع.
0: وما سوى ذلك؟
1: وما سوى ذلك فهي البسيطة التي نمشي في أرض الله ونأكل من رزقه، هي التي أمرنا الله تعالى أن نستمتع فيها بالطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني في الحياة الدنيا. وتكلم القرآن عن الحسن والزينة والريش والجمال، كل هذه الإبداعات لابد الإنسان أن ينتفع بها، فهذه المبالغة في ذم الدنيا للصحيح. الزهد أيضا ما فهمه العلماء الصحيح الربانيون على أنه انقطاع، ولا فهمه كذلك على أنه ترك الحلال، الزهد الإمام أحمد قال أن لا يغلب الحلال شكرك ولا الحرام صبرك. الزهد أن يكون ما في يد الله أوثق منك مما في يديك. الزهد أن تكون النعمة في يدك لا في قلبك. سفيان الثوري كان من الزهاد الكبار، ولما ذهب إلى مكة وضع له أهل مكة مائدة أرادوا أن يمتحنوه، وظنوا أنه لا يأكل إلا من صنف واحد، فأخذ من كل صنف نصيبة، ثم قام يحيي ليلته تلك بالعبادة، وقال أطعم الزنجية وكده، يعني كل تمام واعبد تمام.
0: صحيح.
1: إيه، فما فهم الحسن البصري وهو من أئمة الزهاد، كان عرض زنده، هذا الزند كان عرضه شبرا،
0: ما شاء الله.
1: فقال الشاعر: عرض زند الحسن البصري شبر، فتعجب ذا مع الزهد، فما ظنك لو كان تسبب.
0: الله أكبر.
1: ثم كان يحب أكلة تسمى الفالوزج،
0: معروف.
1: فقالوا له: جارك لا يأكله يا إمام. قال: لما؟ قال: لأنه لا يؤدي شكره. قال: وهل يؤدي شكر الماء البارد؟
0: الله أكبر.
1: ثم قال: يا هذا، أو تدري ما الفالوذج؟ لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن، هل يأبى هذا مسلم؟
0: سبحان
1: يعني
0: الله.
1: يأكل ويحمد الله تعالى عليه. فما فهم الناس الزهد على مزجه. أنه قطاع مزجه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا قل: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
0: وفي الآخرة
1: حسنة. والشاعر العربي يقول: ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإفلاس بالناس.
0: الله.
1: فاجتماع الدين والدنيا حسن.
0: نعم.
1: فالمبالغة في ذم الدنيا، المبالغة في الزهد فيها، هذا لم يكن على هدي عبد الرحمن بن عوف، كان من العشر المبشرين، وكان له قصر
0: أغنية.
1: وسعد بن أبي وقاص وعثمان وهكذا. فلا بد أن يوازن الإنسان بين هذا وذاك،
0: ولم يجدوا حرجا في ذلك
1: أبدا، ولم يجدوا تناقضا. وكان ابن المبارك يتجر ويحج ويجاهد ويشير إلى الدنانير والدراهم، يقول: لولا هذه، يعني هذه الدنانير التي في يدي، لتمندل بنا هؤلاء، يعني لأصبحنا ألعوبة في يد الحكام.
0: سبحان الله. أي.
1: فهذا يجعل الإنسان يعني غنيا بالله مستغن عن الخلق، حتى لا ويصبح الإنسان اليد العليا وليس اليد السفلى. اليد العليا التي تعطي ولا تأخذ.
0: طيب مولانا، تحدثتم عن مجموعة من الإشكاليات، لكن سأرجع بك خطوة إلى الإشكالية الفلسفية التي دخلت على علم التصوف. من أين يعني ذكرتم من الأصل في التصوف هو عبادة مبنية على الكتاب والسنة، وتزكية كذلك مبنية على الكتاب والسنة، فمن أين دخل هذا الباب على التصوف، وخاصة قد أدين التصوف به كثيرا؟
1: أنا ما قلت دخل من خلال اختلاطه بالفلسفات، فلسفات اليونانية والإغريقية، ودخلت هذه العقائد، عقائد وحدة.
0: هنا سؤالي: هل كان ماذا كان يبحث هؤلاء؟
1: التمازج في الحياة الروحية التي تأثروا فيها، هذا التمازج وهذا الاختلاط وهذا التأثر بهذه الفلسفات التي اطلعوا عليها، وتصوروا أن حالة الانقطاع للعبادة هي الحالة التي يمكن أن تحقق هذا السمو الروحي وهذا الصفاء الذهني للعقول، لكنه إذا تجاوز حده خرج عن قانون الفطرة، وإذا خرج عن قانون الفطرة وقع في هذه الملبسات الكثيرة، ولذلك رد الناس ما وقع من ترهات ابن عربي والحج الحلاج وغير ذلك، لأنهم تجاوزوا بذلك الحدود المشروعة، يعني فوقع التصدي لهم.
0: ذكرت هاتين الشخصيتين الأشهر حقيقة، والناس فيهما يعني مواقف، فما هو وصلوا فيهم
1: يعني هو على كل، نحن لا نتحدث عن النوايا والمقاصد
0: بالضبط،
1: لكن يتحدث الناس عن الكلام وعن آثار هذا الكلام. فمن حيث الانحراف في كثير من العقائد تلبس بها هؤلاء، أما مصيرهم فهو إلى الله تعالى
0: بطبيعة الحال. ندخل الآن في، ألا ترى حفظكم الله أن الصوفية اليوم باتت مدرسة تقابل المدارس الأخرى، ودخلت في النزاعات مع المدارس الأخرى، وهي الأصل فيها التزكية وأصل البعد حتى عن هذه الخلافات؟
1: يعني هو المطلوب اليوم أنه التراث الروحي أن يستأنف مسيرته، ونحن في حاجة شديدة إلى قضية التجديد الروحي، والتجديد الروحي أولا يقتضي التصفية، تصفية هذا العلم من الشوائب التي كدرته. سواء كانت هذه الشوائب في باب العقيدة أو في باب العبادة أو في باب السلوك أو في باب العمل أو في باب التعاطي مع السنن الجارية بديلا عن السنن الخارقة. تصحيح هذا العلم وتنقيته من الشوائب. ثانيا إعادة الاعتبار لهذا العلم وأهميته، وأنه يمثل جوهر الدين ولب الشريعة، فينبغي أن يعود إلى مركزيته في التصور الإسلامي. علم التزكية مع كما قلت إزالة الشوائب التي كدرته. ثالثا أن نعمل على تيسير هذا العلم وتبسيط هذا العلم. هذا العلم فيه من المصطلحات والمتعلقة بالمنازل والأحوال والمقامات الشيء الكثير التي لا يتيسر للأجيال أن تعمل على استيعابها، بل فيه من التعقيد ما يؤدي إلى التنفير.
0: بالضبط.
1: فلا بد من
0: ومثلت مشكل لهذا المصطلح.
1: نعم. والأمر الرابع وهي مسألة مهمة، يعني ربط الحركة التزكية بحركة الجهاد في التاريخ. كثير من يعني صلاح الدين الأيوبي وعمر المختار، وأمسك في التاريخ القديم والحديث،
0: السنوسي بحد ذاته،
1: والسنوسي وغيرهم كلهم كانوا أعلام عبادة وروحانية مشرقة، وفي ذات الوقت كانوا مجاهدين. لم يكن هنالك انقطاع بين الجهاد وبين علم التزكية، فهذا لابد أن نرد لحركة التزكية أو نرد للحركة الجهادية الاعتبار فيها لعلم التزكية وعلم التراث الروحي. هذا ينبغي أن يكون حاضرا من جديد. أخيرا التوازن في اهتمامنا العقلي بقضايا الأفكار وبقضايا الوجدان، هذه مسألة مهمة حتى نعيد التكامل في بناء تربية الإنسان مرة أخرى. هذه كلها مطلوبات التزكية لعصرنا.
0: كيف يمكن ذلك؟
1: وأيضا نيسر الكتابات التي تؤلف، يعني شيخنا شيخ يوسف بدأ له سلسلة حول التربية في ضوء الكتاب والسنة، ألف كتاب الإخلاص وكتاب العلم وكتاب الربانية وكتاب التوبة. فهنالك جهود الشيخ سعيد حوى طلع المستخلص في تزكية الأنفس بالنسبة لأبو حامد. كتاب أبو حامد كتاب جيد، ولكنه حشي بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولكن جاء الإمام العراقي وخرج هذه الأحاديث واختصرها، اختصر الكتاب الابن الجوزي في كتابه منهاج القاصدين، واختصر هذا الكتاب ابن قدامة في كتابه مختصر منهاج القاصدين. هنالك كتب قديمة نافعة، كتب الرعاية لحقوق الله والحارث المحاسب رسالة المسترشدين وبستان العارفين للإمام النووي، كتب كثيرة في هذا الباب تحتاج إلى أن تلخص وأن تيسر وأن تقدم للأجيال، وكذلك أن نستفيد من أدوات التواصل الاجتماعي بتيسير العلم وتقريبه للأجيال وربطه بمشكلات الناس وواقعهم المتجدد.
0: قبل أن أختم معكم في كلمة حول التزكية، أتحدث عن التنافر الآن الحادث بين هذه المدرسة وغيرها من المدارس، كيف يحل شيخ؟
1: ما هذا هو النظرة الموضوعية التي تدعونا إلى الإنصاف وإلى الاعتدال وإلى التوسط. الآن السلفية ركزت على قضية الاتباع، ولكن حولت الاتباع إلى مفهوم جاف. الاتباع في الهدي الظاهر، والتصوف ركز على الجانب الروحي، لكنه يغفل مشروعية الاتباع. فكيف نمزج بين سلفية التصوف وتصوف السلفية؟ بمعنى نأخذ من هنا الاتباع ونأخذ من هنا الجانب المعنى القلبي. يعني مثلا ابن الجوزي ذكر في عبارة جميلة في قضية الحكمة من تقصير الثوب، اللي هو مسألة
0: الإزار القلب،
1: انتفاء الكبر والخيلاء. قال بعض الناس يعني يقصرون ثوبهم وفي قلب أحدهم كبر فرعون،
0: سبحان الله،
1: وهو في الباطن ليس الشرع. فأنت يعني تجعل المقصود بخلاف ما هو مراد،
0: سبحان الله.
1: فنحن نحتاج إلى أن نزاوج بين الاتباع من جهة وبين تحقيق علم أعمال القلوب من جهة أخرى، حتى يعطينا هذا التزاوج. الأمر الآخر، نحن نحتاج إلى أن نستأنف المدرسة المنصفة، يعني ابن تيمية كان من الناس المنصفين للتصوف وكتب مجلدين، مجلد التصوف مجلد السلوك. ابن القيم قدم نموذج لهذا التوازن وهذه الموضوعية في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذه هي المدرسة التي نحتاج إليها، لا إفراط ولا تفريط. وابن القيم يقول عبارة جميلة: إن من الإنصاف أن يكتال المرء لغيره بالصاع الذي يكتال به لنفسه، فإن في كل شيء وفاء وتطفيفا. الله تعالى يقول: والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
0: حفظكم الله تعالى. هكذا تنتهي معنا حلقة اليوم، وأكملنا بهذا مفهوم التزكية، وأتمنى أن أعطيناه حقه. وبإذن الله تعالى سنكمل هذه السلسلة معكم مع مفاهيم أخرى، حفظكم الله تعالى.
1: حياكم الله،
0: بارك الله فيكم. أسرة المشاهدون، تكاملت دقائق هذه الحلقة، وبهذا قد أقفلنا مفهوم التزكية، وبحول الله تعالى سنكون مع مفهوم آخر في الحلقة القادمة مع فضيلة شيخنا نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور عصام البشير. فإلى ذاك الوقت سلامكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب السورة، ونرحب باسمكم كذلك بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: بسم الله نشرع ونبدأ سورة جديدة من سور القرآن الكريم بعد أن انتهينا من سورة النجم، وانتهينا من كذلك الإجابة على أسئلة الأخوة المشاهدين التي وردت خلال سير الحلقات الماضية. ونذكر الأخوة بأنه بإمكانهم التواصل مع إدارة البرنامج ومع فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي من خلال بريد البرنامج الإلكتروني وهو ظاهر على الشاشة ويظهر كذلك خلال سير هذه الحلقة والحلقات بشكل عام. لابد فضيلة الشيخ الدكتور قبل أن نشرع في الحديث حول سورة القمر، نحن دائما حينما نأتي إلى سورة جديدة لدينا بعض الأركان أو بعض الموضوعات التي نقف عندها، التسمية، النزول وأسباب مكان النزول، عد الآيات، المحاور العامة، يعني الألفاظ، هذه مسائل سنأتي على ذكرها بشيء من التفصيل. لكن من بين ما نذكر العلاقات والتناسب بين السور، ونذكر في سورة النجم أننا تحدثنا عن علاقتها بالسورة التي قبلها،
1: صحيح،
0: وأرجأنا الحديث عن العلاقة بينها بين النجم وبين ما بعدها وهي سورة القمر إلى أن يأتي وقت الحديث عن سورة القمر، صحيح. فالآن جاء وقت الحديث عن سورة القمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، جزاك الله خير. طبعا سورة القمر كما تعرف وسنفصل فيها إن شاء الله الحديث، هي سورة مكية، مكية نزلت تقريبا 4 سنوات أو 5 سنوات قبل الهجرة، قبل الهجرة، بعدما مضى من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم 6 سنوات 7 سنوات أنزلت. هذا تاريخ تقريبي. لماذا نقول هذا؟ الحديث موجود في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها تقول أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال العلماء كانت يومئذ كانت بنت 6 سنوات عائشة رضي الله عنها، بعد ذلك يعني 10 سنوات بعد ذلك عقد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: لكنها تتحدث عن آية وليس عن سورة،
1: أن السورة تقريبا نزلت متكاملة، هذه ليست من السور التي نزلت مجزأة منجمة، لأن الموضوع واحد والمحور واحد كما تعرف. فهذا هي 37 من حيث ترتيب النزول.

0: وسأصل لما تفضلتم به في المناسبات. 37 في ترتيب النزول بعد سورة الطارق والسماء والطارق، وقبل سورة صاد والقرآن ذي الذكر. هكذا الذي يذكره معظم أهل التفسير. فهي أما في المصحف فهي بعد النجم وقبل سورة الرحمن، ولها مع السور في النزول لها علاقات ومناسبات، ولها في المصحف الشريف مع سورة النجم والرحمن مناسبات. هذا أول ما نقوله عن هذه السورة العظيمة. آياتها 55 آية، 55 آية
1: باتفاق
0: تقريبا معظم أهل العد. هذا الذي وجدته في التفاسير.
1: لكن قلت هي مكية.
0: نعم.
1: وورد فيها شأن من حديث حول غزوة بدر.
0: نعم.
1: حينما يقول الله سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر.
0: نعم. صحيح.
1: هل هذا من التنبؤ بالمستقبل؟
0: طبعا. بارك الله فيك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان دائما يقرأها وهو في مكة، سيهزم الجمع ويولون الدبر، ولا يعرف من هو الجمع ومن هم وكيف يولون الدبر ومتى. يقول لما كانت غزوة بدر فهمت الآية.
1: سبحان
0: عمر بن الخطاب الذي كان ملهما ومحدثا، وقال لو كان فيكم ملهمون أي محدثون لكان عمر، قال اليوم فهمت الآية. وفعلا هي نزلت في مكة وطبقت في المدينة، وهذا من الإعجاز الغيبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ينبئ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه والمسلمين سيهزم أي جمع؟ الجمع في غزوة بدر ويولون الدبر، وكانت نصرا عظيما مؤزرا.
1: جميل. طيب إذن هذا فيما يتعلق يعني بمكان نزولها. هل ورد شيء في سبب النزول؟
0: هي سورة تعالج القصص القرآني، القصص الأقوام السابقين المكذبين، وكثير من السور نزلت ابتداء وليس شرطا أن يكون لها سبب معين. علماء التنزيل لا يذكرون لها سببا خاصا، وإنما طبعا السبب الأساسي في مطلعها، عفوا نسيت، في مطلعها اقتربت الساعة وانشق القمر، كثيرون يقولون نزلت عند حادثة انشقاق القمر المطلع، أما بقية الآيات نزلت تعالج القصص.
1: وحادثة انشقاق القمر،
0: نعم،
1: جاءت بناء على طلب من قريش، أليس
0: نعم
1: كذلك؟
0: هذا في قول معظم المفسرين وأصحاب السيرة النبوية، أن المشركين وأن القرشيين الذين كانوا يعاندون ويصرون على التكذيب وعلى الكفر قالوا أرنا شيئا معجزة، فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه أن يريهم آية، فأراه الله سبحانه وتعالى آية انشقاق القمر، وهذه آية عظيمة، آية علوية حسية عظيمة، أن يشق الله لنبيه القمر وهو جرم عظيم في السماء يبعد عن الأرض 384 ألف كيلومتر. هذه معجزة تفوق كل المعجزات الحسية، ولذلك سنقف بعد قليل لماذا سماها الله سورة القمر.
1: طيب دعنا نقف الآن عن التسمية.
0: عند التسمية. جيد. التسمية بارك الله فيك تسمى سورة القمر نسبة إلى هذا الجرم العظيم الذي شقه الله تبارك وتعالى تأييدا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف ويعرف المشاهدون أن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى هي القرآن الكريم،
1: العقلية
0: العلمية البيانية الخالدة. دليل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات الصحابة وجاءت الدول الإسلامية، إلى اليوم نحن نقف على المعجزة العلمية العقلية البيانية بين يدي كل إنسان. فلذلك معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف عن معجزات الرسل السابقين أنها باقية خالدة، ولا تكون باقية خالدة إلا إذا كانت علما. أما لو كانت عصا ولو كانت فقط انشقاق القمر
1: حسية، يعني
0: حسية رآها من رآها، ونحن الآن لا نراها. نحن الآن نرى عصا موسى،
1: نقرأ عنها
0: بارك الله فيك. هل رأينا نحن كيف كان عيسى يبرئ الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص؟ نسمع ونقرأ. أما الآن هل نرى ونقرأ معجزة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل نعم، هي بين أيدينا، إن كنتم تستطيعون أن تجدوا فيها شيئا من التناقض أو يخالف العلم فأتون بذلك. فهي معجزة ناطقة عبر الزمن، عابرة للزمن، عابرة.
1: يأتي السورة باسم القمر بهذا الجرم السماوي.

0: حادثة انشقاق القمر، ثم تقول الجمهور وقول بعض العلماء. قول الجمهور 90% من جمهور المسلمين يقولون وقعت الحادثة، وعلى في مقدمة ابن عباس وفي مقدمتهم عبد الله بن مسعود، كل صح أنس بن مالك، أنا جمعت لك بعض.
1: هذا الجمهور،
0: جمهور جمهور يقولون بوقوع الحادثة.
1: من خالفهم؟ تفضل.
0: حتى نثبت عن عبد الله، عفوا، عن أنس بن مالك. رضيع أنس بن مالك من هو؟ تربى في حزن
1: النبي صلى الله عليه
0: وسلم، خادم الرسول. قل أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، يقول فأراهم انشقاق القمر. وفي لفظ الإمام الترمذي فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا الحديث أستاذ رقم 3 رواه الإمام البخاري ومسلم وغيره. عن عبد الله بن مسعود وهو صحابي جليل يقول انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا الجميع. والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. ثالثا، لا نكثر من الأحاديث، عن ابن عباس رضي الله عنه أن القمر انشق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم، عندي الأرقام. آخر حديث الإمام الترمذي عن جبير بن مطعم وهو صحابي جليل رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقتين،
1: أي على جبلين في مكة.
0: على جبلين، يقول هو، يقول على هذا الجبل وعلى هذا الجبل، فقالوا سحرنا محمد. يعني انظر، يعني إنسان يأتي بمعجزة القمر، من يستطيع أن يشق القمر؟ قالوا والله سحرنا محمد. قال بعضهم من العقلاء لئن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم. يعني سحرنا نحن في مكة، هل يستطيع أن يسحر الناس في الطائف وفي المدينة؟
1: لأن هذا القمر يرى في كل الأنحاء،
0: في كل الأنحاء، وخصوصا في المنطقة التي يكون فيها بالليل، ربما الجهة الثانية من الكرة الأرضية قد يخفى إلى غير ذلك. فهذه كل أحاديث تثبت أن الحادثة وقعت.
1: فلما سألوا السفار، هكذا
0: السفار بارك الله فيك، قالوا نعم رأينا شيئا غريبا. هذا
1: سبحان
0: الطائفة الثانية وهي عددها قليل يقولون يكون انشقاق القمر قبيل يوم القيامة. يقولون اقتربت الساعة ودنت وأزفت وانشق القمر إذانا بحصولها. واللغة العربية والقرآن يعبر بالماضي عن المضارع بدلالة أتى أمر الله فلا
1: تستعجلوا،
0: بارك الله. لكن الدليل والواقع والعلم الحديث أستاذ محمد، نحن اليوم نقوم في تفسير هذه السورة، يثبت أن ثمة شقا عظيما
1: في القمر،
0: في القمر. ليس نحن الذين اكتشفته وكالة ناسا الأمريكية بأن ثمة شق أكثر من 250 كيلومتر وعرضه عشرات الأمتار. وإلى الآن هم يتساءلون، لابد أن يكون أن يحدث للقمر شيء،
1: زلزال
0: شيء من هذا النوع. ولذلك يعني يتحدث كثير ممن يهتمون بالإعجاز العلمي في القرآن بأن الانشقاق وقع وآثاره باقية إلى الآن. وصدق القرآن العظيم.
1: لكننا كنا في معرض الحديث عن تسمية السورة.
0: أنا جايك، ما شاء الله عليك، أنت اليوم دقيق معي. الآن محور السورة في الحقيقة، أنا قلت مرارا وأنت تذكر أسماء السور أستاذ محمد، لنا نوعان من الأسماء. إما أن يكون اسم السورة هو المحور، اسم السورة يعبر عن محورها، وهذا موجود في كثير من الصور. عندما نقول سورة المؤمنون بين قوسين تحدث عن المؤمنين، في بدايتها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأتى بالصفات. في وسطها إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآية ربهم يؤمنون. في نهايتها حديث عن المؤمن، الخط هو خط الإيمان. سورة المنافقون أو المنافقين على الحكاية وعلى الإضافة، حديثها كامل عن المنافقين. إذن المحور هو الاسم. سورة يوسف أستاذ محمد، قصة يوسف مفصلة واسمها يوسف،
1: صحيح.
0: اتفقنا على هذا الكلام؟
1: واضح،
0: جميل.
1: هذا النوع الأول.
0: هذا النوع الأول. النوع الثاني، المحور شيء والاسم شيء آخر، وهذا ناقشناه في سورة الزخرف، ناقشناه في سورة الشورى،
1: الشعراء
0: ناقشنا. المحور هو يوجد للسورة محور تلتف حوله الموضوعات ويكون

0: وقوم فرعون وتكذيبهم وما آل إليه مصيرهم وعظا لقريش. هذا هو المحور العام. ضرب الله مثلا لمكذبي قريش وكفارها بأمثال الأقوام السابقين، كذبوا فكان مصيرهم العذاب. هذا هو المحور الأساسي للسورة، واضح؟ إلى أن يقول لي لكفار قريش: أكفاركم خير أم من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ لأجل هذا الغرض جاءت لتزلزل أقدام المكذبين وتدعوهم إلى الإيمان.
1: فإذا التكذيب
0: نعم
1: والتعذيب
0: نعم،
1: حينما حدث منهم تكذيب جاءهم التعذيب هو المحور،
0: هو المحور. وعظا وعظا
1: وإنذارا
0: لقريش. هذا ضروري، يعني كأن المحور يتكون من شقين: محور الأقوام السابقين وما آل إليه أمرهم، وعظا وتعليما وكيف نقول يعني تدريسا لقريش وتعليما لها حتى تأخذ العبرة من غيرها. يعني
1: واضح.
0: هذا هو المحور.
1: واضح.
0: لما تحدث عن الأقوام السابقين وعن رسولهم، كل رسول له معجزات، صحيح؟
1: صحيح.
0: موسى له معجزة العصا، ونوح له معجزة
1: حسية.
0: حسية. وسيدنا صالح له معجزة الناقة، وعاد له معجزة، كل رسول له معجزات حسية. ومعجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه السورة هي انشقاق القمر. فأيهما أولى، أن تسمى سورة الناقة أم سورة القمر؟ أنا أسألك الآن وأنت تسألني. هي صحيح الناقة معجزة حسية لقوم ثمود، أتى بها صالح، و سمي لي القمر انشقاقه معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم. الخطاب لمن؟
1: لمحمد صلى الله عليه وسلم وقريش.
0: وقريش. والأولى أن تسمى بمعجزة محمدية، كأنه يقول: يا محمد لا تحزن على قومك، إن هؤلاء الأقوام السابقين كذبوا نوحا وكذبوا هودا وكذبوا صالحا وكذبوا لوطا، وكانت معجزاتهم متنوعة. أنت أكبر معجزة أنزلتها عليك وأيدتك بها الآن، أترك المعجزة القرآنية، معجزة انشقاق القمر. أستاذ محمد هذا شيء عظيم، يعني قد إنسان يتصرف في هذه الورقة أو في هذه الصخرة أو في هذه، أما أن يتصرف إنسان في جرم علوي وينشق، هذه أعظم معجزة. فقال كأنه يقول له: إن هؤلاء الذين تخاطبهم من أعتى الناس وأغلظهم قلوبا، ومع ذلك هذه معجزتك لهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سميت باسم ملمح القمر معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وحكت عن أقوام السابقين المكذبين وآل أمرهم إلى الإهلاك، فانظروا شأنكم يا أهل قريش.
1: طيب، هل هناك علاقة ما بين هذه المعجزة الحسية المتمثلة في انشقاق القمر التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم،
0: نعم،
1: وما بين المعجزة العقلية التي أتاها الله سبحانه وتعالى لنبيه وهي القرآن الكريم،
0: نعم،
1: في السورة، على اعتبار أن القرآن المكي دائما يذكر القرآن،
0: نعم،
1: ويتحدث عن القرآن، لكنه هنا بدأ بمعجزة حسية أخرى غير القرآن، لكن هل جاء ذكر القرآن؟ هل هناك علاقة بين المعجزة الحسية والعقلية؟
0: طبعا بارك الله فيك، شكرا على السؤال العظيم. يعني عندما كان يفصل بين كل مشهد ومشهد، طبعا هي الانشقاق القمر معجزة حسية، جد، والقرآن بين كل مشهد ومشهد: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من معتبر، هل من متذكر. يا أخي أنت بين يديكم القرآن، الذي يريد أن يتذكر تكفيه المعجزة العلمية البيانية الخالدة،
1: هكذا بالتصريح القرآن،
0: القرآن. وورد أيضا ربما بكلمة ذكر: أنزل عليه الذكر من بيننا، يقصدون من؟ يقصدون ثمود صالحا. وأيضا تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنطق ثمود بما أنطق به قريش. قريش ماذا كانت تقول في سورة صاد؟ أنزل عليه الذكر من بيننا، نفس الكلام.
1: وحينما قال حكمة بالغة القرآن، يقصد،
0: نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. يعني قد تجد ألفاظ تدل على الذكر، لكن أهم آية: ولقد يسرنا القرآن للذكر. كأنه يقول: من لم تنفعه معجزة انشقاق القمر الحسية التي رآها، فليعتبر بمعجزة القرآن الميسر للذكر والتذكير والاتعاظ.
1: سبحان الله.
0: نعم. أضيف إلى ذلك أستاذ محمد، كيف كان وأنت تقرأ سيد القارئين، عندما تقرأ هذه السورة في نسيجها اللفظي، في قصر آياتها، في

0: كلماتها القوية في أسلوبها الشديد العنيف، أصلا الأسلوب الذي جاءت به يدل على أنه معجز من الله.
1: في إيقاعها الصوتي، سورة القمر تختلف عن سور القرآن سبحان الله.
0: نعم.
1: في إيقاعها الصوتي الواضح، هي من السور القليلة التي فواصلها كلها متماثلة، صحيح؟
0: نعم، بارك الله فيك، كلها رائية، والراء كما تعرف حرف قوي ارتعادي منحرف شديد
1: مكرر.
0: نعم بارك الله فيك. كأنه يقول تكرار الدعوة، مكرر، تكرار الدعوة وقوة الدعوة، ومع ذلك هم يكذبون، فاصبر يا محمد، فتولى عنهم إلى غير ذلك.
1: والتكرار ملمح واضح فيها كذلك
0: جدا، وسنصل إليه في ملامحها الأسلوبية إن شاء الله.
1: طيب، هذا فيما يتعلق بمحورها، وقد تحدثنا عنه، بتسميتها، وقد تحدثنا عن علاقة التسمية.
0: نعم.
1: بالمحور،
0: لكن لم نتم أنا وأنت تتكلم.
1: تفضل دكتور، تفضل.
0: لم، عندما قلت اسمها أو علاقة اسمها، يا أخي، سورة القمر سورة الناقة، لا، سورة العصا سورة القمر، أتت بعد أي سورة؟
1: النجم.
0: الله أكبر. والنجم هو، النجم هو جرم علوي،
1: وهذا من التناسب الذي بدأنا به الحلقة.
0: بدأنا به، جرم علوي مشتعل مكون من الهيليوم والهيدروجين، يشتعل إلى أن تفنى تلك المادة، صحيح؟ النجوم. والقمر ما هو؟ جرم صخري كويكب صغير، هذا له جرم وله قياسات. هذا إذن مجيء سورة القمر بعد سورة النجم أنسب أم لا؟
1: بلى،
0: بارك الله فيك. فهذا نجم، هذا نجم وهذا قمر. جيد يا سيدي الكريم، بعدهما ستأتي سورة الرحمن، ولا نسبق الأحداث، لكن نعطي كلمة. سورة الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، إلى أن يقول الشمس والقمر بحسبان.
1: سبحان الله.
0: والشمس نجم، الشمس ما هي؟
1: والقمر مذكور هنا،
0: مذكور. فالشمس والقمر بحسبان، إشارة إلى السورتين النجم والقمر.
1: سبحان،
0: ما أعظم هذا التناسب، فلا يحق أن تسمى إلا سورة القمر.
1: سبحان الله.
0: الآن تفضل إلى سؤالك.
1: يعني هذا في باب التسمية وفي باب التناسب كذلك.
0: نعم، وسنذكر أشياء كثيرة في التناسب.
1: طيب، اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذه سورة القمر، وتحدثنا عن محورها.
0: نعم.
1: لكن نريد كذلك شيء من الحديث حول ارتباط المحور، محور السورة، وقلت حالة الأقوام السابقة.
0: نعم.
1: من التكذيب، تكذيب أنبيائهم.
0: نعم.
1: ومآلهم.
0: نعم.
1: وكذلك يعني تذكير قريش
0: بهذا. بارك الله. أنا صغت هذا الكلام في جملة،
1: سبحانه،
0: وعيد شديد لمكذبي قريش تمثيلا لهم بمصارع المكذبين.
1: سبحان،
0: هذا محورها. وعيد. وعيد شديد عنيف لمكذبي قريش تمثيلا لهم بمصارع الأقوام السابقين، هذا المحور.
1: أين يتمثل هذا المحور في الصورة؟
0: بارك الله. يتمثل أولا، وعيد شديد بدأ بمشهد من مشاهد القيامة. وهو تهديد، يعني فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر منكر، لا فظيع، نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر.
1: عن من يتحدث هنا؟
0: مشهد يوم القيامة.
1: عن من تحديدا؟
0: عن جميع الأقوام عندما يخرجون يوم القيامة. جميل. هذا مشهد يخيف.
1: جميل.
0: إذن أسلوب الإنذار. كذبت قبلهم قوم نوح. قبلهم، قبل من؟
1: قريش.
0: قبل قريش ومكذبيها، حتى لا نقول دائما قريش، أن كثيرين من قريش آمنوا، وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق،
1: يعني على الغلبة نحن،
0: يعني عظمة علماء قريش والصحابة من قريش، لكن المكذبون من قريش، حتى لا يفهمنا أحد خطأ. كذبت قبلهم، قبل هؤلاء المكذبين، قوم نوح، فكذبوا عبدنا نوحا، وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. مشهد تكذيب قوم نوح. جيد. مآلهم حملناه على ذات ألواح ودسر، وفجرنا الأرض عيونا، وأنزل الماء منهمرا، إلى غير ذلك. هذا مشهد. بعد ذلك، بعد المشهد التكذيب والعذاب، يقول فكيف كان عذابي ونذر. هذا السؤال أستاذ محمد لم يرد في القرآن بهذه الطريقة. الله تعالى هل يعنيه جل جلاله في جلاله وقدسه أن يسأل هذا السؤال؟ هو يهول ويقول أرأيتم كيف كان عذابي ونذر.
1: إذن هذا السؤال ليس غرضه الاستفهام
0: أبدا، إنما غرضه تحريك النفوس. استفهام تهويل، تهويلي توبيخي تعجيبي يعجب من ما أورأيتم ما آل إليه قوم نوح فعظوا أنفسكم قبل أن يوعظ الآخرون بكم. بما معناه فكيف كان عذابي. وفي الوقت نفسه ولقد يسرنا القرآن للذكر ولكن لم تتذكروا. نعود كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عاد وانظر سيد محمد سأعطيك كلمة قالها ابن الزبير الغناطي هذا العلامة الأندلسي العجيب رحمه الله في هذه الصورة سأقول بعد قليل. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. مباشرة كذبوا إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. جيد أين كلامهم؟ أين الحوار؟ أين سيدنا هود؟
1: طواه
0: ذكر بصور أخرى. نحن الآن مع صورة ذكر التكذيب وذكر العذاب. إذن هذا وعظا لكفار قريش ومشركيها ومكذبة. انتهت القصة فكيف كان عذابي ونذر وجاءت اللازمة تدعو إلى تدبر القرآن. كذبت ثمود بالنذر قصة ثمود واضح؟ ثم كيف أرسل عليهم الصيحة المميتة التي جعلتهم جاثمين في ديارهم فكيف كان عذابي ونذر. كذبت قوم لوط فكيف كان عذابي. إذن مشاهد الأقوام وذكر تكذيبهم وعنادهم وذكر العذاب الاستئصالي هذا ماذا يفعل في النفوس؟ هذا يوقظ النفوس من سبات يحركها من موات. والله من عنده ضمير يستيقظ. أقوام مثل عاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون ذكرني ولقد جاء آل فرعون
1: النذر
0: كذبوا بآياتنا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. يعني هذه الموضوعات التكذيب ثم العذاب تلتف حول محور الذي قلته قبل قليل
1: وهي حاضرة بشكل واضح جدا في السورة
0: جدا ومقاطع أو دعني أقول مشاهد. آخر مشهد ماذا قال؟ والله ربطه ربطا عجيبا. قال بعدما ذكر قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون قال أكفاركم خير من أولئكم. وين؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ يعني هذا سؤال مباشر.
1: خير من أولئكم في ماذا؟
0: خير من أولئكم في القوة في الشدة في العلم
1: في المنعة
0: في المنعة بارك الله في التحصن حتى لا يصيبهم العذاب كما أصاب أولئك. هذا هو سر هذه السورة كلها
1: سبحان
0: في
1: الله.
0: أكفاركم يعني كيف ربط الأحداث ثم أتى بتهديد شديد لمكذب قريش
1: وهو قال أعتقد في نهايتها ولقد أهلكنا أشياعهم أو أشياعكم أمثالكم يعني
0: أمثالكم فهل من مدكر؟ ألا تتذكرون؟ أفلا تتعظون؟ هذه هي الصورة الآن أقول لك كلمة جميلة. هذا رجل صاحب ملاك التأويل
1: ابن الزبير الغرناطي
0: صاحب
1: ملاك الأندلسي
0: أندلس حينما كانت أندلس رحم الله العلماء والمسلمين. سورة ماذا قال؟ سأشرح لك لأنني كتبت فقرة طويلة من كتابه تناسب الصور. عنده كتاب يسمى البرهان في تناسب الصور. هو أتى بداية والنهاية مع كل سورة لكن أحيانا يعطي بعض الملامح داخل الصورة.
1: هذا كتيب صغير
0: موجود يعني حقه أعرفه 50 صفحة. يا أخي ماذا قال؟ قال ابن الزبير هذه الصورة الوحيدة التي واجه الله بأسلوب مباشر صريح كفار قريش. خطاب عجيب
1: على حجم القرآن كله
0: على حجم القرآن كله ورد القصص فيه صحيح؟
1: صحيح.
0: جيد تعال بسورة الأعراف. سورة الأعراف فيها القصص فيها قوم نوح فيها لوط فيها ثمود فيها عاد القصص. لما انتهت القصص كل ما انتهى ماذا قال الله سبحانه؟ قال وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون. أسلوب هادي يعني حجاج عرض للمشاهد عرض للحوار الذي
1: وتعريض بهم
0: ثم قال وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون. من؟ قريش وكفارها ومشركوها وصناديدها. لما تكلم عن الرجل الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه قصة صغيرة بعد ذلك قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذا كيف انتهت سورة الأعراف كاملة؟ بهذا الكلام
1: صحيح.
0: تكلم عن التعليق لا أتكلم عن القصص. جيد نأتي إلى
1: عن التعليق على القصص
0: بارك الله فيك. نأتي إلى سورة هود مليئة بالقصص
1: صحيح.
0: معظم القصص قصص عاد ثمود قوم هود لوط ثمود إلى غير ذلك. بعد كل ذلك القصص انتهت بتعليق وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ماذا ترى في هذا التعليق؟ عام كذلك يأخذ الله القرى الظالمة.
1: مثل ذلك الأخذ.
0: مثل ذلك الأخذ، ممتاز. هل قال في قريش؟
1: لا.
0: هل واجههم؟ لا. ما زال يتلطف. عبارة الإمام ابن الزبير الغرناطي يقول بالضبط كان وقد أنبأ مساق القصص في هذه السورة إلى أن يقول ليس في شيء من ذلك تعقيب بذكر المشركين مباشرة، وإنما قال فهو يتلطف في دعائهم، يتلطف بمعنى ولا يكلمهم تكليم الواجد عليهم الغاضب عليهم، وإن تخلل ذلك ما يبين منهم فظاعة التهديد وشدة الوعيد. كان يأتي بين الفينة والأخرى بتهديد شديد
1: مثل ما ذكرت الآن قبل قليل.
0: نعم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى.
1: نعم.
0: لكن لم يقل أنتم. نأتي الآن أستاذ محمد حتى لا نطيل. سورة المؤمنين قد أفلح بعدما قصة موسى وقصة هارون وقصة عاد وثمود وكذا وكذا، وأتى ببعض القصص.
1: قال
0: فذرهم في غمرتهم حتى حين. ذرهم، تركهم في غمرة في سكرة. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخير بل لا يشعرون كذا كذا. تعليق غير مباشر. سورة الشعراء هي من أكثر السور التي فصلت أيضا، وبعد كل مشهد يقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. بعدما أتى على جميع القصص قال كلمة، قال وإنه لتنزيل رب العالمين. الآن عاد إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقريش. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يعني ما زال الأسلوب يذكرهم ويتلطف. آخر شيء شدد، احنا زي ما تقول في العامية شدد العيار. آخر شيء يقول وسيعلم الذين ظلموا
1: أي منقلب ينقلبون.
0: هذه في سورة الشعراء. ننتقل إلى سورة الصافات.
1: لا زال الحديث بضمير الغيبة.
0: وفي شيء من التلطف والتهديد. الصافات أستاذ محمد شرحناها والحمد لله وقفنا عندها. تكلم عن جميع القصص. بعد ذلك قال فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله علق عليهم. آخر شيء أستاذ محمد نأتي إلى سورة القمر. لا، بعدما جاء القصص في الأعراف وهود والمؤمنين والظلة، سورة الظلة هي سورة الشعراء والصافات، جاء دور سورة القمر. هنا أوجز من البداية، قال ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. والله لو كانوا يفقهون، لو كانت لهم عقول. جاءهم من الأنباء من الشعراء إلى الآن ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، فما تغني النذر، خلص لا تنفع الإنذار. آخر شيء لما قصص ماذا فعل؟ لم يأتي بالحوار، لم يأتي بالمحاججة، لم يأتي بالمعجزات. بما أتى التكذيب العذاب. ثم ختم وقال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. خلاص انتهى الكلام. فتولى عنهم يا محمد فإنما سيأتيهم يوم القيامة عظيم. دليل فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. هؤلاء لا ينفعهم إلا يوم القيامة. ولذلك سورة القمر خلاصة لجميع القصص بأسلوب شديد. ولذلك أنت حينما تقرأها تجد شدة عجيبة في هذه السورة.
1: يعني الشدة واضحة فيها من خلال ما ذكرت فضيلتكم. لكن أنا كذلك يعني استوقفني أمر.
0: نعم.
1: السورة من بدايتها وحتى نهايتها تقريبا تتحدث حول التكذيب والإنذار والعذاب.
0: نعم.
1: صحيح؟
0: نعم.
1: وهذا يتسق مع ما ذكرت. لكنه في نهاية السورة جاء فقال إن المتقين في جنات ونهر.
0: نعم.
1: في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
0: ما شاء الله.
1: السؤال سؤالان.
0: نعم.
1: الأول ما شأن الحديث عن المتقين في سورة
0: كلها عذاب
1: وإنذار وتكذيب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الآخر، حتى حينما تحدث عن المتقين قال عند مليك مقتدر فيها قوة.
0: ما شاء الله عليك.
1: فهذا كيف نفسره؟
0: ملحوظة دقيقة جدا. أولا يا أخي الكريم، شأن القرآن أن يشفع الترغيب بالترهيب والعكس، أن يشفع الترهيب بالترغيب. هذا ديدا من القرآن. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. لا تجد آية عذاب إلا تشفعها آية رحمة
1: مهما قصرت أو طالت.
0: طالت أو قصرت، جيد. هذا واحد. اثنين يا أخي، صورة كلها في الإنذار والعذاب. الله يفتح زاوية يا أخي، إن المتقين عودوا كأنه يفتح زاوية يقول مع كل ما سمعتم باب التقوى مفتوح وباب الإنابة والأوبة مفتوح، إن المتقين في جنات وربما نستعود يا أخي. هذا رقم اثنين. ثالثا، قولك حتى عندما تحدث عن المتقين قال عند مليك مقتدر، طبعا مليك يستطيع أن يعذب ويستطيع أن يرحم، فكلمة مقتدر اتصفت الآية بصفة الصورة. رقم أربعة، ماذا يأتي بعد سورة القمر؟
1: سورة الرحمن.
0: هذا مفتاح سورة الرحمن. يا أخي الآن سننتقل من جو التعذيب والتكذيب إلى جو الرحمة.
1: هذا أسميته أنت ليس حسن التخلص وإنما حسن
0: يعني مناسبة طلبت سميته لك يوما ما ليس.
1: لا أنت قلت حسن التخلص يعني لا يستقيم مع القرآن.
0: لا يستقيم مع القرآن، هو مناسبة دقيقة نسيت ماذا قلت لك يوما. صحيح، نعم، انتقال، حسن الانتقال. غيون يقولون حسن تخلص حسن الانتقال. انتقال يا أخي، أنت الآن صورة تكذيب عذاب إنذار وبعد ذلك تأتي سورة الرحمن مباشرة. لا، خلي فترة انتقال. الفترة الانتقالية هي هذه الآية.
1: سبحان
0: إن المتقين في جنات ونهر وإن شئتم أن تتعرفوا على رحمات الله وآلائه فتعالوا إلى سورة الرحمن. والله وبعدين عند مليك مقتدرين الرحمن الذي يقرأ بدون بسملة، يعني الذي يصل بين السورتين مثل نافع ومثل حمزة يصل يقول عند مليك مقتدرين الرحمن، وهذا هو يستقيم الكلام ويتناسب. بارك الله.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: طيب، هذا فيما يتعلق بشأن، لازال الحديث عن محورها وتناسب الموضوعات مع المحور.
0: جميل.
1: صحيح؟
0: نعم إن شاء الله.
1: طيب، اعتدنا أن نتحدث كذلك عن الألفاظ.
0: لا انتظر، أنت طرحت سؤالك المهم مناسبتها مع ما قبلها. ما تكلمنا
1: ما أجبنا ما أجبنا. لا قلنا أن تلك تحدثت تلك النجم وهذه القمر،
0: جيد، هذا
1: وهذان جرمان سماويان،
0: هذا وجه،
1: وفي الأمر تفصيل.
0: بارك الله فيك، هذا وجه جميل، هذا رقم واحد.
1: طيب،
0: تلك نجم أو ذلك نجم وهذا قمر، هذا واحد. ذاك نجم حين هويه، دعني أعطيك شيء من التفصيل.
1: وفصلنا في هذا في وقت
0: إذا هوى،
1: صحيح،
0: وليس قسما بالنجم على إطلاقه. وهنا حديث عن القمر وانشقاقه،
1: وهي ثلمة كذلك،
0: وهي ثلمة. هنا عن هوي النجم وهنا عن انشقاق، أليس ذلك تناسبا؟ بارك الله. اثنين، ثالثا، في سورة النجم بارك الله فيك بعدما تحدث كثيرا عن المشركين والإيحاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال في الأخير أو قبيل الأخير هذا نذير من النذر الأولى. شوف المفتاح في كلمة نذر، هذا نذير. ما هو النذير؟ إما محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن، هكذا قال المفسرون، هذا نذير القرآن أو هذا شخصه صلى الله عليه وسلم نذير من النذر الأولى. بعدين كذبت ثمود بالنذر، كذبت قوم لوط بالنذر، ولقد جاء آل فرعون النذر. أولا النذر جاءوا إلى قريش وأمثالها في شخص محمد صلى الله عليه وسلم وفي القرآن العظيم، هذا واحد. جاءت سورة القمر تفصل. اتفقت معي سيد محمد؟
1: وهذا اللفظ النذر،
0: نعم،
1: ورد في النجم وورد في القمر،
0: نعم.
1: هل ورد فيهما في غيرهما؟
0: ورد لكن ليس ذلك الحضور. نعم ورد كلمة النذر وردت في القرآن، لكن هنا حضور مكثف في سورة القمر، حضور مكثف. وأنت تعرف معي أنها ألفاظ الإنذار تكررت. نعم أخي الكريم، آخر آية من سورة النجم، إذا غفلنا عن هذا ولا سيتهمون المشاهدون،
1: فاسجدوا لله واعبدوه.
0: وقبلها أزفت الآزفة.
1: نعم.
0: ومعنى أزفت الآزفة؟
1: اقتربت،
0: وهي اقتربت الساعة
1: وحان موعدها،
0: واقتربت الساعة وانشق الأمر تؤكدها. قد يقول قائل يا أخي الله تعالى قال في القرآن أزفت الآزفة، أليس هذا تكرارا نفس المعنى؟ نقول لا، أزفت الآزفة مفتاح تمهيدي. اقتربت الساعة كلها حديث عن يوم القيامة وعن يعني تفصيل. الدليل على ذلك أستاذ محمد، اقتربت الساعة وانشق القمر، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، متى؟ يوم القيامة. يخرجون من الأجداث، متى؟ يوم القيامة. مهطعين إلى الداعي، متى؟ يوم القيامة. حديث مفصل عن اقتراب الساعة وعن بعض أحداثها، بينما سورة النجم كانت المفتاح.
1: واضح
0: أستاذ محمد. آخر شيء وننتقل إلى سؤالكم الجميل، وأنه أهلك عاداً
1: الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى.
0: أضف والمؤتفكة
1: أهوى.
0: من هي المؤتفكة؟
1: ثمود.
0: لا قرى قوم لوط.
1: قرى قوم لوط عفوا. نعم نعم.
0: إذن وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل
1: إنهم كانوا هم أظلم وأطغى،
0: والمؤتفكة قوم لوط. وموسى ذكر في صحف إبراهيم وموسى.
1: أيوة.
0: نفس الخمسة جاءوا في سورة القمر، لكن بشيء من التفصيل والمشاهد وكيف كذبوا وكيف عذبوا. بارك الله. إذن آية سورة النجم في قوله وأنه أهلك عادا الأولى تمهيد لما سيأتي بسطه في سورة القمر. وأنت تذكر أستاذ محمد أنني قلت مرارا دائما كل سورة تمهد للأخرى بطريقة أو أخرى، قد تذكر ألفاظا، قد تذكر مفتاحا لقصص سيأتي إلى غير ذلك.
1: صحيح.
0: وهذا من هذا الباب.
1: صحيح.
0: هنا عاد ثمود قوم لوط كذا تمهيد للمشاهد التي ستأتي بالتفصيل، وخير رباط أزفت الآزفة اقتربت الساعة.
1: واضح.
0: بارك الله.
1: طيب قلت إن السورة ومحورها العام متعلق بالتعذيب والإنذار والتكذيب. هل استعمل القرآن في هذه الصورة ألفاظا معجمية تدل على هذا المحور؟
0: بارك الله فيك. طبعا طبعا اللهم بارك، جزاك الله خير، السؤال الجميل. هذا ملمح أسلوبي واضح دائما أستاذ محمد، المحور يتحكم في الألفاظ، أو دعني أقول ينعكس على الألفاظ، على النسيج اللغوي. التكذيب أستاذ محمد لا أدري بالضبط، أنا أحصيت 9 ألفاظ. كذبوا 3 مرات، كذبت ثمود، كذبت قوم لوط 4 مرات، كذاب هم يتهمون الأشر الكذاب. 9 مرات ألفاظ التكذيب، يعني في قوله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، كذبت عاد فكيف كان عذابي، كذبت ثمود، كذبت قوم لوط. إذا سورة التكذيب
1: تكذيب.
0: آه.
1: طيب هذا من الجذر كذبة.
0: كذبة.
1: في من جذور أخرى؟
0: من جذور أخرى ورد مثلا مثل الممارات، عندما قال ذكرني بفعل المراء.
1: ورد في سورة النجم
0: فتمارونه.
1: فتمارونه نعم. فتمارونه على ما
0: أذكر، على ما أذكر هناك.
1: المراء قلنا من الشك.
0: نعم نعم من الشك إلى غير ذلك، على ما أظن مرة فعل أو فعلان من عائلة الكذب. جيد. التكذيب الشديد والذي له حضور مكثف ماذا يتطلب؟ يتطلب كلاما شديدا.
1: صحيح.
0: وإنذارا ووعيدا.
1: صحيح.
0: تعال إلى ألفاظ الإنذار أستاذ محمد وأنت سيد العارفين، أكثر من 12 موضعا ذكر فيها ألفاظ الإنذار.
1: سبحان الله.
0: بلفظ أنذرهم، النذر، نذر، بالنذر، يا موجودة. ولقد جاءهم من الأنباء فيهم فكيف كان عذابي ونذر، كيف تكررت هذه الكلمة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي من متذكر، هذا من باب التذكير.
1: ولقد أنذرهم بطشتنا
0: بارك الله فراودوه عن ضيفه. فالإنذار الإنذار إلى يعني كم عدد في 12 موضع. جيد. تكذيب له حضور مكثف، إنذار له حضور مكثف، ما الذي يليه؟ العذاب.
1: عذاب. وهذه مترابطة يعني.
0: مترابطة.
1: تكذيب فإنذار فإن لم يتعظوا فعذاب.
0: بارك الله. فإن لم يتعظوا فعذاب. والله انظر العذاب كلمته كثيرة. أولا لفظ العذاب فكيف كان عذابي،
1: من عذبة،
0: من مادة عذبة، جاء بكثرة. انظر إلى كلمة ريح صلصل، أليست الريح الصلصل عذابا؟ الريح الصرصر تنزع الناس،
1: هذا من نفس الحقل الدلالي يعني.
0: بارك الله فيك. حقل دلالي يعكس ألفاظ العذاب. بارك الله فيك. الصيحة واحدة، والصيحة هي الصيحة أكل وشراب، الصيحة عذاب. هشيم محتضر، هشيم يتركهم كالعصف المأكول. نعم هذه هشيم. أرسلنا عليهم حاصبة، كلمة حاصبة أين تستعمل؟ من قاموس العذاب. ريح ترميهم بالحاصب، طبعا في آيات أخرى في سور أخرى.
1: مس سقر،
0: مس سقر. بارك الله فيك. بطشتنا
1: قوية، هذه
0: البطشة تكون في قاموس العذاب وليس في قاموس الراحة والمتعة. طمسنا أعينهم.
1: أوه.
0: تعذيب. بارك الله فيك. أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. الله أكبر على هذه الآية. فعبارة سيهزم الجمع، أرجعنا إلى قريش وكفار، سيهزم الجمع ويولون الدبر. جيد، انظر إلى آية تعذيب، والساعة أدهى وأمر. هذه عبارات لا توجد إلا في هذه السورة. بعد ذلك حتى في جهنم يسحبون في النار على وجوههم، هذه آية من آيات العذاب. إذن كما تفضلت، مس سقر، التكذيب استوجب أن ينذروا كثيرا، أنذروا كثيرا لم يتعظوا، والله العذاب موجود بالمرصاد، إن عذاب ربك لبالمرصاد.
1: يعني بما أننا نتحدث عن الألفاظ المعجمية والحقول الدلالية والمتعلقة بالتعذيب والإنذار والتكذيب، من الجيد أن نتحدث كذلك في ذات الإطار عن ألفاظ ما وردت إلا فيها.
0: بارك الله فيك. فرائد
1: وأعتقد أن هذا موجود فيها.
0: موجود يا أستاذ محمد، يعني أنا أظن طبعا كثير من الألفاظ لم ترد في القرآن إلا فيها، وبعضها ورد في القرآن بصيغ مختلفة، وورد في القمر بصيغة مختلفة. دعني نقول الألفاظ التي لم ترد إلا فيها، أشر، بل هو كذاب أشر، من الأشر، من الفرح والبطر، مزدجر، وازدجر، ونتكلم إن شاء الله يوما معنى الإبدال، مزدجر، منهمر، خاصة بالسورة، دسر، حملناه على ذات ألواح،
1: ودسر
0: وهي المسامير الغليظة الشديدة،
1: في غيرها يقول سفينة، يقول فلك،
0: بارك الله فيك، وهنا حملناه على
1: ذات ألواح
0: ودسر. وسنفصل فيها إن شاء الله. منقعر، الله أكبر،
1: قوية،
0: أعجاز نخل منقعر، أنت بمجرد ما سمعتها قلت قوية، القاف هذه تحدث قعقعة، والعين والراء الشديدة. سعر موجود في القرآن، سعير
1: نعم.
0: لكن إنا لفي ضلال وسعر، وعندما يحاسبهم يقول في نار وفي نيران وسعر، ستأتي الآية. محتضر، كل شرب محتضر. فتعاطى، أنا أعدد لك الكلمات التي طلبت لم تتكرر،
1: ما تكررت إلا فيها
0: أبداً، هذه شخصية الصورة بارك. المحتضر،
1: إذن فيها كثير من هذه الفرائد، يعني
0: كثير جدا. المحتضر يعني بالنسبة لسورة فيها صفحتان كثير. المحتضر بالكسر، أمر، أدهى وأمر، مستطر، مليك، الله ملك، مالك الملك، مليك لم ترد إلا هنا،
1: سبحان الله.
0: أما الكلمة التي وردت في السور الأخرى ووردت هنا بصيغة مختلفة، مستمر، ورد استمر في القرآن،
1: يعني مستمرون،
0: يعني موجود. منتشر، ينشر، ينشر، الرياح
1: ينشرون،
0: ينشرون. عسر،
1: عسير،
0: عسير، بس أين عسير من عسر بدون ياء، الياء تعطيها لين،
1: ومغلق المغلق المقطع،
0: المقطع بارك. قدر على أمر قد قدر، لم يقل مقدر، لم يقل إن هذا بقدر أو مقدار، لا، قد قدر. كفر، مدكر، أشياء كثيرة.
1: وادكر بعد أمة ورد،
0: جاءت بصيغة فعلية، بارك الله فيك، على التذكير في سورة يوسف. أما مدكر إلا في سورة القمر. فإذا ثمة كلمات كثيرة تفرد بها نسيجها اللفظي، بارك الله فيك.
1: إذا شاء الله في الحلقة القادمة سنقف كذلك عند هذه المسألة التي لاحظتها بشكل واضح جدا،
0: نعم،
1: وهي القوة في الأصوات
0: ما شاء الله
1: المستعملة.
0: نعم،
1: أنت قلت منقعر،
0: نعم،
1: نذر، نكر،
0: نعم،
1: مستطر،
0: نعم، محتضر،
1: محتضر،
0: والله لم تردد في هذه الصورة،
1: وفيها شدة واضحة جدا في الأصوات.
0: في الأصوات أنت تريد أن تتحدث عن جلس الكلمة ودلالتها عن المعنى،
1: هكذا
0: ما شاء الله. ونتحدث أيضا حتى لا ننسى إن شاء الله قبل أن نفصل عن بعض المتلازمات اللغوية الجميلة فيها، ثم ننطلق بإذن الله.
1: بإذن الله. إذن لعلنا نرجئ هذين الموضوعين للحلقة القادمة، ثم نبدأ في تفصيل آيها بإذن الله.
0: يا ذا الجلال،
1: أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر على ما تفضلتم وقدمتم، وبحول الله نلتقي مع الإخوة المشاهدين في الحلقة القادمة. هذه تحية مني ومن مخرج البرنامج الزميل ماجد شومان، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في

0: الرحيم. أيها الأخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم مع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو, رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ومركز تكوين العلماء وجمعية المستقبل. مرحبا بكم ولان الشيخ.
1: وبكم.
0: سنواصل اليوم حديثنا في موضوع الدعاء, وكنا قد وقفنا في مسألة رفع اليدين في القنوت, وقلت لكم سنراجع المسألة قليلا, وأحب أن نبدأ بأن تذكروا لنا على جهة الإجازة الأدلة التي ترونها موجبة لمنع رفع اليدين عند القنوت في الوتر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد, إن الأصل في العبادة التوقيف, والصلاة من أشد ذلك, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من هيئات الصلاة ولم يروا عنه فالأصل منعه, وهذه قاعدة مسلمة لا يختلف فيها اثنان من المسلمين, ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء في القنوت في الصلاة مطلقا, لا في الفرض ولا في النفل.
0: طيب, إذا أذنت من أورد بعض الإيرادات وننظر فيها, ألا يقال أن الأصل في الدعاء رفع اليدين وهذا داخل فيه؟
1: لكن الأصل في الصلاة وحدها, الدعاء في الصلاة قطعا لا ترفع فيه اليدان, لأن أكثر مواطن الدعاء في الصلاة السجود, ولا ترفع فيه الأيدي إجماعا
0: لتعذر ذلك
1: فقط. لا يتعذر, يمكن أن يسجد الإنسان على جفته يرفع يديه, لكن لم يرد ولا يقول به أحد من أهل العلم. وكذلك الدعاء في الجلسة الوسطى في جلوس السلام, هذه مواضع للدعاء في الصلاة, والدعاء في أثناء القراءة اهدنا الصراط المستقيم, ما أحد يرفع يديه بها في الصلاة.
0: طيب, وحديث أبي بكر قلنا في البخاري الذي فيه
1: حديث أبي بكر ليس من قوله ولا مذهبا له, إنما هو فعل صدر منه,
0: أقره
1: وفعل غير المعصوم ليس بحجة إجماعا,
0: أقره عليه النبي صلى الله عليه
1: وسلم, لكن فعل غير المعصوم ليس بحجة إجماعا. نعم. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ليس إقرارا من الجنس, لأنه إنما رفع يديه للحمد. نعم. وليس للدعاء, لكن عندما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة
0: ليصلي
1: وراءه. لا, ليس للصلاة في قتل الناس, فكان قد قدمه للصلاة للناس وقال: مروا أبا بكر ليصلي بالناس, لكن إنما عندما أراد أن يقتدي به هذا
0: به.
1: الذي أراد أبو بكر أن يحمد الله عليه, لأنه في غزوة تبوك لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعة الأولى من صلاة الفجر, وقد أما الناس عبد الرحمن بن عوف فجاء وأدرك الركعة الثانية فضرب الناس وأفخاذهم, فلما سلم لم يتأخر عبد الرحمن, لما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى ركعة, ثم لما سلم اجتمع الناس عليه فقال: ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. فكان هذا شهادة بالصلاح لعبد الرحمن بن عوف, فرجاء أبو بكر أن يصلي أو حمد الله حين
0: قام مثل هذا المقام.
1: نعم, قام مثل هذا.
0: ابن رجب يقول في الحديث: دليل على جواز رفع الأيدي في الصلاة لما تجددت له نعمة فعله أبو بكر بحضرة النبي ولم ينكره, مع أنه أنكر على الناس التصفيح وأمرهم بالتسبيح باستبداله بالتسبيح.
1: نعم, بالنسبة لما قاله ابن رجب هنا فيما يتعلق بالحمد: من تجدت له نعمته فحمد الله.
0: طيب, إذا نقول رفع اليدين في الحمد لا بأس به
1: بالحمد, هذا بناء على هنا.
0: طيب, وحديث مسلم في الصحيح حديث عبد الرحمن بن سمرة.
1: نعم,
0: أنه لما وفد النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس فأتيته.
1: هذا بالنسبة لحديث عبد الرحمن بن سمرة أراد بالصلاة الخطبة, لأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف كانت متصلة بصلاته. طيب, وعدد من الذين تكلموا
0: ثم تعلقون عليه يقول: فأتيت وهو قائم في الصلاة رافعا يديه فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها, فلما حسر عنها قرأ سورتين وركع ركعتين. تفضل الشيخ.
1: نعم, هنا هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بالدعاء في خطبته,
0: أراد الخطبة إذن بالصلاة.
1: نعم, الصلاة هنا المقصود بها ما يشمل الخطبة, فهي أعم من الخطبة.
0: طيب, وقوله في الفتح: يستدل بهذا القول من قال إنه يرفع يديه في القنوت في الصلاة, وهو قول النخعي والثوري وأحمد وإسحاق ومالك والأوزاعي.
1: نعم, بالنسبة لهؤلاء ليس هذا مذهبا لهم جميعا. بالنسبة لمالك ليس من مذهبه رفع اليدين في القنوت,
0: لكن يكون أكثر أصحاب الشافعي.
1: أكثر أصحاب الشافعي, نعم, هذا مذهبهم حتى في قنوت الفجر, وهو سنة عندهم.
0: إذن يرون أن لا بأس برفع اليدين,
1: يرون رفع اليدين في قنوت الصبح.
0: وأحمد,
1: وقد ذكرنا أنه ثبت عن عمر رفع اليدين في قنوت الصبح عند الدارقطني وغيره.
0: لكن إذا ثبت الرفع في قنوت الصبح فقد بطل الاستدلال الأول, وهو أنه في الصلاة لا ترفع الأيدي.
1: لا, لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل غير المعصوم ليس بحجة إجماعا.
0: طيب, وأحمد,
1: لكن ذكرنا أنه ثبت عن عمر عند الدارقطني والبيهقي, وروي عن علي وابن عباس. وروي عن أبي هريرة قاله عن إبراهيم النخعي وكان يرفع يديه في قنوت الوتر. وقد ثبت عنه ذلك. وإبراهيم النخعي من أئمة التابعين، لكن لا أعرف أحدا من الصحابة ولا من التابعين غير إبراهيم النخعي روي عنه رفع اليدين في القنوت في الوتر.
0: وكلام بن حجر في التلخيص حديث رفع اليدين في القنوت روي عن ابن مسعود وعمر وعثمان.
1: نعم، هؤلاء الذين روي عنهم رفع اليدين، المقصود هنا ليس الحديث المرفوع، المقصود آثار موقوفة على هؤلاء
0: أنهم فعلوا هذا. أنهم ما يكون هذا
1: هذا موقوف في قنوت الفجر، كل هؤلاء الصحابة في قنوت الفجر ولم يرد عن أحد منهم في الرفع.
0: هذا عندي هنا في البخاري في رفع اليدين ليس في الصحيح.
1: نعم،
0: جزء رفع اليدين على ابن مسعود أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر قل هو الله أحد ثم يرفع يديه فيقنط قبل الركعة.
1: إيه نعم، إذن هذا ثبت، إذن إضافة إلى ما سبق عن النخعي ثبت عن ابن مسعود. نعم، في الوتر. نعم،
0: أنه يرفع. وعندي هنا في عقد محمد بن نصر بابا وفيه كان أبو هريرة يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان.
1: يكون هذا قنوت في شهر رمضان كانوا يفعلونه في الصلاة في الفرض
0: في غير
1: وكانوا يدركون الناس يلعنون الكفرة في رمضان كما في الموطأ وغيره، ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. هذا في قنوت الصبح
0: عموما. وفتوى الإمام أحمد لما سئل هل ترفع الأيدي في الوتر قال نعم يعجبني ذلك.
1: نعم، هذا ذكر أنه وجد أهل مكة يفعلونه وفيهم سفيان بن عيينة.
0: طيب هل نقول مسألة يعني من الخلاف المحسوم؟
1: نعم، هي مسألة
0: الخلاف التي فيها سعة.
1: لا هي فيها سعة، لكن بما أن الراجح لدينا أن الصلاة توقيفية على الفعل النبوي، لأنه قال صلوا كما رأيتمني أصلي، ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها. نعم، نهائيا.
0: فترون أن تبقى اليدان، أرى
1: أن الأفضل أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة هو الذي نفعله، لأننا ما كنا نعرف الصلاة وما عرفناها إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمنا رفع اليدين فيها لا بفعله ولا بقوله.
0: والذي يرى السدل في الصلاة يسدلها حتى في الدعاء.
1: إيه نعم، في بالنسبة في الرفع من الركوع مذهب الجمهور سدل اليدين وحينئذ حتى في
0: إذن عند الدعاء تبقين مسدلين على ما.
1: نعم،
0: مسدلتين على ما
1: مسدلتين ومقبضتين عند الذين يرون القول. طيب،
0: والخلاف فيها كما قلتم.
1: نعم، خلاف سائغ، خلاف سائغ، وأيضا حتى مروي عن عدد من السلف. نعم، الرفع فلا إنكار فيه.
0: طيب، نأتي إلى مسألة أخرى وهي الدعاء عند ختم القرآن الكريم. أولا، هل صح شيء في أن ختم القرآن مظنة إجابة الدعاء؟ هل صح بذلك شيء؟
1: قد ذكرنا أنه بالاستقراء وجدنا الدعاء في أدبار العبادات.
0: نعم،
1: في القرآن وفي السنة. القرآن فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وذكر من الذكر الدعاء، من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك في السنة. نعم، فقد ثبت أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول في دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك حديث ركعتي الحاجة وحديث الاستخارة هو الصحيح أيضا، هذه أحاديث ثبت فيها الدعاء في دبر الصلاة. وكل ذلك استقراء يدل على أن الدعاء في أدبار القربات مظنة الإجابة، لأنه مشروع في جنسه بالأدلة الثابتة من الكتاب والسنة. فعلى ذلك من القربات قطعا ختم القرآن وقراءته، حتى لو لم تختم القرآن كاملا إذا أكملت قراءة الجزء الذي تقرأه يوميا. نعم، لا حرج في
0: لكن هل للختم شيء خاص يخص
1: ختم؟ ثبت عن أنس بن مالك أنه كان يجمع أهل بيته عند ختم القرآن ويدعو.
0: وفعله غير معصوم،
1: فعله غير معصوم، لكنه قول لصحابي وليس فعلا فقط، هو معه قول، وقول الصحابي ليس مثل فعله.
0: قال
1: قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، لكنه عند طائفة كبيرة من أهل العلم حجة على غيره.
0: طب هل يستأنس بالحديث الضعيف في مثل هذا الحديث الذي رواه البيهقي من قرأ القرآن حتى ختمه كانت له دعوة مستجابة معجلة أو مؤخرة؟
1: هذا الحديث ضعيف،
0: في ضعف. نعم، فيه حفص بن عمر.
1: أي نعم،
0: لكن يعني يستأنس به في مثل هذا المقام؟
1: الذين يرون العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل وعدد من أئمة السلف يستدلون بمثل هذا.
0: ورأيت نقلا عن أبي هريرة في الدر المنثور للسيوطي أنه كان أيضا إذا ختم القرآن.
1: نعم،
0: دعا قائما.
1: نعم، روي عنه ذلك وقد أخرجه ابن منده وغيره.
0: طيب، والذي يقول أنه بما أنه لم يرد شيء مرفوع ولا موقوف صحيح في هذا الباب فإذن ليس مظنة ولا ينبغي.
1: لا، ما ينبغي أن يعمم هذا. لا، نعم، بالنسبة للمرفوع لم يرد، لا نعلمه ورد.
0: إنما ورد
1: بالنسبة للموقوفات نعم، وردت آثار عن الصحابة وذهبت عن أنس.
0: طيب، وإذا كان ذلك يا مولانا في الصلاة، ختم القرآن في الصلاة والدعاء عند ذلك،
1: الدعاء سرا في الصلاة لا حرج فيه مطلقا، لأنها محل للدعاء، ويشرع فيها الدعاء في كل أركانها ما عدا الركوع الذي ورد فيه أمر الركوع فعظموا فيه الرب. وكذلك وقت قراءة الفاتحة لاشتمالها على الدعاء وهي أفضله، فلا حرج في الدعاء بين الفاتحة والسورة، ولا حرج عند ذكر آية رحمة أن تسأل الله منها، ولا حرج
0: في الفرض وفي النفل.
1: نعم، في الفرض والنفل. لكن إذا كان الإمام يصلي للناس فمن الأفضل أن لا يسكت للدعاء لئلا يشوش على المصلين فيظنون أنه قد أرتج عليه أو يطلب استفتاحا.
0: فإن دعا بصوت خافت يسمع الناس همهمة.
1: نعم، لا حرج في مثل هذا.
0: طيب، والختم الذي يكون اليوم في الحرمين وفي المساجد وغيرها عند تلاوة آخر آية من كتاب الله والدعاء الذي ينسب لابن تيمية،
1: من الأفضل أن يكون ذلك في القنوت، أن يؤخروا الختمة إلى أن يختموا إلى أن يدعوا في القنوت،
0: ولا يدعوا قبل الركوع،
1: ولا القنوت يجوز قبل الركوع، فبالإمكان أن يقنطوا قبل الركوع.
0: يعني إذا ختم
1: القراءة في الوتر
0: من الجنة والناس.
1: نعم،
0: في غير الوتر مثلا في آخر ركعة.
1: لا، نحن نريد أن يكون في الوتر حتى يكون تكون مشروعية القنوت في الوتر، وقد ثبتت مشروعيته في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. فإذا ثبتت مشروعية القنوت في الوتر
0: قبل الركوع وبعده ورد الوتر.
1: نعم، بالنسبة للقنوت ورد في محله قبل الركوع وبعده، وأيضا سرا وجهرا لا حرج في مثل ذلك.
0: لكن الإمام أحمد كما تعلمون لما سئل عن هذا يعني قيل له إلى أي شيء تذهب في هذا، قال رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان
1: ستار نعم وكان سيار معينة يفعله، وهذا عمل.
0: نعم،
1: عمل أهل مكة
0: الذي هو أنهم إذا فرغوا من التلاوة دعوا.
1: نعم،
0: في غير القنوت.
1: في غير القنوت.
0: هذا التواتر هذا ما يعطيه مشروعية؟
1: هذا ليس فيهم صحابي قطعا.
0: لا، ما
1: في ذلك الوقت
0: ما اتصل بالصحابة، لكن من عهد التابعين إلى يوم الناس هذا والناس توافقت على هذا.
1: قد ذكرنا أن الأصل اللي باح في مثل هذا، لكن الأحسن والأقرب للسنة أن يكون ذلك قنوتا.
0: وإذا
1: ولكن نحن لا ننكره، نحن ليس لدينا ما يقتضي إنكارا له.
0: يعني لا يكون بدعة؟
1: لا، ما يصل إلى هذا الحد، لأننا ذكرنا أن الصلاة محل للدعاء وهو مشروع فيها في كل جزئياتها ما عدا الركوع وقت قراءة الفاتحة.
0: وتشنيع
1: وقتان لا يقرأ لا يدعى فيهما، لكن ما سواهما من الصلاة كله
0: يدعو سرا وجهرا.
1: نعم،
0: وإنكار مالك في هذا لما قال ما سمعت أنه يدعو عند ختم القرآن وما هو عمل الناس، وأشد من هذا بالرشد لما علق قال كره ابتداع القيام له عند تمام القرآن كنحو ما يفعل الأئمة عندنا اليوم، وهذه كلها بدع.
1: لأنه لم يبلغه،
0: وهذه كلها بدع محدثات لم يكن عليها السلف،
1: لم يبلغه مذهب أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب.
0: ومسألة التغيير في آيات الصلاة ألا يكون في ذلك داخلا؟
1: لا، هذه ليس تغييرا في آيات الصلاة، دعاء فيها ليس تغييرا.
0: طيب، هل يصلح الاحتجاج له بحديث أنس خارج الصلاة فيحتج به على الدعاء في الصلاة؟
1: نعم، ذكرنا أن الصلاة أصلا محل للدعاء، لكن القضية هنا قضية أن الأقرب للسنة والأوفق أن يفعله الإنسان في وقت الوتر، في أقصد في قنوت الوتر.
0: فالسورة المثل التي ترونها أن يصبر إلى آخر ركعة الوتر. نعم، ثم يدعو قبل الركوع أو بعده،
1: سواء دعا قبل الركوع أو بعده.
0: وإن فعل في غير الوتر ترونه خلاف الأولى،
1: خلاف الأولى، لكن لا ينكر عليه وليس بدعة
0: ولا يكون بدعة.
1: لا أبدا.
0: طيب، تأذن لنا باتصالين شيخ.
1: نعم.
0: الأخ زيد من ليبيا، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يبهاكم شيخ،
0: صوتك ضعيف أخي زيد.
2: أريد أن أسأل عن ذكر الشيخ في الحلقة الماضية عن قضية الدعاء بعد الصلاة، يعني الإمام يدعو بالمأمومين. أريد أن أنقل ما ذكره القرافي في فروقه، قال في آخر فرق من فروقه قال كره مالك لأئمة المساجد الدعاء بالمأمومين، وذكر الشاطبي كذلك أنه كان يعد ذلك من البدع.
0: نعم.
2: فما رأي الشيخ في أن يفرض عن الأئمة المساجد الدعاء بالمأمومين بعد الصلاة كما هو حاصل عندنا؟ بارك الله فيكم.
0: أكرمك الله. أخي أبو عبد الله من السعودية، تفضل. أبو عبد الله أغلق التلفاز وكن معنا، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته.
3: شحب رجل دخل نوى العمرة.
0: نعم.
3: عندما وصل للحرم بسبب المرض أو الكبر أجل العمرة. هل يجزي البديل هديل؟
0: طيب، وصل. بارك الله فيك.
3: عندي سؤال ثاني.
0: تفضل تفضل.
3: من أراد الإحرام وتعدى الميقات وأحرم من جدة وقادم برا.
0: طيب.
3: جزاك الله خير.
0: حفظك الله. نأخذ اتصالا ثالثا إذا سمحت. الأخ عبد العزيز من السعودية.
2: السلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: شيخنا الان اذا رجحنا جواز القراءه من المصحف حال اداء صلاه التراويح والقيام،
0: نعم،
2: فاذا كان الامام لا يحفظ دعاء القنوت فهل يجوز له ان يقرا ذلك الدعاء من ورقه قياسا على جواز قراءته من المصحف؟
0: طيب، وصل السؤال، بارك الله فيك، شكرا لك. اتصال رابع يا شيخنا. الاخ عبد الله من السعوديه، تفضل.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضل. كيف حالك
4: يا شيخ؟
1: كرمك الله.
4: الشيخ محمد،
1: تفضل.
4: نشهد الله على حبكم بالله.
1: احبك الله.
4: نريد من الشيخ تعريف واضح لتعريف مصطلح الشبهات مع ذكر امثله.
1: كرمك الله.
0: طيب، وصل، شكرا لك.
4: جزاكم
0: الله خير. اخونا الاخ زيد يسال عن الدعاء جماعة و...
1: نعم، بالنسبة للذين يرون أن البدعة الإضافية داخلة في مسمى البدعة الشرعية يرون أنه بدعة، وقد ذكرنا أن هذا محل خلاف، ومن المتشددين في هذا الباب الشاطبي، وروي عن مالك ما يدل عليه أيضا في عدد من المسائل
0: على كراهته،
1: نعم، لا، على تحريم البدعة الإضافية تقريبا، لأن مالك لم يكن يفرق بين المكروه والمحرم في مثل هذا النوع، إذا قال أكرهه أو لا أحبه فيقصد، نعم، يقصد
0: كأنه كان يشير إلى فرض ذلك أو شيء من هذا.
1: لا، هو يقصد إذا اتخذ الحاكم
0: قرارا
1: بذلك، فالحاكم المسلم إذا اتخذ قرارا في مسألة خلاف بأحد شقي الخلاف فإنه يرفع الخلاف كما هو مذهب جمهور أهل العلم، ورفع الخلاف لا أحل حراما،
0: وحينئذ يسوغ للناس،
1: حينئذ يسوغ له أن يدعو للناس
0: أو يعتزل بنفسه بغير شوشرة مثلا،
1: نعم،
0: أو المأموم إذا كره ذلك واعتزل،
1: نعم، لا، هو يقصد الأئمة الأئمة حينئذ إذا أمروا بالدعاء في أدبار الصلاة بالأمر ولي الأمر يستجيبون،
0: وإن كانوا يرون الإضافية،
1: وإن كانوا يرون أنه من البدع الإضافية، لأن البدع الإضافية محل خلاف.
0: طيب، أخونا أبو عبد الله كان يسأل عن العمرة، أحرم ثم حبسه حابس عند الحرم فلم يكمل عمرته،
1: واشترط عند إحرامه ولم يشترط،
0: ما بيّن ذلك.
1: عموما إذا أحرم وهو عاجز عن الحركة بالإمكان أن يحمل أو أن يوضع في عربة متحركة ويطاف به ويسعى، وقد قيض الله ولله الحمد تيسر هذا الأمر بسعة الحرم وتوسعته وتسعة الوسعة، وأيضا قد لا يجد ذلك في وقت معين فيجده في وقت آخر.
0: لكن كان سؤاله عن من عرض له،
1: من عجز بالكلية،
0: أجل ورجع الآن،
1: هذا رجع الى داره،
0: نعم،
1: ولا يمكنه الرجوع،
0: لو فصلنا حتى يتبقى.
1: هو بإحرامه لا يمكن ان يخلع الإحرام، فالإحرام من الامور التي لا ترفض، ولذلك يقول الفقهاء صادان يرفضان وطاءان لا يرفضان، الطاءان يقصدون بهما الطهارة والطواف، الطواف يشمل الحج والعمرة، والصادان يقصدون بهما الصلاة والصيام، فالصلاة من نوى الخروج منها بطلت بنيته، والصيام من نوى الخروج منه بنيته بطل، ولكن الحج والعمرة لا يبطلان بنية الخروج منهما، وكذلك الطهارة إذا نوى الإنسان إبطالها بالنية دون أن يقع عليه ناقض من نواقضها تبقى مستمرة ولا ينقض.
0: إذن لا بد له أن يرجع ويتم،
1: لا بد له أن يرجع إذا كان قادرا على ذلك، فإذا عجز أو كان قد جامع فأفسد إحرامه فإنه يلزمه الهدي،
0: ويلزمه الهدي إذا عمل،
1: نعم،
0: ناقضا،
1: نعم.
0: طيب، نأخذ سريعا هذه الإجابات ثم نحتاج إلى فاصل. طيب، سنبدأ بالفاصل شيخنا إذا سمحت. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، مرة أخرى نواصل فضيلة الشيخ أسئلة إخواننا المتصلين. الأخ أبو عبد الله كان يسأل أيضا عن من تعدى الميقات ووصل إلى جدة.
1: بالنسبة للإنسان الذي ليس في طريقه ميقات أصلا، لا يجب عليه الذهاب إلى الميقات لا يمينا ولا شمالا، بل إذا وصل إلى الخط الموازي المحاذي بين ميقاتين فيكون أحد الميقاتين عن يمينه والآخر عن شماله يحرم من ذلك الخط، وجدة يمر الخط الموازي بينها وبين بحرة أو على بحرة،
0: أقرب إلى مكة،
1: إيه، نعم، وهذا الخط هو ما بين يلملم والجحفة. طيب، وهذه المسألة أصلا بالنسبة للمحاذاة ما فيها خلاف.
0: طيب،
1: الخلاف الآن الذي تسمعه ويكثر الكلام فيه هو خلاف جغرافي وليس خلافا فقهيا، أين خط المحاذاة؟ هل هو في البحر الأحمر أو بين جدة وبحر؟ والثابت جغرافيا الذي لا يستطيع من يعرف الجغرافيا إنكاره أن الخط يمر على حدود بحر،
0: لكن بعضهم هو ينكر أصلا، يعتبر المسألة كأنك جعلت جدة ميقاتا.
1: لا، لم نجعلها ميقاتا، لكن هي محاذاة، لا أبدا ما جعلناها ميقاتا، طيب. لمحاذاة والمحاذاة إجماعية.
0: طيب.
1: أن كل من ليس في طريقه ميقات لا يجب عليه العدول إليه يمينا ولا شمالا.
0: طيب لما كانت المحاذاة مقيدة بالجهتين؟
1: بما بين ميقاتين.
0: نعم.
1: لأن المحاذاة إذا لم تقيد وجعلت في جميع الجهات لم يبقى مكان من الدنيا إلا وهو محاذي.
0: إذن يعني لا يمكن أن أحاذي الميقات من أي جهة، فقط من الجهة التي
1: فقط في المخمس هذا.
0: نعم.
1: غير المتساوي الأضلاع المحيط بالحرم.
0: نعم.
1: وأركانه هي المواقيت الخمسة. أي نقطة منه كان الإنسان فيها بين ميقاتين ولو كان إلى أحدهما أقرب يحرم منها.
0: إذن نقول نحن نصل بين المواقيت الخمسة.
1: نعم.
0: بشكل غير منتظم،
1: فهذه
0: الخطوط هي المحاذاة.
1: نعم.
0: لا غيرها.
1: نعم.
0: طيب
1: فلذلك لا يلزمه شيء إذا أحرم من جدة.
0: طيب لا يلزمه شيء. الأخ ليس كان يسأل عن قراءة دعاء القنوت من ورقة أو من كتاب.
1: ليس هذا معينا على الخشوع غالبا، والأصل أن يدعو الإنسان بما يحفظه من الدعاء، إذا حفظه دعا به وإلا دعا بغيره. ومع ذلك لا يبطل الصلاة قراءته من ورقة.
0: طيب.
1: وليس فيه كراهة مخصوصة، لكنه غير معين عن الخشوع.
0: الأخ عبد الله كان يسأل عن تعريف موجز وواضح للشبهات.
1: الشبهات المذكورة في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، اختلف فيها العلم على خمسة أقوال. القول الأول أنها ما تعارضت فيه الأدلة، والقول الثاني أنها ما اختلف فيه الراسخون في العلم، والقول الثالث أنها ما اختلط فيه الحلال والحرام من المال، والقول الخامس أنها المكروهات، والقول الرابع أقصد أنها المكروهات، والقول الخامس أنها المسكوت عنه. وهذا القول الخامس هو أضعف الأقوال، فالمسكوت عنه من الحلال وليس من الشبهات. ولذلك جاء في الحديث: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الحديث الآخر: وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. فلذلك هذه هي الشبهات. وإذا كان يقصد الشبهات ما يعرض للإنسان في عقيدته وتصوره وفكره، هذا أيضا يسمى شبهة.
0: وربما أراد أن الناس يتداولون أحيانا أن المسألة إذا وقع فيها خلاف قيل اترك الشبهة ودع.
1: نعم، هذا احتياط، وهو الخروج من الخلاف أن يأخذ الإنسان بالأحوط. هذا للورع.
0: طيب إذا اختلف
1: لأهل الورع وليس واجبا على الناس.
0: نعم. إذا اختلف الأئمة في مسألة ورجح عند شخص جوازها، أيكون تركها من اتقاء الشبهات؟
1: نعم، الخروج من الخلاف دائما فيه.
0: وإذا تحرر عنده الجواز وأقدم يكون وقع في الشبهات؟
1: لا، فقط اللي يكون هو لا يراها من الشبهة، لأن الشبهة لابد أن يكون فيها اشتباه
0: عليه هو.
1: اشتباه عليه هو وعدم. طيب. وضوح الرؤية.
0: معنا اتصال من سوريا أخرناه قليلا.
1: نعم.
0: الأخ أحمد تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أسلم على شيخنا الفاضل.
1: وعليكم
5: السلام. سؤالا قريب مما كنتم فيه منذ قليل، يعني نسأل عن قضية تكرار العمرة. فرأيت يعني منذ أيام أرى الأدلة متكافئة في قضية التكرير، من يقول بها ومن لا يقول بها، ورأيت بحثا لكلام ابن حجر في فتحه أيضا، لكن نرد من الشيخ لو يرجح لنا يعني جهة على أخرى وما يكون رأيه، وبعد ذلك مع الأدلة أرجو أن يكون الكلام يعني ترجيحا طيبا.
0: طيب بارك الله فيك. بارك الله. تفضل الأخ عبد العزيز من السعودية.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: عندي ثلاثة أسئلة.
0: تفضل.
6: السؤال الأول عن يعني إذا الذاكر فعل الذكر،
0: لو رفعتم الصوت يا أخ عبد العزيز قليلا.
6: إذا فعل الذاكر الذكر من أجل ما فيه من أثر دنيوي مثل أذكار الصباح والمساء،
0: طيب
6: هل هذا ينقص أجره؟
0: واضح. الثاني،
6: السؤال الثاني، الجمع بين ما هو مذكور من أن الداعي ينبغي له أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة وبين الإلحاح، فإن أحدهما يقتضي عدم الآخر، يعني إذا كان ملحا فهذا فيه نوع عدم يقين، وإذا تيقن بالإجابة اكتفى بدعوة واحدة.
0: طيب السؤال الثالث.
6: الأمر الثالث في تأصيل الشيخ حفظه الله في الاستدلال بالعام، أنا في في في فهمي نوع اضطراب
0: في الاستدلال،
6: فإنه تدل على رفع اليدين في الصلاة أنه لا يكفي ما ورد فيها من العموم، وإنما تحتاج الصلاة إلى دليل خاص.
0: طيب.
6: وكذلك نفس الحال في الدعاء في ختم القرآن، فإن الشيخ هنا استدل بعموم ما ورد من أن

0: لا ينبغي أن يتلى إلا بعد ما يسمع هل هو مادة صوتية أم مادة مكتوبة؟ هذا سؤالي.
1: أعد عفوا، أعد السؤال.
0: أقول هل القرآن هو مادة صوتية يعني لا يمكن قراءته حتى نسمعه؟ يعني ما ينبغي أن أبدأ في صفحة من صفحات القرآن أن أقرأها كذا مباشرة إلا بعد ما أسمعها من شيخ مقرئ مثلا؟
2: إيه نعم نعم.
1: طيب طيب
2: فهمناها الآن،
1: بارك الله فيك. طيب الأخ أحمد يسأل عن تكرار العمرة.
2: بالنسبة للراجح في تكرار العمرة الجواز للآفاق، وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة أنها كانت تحرم من ميقات المدينة الحليفة في رمضان فتأتي بعمرة، فإذا أكملتها رجعت حتى إذا بلغت الجحفة أحرمت منها ورجعت وأتت بعمرة أخرى. وقد ذكر مالك أنه لا يكره إلا آفاقي تكرار العمرة. أما أهل مكة فالوضع فيهم يختلف، لأنهم من الأفضل أن لا يكررها احتياطا، ولم يرد نهي عن تكرارها، بل الأصل بالعمرة الأمر مطلقا.
1: فلما الاحتياط؟
2: الاحتياط لاحترام الحرم ولتقدير هذا النسك بذاته وليبقى له هيبة ومكانة في النفوس.
1: طيب سأل الأخ عبد العزيز عن الذكر من أجل الأثر الدنيوي.
2: بعض أهل العلم يتحرج في هذه المسألة ويرى أن ذلك ينقص الإخلاص، لكن الغزالية في الإحياء وعدد من العلماء أيضا اكتفوا على ذلك، رأوا أن الإنسان إذا تصدق من أجل شفاء مريضه أو ذكر من أجل الحفظ أو تلا القرآن من أجل رد ظالم أو نحو ذلك أو من أجل رقية، فإن ذلك لا ينقص الأجر مطلقا، وهذا هو الراجح إن شاء الله.
1: الجمع بين الإلحاح في الدعاء وبين اليقين بالإجابة.
2: الإلحاح مع اليقين، هو الإلحاح عبادة، لا بد أن يعلم الإنسان أن يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن ما قدره الله عليه لا بد أن يصيبه، وأنه قد كتب ورفعت عنه الأقلام وجفت عنه الصحف. وقد قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.
1: ومع
2: وحاصل دعو هو حاصل عبدو، فالدعاء عبادة لله، ويدعو الإنسان وهو ملح بالتكرار وبالأساليب المتنوعة كالضراعة والافتقار والثناء
1: حتى لو كان لأمر دنيا. الإلحاح ليس عيبا؟
2: لا لا ليس عيبا، بل هو من اللجاء إلى الله ليتخلص الإنسان من حوله وقوته ويبرأ إلى الله من كل ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: وكان الأخ
2: وبالنسبة للجزم لا ينافي الإلحاح، بل هو في إلحاحه وتكراره كل مرة هو جازم بالإجابة، لأنه يعلم أن الله إما أن يكتب له الثواب والأجر وهذا حاصل الدعاء فهو عبادة، وإما أن يعجل له حاجته، وإما أن يؤخرها له، وإما أن يدخرها وهكذا.
1: طيب يسأل أخ أن يقول أنتم تحفظتم على رفع اليدين.
2: نعم، هذا فرق بين الأقوال والأفعال، لا بد أن ينتبه الأخ إلى أن الصلاة فيها أقوال وأفعال ونيات، والفرق بين الأقوال والأفعال واضح، فأفعالها محصورة جدا ضيقة، ومن زاد فيها فعلا ليس كمن زاد قولا، فالأقوال التي هي أذكار لا يسجد لها مطلقا، لا يلزم منها السجود سهوا، من كل ما هو ذكر لله في الصلاة إذا فعله الإنسان ولو سهوا لا يلزمه السجود، بخلاف الأفعال إذا فعل أي فعل
1: في الأمر سهول. في الأقوال أيسر.
2: نعم،
1: ولذلك فرقت بين رفع اليدين
2: بين الأمرين، لأن الفرق بين القول والفعل في الصلاة هو القاعدة العامة.
1: طيب الأخ سلطان كان يسأل عن القرآن، هل يجب أن يسمع؟
2: نعم، بالنسبة للقراءة هي سنة متبعة، والمصحف العثماني مرسوم على خلاف المقروء، فقاعدة الخط العربي أن يوافق المقرؤ، الأصل أن يوافق المقرؤ ما يكتب، والأصل أن يختلف كل أن يفصل كل لفظ عن آخر، لكن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوا المصحف على خلاف هذه القاعدة، ففيه حروف لا تقرأ، مثل قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد كتبها بيائين، ومثل قوله تعالى الزكاة والصلاة الربا مشكاه كلها كتبها بواو ولا تقرأ هذه الواو، ومثل ذلك أيضا بعض الحروف المحذوفة التي تثبت في بعض القراءات وتحذف في بعضها، واختلاف القراءات أيضا مؤثر في رسم المصحف. وكذلك لا شك أن هيئة الأداء وهيئة النطق معتبرة كقدر المد وقدر الغنة وقدر القلقلة ونحو ذلك، هذه أمور يحتاج الإنسان إلى سماعها من شيخ،
1: لذلك
2: القراءة سنة متبعة. ومع ذلك إذا كان الإنسان من الناطقين بالعربية ومن المتقنين ولا يلحن ويستطيع أن يقرأ في القرآن، يستطيع أن يقرأ في المصحف، فيجوز له ذلك، لكن لا يقرأ غيره ولا يقرأه في الصلاة إلا بما سمعه من غيره.

0: معنى أن وجوب السماع أولا في حالة الأداء، يعني أن يعلم وأن
1: أن
0: يؤم الناس،
1: يعلم أو أن يؤم الناس
0: وأما
1: أو
0: في
1: أن
0: قراءة
1: يصلي هو
0: نفسه
1: الفرض أو أن يصلي الفرض، لا يصلي في الفرض إلا بما سمعه من الشيخ.
0: فرض نفسه حتى لو كان
1: أي نعم، حتى
0: منفردا.
1: في فرض نفسه.
0: طيب هذا كيف يكون في هذا الوقت؟ أكثر الناس لا، ما جلسوا في حلقات ولا
1: لا، يسمعه من شريط، يسمعه من أمه، يسمعه من أبيه، يسمعه من حلقة، يسمعه بقراءة الإمام في الصلاة.
0: طيب لدينا مسألة،
1: وليس المقصود أن يجلس هو بين يدي القارئ حتى يسمع منه،
0: إنما أن
1: بل إذا
0: يسمعه
1: سمع
0: على
1: من أي
0: الصواب.
1: إنسان، الإمام في المسجد، شريط الإذاعة، التلفزيون،
0: أجزاءه.
1: فإن أجزاء ذلك
0: طيب شيخنا، ننتقل إلى مسألة مسح الوجه باليدين بعد
1: باليدين
0: الدعاء،
1: بعد الدعاء.
0: ماذا ترون فيها؟
1: ورد فيها حديث ضعيف،
0: نعم.
1: والذين يحتجون بالضعيف في فضائل الأعمال، وهي كما ذكرنا رواية عن الإمام أحمد، لا إشكال لديهم في هذا، ولذلك كان الإمام أحمد يفعله، وقد روى عن بعض مشايخه أنهم كانوا يفعلون، فالأمر فيه سهل.
0: لكن الحديث تقولون ضعيف، أنا عندي حديث هنا الذي هو قوله أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه.
1: نعم، هذا هو
0: ابن
1: ضعيف.
0: حجر يقول له شواهد ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن، هذا هو الذي تقصدون أنه
1: إيه؟ نعم، هو
0: ضعيف.
1: الحديث بذاته ضعيف.
0: نعم، وشواهده،
1: وشواهده التي وصل إليها الحافظ رحمة الله عليه ما وصلتنا، ما وصلنا شيء مرفوع.
0: لكن حكمه ما
1: شاهد لا يمكن أن يكون إلا شيء، إلا الشيء المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
0: ما يعتد بحكم مثله وهو ابن حجر،
1: بلا يعتد به لمن وجد تلك الشواهد أو هاتنا بها أو كان مقلدا تقليدا مطلقا.
0: وحديث ابن ماجه إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، تعرفون
1: كذلك
0: حكمه.
1: ضعيف.
0: وحديث البخاري في الأدب المفرد رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعواني يديراني بالراحتين على الوجه.
1: إيه نعم، هذا موقوف عليهما وهو فعل ليس قولا، فعل صحابي.
0: ما يكون أصل المشروعية أيضا،
1: ذكرنا أن فعل غير المعصوم ليس بحجة،
0: وليس بحجة لكن ما يستأنس به، أقصد
1: يستأنس به على العمل بالحديث السابق، إذا صح لديهما قد يصح لديهما ولا يصح لدى من بعدهما.
0: طيب إذا ترى الإمر في ساعة،
1: في ساعة،
0: أنا أجد
1: لا إنكار فيه.
0: أجد للعز كلمة غريبة،
1: العز بن عبد السلام.
0: نعم، يقول ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل.
1: لا، هذا مبالغة.
0: وابن تيمية يقول أما مسحه وجهه بيديه فليس فيه إلا حديث،
1: لما مسح وجهه
0: وجهي
1: بيديه،
0: أما وسحه وجهه،
1: مسحه مسحه وجهه
0: إذا نصبته.
1: نعم،
0: أنت أخذت عليه قبحة يكفي. فليس فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة،
1: هما حديثان في الواقع وقد ذكرتهما الآن سابقا. ولا تقوم بهما الحجة لأنه لا يمكن أن يعتمد على أحدهما شاهدا للآخر أبدا.
0: الأمر الآخر أن أجد،
1: لكن إذا كان الحافظ وجد حديثا أخرى فالحافظ لا شك أطول يدا
0: صحيح، لكن أجد جمهور من الفقهاء كالمتوافقين والمتواطئين على مشروعية الأمر،
1: يعني هذا الذين يرون العمل بالضعيف.
0: يعني إذا سمحت لي، مثل الإمام النووي يقول من آداب الدعاء مسح وجهه بعد فراغه.
1: نعم، هذا النووي من الشافعية، من الذين يرون العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، وقعد لهذه القاعدة في
0: نعم. والبهوتي من الحنابلة يقول ثم يمسح وجهه بيديه أي عقب القنوط وخارج الصلاة إذا دعا.
1: ذكرنا عن الإمام أحمد أصلا شيخه أنه كان يفعل. نعم.
0: طيب في توجيه لهذا المسح، ماذا ترونه معتبرا أو لا؟ أن الحديث لا يردهم، يستحي أن يردهما صفرة، قالوا فإذا رفع يديه فقد وقعت فيها بركة الإجابة، فناسب أن يمسح.
1: هذه لا إشكال فيها أنه ستقع فيها البركة، لكن هل ستبقى فيها إلى أن يمسح؟
0: إذا عجل. طيب إذا المسألة فيها سعة،
1: بالنسبة للبركة ليست شيئا محسوسا،
0: صحيح،
1: لا نراها ولا نشم رائحتها ولا نذوق طعمها، ما عرفنا بالوحي أن فيه بركة ففيه بركة، مثل البيت الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، نحن نعلم أن هذه البنية مباركة، وماء المطر أنزلنا من السماء ماء مبارك، نعلم أنه مبارك بنص الوحي،
0: صحيح.
1: أما ما لم يرد فيه النص فقد تكون البركة موجودة ولا ننكرها، وقد لا تكون موجودة، الله أعلم.
0: طيب وترون أن الراجح عندكم في المسح
1: أنه لا ينكر على من فعله، وأن الحديث الذي فيه ضعيف.
0: طيب لدينا مسائل أخرى أيضا من أحكام الدعاء شيخنا، الدعاء على الكفار بالعموم أن لا تبقي منهم أحدا ولا فردا، هل هذا مشروع؟
1: الأصل أنه مشروع، لأن نوحا عليه السلام دعا به وهو نبي من الأنبياء الذين قال الله فيهم لرسوله صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتدي، وهو قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. و
0: هذا ما يرد عليه شيخ أنه كونهم جميعا كذبوه ونصبوه العداء، وأنه علم من الله أنه لا هداية لهم فدعا عليهم هكذا،
1: لا هو ما كان يعلم من هو منهم من ليس منهم، دليل ذلك أنه كان يظن أن ابنه من المسلمين.
0: طيب وهل من شاهد آخر على الجواز هذا ولا هذا هو الأصل فيه؟
1: هذا هو الأصل، ولم يرد نهي عن التعميم في مثل هذا، لكن من المعلوم أنه لن يستجاب في عمومهم فيكون استجابة في بعضهم. ولذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قبائل بكاملها كدعائه على قريش ودعائه على عصية ودعائه على رعل وذكوان
0: فيهم المسالم،
1: لا شك أنه لم يشملهم جميعا وأنه استجيب، لكن استجابته كانت في بعضهم.
0: هل يقال أنه لا بأس بالدعاء بعموم اللفظ علما بأن فيه خصوصا؟
1: خصوصا مقصودا نعم،
0: وإن لم يخصصه،
1: وإن لم يخصصه، ولكن من المعلوم أنه سيخصص قطعا.
0: ما ورد في بعض المأثور الله
1: مع أن نوح ما ورد خصوص فيه، نوح الكفار جميعا أغلقوا في زمانه، لكن من بعده من الأنبياء لم يفعلوا.
0: ورد في بعض الأدعية اللهم لعن الكفرة من أهل الكتاب الذين يحاربون، الذين يكذبون نبيك ويحاربون أولياءك، ألا يكون هذا تقييدا يكون هو الأفضل؟
1: هذا التقييد لكن لم يرد مرفوعا ولم يرد شيء منه في هذا، جاء لعن اليهود والنصارى بالإطلاق. وقد قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون،
0: على الإطلاق.
1: إيه نعم،
0: في ابن خزيمة أن الناس كانوا على عهد
1: عمر، وكذلك لعن المنافقين مطلقا ملعونين أينما ثقفوا وخذوا وقتلوا تقتيلا. وهكذا جاء لعن الطوائف،
0: لكن اللعن شيء غير الدعاء بالهلاك.
1: بلى اللعن أشد من الهلاك. طيب اللعن أشد، ولذلك جاء النهي عنه عن لعن المخصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في اللعن. ما علمت العهد الذي بيني وبين ربي، فله خصوصية في اللعن، لكن الدعاء الآخر أيضا يلحق باللعن، واللعن أشده.
0: الذي عند ابن خزيمة أن الناس على عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة ويقولون اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، مرة أخرى هذا التقييد ما يستأنس به فيقال هو أفضل أن الإنسان إذا دعا؟
1: نعم لا شك أن هذا أحوط، لكن نحن نتكلم في أصل مشروعية الآخر ولا نتكلم في أيهما أفضل.
0: ما يكون فيه اعتداء؟
1: لا ليس فيه اعتداء،
0: من جهة أنك تدعو بهلاك جميع الكافرين
1: ونعلم أن ذلك لن يقع.
0: نعلم أن ذلك لن يقع،
1: لا لكن المقصود بجميع الكافرين أنت تريد أن يجيب، أن يكثر دعاؤك حتى يكثر أجرك، وتعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا بد أن نتذكر أن الأمر قد قضي وأن دعائك هو عبادة لله سبحانه وتعالى، وأن كثرته تزيد الأجر وتزيد ترفع الدرجة.
0: سنأتي لهذا الدعاء والقدر في مسألة، لكن أخبرني عن السياسة الشرعية، لا يمكن أن يقال أنه إذا كان مثل هذا الدعاء؟
1: نعم لا شك أن ما كان يثير إشكالات ولا ليس لا يحقق مصلحة ويحقق مفسدة، وهو ليس مقصدا شرعيا مطلوبا لذاته، فلا
0: يعني
1: ينبغي.
0: يعني اليوم لو دعوت في مسجد صغير في حارة من حواري جدة وسجل ونزل في الانترنت يمكن أن يقيم مشكلة دولية،
1: صحيح،
0: فهل يراعى مثل هذا؟
1: يراعى،
0: أو أن مراعاته ترخص في الدين؟
1: لا ليس ترخص في الدين، يراعى، وأن الله تعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وهذا أصل في سد ذرائع هذه الذرائع المسدودة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أراد أن يعطي غطفان ثلث ثمار المدينة ليرجع عنه عامهم ذلك، وكذلك أنه لم يدعو على عامر وأربد في مجلسهما في محضرهما، إنما دعا عليهما بعد خروجهما،
0: كل من السياسة الشرعية.
1: نعم. طيب. وترحيبه بعيينة بن حصين لما دخل مع ما ذكر قبل دخوله. نعم. على فرض الصحة.
0: وقد ذكرتم القضاء والقدر، سأقفز إلى هذه النقطة ثم أعود. حديث لا يرد القدر إلا الدعاء، كيف نجمع بينه وبين ما تفضلتم به من أن الدعاء فقط عبادة وإلا كل شيء منتهي؟
1: الفرق أن الكتابة، كتابة الله سبحانه وتعالى، الأشياء تنقسم إلى قسمين، إلى كتابة أزلية وهي ما كان في أم الكتاب، وهذه لا محو فيها ولا تبديل
0: مطلقا.
1: نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده أم الكتاب، وهي مرتبة من مراتب القدر الأربع. والكتابة الثانية هي ما يكتب في اللوح المحفوظ وما يكتبه الملك مع الجنين وفي بطن أمه، يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد.
0: هذه محل تغيير؟
1: هذه محل تغيير، قابلة للتغيير، وهذا التغيير هو كونها مشروطة بالشروط وانتفاء الموانع، فلذلك هي كلها مشروطة بالشروط وانتفاء الموانع، ما كان في اللوح المحفوظ وما كان مما يكتب مع الجنين في بطن أمه.
0: لكن شعور الإنسان بأنه بأن دعاءه لا يقدم ولا يؤخر،
1: لا هذا لا ينبغي أن يشعر بهذا الشعور، بل يدعو الله وموقن بالإجابة. نعم. لكن يشعر أن الدعاء عبادة، يستشعر روح العبادة فيه لا مجرد قضاء الحاجة.
0: نعم.
1: فهذا الذي أريد أردت التنبيه عليه.
0: لكن معنى ذلك أن الدعاء يمكن أن ينفعه به في أرض الواقع وليس هو فقط للتعبد المحض.
1: لا، هو الحديث الذي ذكرته هو بالقدر، هو من تزاحم الإرادتين، والله سبحانه وتعالى من صفاته العامة المشيئة.
0: مشيئة كونية
1: ولا؟ نعم، لا، مشيئتين.
0: نعم،
1: مثلا مشيئة إصابة هذا العبد ومشيئة استجابة الدعاء.
0: نعم،
1: فتتزاحم الإرادتان، والله سبحانه وتعالى بعض صفاته يغلب بعضا ويسبقه، فرحمته تسبق غضبه وتغلب غضبه، وهكذا في القدر. فيقدر أمرا ويقدر، يتزاحم القدران في مثل هذا النوع كالمرض والشفاء،
0: ما يقضي الله ما شاء،
1: ما يقضي الله ما شاء. ولذلك ما في الحديث الصحيح، الحديث القدسي، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت ويكره مساءته ولا بد له منه.
0: طيب شيخ،
1: ولذلك قصة موسى عليه السلام لما أرسل الله له ملك الموت
0: فوقع عينه.
1: نعم، ملك الموت كان يظن أن موسى قد، أو كان يجزم في وقت مجيئه أن موسى قد حان أجله وأنه سيقبض روحه الآن، فلما صكه وفقع عين تلك الصورة التي بدا فيها الملك،
0: علم أن
1: الأجل أنسئ فيه، فرجع إلى ربه فرازعه، والله سبحانه وتعالى خير موسى لو وضع يده على
0: ظهر ثورة.
1: نعم.
0: طيب شيخ، على عجل أن بقي دقيقة، ترتيل الدعاء هل هو جائز كما يرتل؟
1: نعم، إذا كان الإنسان يخشع فيه، فالترتيل في الكلام مما يؤدي إلى الخشوع مطلقا، ولذلك شرع لكتاب الله وشرع للخطيب في خطبته ألا يستعجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا لتفهم،
0: الذي هو التنغيم،
1: وإذا سلم سلم ثلاثا. لا لا يقصد التنغيم بمعنى التطريب،
0: يعني لا، اليوم من أكثر الأئمة إذا دعوا يعني ينغمون تنغيما خفيفا في دعاء،
1: لا حرج في مثل هذا النوع.
0: لنا الذي أفزعني كلمة للكمال بن الهمام،
1: نعم،
0: يقول أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان لا يصدر ممن فهم معنى الدعاء، وما ذلك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر أن سائلا سأل حاجة من ملك فتغنى هكذا لنسب إلى السخرية.
1: لا، ما ينسب إلى السخرية، بل العكس، إذا أنشدها شعرا أو كلاما مهذبا.
0: يا حسن، هذا تخليص. نعم. طيب، مسألة
1: القضية هنا قضية لا يلحق بالقرآن ما ليس منه فقط.
0: نعم،
1: لا يقرأها كقراءة القرآن، لا يقرأ الدعاء كقراءة القرآن.
0: تمام، يفرق
1: القرآن قليلا. لابد أن يكون له قراءة مختصة، وبعض الأئمة قد يرتل الدعاء حتى يلحق بكلام الله ما ليس منه، وكلام الله حتى في الكتابة،
0: وهذا
1: الصحابة لم يكتبوا تعشيرا ولا نقطا ولا شيئا في،
0: لا ترون مشروعية هذا على هذا؟
1: لا، لا بد أن يفصل.
0: طيب،
1: فيهذ في الدعاء، هذا ليس مثل قراءة القرآن، لكن مع ذلك لا
0: حرج، جنس فرق
1: لا حرج فيما فيه من تأنٍ وعدم إسراع حتى يخشع،
0: وتنغيم يسير،
1: وتنغيم يسير.
0: لا. طيب شيخنا، نحن انتهى الوقت ومضطرون للوقوف. أيها الأخوة والأخوات، لم ننهي مسائل الدعاء لكن مضطرون أن نقف عند هذا الحد، وسنناقش غدا إن شاء الله موضوع الاحتساب، الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنرحب بأسئلتكم ومشاركاتكم، ونبشركم بأن حلقات البرنامج كما وعدناكم تنزل بانتظام، سواء في موقع اليوتيوب أو في موقعي، وكذلك في مواقع أخرى اجتهادا من بعض الإخوة. فشكر الله لكم، وشكر لشيخنا الجليل العلامة الددو، ونلقاكم غدا على خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الله تعالى كتب في كتاب موضوع عنده في العرش أن رحمتي سبقت غضبي، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، من لا يرحم لا يرحم. وأنا أود أن أقف في بعض تمثلات هذه الرحمة التي نحتاج إليها في واقعنا اليوم. من هذه المظاهر الرحمة عند الاختلاف. الله تعالى لو أراد أن يجمع هذه الأمة على كلمة واحدة في فروع الدين وجزئياته لشاء، ولكن جعل الله تعالى الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات تحتمل أكثر من وجه في التفسير. واختلف الصحابة في فروع الدين، واختلفوا في فهم الواقع، واختلفوا في ترتيب الأولويات، ونشأ لهذا يعني المدارس الفقهية في التفسير وفي الفقه وفي الأصول، وعاش الناس جنبا إلى جنب. كيف نجعل من هذا الاختلاف أداة رحمة؟ اختلاف تنوع يشكل عامل ثراء، عامل خصوبة، تختلف آراؤنا وتأتلف قلوبنا، ألا نجعل هذا الاختلاف سبيلا إلى القطيعة، قطيعة الرحم بين الأخوة الإيمانية التي يقع الناس في شراك التكفير والتضليل والتفسيق والتبديع والتجهيل. يعني هذا معنى كبير. والله الإنسان الآن يبحث في معارض الكتاب الإسلامي ويكاد يجد أسلحة الدمار الشامل في عناوين الكتب، من السيف الصقيل والبمب الألماني والصواريخ والقنابل العنقودية، في ردود الناس على بعضهم البعض في مسائل جزئية وفرعية تحتملها دلالات النصوص وتحتملها اجتهادات الفقهاء قديما وحديثا، وتحتملها مقاصد الشريعة، ويحتملها اختلاف البيئات، ولكن ضاقت الأوعية وضاقت النفوس فوقعنا فيما نحذر منه الناس. ولذلك الدعاء يحتاجون أن يضربوا المثل في هذه القضية، أنهم يتبادلون الرأي ويتحاورون، ولكن تبقى هذه الرحمة السابقة. وكما قال الإمام الشافعي لأحد أصحابه: يا فلان، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق على مسألة؟ هذا المعنى الذي ذكره الإمام الشافعي، وقد خالف مالكا وهو تلميذه، وقد قال له مالك: أرى أن الله قد ألقى عليك نورا من العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. الشافعي غادر المدينة وألف كتابا سماه اختلاف مالك والشافعي، ومع ذلك كان يعبر عن هذه الرحمة السابغة من محبة ومودة لمالك. يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، مالك حجة الله على خلقه، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، لولا مالك وابن عيينة لذهب العلم من الحجاز. وكذلك أحمد خالف شيخه الشافعي وغادر الشافعي بغداد إلى مصر، وقال عن تلميذه: لقد تركت بغداد وما خلفت فيها أورع ولا أعلم ولا أهدى من أحمد بن حنبل. ثم قال: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. وقال الإمام أحمد عن شيخه: والله ما بت ليلة 30 سنة إلا دعوت فيها للشافعي. قال ابنه عبد الله: يا أبتي، لقد سمعتك تكثر الدعاء له، من هذا الشافعي يا أبتي؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض. وسمع ابن المبارك رجلا يتنقص من قدر أبي حنيفة لأنه وجد ثمة خلافا بينه وبين أبي حنيفة في مسألة، قال: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فهذا معنى ينبغي أن يكون حاضرا في سلوك الدعاء. أختم بقضية أخرى، أن هذه الرحمة التي وصفت بها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنها رحمة للعالمين، وكلمة العالمين تعم المؤمن وتعم الكافر وتعم الحيوان الأعجم والنبات الأخضر والجماد الأصم. نجد من الخطباء والأئمة على رؤوس الأشهاد في كل يوم جمعة يعني يرسلون اللعنات تلو اللعنات على المخالفين في الدين، لا بسبب عدوانهم ولا بسبب ظلمهم ولا بسبب بغيهم، وإنما بسبب المخالفة في الدين. ومعلوم أن الدعاء على غير المسلم ينبغي أن يتوجه بسبب، كما قال الله: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكذلك نقول اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ينبغي أن نقول ويهدى فيه أهل معصيتك، لأن داعي الهداية عند المسلم مقدم بدل أن نقول ويذل فيه أهل معصيتك. فهذا في أدب الدعاء الذي هو جزء من رسالة الرحمة التي نحملها للآخرين. كلمة أخيرة أيضا في تجليات هذه الرحمة، الرحمة بالبيئة. أنا أعتقد إحدى الإشكاليات اليوم العالم الغربي تعامل مع البيئة بمنطق الهيمنة والغلبة والسيطرة، والمفهوم القرآني الصحيح يتعامل بمنطق الرحمة وتسخير البيئة وتوظيف الأمثل لمواردها فيما يعود خيرا وبركة ببني الإنسان. ولذلك الرحمة حتى في الحيوان، إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. نهى عن التحريش بين البهائم، دعاني أحدهم قديما إلى برنامج الاتجاه المعاكس، قلت له إن الله نهى عن التحريش بين البهائم فكيف نحرش بين بني البشر؟ لأن بعض الناس الغاية عندهم أن يخرج الإنسان من طوره ويلعن كل طرف الآخر، وكأن هذا هو نموذج. هذا نحن نريد أن ندير حوارا موضوعيا مع الحفاظ وإشباع هذه الرحمة.
0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: في سؤال موجه من الذات العليا إلى كل الخلق، فما ظنكم برب العالمين؟ ماذا تعتقدون فيه؟ كيف ترونني؟ ماذا تعرفون عني؟ سؤال ينبثق منه أكثر من سؤال، وإذا سأل الله فلا بد أن تجيب، لكن من تجيب؟ هل تجيب الله؟ الله لا يحتاج إلى إجابتك، الله علام الغيوب، يعلم السر وما يخفى. إذا سألك الله فهو يقصد أن تجيب نفسك، وإذا اختبرك الله فلا أحد غيرك مقصود بمعرفة نتيجة الاختبار. فما ظنكم برب العالمين؟ شوف، أنت ممكن تتعاطف مع إنسان ما تعرف، قد تمنح التعاطف لأي عابر سبيل، قد تتسامح مع شخص داس على قدمك دون أن يقصد بمجرد أن يوجه لك نظرة اعتذار، قد ترحم عدوك إذا سقط تحت رحمتك، قد تمنح أي شعور بسهولة وبدون مقابل. إلا الثقة، أنت لا تثق بالعابرين في الشارع بدليل أنك لن تترك سيارتك مفتوحة، لا تثق في الغرباء بدليل أنك لا تحدثهم بكل أسرارك في أول مقابلة. أنت لا تمنح الثقة إلا مقابل رصيد من التجارب، وإذا كنت تفعل غير ذلك أنت تعاني من مشكلة كبيرة. خلق الله الثقة ووضعها في هذا الكون داخل القلوب والنفوس، لا تنفتح إلا لمن يستحقها بعد أن يقدم براهين. الثقة غالية، لا تمنح بسهولة لكنها تسحب بسهولة. تعال الآن نفكر كيف تتعامل مع من تثق فيهم. صديق تستطيع أن تبوح أمامه بكل أسرارك دون أن تخشى أن يستخدم هذه الأسرار ضدك يوما ما. زوجة تغيب عنها وتسافر أو تذهب إلى عملك وأنت تأتمنها على مالك وعرضك دون أن تفكر لحظة واحدة أنها يمكن أن تخون الأمانة. هذه درجة من درجات الثقة. أقول لك على درجة أعلى من درجات الثقة، الرضيع يقذف به أبوه إلى الأعلى مداعبا فيضحك لأنه يعرف أنه لن يتركه ويسقط. ركاب الطائرة يسلمون أرواحهم عند باب الطائرة أمانة في يد الطيار. المريض ينام في سكينة تحت يدي الجراح يجري له جراحة خطيرة لا يخشى أن تخطئ أصابعه فتكلفه حياة. هذه هي الثقة التي يضعها الإنسان في الإنسان. لذلك يأتي سؤال الله سبحانه بعد كل ذلك مسبوقا بحرف الفاء قائلا فما ظنكم برب العالمين؟ إذا كان هذا هو ظنكم بالعالمين فما ظنكم برب العالمين؟ ألا تتفق معي أن الله أحق بهذه الثقة وأحرى؟ وضعت ثقتك في بشر قابلين للخطأ والزلل والسهو، قابلين للتغيير، ولم تضعها في الخالق الذي لا يتغير ولا يخطئ. كم مرة تمنيت شيئا بشدة وانقطعت بينك وبينه السبل، طلبته من الله فحققه لك رغما عن كل قوانين الدنيا؟ كم مرة مرضت وشفاك؟ كم مرة تعبت وأراحك؟ كم مرة خفت وطمأنك؟ كم مرة كان الله معك وكم مرة كنت مع الله؟ مسلم أخرج في صحيحه أن رسول الله قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. موسى عليه السلام في موقف عجيب، ولما نتكلم عن النبي نتذكر دائما قول الله عن الأنبياء أولئك الذين هداهم الله بهداهم اقتده. تخيل معي موسى فر مع من آمن معه من بطش فرعون ووصل إلى البحر، العدو من خلفهم، كل قوانين العالم تقول أنهم قد ضاعوا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، منتهى اليقين في الهلاك. كلمة مدركون جاءت مسبوقة بلام التوكيد، وهذا يعني إيمانهم التام باستحالة النجاة. قوانين الطبيعة تقول ذلك، الفيزياء تقول ذلك، لا يمكن أن يسير إنسان على الماء. ردة فعل موسى كانت كلا كلا إن معي ربي سيهدين، ثقة عجيبة. أبو بكر يقول لرسول الله وهما في الغار والمشركين يحاصرونهم من كل جانب: يا

0: رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. رسول يرد: لا تحزن إن الله معنا. طيب ممكن تقول لي يا أخي هؤلاء أنبياء ووضعهم استثنائي. الله يقول في حديثه عن المشركين: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم.
1: عطاء الله على قدر حسن ظنك به، فلو دعاه صالح وعاصم بنفس اليقين لأجاب.
0: راجع حساباتك مع الله وأجب نفسك عن سؤاله: إذا كان هذا ظنكم بالعالمين فما ظنكم برب العالمين؟ السلام عليكم.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك. يعني يا ربي أنا عصيتك بعافيتك، عافيتني فعصيت. أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته قدرتي بفضل نعمتك. معي مال، بالمال عصيتك يا رب وأنت رزقتني هذا المال، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه عند خوفي منك على حلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغريت فيه من تبعني، يعني أغريت من تبعني بهذه المعصية، أو غلبت فيه بفضل حيلتي فلم تغلبني على فعلي، إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي لكن سبق علمك في اختياري واستعمالي مرادي وإيساري، فحلمت عني فلم تدخلني فيه جبرا، ولم تحملني عليه قهرا، ولم تظلمني شيئا. يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا وليي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عسرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا جاري اللصيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق وفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم، وأخرجني من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القصر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، صل على خيرتك من خلقك محمد النبي عليه الصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما قد ضاق به صدري وعيل منه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجاز البيع برؤية سابقة على وقت العقد، لا يتغير المبيع عادة بعدها إلى وقت العقد ولو حاضرا مجلس العقد، فإن كان يتغير بعدها لم يجوز على البت ويجوز على الخيار بالرؤية.
0: يتكلم المصنف هنا على البيع على رؤية سابقة، لأن المبيع لا يخلو الحال، إما أن يكون مرئيا للمشتري وإما أن يكون غير مرئي للمشتري، وغير المرئي للمشتري قد يكون البيع وقع فيه على رؤية سابقة قبل وقت العقد، بمعنى الإنسان يشتري الآن سلعة رآها من 3 أيام في مخازن البائع ولكن لم يعقد عليها في ذاك الوقت، وأتى الآن يريد أن يتعاقد عليها دون أن يراها مرة أخرى بناء على الرؤية السابقة. فالبيع على الرؤية السابقة للعقد جائز ولا غير جائز؟ قال جائز، لكن بشرط أن يكون المبيع لم يتغير عن الحالة التي رؤي عليها، بمعنى أنه ليس هناك وقت طويل بين الرؤية ووقوع العقد. فإذا كان هناك وقت طويل يظن فيه تغير السلعة، إذا كانت السلعة مما يسرع إليها التغير مثل الفواكه والخضروات أو أشياء تتغير بسرعة، فهذا لا يجوز العقد بناء على رؤية سابقة. لكن إذا كان المبيع لا يتغير مثل العقارات والأراضي والمباني والمسالي أجهزة وكذا، فهذا يجوز أن يقع العقد عليها على رؤية سابقة. وهذا من جملة التسهيلات، لأن البيع قد يكون بناء على كما تقدم بالأمس، بناء على ما هو مكتوب في البرنامج، مكتوب في الدفاتر وعلى المواصفات، وقد يكون على رؤية سابقة، ويسمى بيع الغائب، يعني لأن المبيع إذا كان غائبا لابد أن ترفع عنه الجهالة، لأن الغرض هو الأساس من هذه الشروط كلها في البيوع في المعقود عليه أن ترتفع عنه الجهالة. فإذا ارتفعت عنه الجهالة بالرؤية فهذا هو المطلوب، إذا ارتفعت عنه الجهالة بصفة أخرى لأنه غائب بناء على صفة الموجودة في المكتوب أو في الدفاتر وكذا وبناء على رؤية سابقة، فكل ذلك جائز، لكن بشرط أن يكون المبيع على الحالة التي رؤي عليها.
1: قوله هنا ولو حاضرا مجلس العقد،
0: ولو حاضرا مجلس العقد، نفرض أن المبيع رؤية من يومين أو من 3 وهو في مخازنه، والآن بعد 2 أو 3 أرادوا التعاقد عليه وهم بالمخازن، ولكن المشتري لم يكلف نفسه ويدخل المخزن ويعين السلعة مرة أخرى، فهذا جائز ولا بد أن يعين السلعة؟ قال ليس شرط أن يعين السلعة ما دام المبيع يغلب على ظنه أنه باق على الحالة التي رؤي عليها في السابق وليس من الأشياء التي يسرع عليها التغيير، فيجوز البيع على الرؤية السابقة حتى لسلعة موجودة بمجلس العقد.
1: قال: وحلف بائع مدع عدم المخالفة لبيع، أي في مسألة بيع برنامج، وقد تلف أو غاب المشتري على المبيع وادعى مخالفته.
0: أعيد الرواية. وحلف
1: بائع مدع عدم المخالفة لبيع، أي في مسألة بيع لبيع برنامج، وقد تلف
0: وقد تلف
1: أو غاب المشتري على المبيع وادعى مخالفته.
0: وقد تلف يعني التلف للبرنامج للصفة، إنسان اشترى سلعة على البرنامج على الصفة الموجودة في الدفتر وتم البيع على هذه الصورة، وغاب المشتري بالمبيع، غاب به بمعنى أخذه إلى داره أو إلى مخازنه ونقله من ضمان المشتري من حيازة نقله من حيازة البيع. المشتري نقل السلعة من حيازة البيع، يعني هذا معنى غاب به، اختلى به وأخذه. ثم بعد ذلك ادعى المشتري خللا، إما نقص في العدد أو فساد أو عيب في السلعة، واختلفوا لأن ذكر هنا في أحد الصور أنه تلف الوصف اللي اتفقوا عليه، صار يتخاصمان لأن الشيء اللي وقع عليه البيع والصفة والبرنامج المكتوب تلف، أو اختلى به المشتري بالسلعة وأخذها ثم ادعى بعد ذلك أن هناك عيب أو أن هناك نقص أو كذا، كيف تحل هذه المشكلة؟ قال المشتري لما يدعي على البائع أنه العدد ناقص أو فيه فساد في مثل هذه الصورة، قال حلف البائع، البائع توجه إليه اليمين أنه ما باع السلعة إلا حسب المتفق عليه بمواصفاتها، وكذلك كل من يسلم شيء لآخر، سلمه الثمن مثلا، سلمه دين، سلمه كذا، ثم المستلم ادعى أن هناك عدم موافقة لحسب التعاقد، تعاقد أن يسلم له ألف، غاب بالمال، يستلم غاب بالمال وبعدين يرجع للدافع، قال لا في خلل، ليس المبلغ ليس ألف، ليس ألفا، بل هو يعني 900 مثلا، أو استلم منه سلعة بمواصفات معينة رجع وقال لا فيها غش، ذهب استلم على أنه عيار كذا، قال له العيار مختلط هو كذا. فعندما يرجع المشتري للبائع ويدعي هذه الدعوة، في هذه الصورة المشتري هو المدعي والبائع هو المدعى عليه. كيف المشتري هو المدعي؟ احنا عندنا قاعدة أن المدعي هو ما خلا قوله عن معهود أو أصل، والمدعى عليه هو ما ترجح قوله بمعهود أو أصل. لما يكون كلامك موافق للأصل فأنت مدعى عليك، لما يكون كلامك مخالف للأصل ولما تعاهد ما هو المعهود في هذه المسألة تكون مدعي. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة في هذه المسألة، قال للذي خاصم ابن عمه في بئر، قال له بينتك أو يمينه، يعني قال المدعي، قال إما تأتي بالبينة، وإذا ما عندكش بينة المدعى عليه اليمين ويبرأ. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه. كيف كان البائع هنا مدعى عليه؟ لأن الأصل لما يسلم لك مال وأنت تقبله على صفة معينة ولعدد معين، الأصل أنه ليس فيه نقص، هذا هو الأصل، اتفقنا على 100 وانت قبضت على أنه 100 ثم غبت عليه، ما تحققتش في المجلس وعديته وكذا، رجعت به إلى البيت وبعدين ادعيت أن خلاف ما هو المتفق عليه، فأنت مدعي النقص، مدعي على خلاف الأصل. فالبائع هنا هو متمسك بالأصل، هو ترجح قوله بالأصل، ومن ترجح قوله بالأصل فهو المدعى عليه. ماذا يلزم المدعى عليه؟ يلزمه اليمين ويبرأ. فلما يجي المدعي يقول ما عنده بينة، لو كان المشتري عنده بينة شهود وقت القبض وعد أمامهم وقال المبلغ ناقص وكذا، خلاص البينة يأخذ بها، لكن هو ليس عنده بينة ورجع بالمال إلى رحله وبيته ثم ادعى النقص، يقال له ما دام ما عندكش بينة عندك ليس لك إلا اليمين، فيحلف البائع، صار مدعى عليه، يحلف ويبرأ. وإذا كان قال المبلغ تم عليه أن يقبل هذا الكلام وليس هناك شيء آخر يعمله. فهذه القاعدة، القاعدة في الخلاف والنزاع في المقبوض عندما يقبض إنسان مال، إما أن يعده في المجلس ويثبته ويبينه ويوثقه ويشهد عليه، وإذا هو أخذه على التصديق وسلم به ورجع فلاص أنه كامل، فإذا ادعي خلاف ذلك عليه أن يثبت بالبينة، إذا ما عندهش بينة توجه اليمين على المدعي عليه، لأن هذه القاعدة الشرعية، بينة على المدعي واليمين على المدعي عليه. وتمييز المدعي من المدعي عليه قالوا هذا هو القضاء، من استطاع أن يميز في مجلس القضاء المدعي من المدعي عليه استطاع أن يحل كل مسائل القضاء، لأن ما عادش بعد ذلك يلتبس عليه شيء. لكن حين يلتبس المدعي من المدعي عليه كيف تميزه؟ من ضوابطه أن المدعي هو من خلا قوله عن معهود أصل لا يوافق الأصل، والمدعي عليه ما ترجح قوله بمعهود أصل. عندما تأتي الإنسان وتقول له مثلا أن يطلب منك 1000 دينار، صرف مني 1000 دينار، فكلامك هذا موافق للأصل ولا مخالف للأصل؟
1: مخالف،
0: مخالف بطبيعة الحال، لأن الأصل براءة الذمة، هيك الأصل. لما يجي واحد يقول لي واحد أنا أطلب منك كذا وبعت لك كذا واشتريت منك كذا، هذا ادعى شيء مخالف للأصل. ما دام كلامك مخالفا للأصل فأنت تسمى مدعيا، وما دمت صنفت مدعيا في مجلس القضاء معناه تطالب بالبينة. فإذا حضرت البينة يقضى لك، إذا لم تحضر البينة المطلوبة في مثل هذا الأمر فتوجه اليمين بعدك على المدعي عليه لترجح موقفه بمعهود وأصل، يحلف ويبرأ. فمن يدعي شيء على خلاف الأصل يسمى مدعي، ومن ينكر يسمى مدعي عليه. بمعهود.
1: إيه.
0: يعني زي ما ذكرنا الآن مثال، دعيت على شخص قلت له أنا أطلب منك 1000 دينار، أنت استلفت مني يوم من الأيام 1000 دينار. هو قال لك لا أنا لم أستلف منك ولم أخالطك، فكلامه لم أستلف منك هذا ترجح بالأصل وما هو المعهود بين الناس ولا لم يترجح؟ ترجح، لأن الأصل لما في حد يبي من حد شيء هكذا الأصل براءة الذمة، فترجح بما هو معهود ومتعارف بين الناس وترجح بالأصل وهو براءة الذمة. ما دام قوله ترجح بشيء من هذا فيسمى مدعيا عليه، ما دام مدعيا عليه هو مطالب باليمين فقط وليس مطالب بالبينة. البينة مطالب بها من كان كلامه على خلاف الأصل، طلب قال لك أنا أبي منك دين، أنا بعتك في يوم من الأيام هذا البيت لي، جاي البيت اللي أنت تسكن فيه وقال هذا البيت لي أنا، كلامه مخالف للأصل ولا موافق للأصل؟ مخالف للأصل. وإلا ها؟ نعم.
2: هل كل دعوة يعني في كل يعني أحيانا كثرة الدعاوى ومطالبة
0: الناس
2: بالحلف حتى يصير فيه ابتذال، يعني
0: أحيانا يصير فيه
2: ابتذال للناس خاصة
0: ابتزاز
1: ابتذال
2: وجاهة تجار مثلا وغيرهم، إذا كان كل مدعي وكل دعوة يقبل فيها هذا ويطالب بالمدعي عليه بالحلف.
0: هناك اليمين هي موضوع مش موضوعنا الآن ربما في باب القضاء، اليمين اللي تطلب تتوجه إما أن تكون يمين تحقيق وإما أن تكون يمين تهمة. يمين التحقيق هذه هي التي ترجحت بسبب يدعو إليها، أنت أصلا ترجح توجه اليمين إلى شخص في يمين التحقيق إلا إذا كان هناك أسباب يعني تعطيك الحق في توجيه اليمين. من هذه الأسباب ماذا؟ مثلا قضية تثبت بشاهدين وأنت ليس عندك إلا شاهد واحد، فإذا أنت عندك سبب لتوجيه اليمين ولا ما عندك سبب؟ عندك سبب لأنك عندك جزء من البينة، فهذا يعطيك الحق في توجيه اليمين. وهذه اليمين لما يكون لها سبب تسمى يمين تحقيق، لأنها مبنية على حقائق، على شبه حقيقة، البينة موجودة لكنها غير كاملة فقط. هناك أيضا أحيانا لا يكون عندك شاهد لكن عندك سبب يدعوك إلى مين؟ بينك وبين هذا الشخص مشاركة، مخالطة، الناس يعلمون أنكم تتعاملون، تأخذ منه ويعطيك. فإذا دعيت عليه فعندك سبب، وعندكش بينة، فعندك سبب توجه بسببه اليمين، عندك سبب يدعوك لتوجيه اليمين إليه، وهي الخلطة والمشاركة، فيجب أن يحلف. لكن إذا كان شخص ليس بينك وبينه أي خلطة ولا عندك أي بينة، فتوجيه اليمين إليه تسمى يمين تهمة، وهذه لها حكم خاص. إذا كان شخص مثلا معروف بالإجرام، معروف بالمماطلة، معروف بأكل مال الناس بالباطل، ولكن هو حاذق ماكر لا يمكن أن تضبطه، لأن يعني الإجرام الآن أصبح علم وفن. فهل لما نقول ما عنداش بينا الشخص على أن يضبط هذا المجرم وخلاص الحق الضيع ويبقى هو يقول خالص وخلاص؟ لا، الشرع جعل شيء آخر ديانة بحيث يقلل من الفساد ويضبط الأمور، بحيث الشخص هذا المتهم المشهور بالخنبة وبالجرام وبكذا يقال توجه إليه يمين التهمة، بحيث تبقى عنده مسؤولية دينية يلقى بها الله عز وجل، يحلف عليه من كاذب يدخل بها النار. أحسن من نفضينا نقول القانون لا، ما دام ما عندكش بينة خلاص امشي. لا، هذا باب أيضا فيه يعني فرصة كبيرة للإصلاح وربما للوصول للحقوق، فتوجه إليه اليمين، هذه تسمى يمين تهمة. فإن حلف برئ، لأن ما في بينة تقيم على أحد، ما يجوش نظلمه ونأخذه منه. وإذا لم يحلف لا ترد اليمين على المدعي، مثل يمين التحقيق، يمين التحقيق ترد اليمين على المدعي فيحلف ويأخذ الحق. لو واحد عنده شاهد واحد فقط في خصومة مالية والشاهد الواحد لا يقضى له به، فتوجه اليمين على المدعى عليه بحيث يبرأ. فإذا المدعى عليه نكل عن اليمين وقال لاني لا أحلف، فترد يمين التحقيق هذه على المدعي ويقضى له بشاهد ويمين. قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر بالشاهد واليمين، فيبقى وصلنا إلى الحق بهذه الصورة. لكن لو كانت اليمين الموجهة يمين تهمة وشخص صحيح معروف بالإجرام وكذا وما استطعت أن تقيم عليه بينة وكذا، فتوجه إلى اليمين لعل الله عز وجل لعله يستيقظ ضميره، لعله يخاف في موقف القضاء ويهول له الموقف ويبين له مغبة اليمين الفاجرة وكذا. فإذا حلف يبقى خلاص بريء، وإذا لم يحلف لا ترد اليمين على المدعي ويقال له احلف وخذ الحق، لأن هذه يمين تهمة ليس لها أي شيء يسندها، فلا يستحق بها صاحبها. لأن الحق لا يثبت إلا بشيء، لا يثبت بشيء واحد، إما بشاهدين، إما برجل وامرأتين، إما بشاهد ويمين، إما لابد من أمرين يثبت بهم الحق. فأما إذا كان الإنسان ما عندهش إلا شيء واحد يمين فقط أو شاهد فقط فلا يثبت به الحق. هذا الفرق بين اليمين التهمة ويمين التحقيق.
1: جزاكم الله خيرا.

0: قال وحلف بائع مدع عدم المخالفة لبيع أي في مسألة بيع برنامج وقد تلف أو غاب المشتري
1: برنامج
0: نعم لبيع أي في مسألة بيع برنامج وقد تلف أو غاب المشتري على المبيع وادعى مخالفته فقال البائع له بل أنت قد بدلته
1: بدلت مع تبديل يعني
0: نعم. ومعمول حلف قوله
1: حلف.
0: أو حلف ومعمول حلف قوله أن موافقته أي موافقة ما في العدل
1: حلف وحنيث لولا حلف على الفعل وتان حنيثا باب فاعله
0: جزاكم الله خير. ومعمول حلف قوله أن موافقته أي موافقة ما في العدل أي أنها موافقة للمكتوب في البرنامج فإن نكل حلف المشتري ورد المبيع
1: فإن نكل البائع حلف المشتري ورد المبيع يعني يعطى الحق في رد البيع إذا البائع قيل احلف أن البيع كان موافقا لما في البرنامج قال أنا غير متأكد ولا أستطيع أن أتحمل اليمين وكذا يقال للمشتري بحيث يكون المسألة فيها عدل ويتحمل أيضا هو مسؤولية قال له احلف أنت أنك وجدت بالفعل نقصا ونعطيك الحق في ترد الصفقة.
0: وحلف دافع مدع عدم دفع رديء أو ناقص وهو دافع الدنانير أو الدراهم من صراف أو مدين أو مقرض أو غيرهم إذا قبضها المدفوع له بقول الدافع أنها جياد فادعى آخذها أنه وجدها أو شيئا منها رديئا أو ناقصا وأنكر الدافع أن تكون من دراهمه ويحلف في نقص العدد على البت مطلقا وفي نقص الوزن والغش على نفي العلم
1: في فرق في اليمين اليمين أحيانا تكون على البت وأحيانا على نفي العلم ما الفرق بين اليمين على البت وعلى نفي العلم اليمين على البت يحلف يقول والله ما دفعت لك إلا ألفا هذا يمين على البت اليمين على نفي العلم يقول والله ما دفعت لك في علمي إلا ألفا فهو فرق هنا في نقص العدد قال يحلف على البت لأن هذا لابد يستطيع أن يتحقق منه لكن في الوصف الآخر
0: نقص الوزن والغشي
1: الوزن والغشي قد لا يستطيع أن يتحقق يصعب على الإنسان أن يتحقق دائما في سلعته لأنه ربما لم يراجعها في وقت التسليم وكذا لكن من حيث العدد في الغالب أنه لا يدفع إلا بعد أن يعد ما دام هو في الغالب فيه أن يعد هنا يحلف على نفي العلم يعني يحلف على البت يعني يقسم أنه ما دفع إلا هذا العدد لأنه يعني متحقق يفترض فيه أنه متحقق لكن لما في مسألة الغش دعا عليه أن مسألة السلعة فيها مغشوشة ولا فيها ردي ولا كذا يطالب باليمين البايع لكن يطالب باليمين على نفي العلم بحيث لا يورط في شيء هو لا يعلمه يصعب عليه فيقول في علمي ليس فيها أقسم بالله أنها في علمي ليس بها غش وليس بها هكذا أو شيء ردي من هذا القبيل
0: إلا أن يتحقق أنها ليست من دراهمه فيحلف على البت فيهما
1: إذا تحقق أنها يعني هل ادعى فيها المشتري أنها مغشوشة ولا رديئة إذا تحقق أن ما بيد المشتري ليست هي دراهمه وإنما تغيرها المشتري وكذا فيحلف على البت إنما هذه دراهم وأن دراهم ليس بها غش
0: وهذا كله إذا اتفق على أنه قبضها على المفاصلة
1: يعني هذا بشرط الكلام هذا كله وتوجه اليمين على البائع شرط أن عندما قبض المال وهنا الكلام يتكلم على قبض مال بصفة عامة، سواء قبضه ثمن لسلعة، وفاء لدين، بأي صنف قبض ثمنا من جهة دافعة.

0: الأذى كله إذا اتفق على
1: وهذا إذا اتفق يعني على أنه قبض على المفاصلة، يعني سلمنا وخلاص انتهينا. لكن إذا كان المشتري يقول احني لما قبضت منك هذا المال أو هذه السلعة قبضتها لأتروى، لأريها لأهل الخبرة، هل لأتملى فيها، ليس هناك مفاصلة، في هذه الحالة يكون الكلام للمشتري، لأن الكلام ما انتهى على الفصل والبت. فالكلام السابق كله مبني على أن قبض القابض على المفاصلة انتهى ورجع بالمال إلى بيته وكذا. لكن إذا قبضها للتروي أو للتشاور وكذا فالحكم يختلف.
0: وهذا كله إذا اتفق على أنه قبضها على المفاصلة أو اختلف، فإن اتفق على أنه قبضها ليريها أو ليزينهما فالقول للقابض بيمينه في الرديء والناقص.
1: قبضها قال لي من ورائي لها الخبرة، ما عرفش السلعة اللي متاعك جيدة ولا غير جيدة، ثم رجع وقال وجدتها رديئة والبائع أو الدافع قال هي جيدة، فالقول هنا للمشتري بيمينه، يحلف أن السلعة التي قبضتها منك لأتشاور عليها وكذا ما وجدتها إلا رديئة.
0: وهنا حلف المشتري لكونه يعني
1: المشتري هنا حلف لأنه ما قبضش لقبض للمفاصلة، وإنما قبض لأن المال لا يزال على ذمة البائع، ما زال المال على ذمة البائع ولم ينتهي العقد بينهما. فالبائع هنا مدعي للتمام، مدعي للوفاء، لأن اللي استلمش على أنه هو المال تام وكذا وانتهت المسألة، بل استلم ليتبين ما إذا كان المال كامل ولا غير كامل. فالبائع ادعى الكمال والمشتري يصبح أنه مدعى عليه لأنه لم يقبض على المال الكامل، وادعى من بادي الأمر على المال قد يكون فيه خلل. فهو أيضا هنا البائع يساوي مدعي لأنه ادعى الكمال في شيء لم يقبله المشتري على الكمال. فالمشتري عليه، المشتري هنا صار هو مدعى عليه في هذه المسألة لأنه لم يقبل على المفاصلة، لأنه قبض قال لي أتروى ولي أنظر، فصار هنا مدعي، وذلك كان قوله بيمينه.
0: وإن اشترى على رؤية متقدمة فادعى المشتري أنه ليس على الصفة التي رآه عليها، وادعى البائع أنه عليها، حلف البائع على بقاء الصفة التي رآه المشتري عليها ولم يتغير،
1: لأنه حتى هنا متمسك بالأصل. باع، رأى المشتري المبيع ثم قبضه، بعد أن قبضه قال وجدت المبيع على غير الصفة اللي رأيته عليه، نقول الأصل أنه بقى الأمر على ما هو عليه، بقى مكان على مكان، هذا هو الأصل. فأنت مدعي الخير المخالفة
0: فاللي وهذا مطلقا في كل أصناف السلع ولا بحسب
1: بدا ايش؟
0: هذا مطلقا في كل انواع السلع ولا بحسب السلع، يعني ان الاصل عدم التغير.
1: عدم التغير هو في الشيء اللي عاده هو الدعوه التغير تاتي دائما في الاشياء اللي يسرع عليها التغير، لكن اذا كان عقار والا ارض ولا كذا دعوه التغير فيها من باب اولى بعيد، الا اذا كان يعني يثبت الذي استلم ان هذا الموجود العيب الذي اكتشفه في العقار وفي غيره هو موجود قبل الرؤية ولكنه لم يتبينه ولا بكذا. لكن هو الأصل لما إنسان يشتري على رؤية ثم بعد ذلك يدعي أن المبيع مخالف للرؤية التي تم عليها البيع هو مدعي خلاف الأصل. هيك الأصل، يعني الأصل بقى مكان على مكان، هو البيع يتمسك بالأصل يقول لا أنت رأيته وهو لم يحدث له شيء. فإذا كان تثبت أنك أنت أنه حدث له شيء فأنا ملتزم به، لكن إذا كان لم تثبت فما ليس عليه إلى اليمين، لأن الأصل بقى مكان على مكان، الأصل أن شيء بقى على ما رأيته عليه.
0: حلف البائع على بقاء

0: الصفة التي رآه المشتري عليها ولم يتغير. إن شك أي حصل شك هل تغير فيما بين الرؤية والقبض أم لا. فإن قطع أهل المعرفة بعدم التغير فالقول للبائع بلا يمين، وإن قطع بالتغير فالقول للمشتري كذلك، وإن رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين.
1: يعني هنا يتكلم على يعني كأنه يرجع في هذه المسألة إلى العرف والعادة، لأن أهل الخبرة معناها التحاكم العرف والعادة، أي شيء نشتكل فيه وما عندناش بينة ورجعنا الشرع إلى الخبرة والمعرفة، فقولهم هنا هو حكم بالعرف والعادة. أهل الخبرة على أي أساس بيصدر حكمهم؟ يعني على ما تعرف عليه من خبرتهم عادة هذا الشيء أنه لا يتغير. فإذا قطع أهل الخبرة بأنه لم يتغير فالقول للبيع بلا يمين. وهنا كأن العرف أقيم مقام الشاهدين، لأنه كما سبق أنه لا يمكن هناك حكم إلا بشيء، لا يحكم بشيء واحد. فهنا أقيم العرف والعادة، يعني الملكية عندهم توسع كبير وعندهم يعني مرونة في مسائل الحكم بالعادات والأعراف في المعاملات التي تغيب فيها البينات والناس ما فيش حد عندها حجة قاطعة في الموضوع. فهنا قال إن كان أهل الخبرة قطعوا بأن المبيع لم يتغير، عادة لا يتغير في هذه المدة، فالقول للبائع بلا يمين، فكأنه مقام العرف والعادة مقام الشاهدين، حتى يمين ما ألزموش به. العادة في الفقه كل ما يقال قول قول فلان هو بيمينه كالعادة، لما يقال قول قول البائع يطلق هكذا معناها بيمينه، لما يقال قول المشتري بيمينه، لما يقال قول قول الدائن هو بيمينه، هكي العادة المعروفة. لكن إذا جعلوا العرف والعادة تقوم مقام الشاهدين فيقال له يقضى له بأهل الخبرة وبالعرف وبالعادة بدون يمين. في هذه الحالة هناك مسائل يقام فيها العرف والعادة مقام الشاهدين وليس مقام الشاهد الواحد. عندما يقال يقضى له بيمينه معناه العرف والعادة أقيم مقام الشاهد الواحد فيقضى بالشاهد مع يمين صاحب الحق.
2: كالبين
1: نعم، يعني نوع من أنواع البينات في كثير من المسائل، في مسائل النكاح ومسائل المعاملات الكثيرة، كثير ما الأسواق يلجأ فيها إلى ما يقولها الخبرة وأهل المعرفة، وهذه هو حكم بالعادة والعرف.
0: وهي الآن الموجودة في يعني الخبرة القضائية هذه نفس
1: أي الخبرة القضائية هي شهادة، هذه نوع من أنواع الشهادات، شهادة الخبير، لكن هو يختلف عن الشاهد لأنه يقضى فيه بالواحد. الخبرة العرف له يعني أهل الخبرة أو الخبرة والحكم بالخبرة، حتى هو فيه جزء من تحكيم العادة والعرف والمسائل هذه، وذلك يختلف عن الحكم بالشهادة. حكم بالشهادة لابد من شاهدين، لكن في مسائل الخبرة وكذا يقضى بالشاهد الواحد حتى ولو لم يكن عدل إذا كان هو من أهل الخبرة.

0: فانقطع أهل المعرفة بعدم التغير فالقول للبائع بلا يمين، وإن قطع بالتغير فالقول للمشتري كذلك، وإن رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين. فهذا من تتمة قوله وبرؤية لا يتغير بعدها، أخرها ليجمعها مع ذوات الحلف الحلف. نعم. وجاز بيع غائب فهو عطف على عمود، إن وصف بل ولو بلا وصف لنوعه أو جنسه، لكن على شرط خياره أي المشتري بالرؤية للمبيع ليخف غرره، لا على اللزوم أو السكت فيفسد في غير التولية.
1: وجاز بيع غائب قال معطوف على عمود اللي أنا تقدم في بيع جائزة، وجاز بيع عمود عليه بناء وكذا وشال عدة أشياء جائزة في البيع وبيع الهواء وفي الآخر. نعم. وهنا أضاف لها شيء آخر وهو جاز بيع أيضا غائب، سلعة غائبة. هل شرط بيع جواز بيع سلعة غائبة أن تكون على الوصف، ولا حتى لو لم تكن على الوصف؟ ذكر مسألتين في هذه الحالة. أما بيع السلعة الغائبة على الوصف هذا لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصفة مقام المعاينة عندما نهى المرأة أن تصف المرأة لزوجها حتى وكأنه ينظر إليها، فجعل الصفة تقوم مقام الرؤية. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبايعوا الغائب على الصفة، تبايع عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف فرسا غائبا، وتبايع عثمان وطلحة رضي الله عنهما دارا بالكوفة غائبا، وقضى بها جبير بن مطعم بالخيار لطلحة. فبيع الغائب على الصفة معمول به وتدل عليه السنة النبوية. ولكن الكلام هنا يتكلم على بيع غائب على غير الصفة، هل يجوز الإنسان يبيع سلعة لم يرها، ليس فيها رؤية سابقة ولا هي حاضرة في مجلس العقد، هي في بلد آخر في طرابلس ولا في بنغازي ولا كذا، أريد أن يبيعها؟ قال يجوز بشرط أن تكون على الخيار، لا على اللزوم ولا على السكوت، لأن إذا كانت على اللزوم فهي غرر، قد يكون لما يصل إلى البلد ويجد السلعة يجدها على خلاف ما أراه فيقع الغبن ويقع الضرر ويقع. وكذلك لا يجوز أن تكون على السكوت، يعني هل هي على الخيار ولا على اللزوم أيضا لا يجوز، لأن تفتح باب للنزاع، البيع يقول إحنا البيع على اللزوم والمشتري يقول لا هي على الخيار، أي تعاقد فيه جهالة تفضي إلى المنازعة هذا يعد غرر ممنوع، يعد غرر ممنوعا. فإذا كان على الخيار الأمر جائز فيه سعة، لأن الخيار ينتفي معه الضرر، لما نبيع لك سلعة مقفولة وما تراها ولا تعرفها ولا هي موصوفة أقول لك أنت أرجع بها إلى بيتك، فإذا هي عجبتك تم البيع، وإذا لم تعجبك فهي إلي أردها. أي ضرر يحصل؟ ما في ضرر يحصل على المشتري هذه السبيل، لأن الخيار كما يقول القاعدة الخيار ينفي الضرر، لأن الخيار عندما من أعطي له الخيار يختار إمضاء العقد، فكان البيع أنشئ من ذلك الوقت، فلم يكن البيع دخل على شيء مجهول بل دخل على معلوم، ما قبله لا قيمة له، لأن البيع الخيار من أعطي له الخيار واختار الإمضاء واختار كذا العقد يبدأ من ذلك الوقت، فلم يقع العقد على مجهول. وذلك يجوز إيه؟ قال بيع الغائب حتى ولو لم يوصف، لكن بشرط أن يكون على الخيار لا على اللزوم ولا على السكوت، لكن استثنى مسألة واحدة إلا مسألة التولية، لأنه من المعروف قال لو سكتوا لم يبينوا هل هي على الخيار أو على اللزوم فالبيع صحيح، لكن لو ذكروا حتى هي أيضا على اللزوم لا تجوز. فالسكوت هنا في فرق بين عقود المعروف وعقود المعاوضة اللي هي ورد بها يعني المكايسة وكذا، فما كان من التولية معناها أن الإنسان يشتري سلعة والسلعة غير موجودة غايبة، يقول أنا اشتريت في سلعة موجودة في مصرات أو في كذا، فلما اسمع بها شخص صديقك واسمع بهذا العقد قال الله يتمنى أني اشتريتها، والله كنت نبحث عن بيت مثل هذا مثل كذا، فيقول له هو لك بالثمن اللي اشتريته، يعني معروف. لو كان هي مش معروف يقول أنا اشتريتها بيا، لكن ب110 ما في أحد يبدل الفلوس بفلوس. لكن تولية معناها أني وليتك ما اشتريته بالثمن اللي اشتريته به، فالغرض منها أنا واضح أنه معروف وإعانة وبر، ليس فيها مكايسة. ما دام هي معروف وبعتها وهي غائبة ولم يرها، فإذا كان اشترطت أن يكون البيع على اللزوم هذا غرر لا يجوز، إذا كان على الخيار فهو جائز مثل العقود الأخرى. إذا سكت عن ذلك قلت له هي لك ولم تذكر لما على اللزوم أو الخيار، فالبيع صحيح في التولية لأنه من العقود المعروف. في الغالب أنك ما أعطيته السلعة إلا لأنك تريد أن تنفعه، وفي غير التولية السكوت يضر وتعد كأنها من باب اللزوم والبيع فاسد. يعني بين مثلا مفصلة في باب الخيار، هي مش لا يلقونها هكذا، و يعني كل حاجة لها خيار في مدة معينة، فإذا كان هي في مدة الخيار الأمر جائز، إذا كان الخيار ينقضي ولا فيتم فيبقى البيع على اللزوم لا يجوز.
0: ما ذكرتموه هذا هو المشهور، لكن المحشي ذكر قول المدونة، يبدو أن للإمام خلاف هذا، ونقل عن الحطاب أنه قال وهو الصحيح، يعني
1: لأنه قال؟
0: نقل عن الحطاب قال في المقدمات وهو الصحيح بأن البيع بلا وصف مطلقا لا يجوز ولو كان على الخيار.
1: يعني إذا هذا يذهب بيتمسك بالأصل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول من سلف أو من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلابد من رفع الجهالة على المبيع، وهنا لما دخلوا على الجهالة فالأصل العقد فاسد. وجد ما قال العقد صحيح لأنه الأمر أو ربما الخلاف هذا مبني هل بيع الخيار منعقد قابل للحل ولا هو منحل وينعقد بعد ذلك. إذا كنا نبيع الخيار منحل فهذا وجه ذهب إليه الشارع، أن العقد صحيح، يعني ليس هناك عقد على مجهول، هو منحل. فإذا رأينا البيع ذهبنا لمن يقول أن بيع الخيار منحل، فمعنى ليس هناك عقد، ليس هناك مخالفة شرعية، والعقد يحصل بعد انتهاء الخيار. لكن بناء على أن عقد الخيار منعقد أو فيه، لأن فيه خلاف يعد هو فيه شبهة انعقاد وهو انعقاد على مجهول، فلا يجوز الانعقاد على المجهول، وهذا هو مبنى الخلاف المسبق.
2: شيخنا كأن في قول قديم أن بيع الغائب لا يجوز إذا كان بالوصف، أما بالرؤية المتقدمة فجائز من شرط الخيار، هذا ما نص عليه.
1: إلى كل حال، لكن هو البيع بالوصف، بيع الغائب بالوصف ثابت، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة على كل حال فيها الخلاف المشهور، لكن الخلاف هذا هو مبنى هل بيع الخيار منعقد وإلا منحل. إذا كنا منعقد فلا يجوز عقد على شيء مجهول ليس فيه رؤية وليس فيه وصف، وإذا قلنا إنه منحل فليس هناك عقد فيه حظر، يعني العقد يبدأ بعد الخيار، وبعد الخيار تبقى ارتفعت الجهالة، هذا هو الأساس.
0: جزاكم الله خير. قال لا بالرؤية لكن على شرط خياره، أي المشتري بالرؤية للمبيع ليخف غرره، لا على اللزوم أو السكت فيفسد في غير التولية، إذ فيها لا يضر السكوت لأنها معروف. فقوله على خياره إلى آخره شرط في المبالغ عليه فقط،
1: يعني هو
0: ولو بلا وصف، يعني
1: أي بلا وصف، يعني شرط في يكون على الخيار، هذا الشرط لابد منه. والعقود المعاوضات والمعاملات الآن، خصوصا الآن تطورت، والبيوع الغائب الآن كثيرة، يعني كذا، فالأخذ بالقول أن إذا كان فيها خيانة جائز، ربما هذا هو أقرب للتوافق مع العقود المعاصرة.
0: قال إذ البيع على الوصف يجوز بإلزام، فلو حذف ولو كان أوضح.
1: يجوز على اللزوم، يعني البيع على الوصف يجوز على اللزوم أساسا، ليس إشكال فيه، يعني كما باع عثمان وكما باع يعني غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالبيع بالوصف على اللزوم جائز لا حاجة فيه.
0: أو بيع غائب بالصفة على اللزوم ولو على يوم ذهابا فقط فيجوز، وأولى أكثر، فكلامه فيما بيع بالصفة على اللزوم لا فيما بيع على الصفة بالخيار، ولا فيما بيع على خيار بالرؤية، ولا فيما بيع على رؤية متقدمة.
1: يعني التقدير باليوم وكذا أصبح ليس له يعني موضع الآن، لأن ما كان في السابق على مسافة يوم، يوم معناها تقول مسافة القصر 80 كيلومتر ولا كذا، فما تستطيعش هذا يمكن يعد في القرب، لكن ما زاد عليه يعد بعيدا، ويفرقون بين القريب والبعيد، وأن البعيد يتغير والقريب ربما يتغير. هذا ربما الآن ما عادش يقدر، لأن هذا الغائب على مسافة يوم الآن يمكن من أقصى الجنوب كل الأرضية لأقصى شمالها في يوم تقطعها، يعني ما عادش التقدير باليوم وكذا هو محله، وإنما العبرة بضمان سلامة هذا الغائب أن يصل سالما أو لا يصل سالما حسب الصفة المتفق عليها. هذا اللي ينبغي أن يكون معيارا الآن في المسافة، ليس هو مسافة باليوم أو أقل أو أكثر.
0: ثم هل هذا الغياب إلى الآن باقي، يعني مع وجود الإنترنت وغيره والصور وال
1: إيه، لكن ما تبقى بعد ذلك السلامة، يعني ما هو الغرض من التفريق بين البعيد والقريب؟ أن يصل إليه المشتري على الحالة اللي هو عليها، القريب عادة يصل إليه دون يتغير ويفسد، لكن البعيد اللي هو في الصين ولا كذا حتى مع الصور ما كذا فقد يتعذر الشحن، كنت تتوقع أنت في أسبوع يصل بعد 3 أشهر مثلاً، فيتعرض بعد ذلك إما لفساد أو يتلف أو يعني فوات فرصة في السوق وكذا، فيترتب فيه ضرر. الغياب قاعد له يعني له تأثير، فلكن المسافة باليوم أو بأكثر هذا هو اللي يمكن معاش يبقى لي محل، أما يكون هو غايب غيبة قد لا يسلم منها هذا لابد أن يكون له اعتبار. إيه نعم، إذا كان هي متحقق منها، يعني إذا كان متحقق منها تعد رؤية، لأن هو يجوز البيع حتى بالصفة، ما في إشكال، ولأن لما أعطيك رؤية بيأكد لك الصفة اللي موجود عليها، ثم بعد ذلك إذا وجدته أنت على الصفة اللي أراك إياها فالبيع لازم، وجدته على الصفة التي وصف لك فالبيع لازم، وإذا وجدته على خلاف ذلك فالبيع منقوض.
3: كلامه في الوصف والصفة والموصوف هذا لمن يملك الموصوف أو حتى من لا يملك الموصوف
1: الذي يصف السلع، يعني
3: نعم.
1: هو يأتي
3: هذا في كلامه هنا، هل هو يجب أن يكون مالكاً أو لم يكن مالكاً؟
1: لا، هو ربما لم يتكلموا في بيع الغائب وفي مسألة تتعلق باشتراط النقد دفع المال المقدم فيه، يتكلمون في النقطة التي ذكرتها وهي
0: وصف غير البائع، يأتي بعد قليل إن شاء الله.
1: يأتي، يعني هل وصفه بائع ووصفه مالك ووصفه غير مالكي، هذاك يبقى في فرق لأنه يتعلق بدفع مسبق، لكن في غير هذا إذا كان وصفه مالكه أو وكيله أو من له سلطة عليه فكله سواء، لا فرق.
3: لا يملك شيئا، إنما وصف شيئا.
1: لا، إذا كان لا يملك، يعني من يتولى البيع؟ إذا لابد أن يكون عنده وكالة.
3: عنده مثلا عرض مع أحد الشركات فلا يوكلونه، عنده العرض يصفه لك أو يعطيك عرضه، إذا رغمته باعه لك.
1: هو لا يستطيع أن يبيع إذا كان غير وكيل، يصير بيعه فاسد متعدي يسمى غاصب، لابد أن يكون وكيلا، ما يجي واحد يبيع ملك التواجي أن يبيع بيتك، يعني كيف؟ نعم.
0: قال ولو على يوم ذهابا فقط فيجوز وأولى أكثر، فكلامه فيما بيع بالصفة على اللزوم لا فيما بيع على الصفة بالخيار، ولا فيما بيع على خيار الرؤية على خيار بالرؤية، ولا فيما بيع على رؤية متقدمة، فلا يشترط كون ذلك على يوم بل ولو حاضرا في المجلس، فأتى بهذا في حيز المبالغة للرد على من قال إنما على يوم فدون كالحاضر لسهولة إحضاره، وإلا كان حقه أن يذكره بعد قوله الآتي ولم تمكن رؤيته بلا مشقة، المفروض في بيع الغائب على الصفة باللزوم.
1: البيع إذا كان الرؤية مطلوبة هي لرفع الجهالة، فإذا كان المبيع لا تمكن رؤيته لأنه غائب فيباع على الصفة، أو يباع على رؤية سابقة ولو لم تكن رؤية موجودة وقت العقد، وهذا في البيع اللي هو غير موجود في مجلس العقد، المبيع غير موجود في مجلس العقد. المبيع الموجود في مجلس العقد الأصل أن يباع على الرؤية، هذا هو الأصل، أنا لا يقع عليه بيع إلا إذا رأه المشتري. لكن إذا كان في رؤيته ضررا، إذا كان في رؤيته ضرر على السلعة فيجوز بيعه، كما قلنا في يعني بيع الغرائر أو الأدوية أو سلع مربوطة ومحزومة وكشفها ونشرها يفسدها فهي موجودة في مجلس العقد، لكن ذلك يجوز بيعه على الصفة، لأن الصفة تقوم مقام المعاينة، ثم بعد ذلك الغرر مرتفع. إذا لم يوجد المبيع على الصفة المتفق عليها فالمشتري عنده خيار، إذا وجد الناقص يطالب بتكميل السلعة، إذا كان النقص كثير فيعطى الحق في حتى رد الصفقة كلها لأنه يقول ما عندي مصلحة الآن فيها، وإذا كان وجد زائدا يجب أن يرده أو يدفع ثمن، إذا كان الصفة إذا كانت السلعة كلها متماثلة وكلها بثمن واحد أو بسعر واحد، فالغرر والضرر مرفوع، فليس شرطا دائما في كل مبيع أن يرى حتى ولو كان حاضرا بالمجلس، يجوز أن يباع دون رؤية
2: ويكون على اللزوم
1: ويكون على اللزوم. نعم،
2: يبقى الخيار هناك خيار عيب
1: يبقى خيار العيب، يعني إذا كان وجد نقصا وجد كذا يعطى خيار العيب.
0: واعترض على المصنف بأنه يقتضي أنه لا بد من إحضار حاضر بالبلد مجلس العقد ورؤيته، مع أن الذي يفيده النقل أن حاضر مجلس العقد لا بد من رؤيته إلا فيما في فتحه ضرر أو فساد، غير حاضر مجلس العقد يجوز بيعه بالصفة على اللزوم ولو بالبلد وإن لم يكن في إحضاره مشقة. أو وصفه، أي ولو وصفه غير بائعه فيجوز، والأولى حذف غير لأن وصف غير البائع لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في وصف البائع.
1: وما بيولى، لأنه إذا أجازنا وصف البائع وصف غير البائع من باب أولى، لأن الوصف غير البائع يكون محايدا، يعني ما يكونش خبير وإلا كذا، أنت بتشتري عن طريق خبير ومستشار وكذا ووصف لك السلعة، فوصفه سيكون أكثر أمانا وأكثر ثقة وأكثر تحقيقا من وصف البائع، لأن البائع بطبيعته يبقى هو راغب في أن يروج سلعته، وقد يبالغ في الدعاية لها ويتكلم بكلام ربما لا يكون 100% صحيح، لكن غير البائع يراها أن هذه أمانة ويعطيك الخبرة ويعطيك الصفة كما هي، فوصفه من باب أولى جائز إذا كان جاز وصف البائع.
0: جزاكم الله خير. في سؤال سئل البارحة ويبدو أن السؤال كان ناقص، يقول السائل: أشتري بضاعة من التجار ولا أنقلها إلى المخزن الخاص بي وأقوم ببيعها في محل البائع، هل يجب نقلها وهل يجب فصلها وتمييزها عن بضاعة البائع؟ وما الحكم لو قام البائع ببيعها ثم أعطاني غيرها بنفس المواصفات؟ البضاعة هي إسمنت وحديد.
1: هذا الكلام كانوا يتكلم على بيع العينة أو التورق، منهم هو تورق منظم وممنوع اتفاق العلماء المعاصرين فيه، نتكلمنا بالأمس على بيع السلع قبل قبضها، قلنا المالكية يشترطون في الطعام فقط أنه لا يباع قبل قبضه، وغير الطعام يجوز أن يباع قبل قبضه، لكن لابد أن من تعيينه لابد أن تكون هناك سلعة وقع عليها البيع. ما يقع الآن في السوق المالية المعاصرة ما يسمونه التورق أو التورق المنظم، هذا نوع من الربا، يعني نوع ليس هناك عقود، وهذا هو اللي ربما انهارت بالسوق المالية في عام 2008، لأن تقع عقود متكررة بالملايين، مئات الملايين، آلاف الملايين على سلع هي وهمية ليست حقيقية، زي ما ذكر السائل هنا، هو يشتري حديد ويشتري معادن ويشتري اسمنت وكذا ويبيعه له البائع ويقول له عندك كذا طن من الحديد ويقبض الثمن وكذا، وهذا المشتري يبيعه بناء على كلام البائع انه باعه لك، كتب له ورقه انه باع لك، ويبيعه المشتري، واللي يشتري الثاني ايضا يبيعه للثالث ويبيعه للرابع ويبيعه للخامس، وقد يكون في الوقت نفسه او في الدقيقه نفسها تباع هذه الصفقه الى 100 واحد في وقت واحد في سوق البورصه، وهي كميه واحده تساوي مثلا 1000 طن تباع على انها 100000 طن، بيعت ل1000 واحد، كل واحد باعه له 100000 طن، لكن ما فيش حديد الا 1000 طن فقط، لكن البيع وقع على 100000، ليس هناك سلعه، فهذا غير جائز، هذا هو يعني بيع مال بمال وليس هناك سلعه، وليس لابد من التعيين، لابد من تعيين السلعه، لما نقول يجوز البيع قبل القبض لابد ان تعين وتحدد السلعه، عندي 1000 طن يحددها ولها أرقام لا تختلف ولا تلتبس بغيرها، فهي التي أبيعها، ويجوز أن يبيع شخص آخر، لكن لا يجوز للبائع الأول أن يبيعها مرة أخرى لشخص آخر، لأن خلاص ليحصل الآن أن تباع على الصفة، تباع في الذمة، تباع يعني 1000 طن والسلام، وينها مش معينة، تباع في الذمة، فبيع الذمة هذا اللي هو ليس فيه سلعة محددة تباع وتشترى، هذا هو التورق المنظم، وهو بيع مال بمال وغير جائز.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم،
1: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.

السرايا اف ام 99.3. وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

سرايا اف ام 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا وما تكونوا تسمعوا فيها حاليا مباشر على راديو السرايا 99.3 وأيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود لمدة ساعتين. وقبل ما نبدو البرنامج دائما بدايتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

حلقة اليوم للأمانة جدا مهمة، وأعتقد عندكم فيها هلبة كلام بتقولوها عفوا. حلقة اليوم تتكلم لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك، يعني لما تكون أنت سند وتوقف مع الناس كلها بصفة عامة أيا كان الناس هادهم، وفجأة تكتشف أنك أنت بروحك. موضوع شائك جدا، موضوع يحتاج منكم ان كنتم تتكلموا بصراحة بوضوح، حتى نحن نتكلم معكم بوضوح المرة هذه. فبداية مرات احنا اساسا مش محتاجين حد يحل مشاكلنا، ومش محتاجين بس حد يقول لنا انا معاك وما تخافش، انا ظهر ليك، انا سند، انا كذا وكذا. ومرات تلقى روحك انت الشخص اللي الكل يجيه وقت الضيقة، بس يعني وقت تصير معاه ضيقة أو تصير معاه مشكلة يجوا يطقطقوا على بابك، فهمتوني؟ بس لكن وقت الفرح وقت السعادة وقت النجاح وقت أي شيء ما يجوكش، يجوك وقت الضيقة فقط. وإنت اللي تسمع، وإنت اللي تنصح، وإنت اللي تواسي، وإنت اللي توقف، وإنت اللي تسند، وإنت وإنت وإنت اللي تقول للناس ما تشيلوش هم إن شاء الله تنفرج. الكل يعرف رقمك وقت الحزن، الكل يعرف بابك وقت الحاجة وقت المصلحة، الكل يعرفك وقت الدنيا تضيق بيك، ما يلقوش وين يمشوا يجوك أنت. لكن السؤال اللي يوجع فعلاً، علاش نتعبوا؟ لما انت تتعب من تلقى؟ في هالبناس بيقولوا لي بنلقى امي ابوي اخوي اختي كذا والكلام هذا. بهل الناس هما مش العائله نتكلمها خارج نطاق العائله؟ هل وقت التعب تلقى فيهم ولا يتبخروا؟ السؤال هذا انت جاوب عليه او انت جاوب عليه مع نفسك. كالعادة دائما نقولوا ابدو بانفسنا، نبدو بانفسنا ونسألوا انفسنا لا يختفوا. لما تكون انت اللي طول عمرك تقول للناس انا موجود في اي وقت، انا متوفر ومتاح في اي وقت، ويجي يوم وتحتاج انت ان حد يقول لك هالكلمة فتقول لكون موجود معاي، وتلقى روحك للأسف ساكت لأنك أصلا مش عارف لمن تحكي ولمن تشكي ولمن تمشي أساسا. الليلة موضوعنا مش عن الوحدة وبس، موضوعنا عن الإنسان اللي تعود يكون سند للجميع لدرجة إن الناس انسوا إن السند نفسه مرات يتعب ومرات ينكسر ومرات يحتاج

لحد يسنده. فأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب. حلقة اليوم لكل شخص قال أنا بخير وهو أصلا مش بخير، لكل شخص يضحك أمام الناس وهو في الخفاء مخنوق ومتضايق، لكل شخص يواسي في غيره وهو محتاج للمواساة إن حد يطبطب عليه، ولكل شخص وقف مع الناس في أصعب أوقاتهم ولما جاء دوره لقى الكرسي فاضي ما لقى حد. حلقتنا اليوم بعنوان لما تكون سند الجميع وتكتشف أنك وحدك. به الشخص اللي الكل معتمد عليه، لما يكون الشخص هذا الكل معتمد عليه أو كل يعتمد عليه يتكلوا عليه باللي بنقول احنا يتكلوا عليه، تعرفوا شن أصعب حاجة في إنك تكون شخص قوي؟ القوة صح جميلة جدا بس مش كل شيء رها، لأن أصعب حاجة في إنك أنت تكون شخص قوي وإن الناس تتعود على قوتك، تتعود إنك أنت دائما قوي ما تضعفش أبدا، وهذا اعتقاد خاطئ. يتعودوا إنك دائما تتحمل مهما يصير معاك، تتحمل لو صار شيء يقولوا خليه هو يتصرف، لو حد زعل كلموه هو يعرف يهدرز معاه، لو حد محتاج يقولوا أنا موجود أو هو موجود، أو عفوا أنا أعطيكم أبسط مثال حتى على نفسي، لو حد محتاج يقولوا أهي ملاك موجودة أكيد ما تقصرش، أو ما أكيد فلان ما يقصرش. لو لكن مرات ما حدش يسأل للأسف، يقول ملاك من يسأل عليها، فلان من يسأل عليه، فلانة من يسأل عليها، لأن دائما توقف سند. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور مختارش هالدور من الأساس، هو أصلا مش اختياره، ألا وهو دور الشخص القوي، الشخص اللي ماليش الحق إنه ينهار، اللي ماليش الحق إنه هو يزعل لأن إنسان قوي، ماليش الحق إن يقول أنا مش قادر أو مش بيدي الموضوع، ماليش الحق إن يقول أنا تعبت لأنه هو إنسان قوي. ولما يحاول في يوم من الأيام يقول اليوم أنا محتاج حد يسمعني أو حد يوقف معاي أو محتاج إلى شخص يسندني، يستغربوا يقولوا لك أنت مستحيل، كيف مستحيل، كيف أنت ديما قوية، أنت ديما قوية، كيف أنت محتاج إلى سند، وأنت محتاج إلى دعم، وأنت محتاج إلى حد يسمعك، أنت إنسان قوي أنت. وكأن القوة معناها أنك أنت ما تتوجعش، أنك أنت ما تتألمش، أنك أنت ما يصيرش معك مواقف، أنك أنت ما تنهارش، أنك أنت ما تزعلش، أنك أنت ما تبكيش، أنك أنت، وكأن السند ما يحتاجش لسند، وكأن الشخص القوي ما يحتاجش في يوم الأيام إلى سند. وهذا هو الاعتقاد الخاطئ واللي ماشي في مجتمعاتنا للأسف، ما نحبوش نعمم كل شيء، ولكن هذا اللي ماشي، إن دائما الإنسان القوي دائما إنسان معتمد على نفسه ما يحتاجش إلى سند، بينما صاحب المال نقول صاحب التاج يحتاج، صاحب التاج يحتاج. فرسالة لكل شخص شايل فوق قدرته وجهده، خليني نقول لكم حاجة من القلب، من القلب للقلب، بما أن برنامجنا من القلب،
مش عيب انك انت تتعب، او مش عيب انك انت تقول اليوم انا مانيش قادر، ومش عيب انك انت تبكي او تحتاج، او حتى انك تقول لاي شخص ساعدني. انت انسان في النهايه، مش جبل، مش جماد. حتى الجبل نفسه يتأثر بالمطر والريح والسنين، يتأثر، فما بالك بالإنسان. موضوعنا مهم جدا، وأنا عارفة جدا إن فيه ناس مرة بالشيء هذا، وخاصة الناس اللي يقولوا أنا شخص قوي، أو أنا شخص، أو أنا بنت قوية ومعتمدة على نفسي أو كذا وكذا، وهي تقول أنا مش محتاجة سند، وهو يقول أنا مش محتاج سند وكذا وكذا. ولكن في النهاية كنا نحتاج إلى سند. هو سندنا دائما بالله سبحانه وتعالى، هذا لا خلاف عليه وكنا متفقين عليه. السند هو الله سبحانه وتعالى، والسند هو الأم والأب والأخ والأخت، كويس، هذا متفق عليه كله نقول فيه. بس نحتاج دائما إلى سند. مرام تقول الشخص القوي هو أكثر شخص حساس، أتفق، أكثر شخص حساس هو الشخص القوي. هل الناس، السؤال يقول لجماعة التيك توك والفيسبوك، هل الناس فعلا ما تهتمش بينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ محتاجة منكم تعليقاتكم، نبي نقرأ تعليقات وأجوبتكم. هل الناس فعلا ما تهتمش فينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ مرام تقول احنا عودناهم للأسف. محمد يقول احنا عودناهم، جميل. السولة تقول احنا عودناهم. طريق الشخص، رامي يقول الشخص القوي اللي يمر بكل الظروف رغم الصعوبات. عسكر يقول والله احنا عودناهم. اللي يقول نحن عودناهم. نسيم يقول الله يبارك فيك، شكرا، بارك الله فيك. يبقى المشكلة مش منهم. تو هنا عرفنا الإشكالية وين. يبقى المشكلة مش منهم، من احنا، لان احنا عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد. ملكة تقول السند في الحياة هو اللي يكون ظهرك وقت تتعب. جميل جميل. بح، هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ هذا المحور الثاني الخاص بحلقة اليوم، اللي يقول هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ مرات احنا نقعدوا الدقيقة بس، اللي يقول القوي هو اللي تكسر الظروف مرة، لكن ما تخليهمش، تخليش يستسلم، يطيح ويقوم ويتحدى الدنيا لين يوصل. حبيبة ماما تقول هم قصروا واحنا مطلبناش، ما بغيناش نطلبه، يعني مطلبناش. تونا روز تقول احنا اللي مطلبناش. السورة تقول احنا اللي مطلبناش. جميل جميل. مرات احنا نقعد زعلانين ونقولوا حتى ما فيش حد سأل عليا، ما فيش حد حس بيا، ما فيش حد وقف معاي. لكن خلينا نسأل روحنا سؤال صريح قبل هالأسئلة هذه كلها والتساؤلات هذه، دائما نسأل أنفسنا باش نعرف الجواب. هل قلت لحد إنك محتاج أو إنك محتاجة؟ هنا الإجابة تفرق. إذا أنت ما قلتيش، أو أنت قلت لا ما طلبتش، يبقى هنا موضوع تاني حنشرح لكم عليه أكثر. أسأل تقول أبدا. ملكة تقول عن نفسي أنا ما طلبتش السند، لأني سندي بالله وبوي وأمي أمتي ولا نسند حد. محمد إحنا كنا مقصرين، إحنا جميع من يسأل عنا. جميل جميل.
با علي يقول السند الحقيقي مش بالكلام، السند هو اللي تلقاه واقف معاك وقت الشدة ووقت اللي الكل يبعد. مرام تقول زي ما نسندوهم من غير ما يطلبوا، مفروض نلقوا من يسند أو نلقى من يسندني من غير ما نطلب. وغير نفهمكم توا الفكرة، قلت لكم إن فيه فرق، الفرق بين إن أنا نتمنى حد يسأل عليا، هذه واحد، وبين أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي. شوفوا هنا صيغة الجملة كيف تفرق الأولى عن الثانية. لولا نتمنى حد يسأل عليا، بينما الجملة الثانية أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي، لولا مش واضحة، بس الثانية واضحة. لولا ما عبرتش فيها بشكل صريح، لكن الثانية عبرت فيها بشكل صريح. لأن مرات الناس ما تعرفش شن صاير معك ولا تعرف شن صاير في داخلك. مش كل شخص مسألش عليك معناها ما يحبك شرح أو ما تهماش، يمكن هو مش عارف أنك أنت فعلا محتاج. يمكن أنت طول الوقت تقول أنا تمام الحمد لله، أنا بخير، أنا كذا، كل شيء كويس، ما فيش شيء، أموري تمام، وبعدين تزعل وتاخذ عليه خاطرك لأن هو ما فهمكش. قالت جملة تقول العلاقات الصحية محتاجة كلام. العلاقات الصحية أيا كانت العلاقات الاجتماعية محتاجة إلى كلام، محتاجة إلى صراحة، بين قوسين محتاجة لوضوح. هذه العلاقات الصحية يا مرام، العلاقات الصحية اللي يطلبوا فيها الناس باش نتعاملوا معاهم تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، محتاج أنك تقول أنا اليوم تعبان، أنا اليوم متضايق، أنا اليوم زعلان، أنا اليوم صاير معي موقف معين. مش ضعف أبداً، هذا اسمه وضوح في العلاقات الاجتماعية الصحية. أما العلاقات الغير صحية عكس الكلام اللي كنا نقوله فيه بتاتاً. العلاقة الصحية محتاجة إحساس، محتاجة عشرة، محتاجة وقفة صح. العلاقات الغير صحية التي يتظاهر بها بعض البشر في التعامل، اللي يقول لك علاقة صحية يعني عادي نبتعد براحتي، نكلمك أمتى ما نبي، تكلمني أمتى ما تبي، احتاجتني تلقاني، نحتاجك تلقاني، بس هذا لا يعني إن أنا نقعد نتواصل معك. حتى ولو استمرت هذه العلاقة، حتى لو استمرينا لمدة أسبوع أسبوعين إلى أكثر، ما حكيناش، فهذه هي العلاقة الصحية في نظرهم، رغم إن العلاقة الصحية واضحة جداً ولا تحتاج إلى كلام، تحتاج أنك أنت تعبر، أنك أنت تكون إنسان واضح صريح، مش شخص غامض، مش شخص لا يبالي. العلاقات غير صحية يبيك وقت المصلحة بس، ما فوتش يوم من دونها. جميل. قوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى ودي الفلوس وباقي كله. لا والله، لا والله، درت فلوس، درت رزق، درت مال، صحتك يوم تطيح، يوم تطيح تحتاج إلى سند. أي إن كان، حتى لو كانت زوجتك تحتاج إلى سند، تحتاج إن بنتك توقف لك لما تنهار صحتك. ما يجيني الشخص يقولي لا أنا لما يكون عندي فلوس أنا مش محتاج حد. لا، المال وسيلة فقط للوصول إلى رغبات معينة، إنك تشري بها شيء معين، إنك تعيش بها، لكن إن هي سند ليك
أبدا، عمره ما كان الفلوس سندرة، عمره ما كانت الفلوس سند. يوم تطيح بيك صحتك حتى فلوسك تصرفهم في صحتك، ومرات للأسف المرض هذا يقعد فيك، تصرف اللي فوقك واللي تحتك، لكن انت تحتاج الى سند، من يعاونك، من يوقفك على صحتك، من اللي يسندك، صح ولا لا؟ من جيبهم حد يخدمني؟ لا طبعا، مفهوم خاطئ. فلوس هم وسيلة فقط في هذه الحياة للرغبات، انك انت تشري حاجة، خاطرك في شيء كذا، شيء معين فقط. ان لما تطيح بيك صحتك والله ما تلقي، والله ما تلقي. وعن قناعة، في ناس عندهم اموال الدنيا بهاي، يعني حنعطيكم مثال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ناس عندهم أموال الدنيا، كنوز، تمام، وللأسف تلقاهم متزوجين وما عندهمش صغار، ومشى عاين هو ومرته في وين، في دول، المهم أنا نحصل عيل يحمل اسمي كويس، وللأسف ربي ما رزقاش، وهو خسر مال الدنيا. يقول لك انا عادي، انا مستعد نضحي بفلوسي، المهم اني انا نحصل ابن مني يحمل اسمي. هاي وينهم الفلوس هنا؟ شنو استفادتهم الفلوس هماي؟ هاي اعطوني انتم شنو استفادتهم الفلوس هما؟ شنو تقولوا الفلوس هم سند؟ وروني الفلوس سند، وروني ان في ناس مريضه بامراض معينه مزمنه وامراض خطيره، تصرف في اللي فوقها واللي تحتها باش ان هي تتعالج، بس ما فيش علاج. الله سبحانه وتعالى خدي منها شيء واعطاها شيء. الفلوس يعالجوا جسديا مش نفسيا، هذا باش نقول لكم الموضوع من الأساس. وعليكم السلام لكل من أتى ومرات عارف مشكلته ويرفض العلاج ويضيع على المرأة فرصة الأمومة. إيه والله يا نسمة، الفايدة وين؟ إنك تعالج، لكن اللي عنده ما يقدرش إنه يعالج. بح في المحور الثالث في موضوع حلقتنا لليوم، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع. في نوع من الناس تلقاه ديما حاضر في كل مناسبة، في فرح، في مرض، في عزاء، في مشاكل، في أزمات، تتصل بيه منتصف الليل، تتصل بيه في الليل، تلقاه يرد عليك، تلقاه يسمعك، تلقاه يحاول إنه هو يساعدك. لكن وقت مع الوقت يصير شيء خطير، الناس تبدأ تعتبر في الشخص هذا وجوده مضمون، وهنا تبدأ المشكلة للأسف. لما يلقوك متاح في كل شيء، تضايقوا يلقوك، مرضوا بشيء معين، مثلا مرض معين يلقوك، في الفرح، في المناسبات يلقوك، في الأزمات يلقوك، في المشاكل يلقوك، يتصلوا بك ليل نهار أي وقت يلقوك، وتسمع لهم وتعاون فيهم وتحل في مشاكلهم. لكن مع الوقت تصير مشكلة خطيرة، ألا وهو الشخص الثاني اللي دائما يطلب في مساعدتك وكذا وكذا، تحصل أن الشخص هذا ضامن وجودك أساسا، لأن اللي كان فضل منك يتحول في نظرهم إلى واجب مقدس عليك. اللي درته في يوم من الأيام في المناسبات والعزاء وفي أي شيء في الحياة معاهم،
ويعتبروك شخص مضمون

عادش زي قبل، معاملتك بدت مش زي قبل. لا يا جماعة، خلونا نكون مقنعين شوية، هو الشخص هذا ما تغيرش، هو بس تعب نفسيا، هو بس تعب نفسيا، ولقى نفسه ما عادش يقدر يعطي أكثر من هيك، ما عادش يقدر يتحمل أكثر من هيك. فلازم نسأل أرواحنا كالعادة كم مرة وقفت مع شخص وهو ما وقفش معك بالمقابل، كم مرة سمعت مشكلة شخص وما لقيتش من يسمع مشكلتك، كم مرة تنزلت وسمحت، وكم مرة قلت معلش هو ظروفه. بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. احنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا، الطيبة شيء جميل، الطيبة شيء جميل، لكن الطيبة بدون حدود ممكن تستهلكك، خليك إنسان مستنزف. شفتوا كيف؟ هي الطيبة حلوة، إنك أنت تكون إنسان طيب، وإنك أنت دائما تسمع للناس وتحل مشاكل الناس وتوقف مع الناس وإلى ما ذلك، وتكون شخص متاح وشخص كذا، لكن مع الوقت تفقد الشيء هذا، وللأسف الشديد تلقى أنت إنسان مستهلك، تلقى إنسان يستهلكوا فيك، تلقى إنسان إنك إنسان يستعطفوا فيك، إنك كذا كذا كذا والباشية. بح السند مش معناه تلغي نفسك، السند مش معناه إنك تلغي نفسك. في ناس فاهمة ان الحب يعني احنا نعطو كل شيء، المحبة فاهمينها ان احنا نعطو كل شيء، ان احنا نضحو بكل شيء، ننسو في روحنا ونرضو الكل ونتحملو الكل، لكن هذا ماهوش محبة صحية ابدا. لأنك كل مرة تنقد فيها غيرك على حساب نفسك للأسف، لما أنت في كل مرة تنقد في غيرك تلقى روحك على حساب نفسك، لما تحاول ترضي كل حد وتنسى روحك وتجري لرضا شخص معين في حياتك وتتحمل كل شيء على خاطر الشخص هذا وتنقد فيه من كل شيء، فجأة تكتشف ان هالشيء كله اللي قدمته على حساب نفسك، يجي يوم وتكتشف انك خسرت نفسك وانت تحاول تربح الناس. ساعد ساعد لكن ما تدمرش روحك، سامح لكن مش لازم تسمح بالإهانة، كون موجود لكن مش 24 ساعة تكون موجود ومتاح للجميع، أعطيهم محبة لكن عمرك ما تنسى نفسك، نفسك ما تنساهاش. دائما في استناد دائما لآية عظيمة، الله سبحانه وتعالى في آياته المحكمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها.

ربي سبحانه وتعالى ما طلبش منك انك تتحمل فوق جهدك، وما طلبش منك انك تصلح حياة كل الناس وكل البشر. انت بس عليك تسعى، عليك تساعد، عليك تنصح، وعليك انك تكون شخص رحيم في الدنيا، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. ما تحملش نفسك أعباء الناس. نعاود ونكرر، الله سبحانه وتعالى مطلبش، لا لا لا مش الآية، الله سبحانه وتعالى مطلبش منك انك تحمل نفسك فوق جهدك، ومطلبش منك انك تصلح حياة كل الناس اللي حواليك. انت بس في الدنيا مخلوق في هذه الدنيا باش تسعى وتساعد وتنصح وتكون رحيم بالناس، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. وما تحملش نفسك أعباء الناس ومشاكل الناس إلى ما ذلك. الوحدة وسط الناس، الوحدة وسط الناس. مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع. الوحدة وسط الناس، وهنا نوصلوا لي النوع الأصعب ألا وهو الوحدة. بس الوحدة مش إن مثلا بنفسك، يعني نقول إحنا لما تكون بروحك أصعب شيء، لما تكون أنت وحيد وأنت في وسط الناس، تكون محاط بعشرات الأشخاص والمعارف الزملاء وكل شيء، لكن للأسف ما عندك الشخص واحد تقدر تقول له أنا تعبان اليوم، أنا زعلان، أنا متضايق. وممكن يكون، أنا متأكدة ونبصم عليها بالعشرة، كلكم عندكم في تليفوناتكم معبي أرقام، معبي أرقام، لكن ما عندكش رقم واحد تتصل به في الساعة 2 مثلا في الليل وتقول أنا محتاج نهدرز معاك، أنا محتاج نفضفض لك. وهذا مش معناه انك انت ما عندكش ناس، لكن معناه انك ما عندكش الامان الكافي مع حد. والامان في العلاقات هو اغلى من كثرة العلاقات. اي علاقة اجتماعية لو ما فيهاش الامان مش هتقدر تحكي، مش هتقدر تحكي. أعطينا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. نسمع في صوت طلع صوت البت، يلا ما علينا. كنت نتكلم عن لنفصل عليكم النت، فاني حنعاود فقرة الوحدة وسط الناس. في ناس سمعتها وفي ناس قالوا لي ملاك راهو ما سمعناهاش ونبوك تعاوديها لنا. الوحدة وسط الناس هي من أصعب أنواع الوحدة، إنك أنت تكون وحيد وسط الناس، تكون محاط بعشرات الأشخاص، زملاء، معارف، لما اللي قراب منك بعاد منك اللي هو، لكن انت ما عندك الشخص واحد تقدر انك انت تتصل بيه الساعة 2 في الليل او تتصل بيه اي وقت، او تقول انا محتاج نهدرز معاك، محتاج نفضفض ونحكي لك وانا تعبان وانا صاير معي موقف معين، صاير مشكلة. هذا لا يعني انك انت ما عندكش ناس، بالعكس انت ما عندكش الامان او ما لقيتش الامان في الشخص او في اي احد من الناس هادو. الأمان في العلاقات الاجتماعية أغلى من كثرة العلاقات، حتى لو كان عندك معارف هلبة وناس هلبة وأصدقاء هلبة، لكن ممكن الواحد بس واحد بس أنك أنت عندك معاه راحة وتحس بالأمان معاه وتقدر تحكي له كل شيء. باهي إحنا كيف بنعرفوا أن العلاقات علاقاتنا الاجتماعية أصبحت من طرف واحد بدل ما تكون من طرفين؟ أصبحت من طرف واحد لما تلاحظ أنك أنت ديما اللي تسأل وديما أنت اللي تبادر وأنت اللي تعتذر وأنت اللي تتصل وأنت اللي تصلح وأنت اللي تتنازل وأنت اللي تحاول، لما تلقى أنت اللي تبدأ ديما بالمبادرة، بالسؤال، بالاعتذار، بالاتصال، بالإصلاح، بالتنازل وبالمحاولات، والطرف الثاني للأسف ينتظر، أو الطرف الثاني ما عنداش نفس المبادرة، ما عنداش نفس السؤال، ما يبدلكش نفس السؤال ولا المبادرة ولا الاعتذار ولا الاتصال ولا الإصلاح وإلى ما ذلك. هنا أنت لازم توقف وتنسحب،

0: Bah. لو بطلت تجري، هل العلاقة تجري ناحيتك؟ لو بطلت تسأل، هل حد بيسأل؟ ولو بطلت تبادر، هل حد بيلاحظ غيابك؟ مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. فرسالة لكل شخص، خذ له أقرب الناس. يمكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش نثق في حد، لكن بالله عليك ما تخليش تصرف شخص واحد يعلمك إن كل الناس سيئين. مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك. يمكن أنت فقط أعطيت قلبك لشخص غلط، والغلط مش إنك حبيت، الغلط إنك بعد الخذلان تعاقب كل الناس بسبب تصرف شخص واحد. كيف نتعاملوا أو كيف تتعامل مع كونك سندا للآخرين؟ أول حاجة لازم تتعلم إنك تقول كلمة لا. مش كل كلمة قاسية، لا مش كلمة قاسية أبدا. لا مرات تحمي صحتك وقتك وجهدك وطاقتك. تاني نقطة، ما تبررش كل شيء. مش لازم كل شيء تقوله، مش لازم كل مرة تقول سامحني لأني ما قدرتش. أحيانا حتى التعبير والتبرير أكثر من مرة ما يخليكش واصل لمرحلة كافية. وخلي عندك وقت لنفسك حتى لو نصف ساعة. اقعد وحدك، اقرأ، صلي، امشي، اشرب قهوتك واسمع موسيقى، او حتى اقعد ساكت واختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك، وعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. انت مش مهم لان الناس تحتاجك، انت مهم لانك انسان بلا قيمة، او انسان له قيمة. في المحور التاسع، السند الحقيقي ممكن ناخده فاصل قصير لو في ممكن. ونرجع بإذن الله.
1: يلا.

0: السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: رجعنا لكم. طبعا احنا كملنا قصدي الحلقة جماعة الفيسبوك والتيك توك, كملنا الحلقة راديو كويس, كان فاصل كذا وصار إشكالية معينة بس الراديو كان موجود, فاحنا اضطرينا ان احنا نكملوا الجزئية, ولكن حنعودها لكم الجزئية بما انكم ما سمعتوهاش. ما تعطينيش مكالمات توا, وشوية حناخد المكالمات ورجاء خاص من المكالمات. لا لا لا لا لا, في شيء معين صاير بعدين تون نوضح الموضوع. المحور السابع يتكلم على متى نعرف ان العلاقة اصبحت من طرف واحد, اي كانت العلاقة الاجتماعية من طرف واحد, لما تلاحظ نفسك انك انت دائما تكون انت الشخص المبادر بالاول وتسأل وكذا وتلقى الطرف الثاني للأسف ما يبدلكش نفس الشعور او ما يبدلكش بنفس التصرفات والافعال. وهنا انت لازم توقف شوية, مش انك انت باش تعاقب الشخص هذا, لكن باش انك انت تشوف الحقيقة. لو بطلت تجري على الشخص هذا, هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك ولا لا؟ لو بطلت انت تسأل, هل في حد بيسأل؟ لو بطلت انك انت تبادر, هل حد بيلاحظ غيابك؟ question mark. مش كل علاقة لازم تنتهي, لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. باهي رسالتي كالآتي لكل شخص خذ له أقرب الناس لي, ودائما رسالاتي للأشخاص هذم. ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد, لكن رجاء خاص وبالله عليك لكل شخص يسمع فيه حاليا, ما تخليش التصرف شخص واحد يعلمك أن كل الناس سيئين. مش كل الناس خاينين, ومش كل الناس أنانيين, ومش كل الناس بتتخلى عليك. يمكن أنت فقط أعطيت قلبك للشخص الغلط, والغلط مش أنك أنت أعطيت الشيء هذا وأعطيته مكانه, الغلط أنك بعد الخذلان هذا اتعاقب في كل الناس بسبب شخص واحد مر في حياتك. قولوا لا, قولوا لكم مش مجربين الحاجة هذي. باي احنا كيف تتعامل مع كونك سندا للآخرين؟ كيف تتعامل؟ أول حاجة تعلم أنك أنت تقول كلمة لا. لا مش كلمة قاسية تحمي في صحتك وتحمي في وقتك وتحمي في جهدك وتحمي في كل شيء في حياتك, وعمرك ما تبرر كل شيء. مش لازم تبرر أو تقول أنا مثلا سمحني أنا اليوم ما قدرتش. أحيانا تقول مش هنقدر اليوم بس كافية أصلا. خلي عندك وقت لنفسك حتى لو كانت نصف ساعة, اقعد مع نفسك, اقرأ, صلي, امشي, اشرب قهوتك, اسمع موسيقى, اسمع قرآن, او حتى اقعد ساكت مع نفسك. ورابع نقطة والمهمة جدا, اختار الناس اللي تحكي لهم. اختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك, مش كل شخص يستحق او ليه الأحقية انه يعرف تفاصيل حياتك. فاختار الناس اللي تحكي لهم, اللي تفضفض لهم, اللي ترتاح معاهم, اللي تحس بالأمان في وجودهم, وما يكملش يومك الا بيهم. خامس نقطة والمهمة والأخيرة، ما تربطش قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك، أنت مهم لأنك إنسان عنده قيمة. فعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك وتحتاج أنك توقف معاها، وهو أنت مهم لأن عندك قيمة. لما تنتهي القيمة هذه في يوم من الأيام يختفي هذا الشعور. السند الحقيقي، من هو السند الحقيقي؟ تعرفوا شنو الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ هل تعرفوا الفرق ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ في فرق بيناتهم، راه في فرق بيناتهم وفرق كبير. الشخص اللي يحتاجك يتفكرك وقت مصلحته لأكتر ولا أقل، واللي يحبك فعلا يتذكرك حتى وهو مش محتاج منك شيء ولا محتاج منك مصلحة معينة. الشخص اللي يحبك فعلا يسأل على حالك وأحوالك حتى ولو بسؤال، حتى لو ما عندكش مشكلة في حياتك، ويقول لك وينك، فقدتك، وينك مغيب. كلام هذا يفرق، را مش وينك نبي منك حاجة، وينك نبي منك موضوع، وينك. وهنا تعرف قيمة الناس ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي فعلا يحبك. مرام تقول اللي يحبك يحبك بكل حالاتك، واللي يحتاجك يحتاجك لمصلحته. يا والله قال كاريزما، يقول فعلا في ناس تصبية على تعيين فقط، واضحة مصلحة واضحة. ملكة تقول الناس تحكي لي وتحس بالأمان معي، حافظت على أسرارهم بس ما لقينا الشخص اللي نحكوا له ونحسوا بالأمان معاهم. ما هذا قلت لكم، أنا الفرق ما بين الإنسان اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك، الفرق بيناتهم. اللي يحتاجك واضحة، يتفكرك وقت مصلحته، وقت يبي منك موضوع، يبي منك شيء معين كذا وكذا. واللي يحبك طبعا معروفة، يتفكرك في كل أوقاته، حتى في عز انشغاله يتفكرك بمسج معين، يسأل على حالك وأحوالك، يطمن عليك حتى ولو أنت غبت، يبعث لك مسج طمني عليك شن صاير معاك خير. قيمة ناس، وتعرف بها كيف توازي الناس صح، وتعرف الناس اللي تهمك والناس اللي ما تهمك أساسا. في حديث نبوي حكيناه حتى في حلقات سابقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. والرحمة مش انك انت تساعد، الرحمة انك تحس بالأمان، انك تنتبه لتعبه، انك انت تسأل عليه، انك ما تستغلش طيبته. حطوا تحتها مليون خط. الرحمة انك تحس بالانسان، انك تنتبه من ملامحه، من طريقة كلامه، من صوته، من فعله،

0: تعب، زعلان، متضايق، إنك تسأل عليه بدون مصلحة، إنك ما تستغلش طيبته كل مرة، تستغل إنه هو إنسان طيب معاك، إنسان رحيم معاك، إنسان صاحب مواقف معاك. فرسالة قصيرة لكل مستمع، لو عندك أم كلمها، ولو عندك أب أسأل عليه، ولو عندك صديق قديم أبعت له، لو عندك شخص ديما واقف معاك وسند ليك، اليوم أنت دورك تكون أنت سنده وأنت اللي توقف معاه. مش لازم يكون بالمال، مش لازم يكون بالهدية، مرات كلمة أنا معاك، أنا محتاجك، أنا كذا، أنا واقف معاك، أنا سند، أنا مستحيل نسيبك في حياتي، تكفي تكفي تكفي تكفي. والله كلام جميل جدا، والأذن البشرية تحتاج إلى سماع الكلام، هي تحتاج إلى أفعال، ولكن تحتاج حتى لسماع هذا الكلام. لما تختار نفسك في المحور العاشر، لما أنت تقرر أنك أنت تختار نفسك في مرحلة معينة من حياتك، لازم تفهم اختيار نفسك مش أنانية. لو أنت طول الوقت تنقد في الكل وتنسى في روحك، أنت في النهاية مش هتقدر تنقد حتى نفسك. فأعطي نفسك حقها، ارتاح، ابعد شوية، قول لا، سامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، مش لازم تكون الناس كلها تحبك، مش لازم كل الناس تفهمك، يكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. هذه اهم نقطة، تكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. فمش لازم انك تكون دائما الانسان المثالي، ما فيش شخص مثالي في الحياة، فيش، كنا ناقصين والكمال لله سبحانه وتعالى. مش كل الناس بتحبك، را في ناس تكرهك سواء في الوجه او في الظهر. مش لازم الناس تفهمك، حتى لو بررت، حتى لو شرحت، حتى لو عبرت، حتى لو وصفت، مش حيفهموك، لان يشوفوا فيك بالنظرة اللي ما يبوش يفهموك فيها. وهكذا قالوا، اللي بيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه. يقولوا همك، يقول اللي يبيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه، واللي ما يقدركش ما تشرحلاش قيمتك. وقالوا ديروا الخير، دير الخير وارميه في البحر، لكن زيدوا عليها اليوم، دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه، دير الخير وما ترميش روحك معاه في البحر. فساعد الناس لكن ما تغرقش روحك في ذاك البحر، ديروه الخير ورموه في البحر، لكن ردوا بالكم وانتم ترموا في الخير ترموا انفسكم معاه، يعني هنا بتغرقوا. واضح. على 092-150-59-99 في استقبال مكالماتكم. على 092. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ملاك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا نورس.
1: ملاك قربي صوتك شوية، صوتك بعيد.
0: أهلا وسهلا يا نورس.
1: أهلين ملاك، كيف حالك؟ أسعد الله مسائك أنت ويونس والمستمعين واللي معك على الصفحة. يا ملاك يا ملاك، انت عبرت على مشاعرنا بما فيه الكفاية. انت تكلمتي على الشيء اللي بدنا احنا ما نقولوه، انت قلتيه في كلمة برد عليك بها بشعر، عرفتي في كلمة انت قلتها، لما تستحقي لحد وما يعدلش عليك وما يدوركش الناس لولا، شن تقول يا ملاك؟ تقول لي يا شبحك بالعين ما توميلة، واللي ما يحس بداك ما تشكيله، عرفتي؟
0: صح صح صح،
1: هذا كلام الناس لولا، شوفي التعبير قديش كان قوي، فهمتي؟ اما ملاك على على السند، راهو بعد البومه في السند، راه السند الاول الله، السند الثاني الاب. تساليني انا يا ملاك، بعد ما توفى ابوي بسنين، عرفت يعني ابوي متوفي من 95 الله يرحمه، بسنين يا ملاكي امتعت حتى 10 15 سنة، تعرفي ماني ما شعرتش بالأمان، فهمتي؟ رغم أن أمي موجودة، أخوتي موجودين، أختي موجودة، لكن أنا ما عمريش شعرت بالأمان. قعدت سنين يا ملاك ما شعرت بالأمان بعد الأب، فهمتي؟ ديما نحس في روحي يعني مش متسندة على الله، الحمد لله وربي أنا عايشة بقدرة الله، لكن ديما نحس في نفسي خايفة أن ما عنديش سند، فهمتي؟ ديما نقول الوالد مش في سند. أمي كانت مسكينة، امرأة هيك عادية لا حول ولا قوة لها، كان الأولاد سكين من يدها للشعار الحكم، هما الكبار وإحنا الأولاد. أنا طبعا أصغر واحدة، عندي أخوي مالو 52 وحسين 60 65، معناتها هما الأولاد الكبار، عرفتي؟ يقول لك معناتها ديما يا ملاك ديما نشوف أني ما عندي سند، رغم أني عندي 3 أخوات، عرفتي؟ وعندي أمي موجودة وأختي موجودة مالو 57، لكن أنا ديما نشعر في نفسي أني أنا تعرفي طايحة، فهمتي كيف؟ برت مرت الأيام ملاك وكلها والسنين وكلها، بعدين منطلع بعد سنوات هلبة، عرفتي؟ منطلع سندي بعد وفاة أمي، طلع سندي الأستاذ حسين، الدكتور حسين هو اللي أنا نمشي معاه، عرفتي يا ملاك؟ من يوم ما سكنت معاني، سكنت معاه في 2014، عرفتي؟ من يوم سكنت معاه حسيت بالأمان، حسيت إن أبي كان أرجع من جديد، حسيت إن حسين سندني، حسيت إن الدكتور حسين أنا عايشة معه في أمان، رغم حتى لو تصير ظروف وتصير مناوشات ولا حاجة، أني نشعر بالأمان معاه. يعني راهو لما تلقي أخ يسندك، والله مثلا أخت تسندك، والله أم، أني أمي كانت مسكينة هكي على حالها، ديما تقول لأولاد هم اللي أني ما نقدرش نتخطى الأولاد، أخوتك الكبار وأخوك الكبير مالي 52 شيباني وكل، أني بنتي ما نقدرش وحاجات شكلها هي. تعرفي يا ملاكني اللي التفى في السنين 2004، شوفي من 95 واني ما نشعرش بالامان، رغم اني عايشه نطلع ونمشي ونكلم في الاذاعه ونعد البرامج، وحتى لما مشيت لي بن وليد كنت ملتفه حول اذاعه بن وليد ونمشي ونعد في البرامج، يعرفوني ونقدم في احسن ما ندي معناتها بحريتي، لكن انا ديما خايفه ما نشعرش بالامان بعد وفاه الاب. بعدين هيك توفت الوالده وكلها، صراحة طلع السند متاعي الدكتور حسين، أنا نقول أتمنى إن شاء الله وسجل في الحج وجلسة إن شاء الله يطلع، شعرت بالأمان بصدق يا ملاك بعد وفاة الوالد السنين اللي مرت من 95، وأنا زي ما نقول ترى أنا عايشة زي ما نبي، لكن مشاعري تايهة، نحس يا ملاك في مشاعري وأحاسيسي وحبي لوالدي أنا بيه في مفترق الطرق، عرفتي؟ أنا توا مش في مفترق الطرق، أنا نشعر بالأمان، أنا الدكتور حسين إن شاء الله ربي يخليه لي، أنا معناتها السند متاعي، أنا حميني، ما قدرش حد يكلمني، ما قدرش حد يتخطاني، ما قدرش حد يسطع لي ممتلكاتي ولا على مالي، فهو الأخ هو هذا بعد أخوي الدكتور حسين هو هذا السند. راهو أنا ديما نقول السند هو الأب، فهمتي؟ راهو مش الأم السند، إلا الأم الشجاعة هي اللي تكون السند. أنا أمي كانت امرأة هوادي هيك على حالها، وكان أخوي الكبير فاك منها الرئاسة حاسك هيك، وديما تتحشم من سويدي، تتحشم ديما تقول لي بنيتي أنا ما نقدرش قدام الناس، وأخوتك هم الكبار وأني ما نقدرش الحاجة هذه كلها. فكانت أمي سكينة طيبة على حالها، الله يرحمها الله يسامحها، لكن الدكتور حسين من 95 من 2014 يا ملاك، وأنا مفترق الطرق، مشاعري وأحاسيسي وخوفي، عرفتي؟ ديما نشوف في نفسي ما عندي سند، ديما نمر بمشكلة نمر بأي حاجة نقول لي ندي حميني ندي مات أنا مش عارف، لكن فجأة أطلع حسين في حياتي في بقية العمر، آه وسندني وآه وأنا عايشة معاه وأنا محتمية في ظلة، وصدقت نبيها كراولي لما تقول شمس القبالي ظل، شمس القبالي يضل في مرجاهم، فعلا في خوترة وشمس القبالي يضل معاهم، عرفتي؟ شوفي شمس القبالي القبلي في ظلهم هم، فهمتي؟ فأنا في ظل السادة حسين، أنا في حوزة السادة حسين، هذا دكتور وغراني
0: إن شاء الله ربي يحفظه يا رب ويعطيه الوقت الطيب،
1: لكن الدكتور حسين حجاني أمض لي جراحي صح لي دمعتي، رغم اني اللي دينا ملاك نبكي على الوالد، فهمتي؟ الله يرحمه الله يسامحه وبي والله يغفر له، وانا قاعد نحاول ونقول اي حد عنده اب، انتم اللي مش معدين على ابائكم وامهاتكم، وانتم اللي حاطين ابائكم في دار العز، مش نقول العجزه، راهم هديمه سندكم في الدنيا بعد الله، وهديمه هم اللي يلموكم بعد الله. ثاني ملاك انت تلمسي فيا، انت تصلي فيا، انت تحكي عليا. ملاك انا درجه راهو كل الفتره اللي فاتت هربت، ما بدتش نسمع برامجك، عرفتي نختفي منك. لكن اليوم انا سمعت يا ملاك وانا كلمت فيك كده، انت شعرت بي يعني دموعي نزلت، عرفتي.
0: أكيد.
1: فالوالد هو السند، الوالد هو السند، الوالد هو السند بعد الله. والناس اللي سيبت والناس اللي اعطيناهم مدينا لهم يد العون ولما استحقنا لهم ما لقيناهمش، الله يسامحهم، عرفتي يعني من نوع المتسامح، الله يسامح الجميع
0: ان شاء الله. ديما
1: نقول اللي يشكي في العين ما تميله، واللي ما يحس بدا ما تشكيله.
0: اي والله
1: تحياتي ملاك، الله ربي يحفظك.
0: نورس
1: الى اللقاء.
0: شكرا يا نورس، شكرا على المكالمه والمداخله الجميله. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. ألا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ السلام عليكم.
0: وعليكم فادية،
2: مرحبا، كيف الحال؟
0: يا مرحبا
2: فادية ملاك إن شاء الله.
0: إيه تفضلي.
2: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ داهي
0: باهي الحمد لله.
2: باهي باهي، غير حبيتني بنشكرك طبعا عليك كل الاحترام وال تقدير طبعا.
0: تفضلي بارك الله فيك. شكرا.
2: ايه شو الاخبار؟ بهي
0: الحمد لله في نعمه والله، بارك الله فيك. إيه
2: طبعا صح لسانك والحق الحقيقه الكلام اللي تقولي فيه في الصميم.
0: الله يعزك، الله يحفظك ان شاء الله، بارك الله فيك.
2: ايه فالحق راهي بعد ان شاء الله بعد ربي، ما فيش سند الا الابو والام.
0: اكيد أكيد، هذه لا خلاف علي الموضوع هذا، واضح.
2: فأني الحقيقة يعني فاقدة أبوي وفاقدة أمي اثنين رحمة الله عليهم، إن شاء الله ربي يقدرهم.
0: الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب، الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب، ويسكنهم فسيح جناته يا رب العالمين.
2: اللهم آمين يا رب العالمين.
0: من معاي
2: لما تديري الخير هو الصح، أن كأنك تحطي في بحر يقولوا فيها.
0: إيه
2: تمام
0: تمام،
2: فهو عند ربي ما يضيع شيء.
0: با
2: طبعا أنا نشتغل في وزارة الصحة.
0: يا مرحبا
2: بيك أكثر إن شاء الله. خدمت هالبناس والله من الشرق من الغرب، فكلهم خوتي شرق وغرب، والله ما عندي مشكلة بدون مقابل راه نشتغل فيهم.
0: جميل.
2: في صدقات هلبا الحق عينتهم ودرت لهم إفراجات، فمجرد إنما هم درت لهم إفراجات يعني يقولوا فيها احنا الليبيين لصقونا على الحيط.
0: ايه با
2: ف يعني قصدي لصقوني هالبناس على الحيط، وفي ناس والله العظيم وقفت معاهم الواحد هو الحاجه هي ما يقولش بها.
0: ما قلت لكم ديروا الخير وديروا الخير ورموه في البحر يرجع لكم ان شاء الله.
2: والله في ناس تقدر فيها الحاجة هي تشبح لك راي حتى بعد 10 سنين يا أختي.
0: صح صح كلامك.
2: وفي لا والله في ناس وبدأت توا الصحبة ما عادش فيه صحبة را أني هلبة صحباتي تليعت منهم، وهلبة ناس اقدمتهم قسما بالله ممكن حتى اللي من لحمي ودمي ما تخدميه زي ما تخدمي في البرانية.
0: يا والله يا والله صدقتي والله،
2: لكن الموج عافي القلب الصراحة.
0: الحمد لله على كل حال، بارك الله فيك على المكان.
2: سلمك، بارك الله فيك استاذة، وتفضلي والله ما عندك مشكلة طبعا، الرقم وانا عندك تواصلي معي تبي اي حاجة من وزارة ما عندك شيء اشكالية.
0: تسلمي الله يعزك، بارك الله فيك، بارك
2: سلمك
0: الله.
2: سلمك ان شاء الله ربي يحفظك وليك كل الاحترام، ورا كل هيك ما انا كل مرة نبعث لك حق لما نلقاك بث مباشر.
0: بارك الله فيك، مرحبتين بيك.
2: ثم ربي يحفظك ويحميك ان شاء الله،
0: ان شاء الله
2: يبعد عليك اولاد الحرام وبنات الحرام يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك.
2: هاي. شكرا، يحفظك وحفظ الله ان شاء الله.
0: في امان الله، شكرا شكرا، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
3: يا مرحبا.
0: يا مرحبا بهنيبال، نورت، اهلا وسهلا.
3: يا مرحبا بيك، واهلا مرحبا بيك وبالمستمعين الكرام. و شو بنزيد على كلامك يا اخت فادية؟
0: مش اخت فادية طبعا،
3: حق يعني والله حطيت نقاط على الحروف. بسم الله ما شاء الله،
0: هنيبال
3: وموضوع متفرع ومتشعب هلبة اليوم. لكن انا حبيت نحييك زي اختي يا ساديه بارك الله فيها وعاشت في صوتك، وحتى انا في وزاره الصحه يا ساديه. وين انت؟ انا تبع الوزاره
0: يا هنيبال.
3: شكلها طرابلسيه. نعم ماما.
0: هذه مش هي صوتها زي فادية، بس هي مش فادية.
3: نعم
0: هي صوتها زي فادية بس هي مش فادية.
3: اه مش فادية بقى، نحيوها ونحيي فادية اكيد نحسبها فادية ولا حتى انت تخبطي. لكن
0: ايه ما هو الصوت طلع لي زي فادية.
3: سبحان الله.
0: حتى انتم
3: حتى الاستاذة سعادة المصري ولا نحيوها، حتى هي كي صوتها شبيه بفادية هلبة. سبحان الله.
0: ايه والله ايه والله
3: من الصوت المألوف واللي فيه. هذه واحدة من الناس اللي فيها راحة لدويتي انت، في ناس لازم نسمع اصواتهم. والله تو موضوعك شو ندوة احنا يعني الناس اللي تعطي اللي ديما تعطي واللي مش عارف شنو قلت من بكري يحسبوه واجب مقدس، ويوم ما تعطيهمش يزعلوا منك ولا يقول لك وينك ولا كذا. وحتى زي ما قلت انت اتصالات يعني الا وقت الحاجه هذه المصالحيه، ما فيش يعني احنا نقولوا ديما شن حال بوك شن حال بوك، ما فيش شن حال امك. انا نعطي لكن يوم ما نعطيش نغيب عليك قول لاباس خيرك. مش لو كان انا نقول لك ما عنديش تحسب كلامك، يعني نقول لك ما عنديش يشفل منك ولا؟
0: انا
3: احقر البشر على وجه الارض، تحقر البشر على وجه الارض من شبع منك وانكر فضلك يا ملاك وقال عنك ما ليس فيك. هذا موضوعك اليوم راه.
0: صحيح.
3: الامان اختاروا الناس الباهيه، اصحاب العقول، اصحاب الحكمه، اصحاب الشورى، اصحاب الراحه والامان. زي ما قلت لك الاخت فاديه، الاخت اللي قبل فاديه، هي فعلا ما فيش الا ابوك وامك، ما فيش. في ناس في ناس لازم نسمع اصواتهم يوميا لانهم راحه للنفس زي امي وغيرهم، الاستاذه سعاد المصري الله يحفظها وغيرهم. في ناس فعلا لازم تتصلي بهم، حتى انا اجي من القصر والله يوميا لو يغيب لازم نتصل به. عمي محمود قادر يسكن في بوسليم يشارك معنا، محمود الأخبار راح توا، عم محمد الأغا والله فعلا راه. في ناس لازم هيك، حتى عندي أصحابي طبعا باهي هذا السند ليك. باهي أنت أو أنت، علاش ما تكونش أنت سند ليهم؟ هم شن دايروا باش خلوك سند؟ راه دير زيهم، ترى اقتدي بيهم. احنا نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، ترى اقتدي بشخص معين. خليك انت ترى سند، خليهم هم يحتاجوا لك، خليهم وقت تغيب انت يتصلوا بيك، تحس انك انت عندك مكانه وفي ناس تدور فيك. لا خلي الشيء هذا بس، لكن بفعالك صح ملاك ولا وباقوالك الصادقه.
0: صحيح
3: صح كلامي.
0: صحيح كلامي.
3: ايه ومش كل زي ما قلتي مش كل الناس خاينين، راهو واحد من 6 على 100. مش كل الناس كذابين، راهو مش كل الناس نصابين. وقت نتكلموا بالعموم، ما تذكريش في اسم معين طبعا. والواحد مش 6 على 100 راهو، كان واحد كذاب. انا عندي 99 ناس صادقه نعرف من نتبع، حتى نيرو نفس الشيء يا ملاك. وقت نغيب والله نقول الحمد لله، والله في ناس تتصل بيا وينك. مرات نقول لهم والله كي انا واخد فتره نقاهه بروحي كي نراجع شويه خلوني معلش. زي ما قلت انت مرات كي بنصلي بنقرا قران بنسمع موسيقى بمطلع بنمشي زوارة، أنا نحب زوارة نمشي لها طبعا، نحييهم على الزوارة من كرمهم. الشط نتاعهم ولا أروع، أنا أحسن شط في العالم مع احترامي في اللي يقول لي لا ترى شط البرازيل. والله زي شط البرازيل الريو هو دي جانيرو، والله شبهها بالضبط. والله عندهم رملة غادي ما عمري شبحتها في ليبيا. مش يقول لك نشكر في زوارة خاطر نخدم في زوارة، لا والله ولا أنا زواري راه، لكن بسم الله ما شاء الله في راحة نفسية غادي حتى البشر نتاعهم. أطلع للفياف يركب فوق غريان وما أدراك ما غريان. شوف الهواء النقي، شوف الناس اللي غادي، شوف الآثار القديمة، شوف الناس كيف كانت عايشة زمان في الدواميس وما أدراك. يعني في حاجاتك فواحد لازم يديرها، فهمتي؟
0: اي والله.
3: القرآن أمان طبعا، يعني المية أمان، حتى هي زي ما تسوق السيارة خليها بجنبك، ترقد خليها بجنبك، شفت المية هذا أمان. كتاب القرآن خليه معاك في السيارة الصغير، في اللي يحط في حصن المسلم في جيبه أونا. يعني في حاجات فيها أمان. طب خلينا أنت تدوي على البشر، والله العظيم حتى العصافير مرات أمان بجنبك وقت يغنوا باهي، والله قطوس مرات والله أمان بجنبك، سبحان الله.
0: أي والله.
3: فزي ما قالوا لك يعني الشخص الوحيد اللي ديما تكلميه أو تلتجي ليه طبعا بعد الله عز وجل هو أمك، هو أمك حقا بالنسبة لي أنا، فهمتي؟ بعدين بوك طبعا أكيد.
0: صحيح.
3: وفي لما ترتاح ليهم ترتاحيش ليهم، ما تقدرش تقول لهم حاجه. ما علاش؟ ان ما فيش ثقه فيهم.
4: مرات يعاود الدواء، مرات يهزوا عليك، مرات يضحكوا عليك، مرات يقولوا هذه خير هيك. وفعلا مش كل حد نحكي له. الله صدق الحق وصدق الباطل، من باطل كان زوقه. مش كل حد ما نحكي له. اللي مرتاح له نفسيا بعد الله عز وجل طبعا. اللي نعرفه ما يعاودش الدواء. زي ما قلت لك اصحاب العقول النيرة. ويسبق الحق طبعا خلاص لازم نطلع نصلي. فالله يرحم والديك على حضورك ونحيي كل مستمعينك الكرام.
0: بارك الله فيك.
4: وحنكون نسمعك من بعد الصلاه طبعا باذن الله.
0: ان شاء الله تقبل الله.
4: شكرا اخيتي ملاك. الله يرحم والديك على حضورك الطيب، على المعلومات القيمه وحتى تسلسلك في الكلام. والله يعني خذ شهاده مني كمستمع، يعني حتى التسلسل بتاعك في الكلام سبحان الله كيف تجيبي فيه مرتب. يعني الموضوع اليوم متشعب هلبه، لكن انت كيف جبتيه اللي مركز طبعا. والله العظيم بدون مجامله والحق والصدق الحق. بسم الله ما شاء الله عليك، وربي ياخذك من العين، واستمري عليه ما انت عليه. وما ندمتش وقت اعطيتك كلمه الدكتوره الحق، لانك انت تبكي. هي شهاده فخريه طبعا.
0: بارك الله فيك.
4: والله فيك بارك الله. والله بدون مجامله الانسان يبان اسلوبه كيف يجيب لك الكلام متسلسل سبحان الله. يعني
0: تسلم يا يعني
4: مثقفة جدا. الله يرحم والديك ويرحم من قراك. وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة
0: تسلم
4: الله.
0: تسلم بارك الله فيك هنا هاني بال. وشكرا شكرا على الكلام الجميل وكل المتصلين بينا على 092-159-59-90 092-159-59-99. واهلا وسهلا بكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 وايضا لموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم جميعا. موضوعنا لليوم، لما تكون انت سند للجميع تكتشف بعد وقت انك لوحدك. انا تكلمت في الحلقه وحاولت اني اجيبها لكم تدريجيا باش ان ما يكونش لنا هو الموضوع اساسا متشعب وطويل وفي نفس الوقت يحتاج إلى هلبة أشياء، ولكن أنا جبت لكم بطريقة متسلسلة مش راح يكون الموضوع وصل للناس. تكلمنا على الشخص اللي الكل يعتمد عليه، أو بالأحرى بين قوسين الشخص القوي. لما الناس تتعود على قوتك، تتعود انك يتعودوا انك انت تتحمل، انك انت كذا وكذا، لو صار شيء مثلا يقولوا خليه هو يتصرف لانه هو انسان قوي، لو حد زعل نفس الشيء كلموه هو تو يعرف كيف يدرز معاه، تو هو يعرف كيف يحل الموضوع. لو حد محتاج يقول مثلا الشخص فلان موجود اكيد ما يقصرش لانه دائما متاح وموجود. لكن مرات ما حدش يسأل على الشخص هذا الإنسان القوي ويسأل عليه، وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور إنه هو مختارش هو أصلا إنه يديره، وهو دور الشخص القوي. والشخص اللي ما يلحقش إنه هو ينهار أو يزعل أو يتعب أو يقول أنا مش قادر، أو لأنه هو مرات يحتاج إلى شخص يسمع. ومرات الناس هادم يستغربوا إنه كيف يطلب في شخص يسند أو يسمع. عندنا مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
5: مساء النور.
0: مساء الورد. أهلا وسهلا.
5: مساء الفل. كيف الأمور؟
0: يا مرحبا بك. تفضل خوي تفضل. تفضل خوي.
5: مسي عليك المساء المساعدين ومشكورة جدا.
0: كيف؟
5: تمسي عليك ومسي على المساعدين.
0: يا مرحبا بك.
5: مشكورة جدا.
0: تسلم بارك الله فيك. تسلم بارك الله فيك. وصلت التحية بارك الله فيك أخونا، جزاك الله خيرا. بح كنا نتكلم حتى على أن الشخص هذا لما يكون إنسان قوي ودائما يقولوا ان الانسان هذا قوي، كيف يحتاج الى شخص يسنده؟ كيف يستغربوا يعني؟ وكأن القوة معناها انك انت ما تتوجعش، وكأن السند انه هو ما يحتاجش الى سند. فرسالة لكل شخص قلنا لها، مش عيب انك انت تتعب، مش عيب انك انت تزعل، مش عيب انك انت تقول مش قادر او تضايق او انك تحتاج الى شخص، ومش عيب انك تقول لشخص انه ساعدني واسندني. مثلا الانسان ما هوش جبل اساسا، الانسان يحس في النهايه. وقلنا هل الناس قصرت معانا ولا احنا اصلا ما طلبناش من الاساس. مرات احنا نقولوا ان احنا زعلانين ونقولوا مثلا حد حتى حد مسألش عليا مثلا ما فيش حد ان هو وقف معاي كذا وكذا، لكن خلونا دائما نسأل رواحنا هل انت طلبت هالشي من شخص ولما طلبت قلت له انا محتاجك هو رفض؟ هنا فرق، هيك هنا واضح ان في فرق بين ان الشخص يتمنى حد انه يسأل عليه وبين انك انت محتاج اليوم، محتاجك اليوم وممكن تقعد معاي. هنا واضحة وصريحة. مرات الناس ما تعرفش شنو اللي صاير معاك، شنو المعارك اللي تخوض فيها، شنو الظروف اللي صايرة معاك كذا وكذا. مش كل شخص مسألش عليك معناه هو ما يحبكش او ما يحترمكش او كذا، او مش مهم في حياته، يمكن هو ما عندهش علم انك انت شخص تحتاج له، او انت ما قلت لاش. ممكن انت طول الوقت لما يسألك تقول له انا تمام، انا اموري كويسة، انا ما فيها شيء، انا حالي باهي، انا كذا، فبعدين انت تقعد تزعل منه، تاخذ منه موقف وانت اصلا ما وضحت لاش من البداية. وقلت فرق بين العلاقات الاجتماعية الصحية والعلاقات الاجتماعية الغير صحية. قلنا العلاقات الصحية تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، تحتاج إلى وضوح، وتحتاج أنك أنت تقول عبارتك من الأساس، أنا تعبان، أنا زعلان، أنا كذا كذا. هذا ما هوش ضعف، هذا اسمه وضوح. هذه العلاقات الصحية. أما العلاقات الغير صحية اللي هي تنبنى على أن نكلمك وقت أنت تكلمني وقت أنت تحتاجني في شيء، أو نكلمك وقت أنت نحتاجك في شيء، نقعدوا بالأيام بالفترة ما نحكوش مع بعض، ما نسألوش على بعض وكذا وكذا، وبعدين يقول لك هذه علاقة صحية، هذه علاقة غير صحية للأمانة، هذه علاقة غير صحية. بهي لما أنت تكون دائما موجود ومتاح للجميع تكلمنا عليه، وهذا نوع من أنواع الناس اللي تلقاه ديما حاضر في كل مناسبة، في كل فرح، في كل مرض، في كل عزاء، في كل مشكلة، في كل الأزمات. حتى مرات تتصل بيه في الليل تلقاه، تتصل بيه إن شاء الله حتى الساعة 4 تلقاه ديما يسمع لك، ديما يحاول إنه يحل مشاكلك كذا وكذا، ويحاول إنه هو يساعدك. لكن مع الوقت يصير هالشي هذا خطير، لأن الناس هنا تبدأ عارفاتك إنك أنت شخص مضمون وشخص متاح، لأن اللي كان تدير فيه أنت مع الشخص هذا وكان هو فضل منك يتحول في عيونهم إلى واجب عليك مقدس ضروري تديره. ولو يوم اعتذرت يقولك شن صاير، خيرة هكي ولا خيرة تغير فلان، خيرة ما عادش زي قبل. لا يا جماعة، هو ما تغيرش، هو فقط تعب من العطاء الزائد لا أكثر ولا أقل. فدائم تسأل نفسك وتبدأ بنفسك، وكلامي حتى لي أنا والكلام هذا لكم أنتم، أبدوا بأنفسكم. مرات توقف مع الشخص أكثر من مرة وهو ما يوقفش معاك، ومرات تسمع لمشكلة شخص وانت ما تلقاش من يسمع لك. مرات انت تتنازل وتسامح وتقول عادي معلش، هو ظروفه، هو وضعه، هو كذا، بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. احنا لازم تفهموا حاجة، ان الطيبة جميلة جدا وشيء جميل جدا، لكن الطيبة المفرطة والطيبة الزائدة بدون حدود ممكن هي تستهلك الشخص ويستنزف الشخص بالحاجة هذه. باهي نجو للسند اللي هو مش معناه انك انت تلغي نفسك، انك انت تسند في الناس، لكن مش لازم تلغي نفسك على حساب الناس ايا كان الناس. في ناس فهمة ان المحبة يعني نعطي كل شيء، نضحي لهم في كل شيء، نوقف معهم في كل شيء، ننسى روحي، نرضيهم، نتحمل على خاطرهم، لكن هذه ما هوش محبة، هذه مش محبة صحية، هذه غير صحية أساسا، لأن كل مرة أنت تنقد في غيرك على حساب نفسك، على حساب راحتك، على حساب انتم عارفين شيء هذا. بعدين يجي يوم

الكلام الواقعي اللي لازم نعرفه. باهي، أصعب أنواع الوحدة ألا وهي الوحدة وسط الناس. قلت ألف مرة خلال الحلقات الماضية ونزيد نكررها، إن مرات تكون أنت محاط بأشخاص في حياتك لكن ما عندك الشخص واحد تقدر تقول لأنك أنت تعبان أو زعلان أو متضايق. وممكن يكون تليفونك أصلا مليان بأرقام أشخاص، لكن للأسف الشديد ما عندكش ولا رقم لشخص واحد تقدر أنك أنت تتصل به حتى 2 في الليل وتقول له ساعدني وأنا محتاجك، وأنا محتاج أنك نهدرز معاك وكذا وكذا. هذا مش معناه أنك أنت ما عندكش ناس في حياتك، على العكس تماما، هذا معناها أنك ما عندكش الأمان وما لقيتش الأمان مع حد. والأمان في العلاقات الاجتماعية أغلى من كثرة العلاقات. باهي، متى نعرف أن العلاقة هذه؟ أهلا وسهلا يا شيماء وكل المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي. برنس يقول عزة النفس، اي والله الموضوع هذا مهم يا شيماء. يقول متى نعرف أن العلاقة أصبحت من طرف واحد؟ لما تلاحظ أنك دائما المبادر، دائما تسأل، دائما تعتذر، دائما أنت الأول تتصل تتنازل وتحاول، والطرف الثاني يقعد يستنى وينتظر وما فيش مبادرة منه ولا أي ردة فعل منه، احنا لازم انك انت توقف عن العطاء هذا وتوقف عن الاهتمام هذا. مش باش انك انت تعاقبه، لكن باش تشوف الحقيقة اللي انت مش قادر تصدقها. لو انت بطلت تجري، هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك؟ لو بطلت انت تسأل على الشخص، هل هو حيسأل؟ لو بطلت انت تبادر الشخص هذا، هل هو بيلاحظ غيابك؟ لهذا مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن، عطاء متبادل. شي ما تقول العلاقات مهما كانت نوعها لازم تكون متبادلة، ويعني أي قيمة مهما كان كبرها لما تضربها في الصفر حتعطي صفر. هيك العلاقات، جميل جميل. فرسالة لكل شخص، خذ له أقرب الناس ليه. الرسالة هذه ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد، ماش نوثق حتى في ظلي، يعني ظلي ماش نوثق فيه، لكن حطها في راسك وأعقلها. ما تخليش تصرف شخص واحد مر عليك في حياتك يعلمك ان كل الناس سيئين، كل الناس خونة، كل الناس انانيين، كل الناس تتخلى عليك. لازم تتأكد من الشيء هذا، لان احنا نقول زي عندنا مثل، في مثل ليبي نقوله صوابع يديك مش زي بعض، صح؟ صوابع يديك مش زي بعض. مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك وبتخليك. ممكن أنت أعطيت قلبك لشخص غلط، وأعطيت شخص مكانة خاطئة. والغلط مش أنك أنت أعطيته أو حطيته في مكانه، الغلط أنك بعد الخذلان اللي صار اتعاقب كل الناس اللي حواليك بسبب تجربة مع شخص واحد مر في حياتك. شي ما قال الله سبحانه وتعالى، قال ربي، قال هو لا تزر وازرة وزر أخرى. بكيف تتعامل مع كونك دائما سند للآخرين؟ انك لازم تتعلم تقول كلمة لا، انك انت ما تبررش، انك تخلي عندك دائما وقت لنفسك، انك انت تختار إن

اللي تحكي لهم تحس بيهم، تحس بالأمان معهم، تحس بالراحة معهم بكذا وكذا. مش كل شخص يستحق انك انت تعرف يعرف تفاصيل حياتك او شنو اللي قاعد يدور في حياتك. انت مش شخص مهم لان الناس تحتاجك، انت شخص مهم لانك انسان ليه قيمة في حياته. يوم تنتهي القيمة هذه تنتهي انت في حياته، يعني عبارة على صلاحية معينة expired نقول احنا خلاص، صلاحية معينة انتهت، تنتهي المصلحة ينتهي كل شيء. السند الحقيقي اللي هو أنا وجهت السؤال كيف تعرفوا شنو الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك فعلا. اللي يحتاجك أكيد بيتفكرك وقت مصلحة، وقت بي منك موضوع معين، تعيين، خدمة معينة، كذا كذا كذا كذا، شيء معين. واللي يحبك فعلا يتفكرك حتى هو في عز انشغاله، يتفكر حتى هو مش محتاج منك شيء، يسأل عليك، يبعث لك مسج، يطمن عليك حتى لو ما عندكش مشكلة. يوم تغيب يبعث لك مسج يقول لك وينك مختفي، مش يبعث لك مسج يقول لك وينك نبي منك حاجة أو نبي منك خدمة معينة. هنا تعرف قيمتك عند الناس، هنا تعرف مكانتك عند الناس، يا إما مصلحة يا إما محبة. شيء ما تقول مرات الشخص ما يحبكش، يحب الشعور اللي ياخده منك، وهنا هل بيلخبطوا بين اللي يحبك حق واللي يحب روحه في مرايتك. كلام جميل، انت مفروض اليوم عندك حلقة معي. كلام جميل جدا. باه لما انت بتختار نفسك خلاص توصل لمرحلة انك انت اخترت نفسك. في مرحلة معينة حتوصلها من حياتك لازم تفهم ان اختيار نفسك مش انانية. لو انت طول الوقت تنقد في الناس وتساعد في الناس طول الوقت وتنسى في روحك وعلى حساب نفسك، انت في النهاية مش حتقدر تنقد نفسك وتنسى روحك. فأعطي نفسك حقها، لازم انك انت ترتاح، لازم انك انت تبعد عن الناس شوية، لازم انك انت تقول لا لا وتتعلم كلمة لا، تحاول انك تسامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، ولا مش كل الناس دائما تحبك، في ناس تكرهك. مش لازم في الوجه الا في الظهر، وما كثرهم اللي في الظهر اكثر من اللي في الوجه. على الاقل اللي في الوجه باين وواضح، بس اللي يكرهك في الظهر هذا تبيلك مواقف بش تعرفه. ومش لازم كل الناس تفهمك، ومش لازم تبرر لكل الناس وتشرح لكل الناس. يكفي انك تكون انت صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى، بس لا اكثر ولا اقل، وما يهمكش في امور الناس. شيء ما تقول ملوكة مؤخرا لما تكون شخص تحبك نفس زائد انك شخص معطاء. وهنا يخش الوعي الحصاد، حيكون جميل لانك وزنت. جميل جميل الكلام. في مثل يقولوا فيه اللي يبيك يجيك، اللي يبيك يجيك، واللي ما يبيك ما تتعب روحك، ما تتعبش روحك وراه. ويقولوا اللي ما يقدركش ما تشرحلاش قيمتك، ويقولوا لك دير الخير وارميه في البحر. لكن نزيدوا عليها اليوم تاع كلمة دير الخير وارميه في البحر، انك دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. ساعد الناس لكن ما تغرقش روحك. مرام تقول واللي ما يبيك يكثر الملام عليك. يا والله احمد يقول اعمل الخير وتنتظر رد غير رد الغير. شي ما تقول دير الخير وانساه ودير الشر وتفكره. باه ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله ناخذ المكالمات.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. اهلا، السلام عليكم.
3: الو،
2: السلام عليكم.
3: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: خير وخيتي منى شنحاس.
2: يا مرحبا يا احمد.
3: خير شنحاس
2: بعد من الدوشه يا احمد، كان انت جنب دوشه بس.
3: لا شنحاسكم سموك، عشيتكم مباركه ان شاء الله. جيت خشيت عليكم متاخر.
2: يا مرحبتين بك يا احمد، نورت
3: وبجودك ان شاء الله. شنحاسك انت ومليك والاستاذ يونس
2: كويسين الحمد لله، بارك الله فيك. انت شن حالك؟ كويس
3: الحمد لله. نوجهكم تحية انت واللي معاك كلهم في القناة واللي في الفيس واللي في التوك توك، وخيتي نورس وبنت القرابولي، كل من يعرفني والله مشتحشكم لي. هل ما كلمتكمش رصيد؟ والله ما حصلت هذا وين عبيت
2: يا ودي. مرحبتين بيك، مرحبتين بيك.
3: لكن والله انا مستمر معاكم، نسمع فيكم بصمت، ما فيش حلقة فاتتني.
2: يا مرحبا بك يا اخونا احمد.
3: ان شاء الله عشيتكم مباركه، باجي احصلكم والله من بكري نحاول.
2: يا مرحبا بك، والله مرحبا بك يا احمد.
3: باه ان شاء الله خليتكم على خير، مو مطمنت عليكم صحيحين الحمد لله.
2: تسلم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا يا احمد، بارك الله فيك. 092 150 59 99 092 150 59 99. هلا، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذة ليلى الغرياني
4: الإعلامية، لوكي إن شاء الله ربي يحفظك.
2: بارك الله فيك استاذة ليلى.
4: قولي يا نفس وين تحني، رني على نقال قناة سرايا وعز ما تسمعي وتتمني من مواضيع هادفة وراقية من الإعلامية الرائعة صباح حد عليك.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك سلام.
4: تحية ليك ولأسرة جوزك ولأسرتك، إن شاء الله ربي يحفظك ويحفظ لكم قيمتك وبيك. تحية كبيرة للمهندس الرائع بلمساته الفنية مهندس دون.
2: بارك الله فيك، تفضلي.
4: بارك الله في الجماعة وجميع، وبارك الله فيك أنت شخصيا. أقول أحساسا رائع أن تمد يدك فتجد من يصافحك بحب، وتفتح قلبك فتجد من يستمع إليك بصدق، وتغيب لحظة فتجد من يشتاق إليك. والأروع من ذلك أن تكون أكثر حبا وصدقا وشوقا إلى من يتذكرك، ودائما أنت في الذاكرة أيام الأحد والثلاثاء ثم الجمعة.
2: يا مرحبا يا استاذة ليلى، ونورتينا انستينا وشرفتينا والله.
4: لله انت ان شاء الله ربي ما يغيب
2: عنك. اللهم امين يا رب العالمين.
4: طيبه يا خيتنا.
2: تسلمي، تسلم
4: ملاك الكون كله.
2: تسلمي، بارك الله فيك.
4: مواضيعك هادفه ومواضيعك راقيه، ومواضيعك دائما تبحث فيها متسلسله من موضوع لموضوع يجيب موضوع.
2: اي والله، اي والله،
4: هو سندك في هذه الحياه اب والام بعد وفاة، قبلهم يكون الله سبحانه وتعالى. بعد وفاة الأب والأم لما يكون الأخيين حنينين، هادو هم سندك في هذه الحياة.
2: لا والله،
4: لكن الإنسان اللي يجري فيه خير ويعطيك حتى إنه هو ما يبادلك بالخير اللي أنت بادرتي به الخير ليه، معليش درتي لله سبحانه وتعالى. أو زي ما تكلم أخينا أحمد، أنا نسكر ونقدر أنني نبعث له توا قرط ويخزنا ليلي بعضنا حتى بالكلمة الطيبة.
2: يا والله،
4: يشوفي أحساسنا، يشوفي أحساسنا أخينا والأب الفاضل أخينا عبد الحميد الشفايري لما خش معاك وقال لك اليوم 59 يوم ما عنديش قطرة مية. هو مش 59 يوم، عنده شهرين وست أيام. احساسنا بعمي عبد الله ابو ميس غياب ابن عليه، كنا متاثرين به. ان شاء الله ربي يرجع له اولاده على خير. لما توقف في جنب انسان مستان به هو حتى بالكلمة الطيبة والدعاء تشعري بالألم اللي هو فيه. لك إذا تألمت لألام إنسان فأنت نبي، أما إذا شاركت في علاجي فأنت إنسان عظيم. العظمة لله سبحانه وتعالى. فالنور والعظمة لما الإنسان توقف في جنبه، لما تبادري بالكلمة الطيبة، أو خينا اللي خش معاك قال لك أنا نحييك، فاكتفيه يعني شن بيقول. وخينا وعمي أحمد ما شاء الله إن شاء الله ربي يوفقه بما يغيبه وسعدنا بمداخلته. ما عندكش مشكلة، أنا بعت لك رصيد وياخذ يونس أو بعد الحلقة ويبعته لك. لبيانة والله شنو أنت ما نعرفش لبيانة والله المدار. الكلمة الطيبة صدق، اللي عندي عندك واللي عندك أنت عندي أني. هذه هي الرحمة اللي في قلوبنا. لكن يعني للأسف للأسف مرات يقول لك اللي ينشد يلقاني نشاد جواد، وهلنا ناس جواد اللي ينشد يلقاني نشاد، اللي ينشد عليك واللي يصل عليك يصل عليك. أنا حتى اللي ما ينشدش عليه ننشد عليه ونصل عليه ونعطي نعطي من ملش العطاء لله سبحانه وتعالى. زيدك ربي في بصرك في نظرك، زيدك في قوتك في صحتك. ما تغفليش، يقول لك الغفلة مأساة وذكر الله منجاة، ولا طيبة للعيش في هذه الدنيا دون أخوة في الله. احنا كنا أخوة في الله، ما تقوليش لا. هذا في واحد خش في واحد اللي محل قال لا والله يا أخوي نبي هذيك الحاجة، قال لا أنا أخوك لا من لاني من أمك ولاني من بوك. قال لا أنا أخوي أنت في الإسلام رأو في دين الله. أنا قلت لك يا أخوي يعني استغرب صاحب المحل، قال لك يعني جات كأنه سقطة قلبية، كأنه جات قريب جات سقطة قلبية. قال له أخوي في الإسلام، قال له أنت لا أخوي لا من أمي لا من بوك. مرات ما تجيش أقرب الناس ليك يوقفوا في جنبك، لكن في ناس إيديهم معطاء فعل الخير ممدودين إيدياتهم. إن شاء الله ربي يزيدهم من خيره وربي ما يغفل على حد. قولك لا تشتكي لا تكثر من الشكاوي فيأتيك الهم، ولكن أكثر من الحمد لله فتأتيك السعادة. دائما الإنسان يحمد الله، دائما يشكر الله، وما ننسى ما ينساش فضل الشخص اللي كان سنده. يوم ليمات الإنسان تعذري لظروفه اللي عمله، لكن ما تكونش غافل على أقربائك على أحبابك على ناسك عليك. الحمد لله. لكن سندك فعلا في هذه الحياة الأم والأب رحمهم الله، والدي والدتي واسكنهم في الصحة جناتة، هذا السند الذي يوقفوا في جنبك اللي يعطوك الكلمة الطيبة اللي ربوا اللي كبروا اللي علموا. وبعدين وخييني رحمهم الله واسكنهم في الصحة جناتة، حسيت بألم الألم قاعد موجود يا ملاك. لكن في ولادات خاتي ولادات وخييني الحمد لله، وربي ما يخلي حد، ربي ما يخلي حد. ويقول لك اللي يوميلك باليد ما توميله، واللي ما يحس بذاك ما تشكيله. اللي هيك يوميلك وما يجيش ويحس بألمك ويحس بذاك ما ترديلياش اللي هو ومالك فيه يده أو في شيء إنه هو فيه. فكل التحايا ليك، ونقولك أبدعتي وتألقتي وتميزتي، لا أملك كلمات في حقك، ولكن أملك قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير. اللهم فرج على كل مظاهر، على كل مهموم يا رب. جاء شهر ربيع الآخر السنة 1448 هجريا، اللي هو وافق يوم الأحد اليوم 3 في هذا الشهر، إن شاء الله اجعل هذا البلد آمنا مستقرا. تحية تحية ليك، ودمتي من أحبك الدكتورة والأستاذة التربوية صديقتك في أي قناة كنت فيها. أبدعتي تعلقتي، ولي جوزك المصاب ليك إن شاء الله ربي يحفظه لك، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. اللهم لا رد الله لك دعاء، ولا أخلى لك وعاء، ولا أسأل فيك دعاء. يا رب بشرك ربي إن شاء الله يبشرك بشيء إنه هو يسرك قريبا بعون الله. احنا في الدعاء ليك كنا راه.
2: تسلمي،
4: خلي أملك بالله كبير كبير كبير. تحياتي ليك من لبي حبيبتي وحبيبة الكل، دمتي لمن أحبك.
2: شكرا شكرا.

لك أمر الله مجدد الإحسان بالفضل والقرآن، فهذه جواهر بحفظها نفاخر، جواهر فليهنك كنز حواه صدرك أم البني الخمسة.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة معاك. أنا
1: وصلت منا الأب هذي اللي تو تكلم تقولها صحيتي بارك الله في سنين، لما قلت لك ما عنديش رصيد مش نطلب رصيد، لكن بارك الله فيها إنها إنسانة حنينة كريمة بارك فيها.
0: تسلم يا أحمد، بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك.
0: تسلم.
1: وحتى ولا يجمعين خيط ملك، حتى مرات ما نعرفش حتى شو نقول، ولا ما تجاهد مأثر فيه، بالذات لما سمعت الخليفات لما نور تبكي وتحكي، هي تحكي وانا نبكي، ألم حسيت بيه، والله قاعد موت مرتي قاعد مأثر، مش عارف حتى شو ندوي.
0: إن شاء الله ربي يرحمها يا أحمد، إن شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين.
1: نبي أشكرها على اسمها ما نعرفها، قولها صحيتي الله يستر، قولها دنيا وآخرة ويفتح حالك.
0: إن شاء الله يا أحمد.
1: تسلم يا أحمد.
0: بارك الله فيك يا أحمد، بارك الله فيك. ودقيقة بس، بارك الله فيك أحمد وجزاك الله خيرا. كانت استدللة الغرياني هي اللي اتصلت وقلت لك وكذا، وصلت لها الكلام بتاعك، وإن شاء الله ربي يحفظك وإن شاء الله ربي يصبرك على فراق زوجتك يا رب، يعوضك الخير يا رب العالمين، وإن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك يا رب. و على 092-150-59-99 092-150-59-99 آخر مكالمة. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا هذه فادية توا.
2: هذه فادية.
0: يا مرحبا يا فادية، يا مرحبا.
2: تحياتي إليك، والله غلطتي فيا وغلطة كانت جميلة جدا يا ملاك.
0: يا ودي ضبحت عليك بحماس. ضبحت عليك بحماس، يعني شوفي الحماس.
2: إن شاء الله ربي يعاونك يا ربي في كل برامجك، والله برامج شيقة وبرامج لا أروع، والله ولا أروع. والأجمل في اليوم إنه هو الموضوع جميل جدا جدا جدا، اختيارك هذا.
0: اختياري كده
2: عددي. جميل جدا الموضوع، والنقطتين اللي قلتيهم توا هادو هم اللي خلوني نتصل. قلتي إن الإنسان لما يعطي يستنزف كل طاقته وما يقدرش ينقذ نفسه. فعلا مظبوط والله، هذه وهذه كانت تمسني انا. وحاجه ثانيه ان الانسان لما معش يوثق في حد خلاص يبدا الناس كله معش يوثق فيهم، وهذه كذلك مستني اني انا معش ثقت في ناس وكانت من شخص واحد بس هو. طبعا انا دائما نساعد في كل حد. طبعا تحياتي لهانيبال صاحب الصوت الجميل والثقافة الرائعة الحق، يعني والله نحبك في الله الحق يعني هانيبال. تحياتي سعاد المصري، تحياتي لكذلك بنت القرابولي وليلى الغرياني، أيضا تحياتي لصاحبة الصوت اللي قلتي فادية وهي مش فادية. تحياتي لي، تحياتي لأستاذ عبد الحميد، كل المستمعين اللي استمعوا لك بصراحة. قلتي إن هو الإنسان يعطي، أنا دائما نعطي بصراحة بكل، وحتى اللي يبي أي حاجة يجي لي فادي طول. حتى مفتاح مرة ما عرفوش لمن يعطوه، كانت الإنسان لازم يجي بكري للجامع، فهم الشيخة بتمشي كانت هي زنتان، هي بتمشي للزنتان، قالت من ياخده كلهم رفضوه، جو حطوه في يني في حجري يني، قلت لهم حاضر، رغم إني والله ما نقدر ننوض بكري، لكن خديتهم وبديت النوض بكري ونفتح لهم في الجامع. اللي بيسمع صورة طويلة ما يلقاش من يسمع يجيني هنا. في النهاية استنزفت لين عييت، ولما نطلب من أي حد مساعدة والله ما في واحد يقول لي باهي، اللي هذا يعتذر ما نعرفش علاش الصد هو ما فهمتاش. أنا لما نقول نعطي والله ما نقول لا ولمل، لكن في النهاية يستنزف الإنسان طاقته ومعاش يقدر خلاص، ومعاش يوثق في كل الناس الحق، يعني توثقي بعدين شني خلاص تلقي روحك انك انت ما عادش تقدري، وهذا والله عيب فينا الحق، يعني احنا طيبين عيب فينا. أنا نعطي ونمشي مشاوير مع كل الناس، لما أنا نبي نطلب والله ما في حد يقول لي نمشي معاك، ولا لهذا يعتذر يعني ويقول لي سامحيني ولا يعتذر. ما تعرفيش علاش، والله ما تعرفي علاش.
0: اي والله اي والله بارك الله فيك.
2: هو هذا اللي بنوصله، وان شاء الله يعني هم كفوا ووفوا الحق، يعني كل واحد قال حاجه بصراحه جميله جدا، وانا كنت مستمع اليهم كلهم. والحق تحياتي للجميع وتحياتي ليك ملاك بجد بجد بجد بصراحه. سيري ونحن معك يا ملاك.
0: تسلمي يا فادية، بارك الله فيك، بارك الله فيك، تحياتنا لك. تسلمي تسلمي يا فادية. هذه كانت آخر مكالمة من فادية. الشاعر خليفة يقول مساء الخير، تحية طيبة لكم جميعا، إن شاء الله أتمنى لكم الخير. محمود عمور شقلوف مصراته يقول موضوع يمس شيئا عميقا في الداخل الإنسان، فليس أصعب من أن يعتاد أن تكون حاضرة للجميع، ثم يأتي وقت تحتاج فيه إلى أن إلى من يطمئن عليك، فلا تجد إلا الصمت. العطاء الحقيقي لا يكون مشروطا بالمقابل، لكن القلب أيضا يحتاج إلى من يشعر به ويقدر ما يقدمه. وربما تعلمنا تعلمنا بعض المواقف أن نحسن للناس دون أن نهمل أنفسنا، وأن نمنح بمحبة، لكن دون أن ننتظر من الجميع أن يكونوا كما نحن معهم. وشعر خليفة يقول صدقتي يا أختي، وقتنا الحالي تغير، وليس الوقت تغير بل نحن تغيرنا قصة قلوبنا، أصبحنا لا نطيق بعض، المحبة والمودة ضاعت. سمير يقول السلام عليكم يا بنتي ملاك، كيف حالك وحال الأسرة الكريمة، وكيف حال أستاذ يونس الله يرحم والدك. تسلمي بارك الله فيك استاذة ميمة سميرة، بارك الله فيك. أخونا صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين، وأحلى مساء الورد الياسمين استاذة ملاك. ويقول الحمد لله على كل حال، ما فيش سند في الدنيا هذه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الخير ينفع عليه، وهذا كنت نقول فيه. ربوع الغريان يقول علاش كلام الحق هذا، علاش حق كلام الحق هذا. يا الله يا كريم، وصلنا إلى الختام، وفي الختام كلمة لكل سند، كلمة لكل سند أو رسالة، اعتبروها رسالة بسيطة جدا، يلي طول عمرك تقول أنا بخير وانت مش بخير، يلي كل الناس تعرفك وقت تحتاجك، وانت ما عندكش حد وقت تحتاج، يلي تضحك قدام الناس وتبكي وحدك، يلي كل مرة تقول معلش عادي عادي بينه عادي، وتسامح وتتنازل وتضحي وتحاول وغيرها وغيرها. نبينا نقول لكم انكم انتم تستحقوا ان حد يسأل عليكم. هذا ختام على فكرة، ايوه. فنبي نقول لكم ان انتم تستحقوا ان في حد يسأل عليكم، تستحقوا ان حد يسمع لكم، تستحقوا ان حد يطمن عليكم من غير مصلحة، تستحقوا ان العلاقة هذه تكون ما تكونش فيها انت الطرف اللي يعطي طول الوقت، تستحق انك انت ترتاح. مش لازم تكون قوي كل يوم، في ايام مسموح لك تكون فيها شخص ضعيف، وفي ايام مسموح لك انك انت تبكي، في ايام مسموح لك تقول اليوم انا محتاجك يا فلان او محتاجاتك يا فلانة. في نهاية حلقتنا اللي بنقول حاجة ممكن بسيطة لكن معناها كبير، ما تخليش كونك سند للناس يخليك تنسى انك انسان، انت مش ماكينة تعطي بدون توقف، انت قلب، والقلب حتى هو يتعب، انت روح والروح تحتاج لراحة، انت انسان ومن حقك تلقى انسان يقول لك انا معاك، انا في ظهرك وانا سندك. واذا اليوم اكتشفت انك كنت ديما موجود للجميع، لكن لما انت احتجت لحد لقيت روحك بروحك، ما تزعلش من نفسك لأنك أنت كنت طيب. الطيبة مش عيب، لكن من اليوم كون طيب وبالمقابل كون واعي، ساعد لكن ما تأديش نفسك، سامح لكن ما تسمحش إن حد يكسر كرامتك، وحب لكن ما تنساش نفسك، وكون سند للناس لكن خلي دائما عندك سند. وإذا ما لقيت السند من الناس اتذكر إن عندك الله سبحانه وتعالى ورب كريم، رب يسمع لك قبل ما تحكي، ويعرف دمعتك قبل ما تنزل، ويعرف التعب اللي انت داس عن كل الناس. ويمكن انت اليوم تقول انا بروحي وانا لي وحدي وانا حاس اني انا مش معي حد، لكن الحقيقة انت مش بروحك، انت مش بروحك، ممكن الناس ما فهمتكش، ممكن في شخص اللي كنت انت متوقع انه يقف معاك خدلك، ممكن اقرب الناس ما انتبهتش لتعبك ولحزنك ولي أشياء صايرة معك، لكن الله سبحانه وتعالى ما يغيبش عليك ولا دقيقة ولا تانية، فاطمن وارتاح. ممكن الباب اللي تسكر في وجهك وراه باب أكبر ربي يحضر لك ليه ويوصلك ليه ويعطيك فيه. يمكن الشخص اللي مشي خلى مكانه فاضي باش يخش لحياتك شخص آخر يعرف قيمتك. وممكن الوحدة اللي تعيشها اليوم مش عقوبة، وممكن الفرصة باش انك انت تتعلم تحب نفسك وتحط حدودك وتعرف من يستحق قلبك. وفي النهاية ما تكونش الشخص اللي ينقد الجميع بعدين يرجع لبيته باش ينقد نفسه من الانهيار. اهتم بنفسك زي ما تهتم بالآخرين، لأنك تستحق نفس الرحمة اللي تعطاها للناس، وتستحق نفس الاهتمام اللي تمنحه للناس، وتستحق شخص يقول لك من غير ما تطلب أنا نشوف في تعبك ونشوف اللي تمر فيه، وتعال المرة هذه خليني أنا اللي نسندك وأنا اللي نكون ظهرك. كانت معكم ملاك محمود من القلب، نقول لكم كونوا دائما سند لبعض، لكن قبل كل شيء ما تنسوش رواحكم ابدا. والى اللقاء في حلقه جديده، خلوا قلوبكم رحيمه وحدودكم قويه ونفوسكم مطمئنه بالله، وتصبحوا على خير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وايضا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء.
3: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس، فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السابق.

صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يخفى على واحد منا ما حصل في هذه الأيام القليلة الماضية من التعرض للمسجد الأقصى الشريف ومحاولات اليهود لاغتصاب ما بقي من بيوت المسلمين الذين هم يسكنون ويعيشون حول المسجد الأقصى، ويعتبروا المرابطين هناك، يعتبرهم المرابطون حول المسجد، والذين لا زالوا يثبتوا في الواقع ليس فقط في التاريخ بل في حال الواقع لا يزال يثبتون أحقية المسلمين بهذا المسجد العظيم. لا شك أن علاقة المسلمين بالمسجد الأقصى علاقة وطيدة وتاريخية، وقبل ذلك كله هي علاقة شرعية. فالمسجد الأقصى جاء فيه كثير من الآيات في كتاب الله تعالى، بل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في المسجد الأقصى كثير من الأحاديث، ولذلك جمعها بعض العلماء في متون خاصة تعرف بالأربعينات، أي الأحاديث الأربعون. الأحاديث الأربعون في فضل بيت المقدس وما ورد وذكر في السنة عن أرض فلسطين، فإن فلسطين ذكرت في الأحاديث النبوية الصحيحة بهذا الاسم، وكذلك الشام عموما، وهي داخلة فلسطين بالمعنى في أرض الشام كما تعلمون، ومع ذلك ورد اسمها في أحاديث خاصة، في عدة أحاديث ورد اسمها. أما بيت المقدس فكذلك جاء في أحاديث كثيرة جدا. نتناول إن شاء الله تعالى هذه الأحاديث الأربعون في مجالس بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن تكون علاقتنا بهذا المكان هي علاقة شرعية وليست علاقة وطنية ولا علاقة تاريخية، حتى لا نريدها علاقة تاريخية، نريدها علاقة مبنية على محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونريد الولاء لأهل تلك المنطقة وتلك البلاد ولاء لا قوميا ولا غير ذلك، وإنما ولاء شرعي، الحب في الله والبغض في الله. نحب أهل تلك البلاد الذين يدافعون عن المسجد الأقصى ويذبون عنه لما يقومون به من واجب شرعي عن جميع الأمة في الوقت الحالي. الذي يقوم به أهل ذلك البلد هو ما يستطيعونه، وهو واجب على جميع المسلمين الآن، لكن المسلمين مستضعفين ولا يتاح لهم ذلك القيام بذلك الواجب، فهم يقومون بما يستطيعون عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم، فمحبتهم واجبة ونصرتهم واجبة، ومحبة ذلك المكان المسجد الأقصى وما حوله كما قال الله تبارك وتعالى هي محبة شرعية. لا يعني ذلك أن سواها من بلاد المسلمين ليس له يعني أشرفية أو قداسة، كل مكان يعيش فيه أهل الإسلام هذا يجب أن يحافظ عليه المسلمون، وما سلب منهم جميعهم يجب على المسلمين استعادته. هذا هو الواجب الشرعي الذي ذكره العلماء جيلا عن جيل، خلفا عن سلف. فليست المسألة مسألة وطنية أيها الإخوة، ولا يظنن ظان هذا الأمر، لأن هذا من قصور الفهم والعياذ بالله، وهذا الذي سعى إليه هؤلاء القوم الشرذمة الذين جاءوا من الآفاق، سعوا إلى أن يجردوا هذه القضية وهذه المسألة من المسلمين حتى جعلوها في العرب، حتى جعلوها في أهل فلسطين، والآن فلسطين أقسام وأوزاع، وجعلوها في إيش؟ في أهل القدس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مثل مذاكرة هذه الأحاديث إحياء لما يكون قد نسي أو غفل عنه أو قصر في البحث عنه عند المسلمين. ينبغي أن نتذاكر مثل هذه الأحاديث، لأنها هي التي تربى عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل كانت القدس أو فلسطين أو الشام كلها أو مصر أو العراق، هل كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحت ولايته وتحت حكومته؟ أبدا، بل كانت مصر مع الأقباط، وكانت الشام مع الروم، وكانت العراق مع فارس. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه المواضع وكأنها بلد إسلامي، وكأنها مواضع إسلامية. فلذلك ينبغي أن ننتبه لهذه القضية. ولم يرد في فضل بقعة من البقاع أكثر مما ورد في بلاد الشام عموما، وخصوصا في بيت المقدس اللي هي القدس والمسجد الأقصى. لا يعني ذلك أنها أفضل من مكة أو أفضل من المدينة، بل بإجماع العلماء أن مكة أفضل البقاع على الإطلاق، وبعدها المدينة النبوية، ثم بيت المقدس، القدس، ثم بلاد الشام. هذا كما ورد في الأحاديث النبوية الصحيحة. لكن مع ذلك ليست هذه البلاد مقدسة لترابها كما يقول البعض، التراب المقدس، ليست مقدسة من أجل ترابها، ولا هي مقدسة من أجل أشجارها وثمارها وبساتينها، إنما قدسها الله تبارك وتعالى. والله يصطفي من خلقه من يشاء، يصطفي من خلقه من الملائكة، يصطفي من خلقه من البشر، يصطفي من خلقه من البلاد ما يشاء. ولكن الحكم بعد ذلك والفضل ليس لمن سكن الأرض. واحد ساكن في مكة ويعبد الأصنام، هل له فضل؟ أبدا. واحد ساكن بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل له كرامة إن لم يكن مؤمن مسلم يعمل بشرع الله تبارك وتعالى ويقوم بواجبات الدين؟ إنما يقدس المرء عمله، إنما يقدس المرأة عمله، كما قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا أريد أن أطيل في المقدمة، سيأتي علينا إن شاء الله تعالى في مواضع في شرح هذه الأحاديث إن شاء الله نعرج على تأصيل هذه القضية وغرسها في نفوسنا، أن ننزع هذه الإقليميات والوطنيات، وأن نشعر معا بروح الجسد الواحد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المسلمون كالجسد الواحد، وإنما المؤمنون إخوة. هذا الذي ينبغي أن نتربى عليه ونغرسه في نفوسنا. من الأحاديث المشتهرة التي وردت في شأن بيت المقدس حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت أو قبل الكعبة. هذا الحديث حديث صحيح، اتفق عليه أهل العلم، ورواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، فليس فيه خلاف في ثبوته. وهذا الحديث جاء بمعناه هذه الآيات التي تلوناها في الصلاة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي 10 آيات تتكلم عن القبلة الأولى والقبلة الثانية. فهذه مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى أن كانت هناك القبلة، وهذا أمر متفق عليه ومعلوم من الدين بالضرورة. كل إنسان صغير وكبير، عالم أو غير عالم، يعرف أن القبلة الأولى للمسلمين كانت بأي اتجاه؟ باتجاه بيت المقدس. البراء بن عازب هذا الصحابي الجليل دخل في الإسلام وهو صغير، وأراد من صغره أن يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء إلى النبي في غزوة بدر حتى يلتحق بركب الصحابة في الخروج لقتال الكفار والمشركين. طيب، فرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورد معه أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جميعا. لماذا ردهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع حاجته للمقاتلين والمجاهدين في هذه المعركة؟ وتعرفون الأعداد، لا نريد نسترسل في غزوة بدر. طيب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رده لأنهم كانوا لده، كما قال البراء. إيش يعني لده؟ يعني كانوا أولادا لم يبلغوا بعد. فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل من يقاتل معه في مغازيه وفي سراياه إلا أن يكون بالغ. وهنا البلوغ ليس كما هو القانون الآن الوضعي والمدني. نعم، قد يترتب بعض الأحكام على الإنسان إذا كان بالغ وإذا كان راشد. فرق بين البلوغ وبين الرشد. طيب، فالرشد مرتبة أعلى من مجرد البلوغ. أما هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرده لأنه لم يكن بالغا، كانوا أطفال صغار، فرده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر من أجل ذلك. وكان أبوه العازب وهو أنصاري خزرجي، يعني من الخزرج، كان قد بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيعة العقبة الأولى. إذن فأبوه من أجلاء الصحابة، من نبلاء الصحابة، من أهل بيعة العقبة الأولى، وهؤلاء لهم مكانة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا الحديث يبين لنا مكانة بيت المقدس في أرض فلسطين، وذلك أنها كانت القبلة الأولى للمسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث ذكر لنا المدة التي كان النبي يستقبل فيها بيت المقدس، وهو أين؟ في المدينة. وليست كل المدة التي استقبل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس. نحن ربما نسمع كثيرا هذا الحديث يقرأ علينا في الخطب وفي الدروس، لكن يتبادر إلى الذهن فقط أنه مدة استقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيت المقدس في الصلاة، وتعرفون مكانة الصلاة واشتراط القبلة ولا تصح إلا بها، ومن استقبل سوى القبلة وتعمد الانحراف عنها صلاة باطلة. فالمسألة مهمة جدا، ينبني عليها صحة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فهنا كان النبي يصلي في المدينة بعد هجرته 16 شهرا أو 17 شهرا. هذا التردد له معنى، إما الشك إنها 16، وإما أنه يريد أن يقول هي لا تقل عن 16 شهرا، يعني 16 شهر وكم يوم، إحنا بنقولها جبر، نجبرها ونقول 7 أشهر. فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مكة إلى بيت المقدس أيضا؟ نعم، هذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة. منذ متى وهو يستقبل بيت المقدس في مكة؟ هل كان من بعد حادثة الإسراء والمعراج؟ قد يظن البعض ذلك، لكن الصحيح أن الصلاة فرضت قبل ذلك. الصلاة كأصل صلاة فرضت، أول ما فرضت صلاتين، صلاة في الغداء وصلاة في العشي آخر النهار، وفرضت ركعتين أول النهار وركعتين آخر النهار، هذا قبل الإسراء والمعراج. وكذلك فرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول ما أمر به في الوحي، ماذا قال الله تعالى له بعد ما رجع عند خديجة رضي الله عنها وقال دثروني زملوني بعد ما أوحي إليه في غار حراء، وقال له الملك اقرأ، فارتجف صلى الله عليه وآله وسلم وخشي على نفسه، فدثرته خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأنزل الله عليه بعدها قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. يعني الصلاة مفروضة من أول الإسلام، ولا بد أن هذه الصلاة كان لها إيش؟ قبلة. يعني المسألة استقبال بيت المقدس، نقول إنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى بيت المقدس في حياته أكثر مما صلى إلى المسجد الحرام. مش معناها أنه أفضل من المسجد الحرام، لا يتبادر إلى الذهن هذا أبدا، لكن المسألة تحتاج إلى تدبر وتأمل. لماذا هذا الأمر حصل في حياته عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يلقون بالا ولا يهتمون لبيت المقدس، كان يهمهم إيش في عهد الجاهلية وقبل الإسلام، العرب عموما وقريش خصوصا بماذا كانوا يهتمون؟ بالكعبة، بالكعبة، ببيت الله تعالى، البيت العتيق، وكان الناس تحج إليه وكانوا يعتبرون أنفسهم الأوصياء، وما كان عندهم اهتمام بغير ذلك من الأماكن كأماكن عبادة وأماكن مقدسة. فعندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أقول أمر وليس اجتهاد، النبي عليه الصلاة والسلام في أمور العبادات هذه لم يكن ليجتهد، وإلا لو كان يريد أن يستقبل على اجتهاده فأين يستقبل؟ أين يصلي؟ هو يريد أن يصلي إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. إذن لو كانت على هوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اختياره واجتهاده ورأيه الشريف عليه الصلاة والسلام، لكان من أول الأمر بكل سهولة توجه إلى الكعبة ولم يتوجه إلى بيت المقدس. لكن هناك حكم وهناك مقاصد، وهذا الوقت الذي كان ينزل فيه القرآن وينشأ فيه أوائل أتباع هذه الملة وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحملت الدين الحنيف إلى قيام الساعة، كان لابد أن ينشأوا بهذه المقاصد، إنه بيت المقدس له أهمية. ولذلك ما في سنوات قليلة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، 5 سنوات، ولا الصحابة رضي الله عنهم حاطين هذه القضية وهذا الهدف في أنفسهم، حتى فتحوا بيت المقدس في العام 15 من الهجرة بعد وفاته ب4 سنوات أو ب5 سنوات في العام 16 من الهجرة. فتربى الصحابة على أنه، وسنجد معنا في هذه الأحاديث المباركة إن شاء الله تعالى في مواقف كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام يغرس ويربي الصحابة رضي الله تعالى عنهم على محبة بيت المقدس والحرص عليه. من هذه المواقف موضوع القبلة، أنهم يصلون إلى بيت المقدس من أول الإسلام، كم يعني تقريبا من أول الإسلام؟ 13 سنة في مكة و16 شهرا، يعني سنة وزيادة في المدينة، فهذا يزيد عن 15 سنة، والصحابة يتوجهون إلى بيت المقدس رضي الله تعالى عنهم. أول ما نزل تحويل القبلة نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده الشريف إلى مكة، وهي صلاة الظهر. فلما بلغ هذا الأمر وجاء بعض الصحابة رضي الله عنهم وسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل عليه في شأن القبلة، وأنه سيتحول إلى المسجد الحرام، في 2 من الصحابة لا يحضرني أسماءهم، قالوا لنكن نحن أول من يصلي إلى القبلة الجديدة، فأخذوا على جانب هكذا وصلوا 2 ركعة إلى القبلة الجديدة. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول ويصلي جهة الكعبة، أغلق الأبواب اللي كانت في قبلة المسجد، في الجدار القبلي للمسجد، وفتح عوضا عنها أبواب في ظهر المسجد اللي هي كانت إيش؟ جهة بيت المقدس. تحولت القبلة الآن من الشمال، كانوا يتوجهون إلى الجنوب. ثم انتشر الخبر في أرجاء المدينة النبوية، فأول مسجد ثاني صلى بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى القبلة الجديدة، وهي القبلة طبعا هذه إلى الكعبة، من هم؟ بنو سلمة، وكان عندهم مسجد، والمساجد تعرف بأهلها، هذا مسجد بني فلان، هذا مسجد بني فلان، وأحيانا تعرف بالموضع، مسجد قباء، منطقة اسمها قباء في المدينة بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 5 كيلومترات تقريبا. فوصل الخبر في صلاة العصر إلى بني سلمة، وهم في الصلاة، في صلاة العصر، جاء وقال

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة الثانية من برنامج خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت قلنا أن دراسة قصة فلسطين دراسة حتمية لكل مسلم غيور على دينه. قلنا أن هذه أرض محتلة ولا بد للمسلمين أن يحرروها، وقلنا أن هذه أرض مباركة بارك الله عز وجل فيها بكثير من الأمور، تعرضنا لبعضها وسنتعرض لأمور أخرى كثيرة في أثناء هذه الحلقات بإذن الله. وقلنا أن هي قضية أمن قومي ليس فقط بالنسبة لفلسطين ولكن بالنسبة لكل البلاد التي تحيط بفلسطين بل ولكل العالم الإسلامي، وذكرنا أدلة على ذلك من تاريخ نشأة دولة اليهود في أرض فلسطين. ذكرنا أن هذه الأرض لابد للمسلمين أن يفقهوا قيمتها لكي يحرروها، وهذا واجب لكل مسلم كما ذكرنا يهتم بأمر دينه وعقيدته. ومش معنى كده يا إخواني وأخواتي أننا هننسى بقية قضايا الأمة الإسلامية. أنا بطمن الناس كلها أن دراسة قضية فلسطين ليست بديلا عن دراسة قضية العراق والشيشان وكشمير وأذربيجان وسبتة ومليلة وتركستان ومناطق كثيرة احتلت من بلاد المسلمين وقد لا يعرف المسلمون الآن أسماءها. هذه قضايا في غاية أهمية، جميعها مهمة، لكن قضية فلسطين قضية عاجلة جدا. قضية فلسطين قضية الآن تعاني معاناة كبيرة. قضية فلسطين يا إخواني لو تدرسوا الأرقام والإحصائيات من سنة 2000 لسنة 2008 شوفوا سبحان الله أكثر من 5500 شهيد في أرض فلسطين. شوف لما الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم بإزهاق روح مسلم واحدة يخرج جيش كامل في حرب مؤتة زي ما سنتعرض بإذن الله في تاريخ قصة فلسطين عشان أحد المسلمين قتل في أرض الشام، فأرسل جيشا بكامله وهيج الأمة بكاملها لهذه القضية. ما بالك ب5500 شهيد، مش بقول في تاريخ القصة، بقول في 8 سنوات فقط من سنة 2000 لسنة 2008.

أو رواية إلا إذا تأكدنا من مصادرها سواء في التاريخ القديم أو في التاريخ الحديث. منهجنا بيرتبط بالموضوعية. يعني إيه الموضوعية؟ يعني إذا كان للمسلمين حق في قضية من القضايا فسنثبت هذا الحق، وإن كان لليهود حق في يوم من الأيام في فترة من فترات تاريخ فلسطين فسنثبت هذا الحق، وإن قال منصف كلمة فسنثبت هذه الكلمة ولو كان هذا المنصف غير مسلم. منهجنا في هذه الحلقات عدم التجريح، لا للسباب ولا للعان، ليس مؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش ولا بالبذيء. سنتكلم بهدوء، بموضوعية، بأدلة، ببراهين، حتى نصل إلى ما نريده بإذن الله رب العالمين. ومنهجنا طبعا هيكون للأسف الشديد الاختصار. كان بودنا نفصل في كل الأحداث وكل المواقف، لكن هذا فعلا يصعب حصره. بنتكلم على تاريخ أمة طويلة جدا، 1400 سنة إسلام، وقبل كده تاريخ إيماني طويل في هذه الأرض المباركة أرض فلسطين، وقبل كده تاريخ إنساني طويل برضو في نفس الأرض. لابد لنا من الاختصار. أصول فلسطين يا إخواني وأخواتي، فلسطين قصة طويلة جدا جدا في البشرية، قصة سبقت الشريعة الإسلامية وبعثت النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول بعشرات أو مئات السنين ولكن بآلاف السنين، بل لا أبالغ إن قلت أنها ملايين السنين حقيقة. لكن في الأول لازم نسأل سؤال، يا ترى لازم أدرس التاريخ اللي قبل الإسلام؟ في بعض الناس تقول لك والله كفاية علي التاريخ الإسلامي من أول رسول السلام ومرورا بالخلفاء وما بعده من دول إسلامية، لكن أنا بقول ضروري علينا أننا ندرس التاريخ اللي كان قبل الإسلام في هذه الأرض المباركة. أولا، أرض فلسطين أرض إسلامية، ودراسة التاريخ الذي قبلها لا يغير من عقيدتنا، عشان أطمن كل الناس اللي بيسمعوا هذا البرنامج. لكن أنا في نفس الوقت بقول أن معرفة أدلة من السابق نستطيع أن نرد بها على دعاوى اليهود. لما أكون عارف تاريخ القصة من أولها لآخرها، تاريخ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سيدنا يعقوب عليه السلام، سيدنا داود، سيدنا سليمان عليهم السلام، تاريخ الأنبياء الذين عاشوا في هذه الأرض المباركة، تاريخ الأمم غير المسلمة أو غير المؤمنة التي عاشت في هذه الأرض، تاريخ اليهود نفسهم عملوا إيه في هذه الأرض، أستطيع أن أرد على غير المسلمين في الدعوة التي يقولون بها سواء كان من اليهود أو من غير اليهود. خليني أقول لكم قصة تثبت لنا أهمية أن نكون عارف التاريخ اللي قدامي حتى لو ما كانش تاريخ إسلامي صرف. الرسول صلى الله عليه وسلم في لقاء له مع عدي بن حاتم قبل أن يسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف أن هذا الرجل كان نصرانيا وحرف في النصرانية واتبع ديانة تسمى الركوسية، فرع من النصرانية. فتحدث معه وقال ألست ركوسيا؟ فقال عدي بن حاتم نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تسير في قومك بالمرباع؟ يعني المرباع يعني أنه إذا أخذت القبيلة غنائم من أحد أعدائها فإن قائد القبيلة أو زعيم القبيلة يأخذ ربع هذه الغنائم. فقال نعم أسير في قومي بالمرباع. فقال صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يحل لك في دينك، يعني لا يحل لك في ديانتك المحرفة، يعني هذا التحريف الذي حرف أنت تخالف أصلا التحريف الذي عندك في ديانتك. فماذا فعل عدي بن حاتم؟ قال فتواضعت له، يعني عرف أن هذا الرجل يعرف تاريخه فسكن وبدأ يستمع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما تخاطب اليهودي أو غير اليهودي بالحجة والدليل والبرهان، وعندما يزور التاريخ القديم فتقول له أن هذا التاريخ تاريخ مزور والصواب فيه كذا وكذا وكذا، فإنه يتواضع لك، يعلم أنك تعرف تاريخه صغير، كل صغيرة وكبيرة في هذا التاريخ. وما ننساش إخواني وأخواتي أن تاريخ فلسطين تاريخ أنبياء. وأنا أقول لكم حاجة قد يستغربها الكثير من المشاهدين والمشاهدات، يا إخواني ويا أخواتي، نحن والله أحق بأنبياء بني إسرائيل منهم، نحن أحق بأنبيائهم منهم. وهذا ليس كلامي، هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. عندما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود عندما دخل المدينة المنورة ووجدهم يصومون يوم عاشوراء، وسألهم عن هذا اليوم فقالوا هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وأغرق عدوه فنحن نصومه شكرا لله، بماذا رد عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قال نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم، نحن المسلمون أحق بموسى عليه السلام نبي اليهود من اليهود، لأنهم أرهقوه كثيرا في حياته وبعد مماته بكلمات كثيرة وبتحريفات كثيرة وبشذوذ كبير في كل الأخلاق الفاضلة.

خرجوا عن كل ذلك ولم يتبعوا نبيا من أنبيائهم بل وقتلوا أنبياءهم. ونحن نعظم ونبجل ونقدر كل أنبياء الله عز وجل، مع أنبياء اليهود، مع أنبياء النصارى، كل من بعث الله عز وجل من أنبياء نعزه ونقدره ونبجله. وقال صلى الله عليه وسلم نفس الكلمة في حق عيسى عليه السلام، وقال أنا أولى بعيسى بن مريم. تخيل الكلمة، أنا أولى بعيسى بن مريم، المسلمون أولى بعيسى بن مريم من النصارى يا إخواني ويا أخواتي. هذه حقائق في تاريخنا وفي ديننا. لما نيجي نسمع ما يقوله اليهود عن أنبيائهم، والله الإنسان يخجل من ذكر هذه الكلمات. على سبيل المثال ما يقولونه عن يعقوب عليه السلام. عارفين من يعقوب؟ يعقوب عليه السلام هو إسرائيل، يعني بنقول بني إسرائيل هم بني يعقوب عليه السلام. ومع ذلك ماذا يقولون عنه؟ يقولون أنه سرق البركة من أخيه الأكبر، أخيه الأكبر عيسو. فيقول تقول التوراة المحرفة أن إسحاق عليه السلام نبي الله عز وجل عندما أراد أن يبارك عيسو، عيسو هذا الأخ الأكبر ليعقوب، فجاء يعقوب وتحايل عليه، وكان إسحاق عليه السلام ضريرا لا يرى، تحايل عليه حتى أقنعه أنه عيسو، فحلت بركة إسحاق على يعقوب بطريق الخداع وطريق الغش. هكذا يذكرون في كتبهم، ضحك على سيدنا إسحاق عليه السلام، وضحك على يعقوب عليه السلام، وضحك على كل من قرأ هذا الكلام. أليس هذا كله على عين الله عز وجل؟ كيف يسكت ربنا سبحانه وتعالى على مثل هذه الأنواع من الخداع والغش؟ هذا في كتبهم، نحن أحق بأنبيائهم منهم. لما يقولوا أن سيدنا يعقوب عليه السلام اصطرع مع الرب، تخيل هذا الكلام في التوراة، أنه دخل في صراع مع الرب. الكارثة يا إخواني وأخواتي أنهم يقولون أنه انتصر على الرب. تخيل، فصرعه يعقوب، يعقوب عليه السلام صرع الرب في رواية اليهود كما في التوراة. انظروا إلى هذا التحريف وإلى هذا الكلام. وعندما صرع الرب لكي يتخلص الرب من هذه الصرعة التي فعلها يعقوب، ماذا فعل؟ قال أعطيك البركة لك ولنسلك. تخيل، يعني أعطاه البركة مضطرا لنسله، لنسل بني إسرائيل، لنسل بني يعقوب. أهذا كلام يعقل؟ ثم نقول أننا لا ندرس هذا التاريخ؟ نحن ندرس تاريخ هذه الأرض لنطهر أنبياء اليهود مما ألصق بهم من كلمات في روايات اليهود وفي تورات اليهود في عهدهم القديم وفي عهدهم الجديد. القصة طويلة جدا، هنبتديها من أول ما ظهر إنسان قبل نزول البعثة النبوية أو قبل نزول الإسلام إلى هذه الأرض. دراسة مهمة، وذكرنا بعض الأسباب لهذه الأهمية، وهنبتدي ندرس قصة فلسطين من أول ما ظهر إنسان في هذه الأرض. تخيلوا أول إنسان ظهر في الأرض دي ظهر من إمتى؟ تخيلوا أقدم حفريات وجدت في الدنيا وجدت في أرض فلسطين من 1.5 مليون. تخيلوا أرض فيها تاريخ طويل جدا جدا، من العصور التي تسمى بالعصور الحجرية. وليه تسمت العصور الحجرية؟ لأن كان لسه المعادن ما اكتشفتش، وكان كل الآلات بتتعمل من الحجارة، فسميت هذه العصور بالعصور الحجرية. وكل تفاصيل العصور الحجرية موجودة في أرض فلسطين. بيقسم العصور الحجرية لأربع فترات. الفترة الأولى هي فترة جمع الكوت والصيد، ما كانش فيها أي نوع من الاستقرار، كان الإنسان بيمشي من مكان لمكان حسب ما يلاقي الأكل بتاعه. وبعدين فترة انتقالية، فترة انتقالية يعني كان بيستقر أحيانا، يجمع الصيد وبعد كده يستقر أحيانا ثم ينتقل إلى مكان آخر وهكذا. ثم مرحلة القرى الزراعية، وظهرت القرى الزراعية في أرض فلسطين. وبعد كده مرحلة القرى الزراعية الحرفية. دول أربع مراحل. المرحلة الرابعة الأخيرة ديت بيسموها أحيانا في بعض الكتب بالعصر النحاسي، لأن اكتشف فيها النحاس واستخدم النحاس في صناعة الكثير من الآلات. كل هذه المراحل وجدت في أرض فلسطين. ولعل ده يخلينا نسأل إشمعنا أرض فلسطين يكون فيها كل هذه التجمعات الإنسانية على مدار السنوات الطويلة، آلاف ومئات الآلاف وملايين من السنوات. يا إخواني وإخواتي، ده جانب من البركة اللي موجودة في هذه الأرض والتي أشار إليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذه أرض مباركة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى للعالمين. الأرض ديت فيها خصوبة ما شاء الله، فيها أمطار طول السنة،
فيها درجة حرارة معتدلة طول السنة. أنتوا عارفين بعض الأماكن في فلسطين لا تنزل فيها درجة الحرارة عن 19 درجة مئوية ولا ترتفع فيها عن 27 درجة مئوية، وده طول السنة صيف وشتاء. مكان متوسط في العالم، أي حتة قريبة من هذا المكان، أفريقيا، آسيا، أوروبا، قريبة من هذا المكان، خيرات هذا المكان وبركات هذا المكان لا تنقطع أبدا. ولذلك سكن الإنسان في هذه الأرض منذ مئات وآلاف وملايين السنوات. لنا بعض الملاحظات على هذه العصور الحجرية. بنقول إن في فلسطين ظهرت أول مدينة في تاريخ الدنيا، أول مكان اجتمع فيه الناس ليؤسسوا مدينة كان في فلسطين 8000 سنة قبل الميلاد، يعني 10000 سنة من دلوقتي. وهذه المدينة مدينة مشهورة كلنا عارفينها، وهي مدينة أريحة. أريحة هي أقدم مدينة في البشرية جميعا. سكان فلسطين في العصور الحجرية غير معروف الأصل، يعني ما نعرفش جم منين، من الشرق من الغرب، ما نعرفش أصول هذه الفترة. لكن أنا أقول إن في آخر هذه الفترة، الفترة دي على فكرة استمرت منذ العصور السحيقة إلى 3200 سنة قبل الميلاد، في آخر هذه الفترة حصل تطور هائل في الأرض، وهو اكتشاف الكتابة. أول ناس تبتدي تعلم الكتابة كان من 3200 سنة قبل الميلاد، وبذلك دخل الناس في مرحلة ما بعد التاريخ. ما قبل التاريخ هي العصور التي لم يكن فيها كتابة، عشان كده كل توقعاتنا فيها عن طريق الحفريات. لكن من 3200 سنة قبل الميلاد، يعني من حوالي 5000 سنة من دلوقتي، بدأ الإنسان يكتب، وبدأنا نعرف تفصيلات كتيرة جدا عن حياة الناس على الأرض. دخلنا بعد 3200 سنة دولت فيما يسمى بالعصور البرونزية. العصور البرونزية هي اللي اكتشف فيها الإنسان القصدير، وخلط القصدير بالنحاس وعمل البرونز، وهذا أدى إلى اختراع آلات أكثر وأكثر. وكل مراحل العصور البرونزية ممثلة في أرض فلسطين. بيقسموا العصور البرونزية لثلاث مراحل: العصور البرونزية القديمة والمتوسطة والحديثة. العصور البرونزية القديمة 3200 سنة قبل الميلاد ل 2000 سنة قبل الميلاد، يعني مدتها 1200 سنة تقريبا. اللي بيهمنا في هذه المرحلة أننا عرفنا نوعية البشر اللي سكنوا فلسطين في هذه الفترة، وهذه النوعية ترد على دعاوى يهودية كثيرة جدا. اليهود ينشروا في وسائل إعلامهم في الشرق والغرب في القديم والحديث أنهم أول من سكن أرض فلسطين، وأنهم أول من عاش في أرض فلسطين، ويربطون عند كثير من الناس أحقيتهم بهذه الأرض من أنهم أسبق الناس إلى السكنة فيها. وإحنا بنقول تعالوا للحفريات وتعالوا للكلام المكتوب قبل كده في سجلات الفراعنة وفي سجلات البابليين والأشوريين وفي بعض السجلات التي وجدت في بعض الكهوف والمعابد في داخل فلسطين، لنرى من كان يسكن فلسطين في هذه الفترة في العصر البرونزي القديم 3200 سنة ل 2000 سنة قبل الميلاد. وطبعا لما نبني قرب على الميلاد كل ما الوقت بيتقدم كل ما الأرقام بتقل، اللي بيقول 2000 قبل الميلاد، 1000 قبل الميلاد، 500 قبل الميلاد، لحد ما يجي ميلاد عيسى عليه السلام كما هو معروف في التاريخ. بنقول ان الشعوب التي سكنت في ارض فلسطين في هذه الفترة، اول شعب كان الشعب الكنعاني. والشعوب الكنعانية هي شعوب عربية هاجرت من جزيرة العرب الى داخل ارض فلسطين. وناس كتير ما تعرفش هذه الحقيقة، ان اول من سكن في ارض فلسطين هم العرب الذين جاءوا من الجزيرة العربية. والعرب دول على فكرة كانوا وثنيين، لم يكونوا أهل ديانة، ونحن لا ننتمي إليهم، ولكن نرد على دعاوى اليهود بأنهم أول من سكن هذه الأرض. نحن لا نعتز بالكنعانيين لأنهم كانوا يعبدون غير الله عز وجل، ولكن نثبت أنهم أول من سكن أرض فلسطين، لنعلم اليهود أن ما يذكرونه من حقائق ليست إلا أباطيل. اليهود نفسهم في توراتهم المحرفة والمزورة يعترفون أن الكنعانيين عاشوا في أرض فلسطين قبل اليهود، يعني في تناقض كبير في كلام اليهود. بل إن الله عز وجل يقول كما في توراتهم أنه وهب هذه الأرض أرض كنعان لليهود، يعني يذكرها بهذا الإثم بهذا الإسم، ويعرفوا ويعترفون جميعا أن هذه الأرض كان يسكن فيها الكنعانيين قبل اليهود. الكنعانيون أسسوا أكثر من مدينة في فلسطين، أسسوا أكثر من 200 مدينة في أرض فلسطين، منها على سبيل المثال نابلس، ومنها بيسان، ومنها عسقلان، ومنها عكا، ومنها حيفا، ومنها بئر السبع، ومنها بيت لحم، يعني أكثر من مدينة أسسها الكنعانيون قبل قدوم اليهود. بداية دخول الكنعانيون إلى أرض
فلسطين كانت 2600 سنة قبل الميلاد تقريبا، يعني قبل أول دخول اليهود في أرض فلسطين ب 1400 سنة. اليهود ما دخلوش أرض فلسطين إلا بعد 1400 سنة من دخول الكنعانيين إلى أرض فلسطين. برضو في شعوب تانية سكنت في أرض فلسطين مشهورة، وهي الشعوب الفينيقية، والفينيقيون هم فرع من الكنعانيين وعاشوا في شمال فلسطين بالقرب من سوريا. طبعا أسسوا حضارة كبيرة مشهورة معروفة في التاريخ، حضارة الفينيقيين، والفينيقيون أيضا فرع من القبائل الكنعانية العربية. من الشعوب برضو اللي سكنت في أرض فلسطين شعب العموريين، ويطلق عليه في بعض الروايات الأموريين، وبرضو الشعوب دي كان لها جذور عربية، واللي منهم بعد كده خرج الهكسوس اللي انتوا كلكم تسمعوا عن قصتهم، ولما احتلوا بعد كده مصر وفلسطين وأجزاء أخرى من الشام. يجي شعب أخير هو شعب اليبوسيين، دخل في نفس الفترة برضو إلى أرض فلسطين، وهو أيضا له جذور عربية، وهاجر من جزيرة العرب إلى أرض فلسطين، وأشهر أعمالهم تأسيس مدينة القدس. يعني اللي أسس مدينة القدس هم اليبوسيون، وأطلقوا عليه اسم أورسالم اللي تحول بعد كده لاسم أورشليم كما يطلق اليهود على أرض فلسطين. يبقى شعب أخير لم يدخل إلى هذه البلاد في هذه الفترة، لكن دخل بعد ذلك بعدة مئات من السنوات، وهو شعب البلست. وشعب البلست هذا قادم من البحر، من البحر المتوسط، من جزيرة كريت وما حولها من جزر. وهؤلاء حاولوا غزو مصر، ولكن ردهم رمسيس الثالث، واتفقوا في النهاية على أن يسكنوا في أرض فلسطين. وشعب بلست هذا هو الذي أعطى فلسطين اسمها، شعب بلست أو شعب بلستاين، اللي هو اتاخد بعد كده اسم بلستاين لأرض فلسطين، وتحرف بعد كده لكلمة فلسطين. ودول طبعا برضو ليسوا من اليهود. يبقى ده كان العصر اللي هو بنتكلم عليه، بنقول ان هو عصر البرونزي القديم، وبيثبت بما لا يدع مجالا للشك ان العرب هم اول من سكن في ارض فلسطين. مش بنقول الكلام ده اخواني عشان نقول احنا فلسطين بتاعتنا عشان احنا عرب، لا، انا بقول الكلام ده علشان ارد على كلام اليهود في دعواهم انهم اول من سكن الارض. لكن حقيقة الامر كما ذكرنا في الحلقة الاولى ان احقية المسلمين بهذه الارض لا لان العرب سكنوا فيها اولا، فهؤلاء العرب كانوا وثنيين، ولكن لان الاسلام حكم هذه البلاد من العام 16 من الهجرة النبوية المباركة، ومنذ ذلك الزمن وأرض فلسطين أرض إسلامية. يا ترى إيه اللي يحصل في العصر البرونزي المتوسط؟ يا ترى إيه هي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا العصر؟ وكيف دخل إلى أرض فلسطين؟ وما هي قصة أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أرض فلسطين؟ ومتى دخل اليهود إلى هذه الأرض؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: الله تعالى كتب في كتاب موضوع عنده في العرش ان رحمتي سبقت غضبي، ولا تنزع الرحمة الا من شقي، من لا يرحم لا يرحم. وأنا أود أن أقف في بعض تمثلات هذه الرحمة التي نحتاج إليها في واقعنا اليوم. من هذه المظاهر الرحمة عند الاختلاف. الله تعالى لو أراد أن يجمع هذه الأمة على كلمة واحدة في فروع الدين وجزئياته لشاء، ولكن جعل الله تعالى الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات تحتمل أكثر من وجه في التفسير. واختلف الصحابة في فروع الدين، واختلفوا في فهم الواقع، واختلفوا في ترتيب الأولويات، ونشأ لهذا يعني المدارس الفقهية في التفسير وفي الفقه وفي الأصول، وعاش الناس جنبا إلى جنب. كيف نجعل من هذا الاختلاف أداة رحمة؟ اختلاف تنوع يشكل عامل ثراء، عامل خصوبة، تختلف آراؤنا وتأتلف قلوبنا. ألا نجعل هذا الاختلاف سبيلا إلى القطيعة، قطيعة الرحم بين الأخوة الإيمانية التي يقع الناس في شراك التكفير والتضليل والتفسيق والتبديع والتجهيل. يعني هذا معنى كبير. والله الإنسان الآن يبحث في معارض الكتاب الإسلامي ويكاد يجد أسلحة الدمار الشامل في عناوين الكتب، من السيف الصقيل والبمب الألماني والصواريخ والقنابل العنقودية، في ردود الناس على بعضهم البعض في مسائل جزئية وفرعية تحتملها دلالات النصوص، وتحتملها اجتهادات الفقهاء قديما وحديثا، وتحتملها مقاصد الشريعة، ويحتملها اختلاف البيئات. ولكن ضاقت الأوعية وضاقت النفوس، فوقعنا فيما نحذر منه الناس. ولذلك الدعاة يحتاجون أن يضربوا المثل في هذه القضية، أنهم يتبادلون الرأي ويتحاورون، ولكن تبقى هذه الرحمة السابقة. وكما قال الإمام الشافعي لأحد أصحابه: يا فلان، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق على مسألة؟ هذا المعنى الذي ذكره الإمام الشافعي، وقد خالف مالكا وهو تلميذه، وقد قال له مالك: أرى أن الله قد ألقى عليك نورا من العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. الشافعي غادر المدينة وألف كتابا سماه اختلاف مالك والشافعي، ومع ذلك كان يعبر عن هذه الرحمة السابقة من محبة ومودة لمالك. يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، مالك حجة الله على خلقه، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، لولا مالك وابن عيينة لذهب العلم من الحجاز. وكذلك أحمد خالف شيخه الشافعي، وغادر الشافعي بغداد إلى مصر، وقال عن تلميذه: لقد تركت بغداد وما خلفت فيها أورع ولا أعلم ولا أهدى من أحمد بن حنبل. ثم قال: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. وقال الإمام أحمد عن شيخه: والله ما بت ليلة 30 سنة إلا دعوت فيها للشافعي. قال ابنه عبد الله: يا أبتي، لقد سمعتك تكثر الدعاء له، من هذا الشافعي يا أبتي؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض. وسمع ابن المبارك رجلا يتنقص من قدر أبي حنيفة لأنه وجد ثمة خلافا بينه وبين أبي حنيفة في مسألة، قال: يا ناطح الجبل، العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فهذا معنى ينبغي أن يكون حاضرا في سلوك الدعاء. أختم بقضية أخرى، أن هذه الرحمة التي وصفت بها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنها رحمة للعالمين، وكلمة العالمين تعم المؤمن وتعم الكافر وتعم الحيوان الأعجم والنبات الأخضر والجماد الأصم. نجد من الخطباء والأئمة على رؤوس الأشهاد في كل يوم جمعة يعني يرسلون اللعنات تلو اللعنات على المخالفين في الدين، لا بسبب عدوانهم ولا بسبب ظلمهم ولا بسبب بغيهم، وإنما بسبب المخالفة في الدين. ومعلوم أن الدعاء على غير المسلم ينبغي أن يتوجه بسبب كما قال الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكذلك نقول اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ينبغي أن نقول ويهدى فيه أهل معصيتك، لأن داعي الهداية عند المسلم مقدم بدل أن نقول ويذل فيه أهل معصيتك. فهذا في أدب الدعاء الذي هو جزء من رسالة الرحمة التي نحملها للآخرين. كلمة أخيرة أيضا في تجليات هذه الرحمة، الرحمة بالبيئة. أنا أعتقد إحدى الإشكاليات اليوم العالم الغربي تعامل مع البيئة بمنطق الهيمنة والغلبة والسيطرة، والمفهوم القرآني الصحيح يتعامل بمنطق الرحمة وتسخير البيئة وتوظيف التوظيف الأمثل لمواردها فيما يعود خيرا وبركة ببني الإنسان. ولذلك الرحمة حتى في الحيوان، إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. نهى عن التحريش بين البهائم، دعاني أحدهم قديما إلى برنامج الاتجاه المعاكس، قلت له إن الله نهى عن التحريش بين البهائم فكيف نحرش بين بني البشر؟ لأن بعض الناس الغاية عندهم أن يخرج الإنسان من طوره ويلعن كل طرف الآخر وكأن هذا هو نموذج. هذا نحن نريد أن ندير حوارا موضوعيا مع الحفاظ وإشباع هذه الرحمة.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. اليوم الحقيقة في مسألة أو قيمة تحتاج نحن نقف عندها وقفة جيدة، لأن العلاقات بالتعامل مع الناس دائما مبني على فهم الناس لبعضهم البعض. يعني أنا الآن عندما نشوف موقف معين من شخص معين، غالبا نفسره حسب ما رأيته، ما نفسرش حسب ما يبي هو أو حسب ما ينوي هو أو حسب ما يعني يظن هو، وربما هو قصد سليم وأيضا كان الموقف مختلف بالكلية. وهذه ذكرنا بقصة ربما يعني نعرفوها جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عادة عندما يعتكف في المسجد بتاعه، فقد تأتيه أحد من زوجاته لتنظر هل يحتاج إلى شيء أو يجيب له حاجة أو تدير لأي حاجة معينة يحتاجها هو خلال اعتكافه. فمرة في واحدة من المرات كان معتكف في المسجد، وجاءت سيدة صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي بن أخطب، وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثت معاه فترة من الزمن. وبعدين يعني بتروح، فكان الدنيا ليل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصلها يقربها من منزلها ومن مكانها. فخرج من المسجد وهي تسير معه، طبعا ليل زمان ما كانش فيه إضاءة في الشوارع والله في البيوت من برة، عشان يعني الناس ربما تتحسس طريقة تحسسا، وربما يعني يكون فيه ضوء بسيط فيرى خيالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماشي هو وزوجته، وبعدين اثنين من الصحابة كانوا جايين في المقابل، في طريق المقابل، فلما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه من هيئته، شافوا المرأة معه، فأسرع الخطى يعني تبعدوا شوية وبدوا يعني يمشوا بسرعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم فطن إلى مسألة، قال أظن يشوفوني وكذا ربما يعني يظنوا شيء آخر، فقالهم على رسلكما، يعني على مهلكم، إنها زوجتي صفية بنت حيي. الصحابة تعجبوا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني كيف تبين نظن بيك يعني، أو كيف تتوقع أن فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ما معنى الشيطان يجري ابن آدم؟ يعني إن هو ممكن بعد ما تعدوا تهدوا شوية واحد منكم يسأل نفسه سؤال. طبعا هذا مش كلام الرسول، هذا التفسير من هنا، تسأل نفسه سؤال، من المرأة اللي كانت مع الرسول؟ هذه من فلانة؟ تقدر تعدد في زوجاته وانت ما نكش متأكد من اي من زوجاته، فلا هذه ما ظنش واحدة من زوجاته، لا واحدة بكيف، واحدة برانية ماشي معاه في الليل، وين ماشيين وكذا، وهكذا يساء الظن، كما صار مع سيدة عائشة رضي الله عنها عندما جاءت مع صفوان المعطل، تأخرت عن الجيش، فجاء جوا بعضهم من الصحراء، فتكلم الناس هم قاعدين لا وراء يديروا وما يديروا، وبدأ الحديث حول حادثة الإفك المعروفة. الحادثة أو القصة هذه بتقول لنا أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو فعل سليم، ما فيش أي شيء، ولكن فيه احتمال أن اللي شاف الموقف وما عرفش الشخصية اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يظن أيضا. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ليش؟ إن بعض الظن إثم، يعني هذا طبعا حتى مش قال كل الظن، إن بعض الظن إثم، أنت ما تقدرش تظن روحك، الظن اللي أنت ظنيته هذا بعض والله هذا من بعض الإثم، والله من الجزء اللي ما فيش إثم، ما تقدرش تضمن هذا دائما. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظن أكذب الحديث، لأن الظن في الأخير بكل غالبا الشيطان والنفس تشيله إلى الجانب السلبي، ما تشيلهاش إلى الجانب الإيجابي. يعني مثلا على سبيل المثال، أنا الآن شفت واحد
ماشي طالع من كنيسة، من كنيسة حيث طالع قدامي، طالع من باب الكنيسة. أنا ممكن نظن ظن حسن ونقول لا لا، هو أكيد الدنيا مطر، خش عبارة عن صب شوية تحت الباب جوا من المطر، بعدين لما كملت المطر هذا طلع. أو أني نظن نقول لا هو خش يدعيهم إلى الإسلام ويبين لهم البتاع. لكن الظن الآخر أيوة هذا شكله عنده علاقة بالكنيسة، شكله يعطيه فلوس، شكله أنه هو مغير دينه وداس علينا، شكله هو كذا. تبدأ فأيهما اللي عادة الناس تذهب إليه في الغالب؟ يذهب إلى الظن السيء، وهذا نتيجة ليش؟ لأنه الشيطان يوسوس في نفس الإنسان طبيعي جدا. يحتاج الأمر إلى يكون إيمان قوي، تجمعنا الأمر إلى أن يكون عندنا إيمان قوي. ولذلك يعني بشي يمنع هذا الشيء، لابد الإنسان دائما يذكر نفسه بأنه أنا لو أخطأت بالظن الحسن أفضل بكثير مما لو أصبت بالظن السيء. القيمة اللي ذكرها الشيخ الراشد في كتابه أقرأ عليكم جميلة، يقول سد ذرائع الشر، سد ذرائع الشر، أي شيء يؤدي إلى سوء يؤدي إلى شر، هذه معروفة حتى في الفقه الإسلامي، باب يسموه باب سد الذريعة، وأصل من أصول عند بعض الفقهاء وخاصة المالكية. يقول سد ذرائع الشر والبعد عن مظان الريب، يعني عن مواطن الريب، مواطن الريبة، مواطن الشك، مواطن اللي فيها مش واضحة. يقول هذا حزم ديني، يحاول المؤمن تفويت الفرصة على عدوه أن يتهمه بتهمة. وانتوا شوفوا الآن كثير من العلماء والصالحين والدعاء يتهموا بتهم، يا شافوه ركب سيارة كويسة يقولوا عليه هذا حصل فلوس من جهة مشبوه. ما فيش واحد يعني إلا قليل طبعا يقول لا هذا الرجل عنده ممكن عنده بزنس خاص به، أو عنده جاته مثلا ورثة، أو كان عنده دين عند ناس وحصله وبعدين شرى سيارة، أو أنه هو حتى اقترض عشان يشتري السيارة هذه، الظن هذا بعيد شوية مش الناس، يمشي للأقرب اللي هو الأسوأ اللي هو اللي يخدم وسوسة الشيطان، يقول لا هذه هي جهة تدعم فيه، أو أنه هو عنده علاقات مشبوعة مع سلطات معينة أو غيرها من الأشياء. ويعني زي ما حتى لو إنسان مثلا حتى رجل يرى في تليفون زوجته اسم رجل، الاسم ممكن يكون يقبل اثنين، زي تو كلمة صباح، صباح هذه تعني اسم مرأة واسم رجل، في خاصة في الشرق عندنا في الشرق العربي يعني لبنان والشام، صباح يسموا حتى على الرجل، فهي يظن أن هذا اسم رجل، هي اسم مرأة، بدل ما يتثبت من زوجته من هذه يقول لها أنت كيف عندك علاقات مع من تكلمي في من وتعرفي في كلام هذا، هذا موطن شبه كويس. وبالتالي احنا محتاجين إلى أنه الآن أنا أتكلم على صاحب الشأن، ما أتكلمش على المشاهد، يعني الآن احنا من جول المشاهد نقول له يا راجل اجتنبوا كثير من الظن كما قال الله سبحانه وتعالى، يا مطلوب منك أنت أيضا ما تتجسس على الناس، ما تحاولش تتأكد كويس، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، هذه في الحديث. هذا بالنسبة للناس، لكن أنا أتكلم على صاحب الشأن الداعية اللي هو طبعا الإنسان اللي مهوش مش ذا شأن، الغالب المحيط بتاعه بسيط ويعني مقدور عليه، لكن نتكلم عن إنسان رجل العامة، خطيب المسجد، الداعية لله سبحانه وتعالى، المحاضر في بين الناس، يعني اللي ماسك منصب سياسي أو منصب عنده منصب اجتماعي زي شيخ القبيلة أو الرموز والأعيان اللي موجودين في البلد،
عندنا تو الان ناس زي مجالس حكماء وكذا، هذو مش شخصيات عامه. فدائما وابدا فيه ان هم هذوما محطوطين تحت المنظار اكثر من غيرهم، مراقبين في كل لحظه من لحظات حياتهم. وذلك الواحد منهم بيكون حذر في سلوكه وتصرفاته اكثر من اي انسان اخر، لانه هو معرض انه هو يفهم كلامه او يفهم فعله او تواجده في مكان معين بصوره خاطئه.

يعني احيانا انا وهذه تحدث معي كثيرا نلتقي باحد الاخوه كويس فنلقاه زعلان مني، ليش فلان زعلان؟ والله كيف انا ذاك اليوم لقيتك بك الفلاني شيرت لك وبحثت فيه انت ومش ترد علي، مش حتى تشير لي، مش حتى تكلمني، اتكلم فيك وندي فيكم. فنقول له لا والله صح الكلام، كان انا كنت فيه لكن ما اتذكرش اني شفتك، انا كنت ممكن هذيك الساعه مشغول، عقلي ذهني في حاجه، فانا عيوني تبصر ترى اشياء لكن لا ما تجيبش للعقل اي معلومه. انا نشوف في اشكال، نشوف في اجسام، نشوف في خيالات، لكن هذه الخيالات لا شيء بالنسبه لي. دماغي ما جيش صورة إن هذا فلان وهذا فلان، وإنما هذا شخص شخص شخص، كل شخص رجل كان أو امرأة ما يبانش عندي من هو، وذلك ما رأيتش ما رديتش عليه، ما شفتش إنه يكلم فيه ولا يشير علي يشير لي. فلما وضحت قلت له والله أنا رغم أنا والله ما شفتك، وممكن كنت مشغول وذلك اليوم صراحة كان عندي حاجة شغلتني ومضايق منها وكذا، فما أكيد مش تخشي هذا كيف ليش مردش عليك. وهذا ذكرني موقف صار لي حقيقة، صار موقف معين أني حز في نفسي كثيرا. أنا في يوم من الأيام كنت في مكان معين، المهم المكان هذا هي جيت لقيت مجموعة من الإخوة جلسين على كراسي، فواحد منهم يعني قام وقال لي تفضل يا دكتور تعال جمس. قلت له بارك الله فيك اقعد مكانك، انا ما نحبش حد يصبي لي، ما نحبش نجلس مكان حد. هيك قلت له طبع فيه لا حلال ولا حرام، طبع عندي ما نحبش نجلس مكان حد. انا طبعا شنو صار الان، انا وضحت ليش ما نبيش نجلس مكانك، فهو فهمني. فبعد ما كملت المجلس طلعت فلحق بي واحد من الشباب وجاء وسلم علي ويعتذر بشدة، يقول لي أنا آسف جدا وسمحني والله أنا غلطت فيك ومش عارف إيش. قلت له أنت ما غلطتش فيه يا رجل، ليش غلطت فيه؟ سامحك الله يسامحك، شنو المشكلة كأنك أنت؟ قال لي لا أصلا أنا من مدة، وقال لي حتى مدة غريبة شوية كانت من مدة سنة، قال لي صار نفس الموقف هذا، وبس أنا اللي قمت لك وقلت لك تفضل يا دكتور، أنت قلت لي لا أقعد ما بيش نقمس. فشعرت بأنك أنت احتقرتني وأنك أنت مثلا تقول يعني قلت من قدري وهزبتني قدام الناس ومش عارف. انا طبعا في المره الاولى شكلي ما وضحتش ليش، قلت لا قمص خليك مكان خلاص، هو فهمها اني انا، لكن تو قال لي اليوم لما شفت الموقف فهمت ليش درت تدرك. فطبعا شوفوا الموقف الاول لاني ما وضحتش فهم غلط، الموقف الثاني لاني وضحت ليش انا ما نبيش يعني انا ما بحبش نجلس مكان حد يعني يصبي لي، عامه هذه طبع فيا مش حاجه خاصة لا بشخص ولا بحلال وحرام، وإنما هي مسألة تعلق بشخصية تربيت عليها هيك، ففهمها خلاص ما زعلش منه. وهذا كاي شعر بأنه غلط لأنه هو فهمني غلط. فهنا الموقفين يبين أنه أحيانا الإنسان أحيانا محتاج أنه يشرح ليش دارك هو، حتى ولو ظن أن الأمر واضح، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني الرسول في الليل يتحرك مع منهم اكيد واحده من زوجاته، ان ما شاء الله تسعه مش واحده ولا اثنين، عشان مثلا تقول يكون واحده ولا اثنين يقول لا هذه فلانه ولا فلانه، لا مش انه، لكن هذه تسعه انت تقول الان يعني. لكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما جعلش مجال، وذلك الرسول شرح ليش، قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، يعني هو قاعد في جسمك معاك يعني يوسوس لك من حيث لا تدري ولا تدري، يعني عارف زي ما يقول يعني يدخل لك من 60 مدخل، يدخل لك من مدخل عقلك، يدخل لك من مدخل نفسك، يدخل لك من مدخل قاربك، يدخل لك من مدخل يعني مداخل مختلفة ما تخطرش على بالك، كله علشان ايش؟ علشان يبين لك او يقول لك راه انت يعني هضيارة ودير حاجة غلط. بينما لما توضح المسألة ما عادش في مجال خلاص. انا لما فرضا كنت سيارتي تعبانه وبعدين ربي افتح علي وحصلت فلوس وشريت سياره، الناس المقربين مني واللي يعرفوني والكنت رجل عامه ممكن اكتب حتى في صفحتي نقول يا اخواننا راني هنا اليوم الحمد لله رب العالمين ربي رزقني بكذا وكذا وكذا من المكان الفلاني وشريت سياره وكذا، راه هذا ابرأ للذمه تريح روحك. الناس في الغرب رجال العام عاده شي يدير لهم في يسموا فيها زي التصريح باملاكك
قبل ما تولى مصر. انا عندي ارض، عندي بيت، عندي شقه، عندي سياره، عندي مش عارف ايش، عندي كذا كذا فلوس في البنك، كل اللي تقولهم قبل ما تمسك. ويوم اللي بتطلع حتجي برضو وتشوف، يشوفوا املاكك زادت ولا زادت. كان زادت معناها في زادت زياده مش طبيعيه، في زياده طبيعيه اللي هي حكم انك انت عندك مرتب، عندك دخل، وربما حتى عندك املاكك هذه قاعده ينمو بروح، يعني انها في استثمار، زياده طبيعيه واضحه. تمام، في زياده مش طبيعيه مش واضحه، يجي حق معك من اين لك هذا؟ ربما احنا للاسف ما عندناش اللي يجي يطلع يلا يلا يطلع بالهطا، وما تقدرش تقول لي انت لك ولا مش لك، لان ما حدش فتش عليه، ما حدش قال انه هو ايش كان عنده وشنو. الناس ربما تعرف ايش كان عنده، هذا معلومات عامه، قد يكون هذه اشياء مدسوسه بس طلعت تو، الله اعلم. فمساله، لكن هي لا شك ان الانسان لما يوضح نفسه افضل بكثير من انه هو ايش يطلب من الناس ان هي تظن به الظن الحسن. مش كل الناس عندها هذا الظن، في ناس نعم يظن بالناس ظن حسن، كما فعل سيدنا ايوب زوجته لما سالها قالها يعني هل تظنين لو انك انت مكان عائشه كنت تديري لدارتها؟ قالت لها، قال عائشه افضل منك. فهي سالتها نفس السؤال، قالت لها لو كانك انت مكان صفوان هل كنت تفعل شيء؟ قال لا، قالت لها صفوان خير منك. يعني هم ظنوا بهم بالسيدة عائشة رضوان الله عليها والسيد وصفوان المعطل رضي الله عنه، ظنوا بهم أنهم أحسن منهم، بينما في آخرين لا، أعتبر أن هذوما يديروها ويديروا أكثر منهم. فبالتالي هذه النفوس طبيعية، النفوس البشرية مجبولة على إيش؟ على بعض الأشياء. فبعض الناس يسمو بأخلاقها، بعض الناس ينزلوا ما يعني مش مستوى واحد الناس. وذلك هو ابن آدم مش معصوم، ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، لكن اللي يميزه أن الإنسان عندما يتبين له الحق يتوب يستغفر ويرجع. وذلك حتى لما نزلت الآيات المؤمنين الصادقين صدقوا وآمنوا واعترفوا بخطائهم وتحملوا العقوبة، بينما المنافقين اللي هم كانوا يشتغلوا من تحت لتحت سكتوا، مش لأن هم اقتنعوا بأنهم أغلطوا ولا أخطأوا ولا، وإنما هم ولذلك حملوا هذه الرسالة. وفي من يعاود يعيد كلامهم على السيدة عائشة إلى الآن، رغم أن القرآن صريح واضح جدا برأها. بالتالي الآن نقولوا للإنسان الداعية انتبه لأفعالك، انتبه ل يعني مواقفك، انتبه لكلامك. الانسان احيانا يقول كلام ولا يعني كلام هذا انه هو يؤيد الراي المقابل او ما يؤيدش الراي المقابل، العكس يضعف رأي. لا، هو عنده راي وسط لكن ما ذكرش الراي المقابل، فاخذ على انه هو متبني الراي هذا وضد الراي الثاني، رغم أنه يقولوا لا ينسب لساكت قول، يعني واحد ما قالش حاجة في الموضوع هذا، ما تقولش أنه هو يقصد وما يقصدش، لا ما قالش ما قالش، لكن لأنه ما قالش يحمل أنه قال، قال إيجابيا يعني قال أنا معاه رغم أنه هو ضده. كويس، وذلك مرات تجي تدافع على الإنسان فيجي واحد يقول لك يعني أنت راضي باللي داير هذا؟

كما يجي يقول لك اسمع اللي دار هذا فلان راهو غلط وما حد يقدر يدس وما حد يقدر يقول لك هذا غلط صح. وانت عندك حق في موقفك تجاهه. ثبت له حقه تو الان تجي تقول له باهي خلينا نساله سؤال. هذا يا اخوك هذا ما هو في يوم الامكان يدير لك كذا وفي يوم صب معك في الموضوع الفلاني وفي يوم الفلان قال كذا وفي يوم الفلاني دفع عليك في المكان الفلاني وجارك وقول لما تغيب يرد باله من هلك وعيالك يشل فيهم ويجيب فيهم باهي يعني تنسى لك كل الاعمال هذه مقابل اخطا في حقك في خطا معين. هذا عقل هذا وضح. انا مانيش معاه في الاداره تو لكن ايضا مانيش الناس اللي دار زمان في حقك يعني حتى هو دار في حقك حاجه وجدات. ولذلك هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعده في التعامل. هو ذكر بالنسبه للزوج زوجته يقول لا يفرق مؤمن مؤمنه يعني لا يظلم مؤمن مؤمنه زوجته ان سخط منها خلقا رضي منها اخر. يعني هي ماهيش خلق واحد هي مجموعه اخلاق. ان كانك ما عجبتكش خصلاتها او خاص خلق من اخلاقها راه عندها مجموعه اخرى. ولعل يعني فيه مره الدكتور ابراهيم الفقير الله يرحمه كان ماشي في سياره تاكسي مع واحد سواق تاكسي كان سواق تاكسي زعلان جدا. فلما الدكتور ساله قال له كان قال له زوجتي دارت لي ودارت لي وهذه مش كويسه وهذه كذا وبدا يشتم فيها ويسب فيها ويسب في جدود اهلها. فالدكتور قال له الظاهر ان هي مش كويسه. قال لا مش كويسه قال يعني هي واضح ان هي مثلا ما مش نظيفه ما تنظفش بيتها ونفسها و... فقال لا هي تنظف البيت وممتازه في النظافه. قال اه معناها اذا هي ما تطبخش كويس. لا لا تطبخ معناها مش واخده بالها من الاولاد معناها مش كل ما يقول لها حاجه يقول لها لا يقول هي كده. فالراجل بعد فتره بحث الدكتور قال له ولا تعرف دي مش بطاله يعني انتبه. الدكتور ده أذكر بخصائصها أو بخصالها الجميلة. مرأة نظيفة رد بالها من حوشها رد بالها من عيالها مرتبة أمورها. يعني كونها أن هي زعلتك في كلمة أو في موقف ما يعنيش أن هي إنسانة سيئة بالكامل. وذلك الله سبحانه وتعالى يعني حتى يوم القيامة مع عباده اللي خلقهم واللي هو يصرف فيهم ما يبي يعني ما حد حيسأل يقول لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون. ومع ذلك يجيبك عشان ما يضلكش يجيب لك الحسنات والسيئات ويحط لك في ميزان. بل يجعل مرات حسنة واحدة علشان صعبة لأنها في صالحك يغلبها على مئات سيئات كما هي مع بطاقة التوحيد لا إله إلا الله يخليها تطيش كل السجلات من أجل أنت بس غير جيب لي حسنة واحدة بس أنا مشيك. يعني جاب لك الحسنات والسيئات. وذلك ولا يجلب منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. هم منعوكم أن تعتدوا ما يمنعكم خليكمش هذا تعتدوا ما يخليناش نعتدوا ولا يجب منكم شأن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. سيدنا عمر جاء واحد قال له نبي كذا وكذا. فسيدنا عمر قال له اسمع قال له من حبك قال له هل حبك هذا ماني حقي يعني أنت ما تحبنيش يمنعني حقي قال له لا قال له إنما يبكي على حب النساء. سيدنا عمر عادل كوني انا ما نحبكش ما نحبكش هذه مساله شخصيه لكن انا ما اقدرش نمنعك من حقك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاه وحشي وحشي كان قاتل عمه وعم الرسول كان احب الناس اليه وكان يعني زي ما تقول لم يتالم لموت احد من اصحابه كما تالم لموت حمزه عمه. ومع ذلك قال خلاص الاسلام يجوب ما قبله. قال لك انا ما عادش نقدر ما عادش خليني نشوفك لاني ما عادش اتحمل نشوفك لاني نشوف قاتل عمي حمزه مش قد. فوحشي قاعد يتستر من النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول ما منعش حقه ما قالش لا لن يغفر الله لك انت قتلت سيد الشهداء سيد الناس حمزه بن عبد المطلب اللي كذا واللي كذا لا تمام لا لا لا لا ميزان الله سبحانه وتعالى عدل. اول هو قتل
في حالة

0: كفر، وايضا قتل من اجل مصلحه مش من اجل مثلا ما عندش عداوه شخصيه ولا عداوه حتى ضد الدين، ويبيع رجل يبي ينقذ نفسه من الاسر ومن العتق ومن العبوديه. لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. كون اننا نكره فلان مش معنى هذا لما لو انا فرضا بنحكم عليه نحكم عليه ظلما لان انا نكره، بل بالعكس انا هنحاول اني انا نكون فعلا يعني اقرب للعدل. الرسول صلى الله عليه وسلم جه واحد فوجه قبل الموعد، قبل الموعد الدين يعني كان عنده دين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجه قبل الموعد وقال له قال له بس ما زال الموعد، قال له انت يا بني عبد المطلب قوم من بطل مطل تمطل يعني تعطلوا في سداد الديون تاعك. سيدنا عمر غضب للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف انت الرسول الكلمة دي وانت كذا وانت كذا؟ فسيدنا الرسول قال له يا عمر شوي يعني. كنا احوج منك الى غير ذلك، كنت امره هو بحسن الاداء بحسن القضاء وتامرني بحسن الاداء. وبعدين قال له خلاص عدي هذا، قال له عدي امشي اعطيه وزن له كل محتاجه وزيد عليها. قال له ليش نزيد به؟ قال له لان افزعناه، لان انت افزعت هجمت عليه ودرت له كذا كذا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، فما موقف الراجل ذاك ما خلاش الرسول يقول لا انا حنعطيه لك انا بالعكس طبعا حنعطل اسبوع اخر، دبنا اتهمني انا حنعطل اسبوع حنعطل اسبوعين اخر خليه توريها توريه كيف القضاء يكون. لا لا بالعكس عجل وزاد اخر زي ما يقولوا اكراميه من باب اكرام الشخص. وهذا خلق عالي جدا جدا. فنحن اليوم إن صح التعبير نبو مسألة أنه فعلا أنت لما تسد ذرائع الشر، يعني ذرائع الشر شو معناها؟ الصحبة السيئة مثلا، أو الذهاب إلى مكان هو فيه سوء أكثر من الحسن ومش مضطر إليه، ممكن تجي مكان أحسن منه. يعني لو اخترت أنا مكانين نمشي المكان فيه معروف بالخير ومعروف بال يعني بالمكان الكويسة ولا يساء به الظن في اني مشيت لاني ندير حاجة كويسة، ولا نمشي مكان معروف اصلا انه هو مكان سوء، لا نمشي المكان الكويس مانيش مضطر لهذا. مش مثلا ماشي عمل والله ماشي، لو اني مضطر لازم نبين للناس يا جماعة راه عندي تجارة غادي بنديرها، لكن انت مش معروف انك عندك تجارة او مش معروف انك صاحب يعني شركات والله كذا، وبالتالي ماشي غادي تدير ومش مكان مش ماشي مكان مش مكان معروف بالدراسه عشان تمشي للدراسه تدرس ولا حاجه، لازم تبين. ابعد عن مواطن الشر. ايضا حتى انت نفسك، يعني انا ما نجيش نحط روحي لا خلي والله انا اجرب ايماني بصراحه، انا بخش للخماره ومش حنشرب، او بخش ملهى ليلي ولا كذا ومش حنقرب النساء وانا قدامي كما خلقنا الله سبحانه وتعالى، لا ما تجيش. ذلك هو الآن في كثير من الأشياء المحرمة حرمت مقدماتها، كما إذا حرم الزنا حرمت إيش؟ حرم النظر، لأن النظر مقدمة الزنا. الخمرة حرمت وحرم الجلوس معها، الجلوس في مجلسها وحملها وبيعها وشراءها، لأن هذين كلهم أبواب. لذلك الخمر أمر باجتنابها، باجتنابها ليش؟ لأن أنت لو قربت منها حتطيح فيها تباعد. وهذه هي كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. وذلك الإنسان لما يبتعد عن المحارم يجعل بينه وبين المحارم سور عالي ومسافة، تقرب راهو خلاص خطوة في خطوة حتى تقع في الشر. وكذلك نبدو عن مواطن اللي هي الشبهة كما قلنا، سواء كان في المواقف سواء في الكلام سواء في السلوك أو في الأفعال، نبتعد أي موطن في شبهة، وإلا نوضح، وإلا نوضح. إذا بضطر نقف موقف هذا لازم نوضح حتى لا نجعل لأحد أنه سبيل إلى الظن السيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الابتعاد عن مواطن الشبهات، وأن يحفظنا في سيرتنا، وأن كما سترنا فيما مضى من أعمارنا أن يسترنا فيما بقي منها، وأن يسترنا يوم العرض عليه. وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أسرة المشاهدون، وأهلا بكم في هذه السلسلة الطيبة التي نتابع فيها مدرسة المفاهيم المؤسسة مع فضيلة شيخنا الدكتور عصام البشير نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فحياكم الله مرة أخرى شيخنا.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير.
0: أتمنى أن تكون هذه السلسلة يعني معكم ما شاء الله، يعني
1: إن شاء الله نحن سعداء
0: ونحن بكم كثيرا. وقفنا حفظكم الله وطأنا للتزكية وشرحنا معالمها، ولكن لا نستطيع أن نمر على التزكية بدون التحدث عن التصوف. فلماذا ارتبط مفهوم التزكية بالتصوف مع أنه مفهوم أصيل، أي التزكية والتصوف منهج حادث عنه؟
1: ومع نشأة العلوم تحدث مصطلحات تبدأ وتتطور بتطور العلوم، يعني نشأ علم التفسير وانبنت عليه مصطلحات، نشأ علم الحديث، علم الفقه، علم الكلام أو علم العقيدة. ونحن إذا كل مصطلح حادث أن ننظر في مضمونه. التصوف، لفظ التصوف لم يكن معروفا في العهد الأول، لكن ذكر في القرن الثاني والثالث وجاء في كلام بعض الأئمة، نسب إلى الحسن البصري ونسب إلى بعض تلامذته. انتشر هذا المفهوم، كان أهل البصرة معروفين بالعبادة، وكان أهل الكوفة معروفين بالفقه، ولهذا كان يقال هذا فقه كوفي وهذه عبادة بصرية. ظهرت أشياء أنكرها بعض العلماء، مثل قضية الصعق عند سماع القرآن، أن يصعق أحدهم
0: عندما
1: تتلى عليه آيات الله. فأنكر بعض هؤلاء السلف، قال بيننا وبين القوم الذين يزعمون الصعق عند سماع القرآن أن يقرأ القرآن على أحدهم وهو على حائط مرتفع
0: متسور، يعني
1: أي فإذا سقط صدقنا دعوه. هذا ابن سيرين. وإن كان ابن تيمية رحمه الله يقول هذا له وجه مقبول، أن صاحبه غايته أن يكون معذورا، وهذا من شدة الوارد على القلب ومن ضعف المحل القابل.
0: سبحان الله.
1: يعني إنسان يكون ضعيف القلب فينزل عليه وارد كبير فيؤثر عليه، من شدة الوارد على القلب ومن ضعف المحل القابل. قال وقد وقع لبعض العلماء الذين لا يشك أحد في صدقهم وإمامتهم، وقع في عهد عمر بن عبد العزيز لما قرأ قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، قال فخر مغشيا عليه وعاده الناس.
0: الله أكبر.
1: وقع هذا لقاضي البصرة زرار بن أوفى حينما قرأ قوله تعالى فإذا نقر في الناقور خر مغشيا عليه ومات.
0: الله.
1: وقع هذا للإمام الشافعي. فهؤلاء أئمة لا يشك في صدقهم، ولهذا بدأت يعني يتنازع الناس في قضية التصوف. أولا في قضية النسبة إلى التصوف، هل هي منسوبة إلى الصف المقدم بين يدي الله؟ ابن تيمية يقول هذا غلط، لأنه لو كان كذلك لكان صفيا، أو إلى الصفوة من عباد الله، قال وهذا غلط، لأنه لو كان كذلك لكان صفويا، أو لأهل الصفة لو كان ذلك لقيل صفي، أو منسوب إلى الصف ومن عباد الله. فوجد أن النسبة كانت إلى أن بعض الناس ينسبونه إلى القوم الذين كانوا يتبعون المسيح عليه السلام وكانوا يلبسون الصوف، لباس الصوف.
0: طيب مولانا، يعني حتى قبل أن أتواصل معكم في في في في أصل العبارة، يعني باتت لفظ التصوف دلالة على التزكية مباشرة، مع أن الأصل هي كما ذكرنا أن التزكية هي التي سبق التصوف. لماذا يعني ذكرنا في الحلقة القادمة قرابة 15 اسما من أسماء التزكية أو هذا المفهوم، فلماذا اشتهر عن التزكية التصوف بالذات؟
1: يعني اشتهر لأنه بعد ذلك حصل التداول له وحصل إعماله، لأن التصوف نفسه مر بمراحل. المرحلة الأولى التي كانت في مجال التعبديات، ثم المرحلة الثانية التي اختلط فيها علم التصوف بقضايا الفلسفة وقضايا وحدة الوجود والحلول والاتحاد ونحو ذلك. فباعتبار أن هؤلاء العباد نظروا إلى العباد في عهد عيسى عليه السلام وأنهم كانوا يلبسون لباس الصوف فتشبهوا بهم، فجعلوا هذا التشبه من جنس ما يقع التشبه به بالنسبة لهؤلاء. فهذا الذي جعل المصطلح أيضا يشيع في هذا السلوك، ولذلك وقع التنازع بين من بدعهم وبين من اعتبر مقامهم أعلى من مقام المتقدمين. والأمر لا هذا ولا ذاك، كما قال ابن تيمية في الأمر الأول، قال الصواب أنهم مجتهدون كما اجتهد غيرهم في طاعة الله، فمنهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه. لا بد أن نفرق بين مراحل التصوف. التصوف الآن وقع الناس أمامه يعني طرفان وسط.
0: جميل، لكن هذه مرحلة تسبقني أن أسألك عن تعريف التصوف بحد ذاته والمقصود به، إصلاح الروح أم إصلاح
1: وهو هذا هو نفسه، يعني المقصود الذي طرقوه هو أن التصوف يقوم على إصلاح النفس وإلى تهذيبها وإلى إخراج الأكدار والغواشي منها، ولهم تعريفات كثيرة ومنازل ومقامات وأحوال للسالكين يختلفون في تعدادها قربا وبعدا، ولهم أصول ومرتكزات بني عليه هذا العلم، لكن في أصل عهده الأول كان منضبطا بالكتاب والسنة، وكان أئمته يقولون طريقنا هذا مسدود، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. الله أكبر. كالإمام الجنيد والإمام بشر الحافي وإبراهيم بن أدهم وشقيق البلخي ومعروف الكرخي وأبو سليمان الداراني وأمثال هؤلاء كلهم والسري السقطي، كلهم عرفوا بالاستقامة على الكتاب والسنة والتأكيد على أنه إنه لتمر بي مسألة من مسائل القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين هما الكتاب والسنة.
0: الله.
1: نعم.
0: طيب، أسباب الموضوعية لظهور التصوف، وهل التصوف يعد فكرا تجديديا للتزكية؟
1: هو التصوف نشأ كردة فعل لانغماس الناس في الدنيا وفي الترف وفي هذه التوسع في المباحات، فجاءت ردة فعل داعية إلى التمسك بالزهد والانقطاع عن الدنيا والتماس الطريق الآخر عن هذا السلوك، هي ردة فعل لما كان عليه أوضاع الناس. ولكن هذا الأمر تطور إلى مفاهيم وإلى أفكار وإلى قضايا فلسفية تجاوزت حدود المشروع إلى الوقوع في حدود الممنوع.
0: الحكم على التصوف بداء، يعني هل جني على التصوف أم أن الصوفية نفسهم جنوا على أنفسهم؟ لأن الآن أصبحنا أمام حكم مطلق وليس هناك تفصيل فيه.
1: نعم، هنالك إفراط وتفريط. يعني هنالك من وقف من التصوف موقفا سالبا، أراد أن يلقي بثقله السالب تجاه التصوف جملة وتفصيلا.
0: نعم.
1: وهذا ليس عدلا ولا إنصافا. وبالمقابل هنالك من قبله بغضه وخضيده، وهذا ليس أيضا بصحيح، فلا يصح أن نقبله جملة ولا أن نرده جملة. أولا، قضية التصوف كمصطلح، المصطلحات الحادثة موقف الإسلام منها كالآتي.
0: جميل.
1: أن ننظر في مضمون هذا المصطلح، فإن كان مضمونه موافقا لصحيح الكتاب والسنة فإنه يقبل، وإن كان مخالفا يرد، وإن اشتمل على حق وباطل وصواب وخطأ يقبل حقه ويرد باطله. هذه القاعدة الأولى الضابطة لقضية الموقف من المصطلحات. واحد. اثنين، المصطلح التصوف من حيث المضمون والمصطلح أصيل في الكتاب والسنة. هذا علم التزكية، وهو علم الإحسان، وعلم أعمال القلوب، وعلم فقه الباطن، وعلم منازل السائرين، فهذا علم أصوله ومنطلقاته، بل هو من أعظم شعب الدين، بل هو جوهر الدين ولبه. فهذا من حيث
0: المضمون.
1: صحيح المصطلح كما قال الشيخ أبو الحسن الندوي، يعني شكل جناية، لأن بعض الناس أقاموا عليه معترك بين الموافقين والمخالفين، بين المبدعين وبين المحسنين، ولو أن الناس الذين اتفقوا على أن مضمون المصطلح هو جوهر الدين والتقوا على اسم التزكية أو الإحسان أو علم الباطن أو أعمال القلوب لانتهى الخلاف.
0: صحيح.
1: ولكن مع ذلك بقي علم من العلوم، نشأ علما من العلوم، وكما أن هذه العلوم يعتريها ما يعتريها في مسيرتها من أخطاء وانحرافات، بقي التصوف مثله مثل بقية العلوم، فينبغي أن نعمل على تحريره بعد ذلك من طيب الشوائب.
0: لنحرر الآن محل الخلاف، محل الإشكاليات حقيقة في التصوف، وسأضع لكم الوقت لتسرد لنا بشيء من التفصيل إشكاليات التصوف.
1: هناك إشكاليات متعلقة، يعني أولا التصوف لا بد أن نفرق بين مراحله العمرية، والمرحلة الأولى كما قلت كان في أول عهده منضبطا بعلم الكتاب والسنة، وأن إمته كان مشهودا لهم بهذا الجانب، وذكرت لك نماذج من هؤلاء العلماء. لما اختلط التصوف بقضية الفلسفة ودخلت عقائد وحدة الوجود والحلول والاتحاد، الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب فأنا يكلف، أو كما يقول بعضهم خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، إذا طالبوني بعلم الورق برزت لهم علم الخرق، تقولون حدثنا عبد الرزاق ونحن نقول حدثنا الخلاق، تأخذون علمكم ميتا عن ميت ونحن نأخذه عن الحي الذي لا يموت. فدخلت عدة قضايا مبتدعات في قضايا العقيدة، اثنين في قضايا التعبد والسلوك، وثلاثة قضايا مقابلة علم الحقيقة بعلم الشريعة. يعني يأخذون من قصة الخضر أن عند الخضر علم الحقيقة وعند موسى علم الشريعة، ومع ذلك كان موسى هو الذي ذهب ليتلقى هذا العلم،
0: كان الخضر هو المعلم،
1: وليقول للعبد الصالح هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، مع أن الصحيح أن علم الشريعة والحقيقة يتلازمان ولا يمكن أن يخالف بعضهم بعضا. ثم قضية مصادر المعرفة، الاعتماد على الإلهام والفراسة وكذا، وهذه أشياء تكون على مستوى السلوك الشخصي ولكن لا يبنى عليها حكم تشريعي. ثم القضية الثالثة أيضا من القضايا، قضايا التعويل على السنن الخارقة دون إعمال السنن الجارية، يعني دائما كرامات الأولياء، الأمر الخارق للعادة، الأصل هو ليس الكرامة، الأصل الاستقامة. ولذلك العباد كانوا يقولون كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، بل إن أعظم كرامة يكرم بها العبد الولي الصالح هو أن يكون مستقيما على هذا النهج.
0: هذه أعظم كرامة،
1: أعظم كرامة للاستقامة، الاستقامة، ولأن الأمر الخارق للعادة ليس دليلا للصلاح. ولذلك فرقوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبين الكرامة الرحمانية وبين المخاريق البهتانية والأحوال النفسية. ثم أيضا في قضية الكرامة والاستقامة، قضية الوهن في باب السياسة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقام العباد فيما أراد، دع الملك للمالك، دع الخلق للخالق، فهذه الجبرية السياسية في التعاطي مع المظاهر العامة ليست المنهج الصحيح الذي كان عليه سلف الأمة وكان عليه العباد الصالحون الصالحون من قبل. أيضا المبالغة في قضية ذم الدنيا، يقولون الدنيا جاءت مذمومة، الدنيا جاءت لتعبر لا لتعمر، جاءت لتهدم لا لتبنى،
0: الزهد يعني،
1: الزهد، وأيضا مفهوم الدنيا. الدنيا الحقيقة، وبالغ الشيخ أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين في الحديث عن المبالغة في ذم الدنيا، الدنيا ذمت في القرآن بأحد اعتبارين، إذا ألهت عن ذكر الله، أو إذا توصل الإنسان إليها بالحرام الممنوع دون الحلال المشروع.
0: وما سوى ذلك؟
1: وما سوى ذلك فهي البسيطة التي نمشي في أرض الله ونأكل من رزقه، هي التي أمرنا الله تعالى أن نستمتع فيها بالطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني في الحياة الدنيا. وتكلم القرآن عن الحسن والزينة والريش والجمال، كل هذه الإبداعات لا بد الإنسان أن ينتفع بها، فهذه المبالغة في ذم الدنيا للصحيح. الزهد أيضا ما فهمه العلماء الصحيح الربانيون على أنه انقطاع، ولا فهمه كذلك على أنه ترك الحلال، الزهد الإمام أحمد قال أن لا يغلب الحلال شكرك ولا الحرام صبرك. الزهد أن يكون ما في يد الله أوثق منك مما في يديك. الزهد أن تكون النعمة في يدك لا في قلبك. سفيان الثوري كان من الزهاد الكبار، ولما ذهب إلى مكة وضع له أهل مكة مائدة أرادوا أن يمتحنوه، وظنوا أنه لا يأكل إلا من صنف واحد، فأخذ من كل صنف نصيبة، ثم قام يحيي ليلته تلك بالعبادة، وقال أطعم الزنجية وكده، يعني كل تمام واعبد تمام.
0: صحيح.
1: إيه، فما فهم الحسن البصري وهو من أئمة الزهاد، كان عرض زنده، هذا الزند كان عرضه شبرا
0: ما شاء الله،
1: فقال الشاعر عرض زند الحسن البصري شبر فتعجب، ذا مع الزهد فما ظنك لو كان تسبب.
0: الله أكبر.
1: ثم كان يحب أكلة تسمى الفالوزج، فقالوا له جارك لا يأكله يا إمام، قال لما؟ قال لأنه لا يؤدي شكره. قال وهل يؤدي شكر الماء البارد؟
0: الله أكبر.
1: ثم قال يا هذا أو تدري ما الفالوذج؟ لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن، هل يأبى هذا مسلم؟
0: سبحان
1: يعني الله. يأكل ويحمد الله تعالى عليه. فما فهم الناس الزهد على مزجه. أنه انقطاع مزجه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا قل اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة
0: وفي
1: الآخرة حسنة. والشاعر العربي يقول ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالناس. فاجتماع الدين والدنيا حسن، فالمبالغة في ذم الدنيا، المبالغة في الزهد فيها، هذا لم يكن على هدي عبد الرحمن بن عوف، كان من العشر المبشرين وكان له قصر، وسعد بن أبي وقاص وعثمان وهكذا. فلا بد أن يوازن الإنسان بين هذا وذاك،
0: ولم يجدوا حرجا في ذلك
1: أبدا، ولم يجدوا تناقضا. وكان ابن المبارك يتجر ويحج ويجاهد ويشير إلى الدنانير والدراهم، يقول لولا هذه، يعني هذه الدنانير التي في يدي لتمندل بنا هؤلاء، يعني لأصبحنا ألعوبة في يد الحكام.
0: سبحان الله. أي
1: فهذا يجعل الإنسان يعني غنيا بالله مستغنيا عن الخلق، حتى لا ويصبح الإنسان اليد العليا وليس اليد السفلى، اليد العليا التي تعطي ولا تأخذ.
0: طيب مولانا، تحدثتم عن مجموعة من الإشكاليات، لكن سأرجع بك خطوة إلى الإشكالية الفلسفية التي دخلت على علم التصوف. من أين يعني ذكرتم من الأصل في التصوف هو عبادة مبنية على الكتاب والسنة وتزكية كذلك مبنية على الكتاب والسنة، فمن أين دخل هذا الباب على التصوف، وخاصة قد أدين التصوف به كثيرا؟
1: أنا ما قلت دخل من خلال اختلاطه بالفلسفات، فلسفات اليونانية والإغريقية، ودخلت هذه العقائد، عقائد وحدة.
0: هنا سؤالي، هل كان ماذا كان يبحث هؤلاء؟
1: التمازج في الحياة الروحية التي تأثروا فيها، هذا التمازج وهذا الاختلاط وهذا التأثر بهذه الفلسفات التي اطلعوا عليها، وتصوروا أن حالة الانقطاع للعبادة هي الحالة التي يمكن أن تحقق هذا السمو الروحي وهذا الصفاء الذهني للعقول، لكنه إذا تجاوز حده خرج عن قانون الفطرة، وإذا خرج عن قانون الفطرة وقع في هذه الملبسات الكثيرة، ولذلك رد الناس ما وقع من ترهات ابن عربي والحج الحلاج وغير ذلك، لأنهم تجاوزوا بذلك الحدود المشروعة يعني، فوقع التصدي لهم.
0: ذكرت هاتين الشخصيتين الأشهر حقيقة، والناس فيهما يعني مواقف، فما هو الوسط فيهما
1: يعني؟ يعني هو على كل، نحن لا نتحدث عن النوايا والمقاصد
0: بالضبط،
1: لكن يتحدث الناس عن الكلام وعن آثار هذا الكلام، فمن حيث الانحراف في كثير من العقائد تلبس بها هؤلاء، أما مصيرهم فهو إلى الله تعالى
0: بطبيعة الحال. ندخل الآن في، ألا ترى حفظكم الله أن الصوفية اليوم باتت مدرسة تقابل المدارس الأخرى، ودخلت في النزاعات مع المدارس الأخرى، وهي الأصل فيها التزكية وأصل البعد حتى عن هذه الخلافات؟
1: يعني هو المطلوب اليوم أنه التراث الروحي أن يستأنف مسيرته، ونحن في حاجة شديدة إلى قضية التجديد الروحي، والتجديد الروحي أولا يقتضي التصفية، تصفية هذا العلم من الشوائب التي كدرته. سواء كانت هذه الشوائب في باب العقيدة أو في باب العبادة أو في باب السلوك أو في باب العمل أو في باب التعاطي مع السنن الجارية بديلا عن السنن الخارقة، تصحيح هذا العلم وتنقيته من الشوائب. ثانيا إعادة الاعتبار لهذا العلم وأهميته، وأنه يمثل جوهر الدين ولب الشريعة، فينبغي أن يعود إلى مركزيته في التصور الإسلامي. علم التزكية ومع كما قلت إزالة الشوائب التي كدرته. ثالثا أن نعمل على تيسير هذا العلم وتبسيط هذا العلم. هذا العلم فيه من المصطلحات والمتعلقة بالمنازل والأحوال والمقامات الشيء الكثير التي لا يتيسر للأجيال أن تعمل على استيعابها، بل فيه من التعقيد ما يؤدي إلى التنفير.
0: بالضبط.
1: فلا بد من
0: ومثلت مشكل لهذا المصطلح.
1: نعم. للتصور. والأمر الرابع وهي مسألة مهمة، يعني ربط الحركة التزكية بحركة الجهاد في التاريخ. كثير من يعني صلاح الدين الأيوبي وعمر المختار، وأمسك في التاريخ القديم والحديث،
0: السنوسي بحد ذاته،
1: والسنوسي وغيرهم كلهم كانوا أعلام عبادة وروحانية مشرقة، وفي ذات الوقت كانوا مجاهدين. لم يكن هنالك انقطاع بين الجهاد وبين علم التزكية، فهذا لابد أن نرد لحركة التزكية أو نرد للحركة الجهادية الاعتبار فيها لعلم التزكية وعلم التراث الروحي. هذا ينبغي أن يكون حاضرا من جديد. أخيرا التوازن في اهتمامنا العقلي بقضايا الأفكار وبقضايا الوجدان، هذه مسألة مهمة حتى نعيد التكامل في بناء تربية الإنسان مرة أخرى. هذه كلها مطلوبات التزكية لعصرنا.
0: كيف يمكن ذلك؟
1: وأيضا نيسر الكتابات التي تؤلف، يعني شيخنا شيخ يوسف بدأ له سلسلة حول التربية في ضوء الكتاب والسنة. ألف كتاب الإخلاص وكتاب العلم وكتاب الربانية وكتاب التوبة. فهنالك جهود الشيخ سعيد حوى طلع المستخلص في تزكية الأنفس بالنسبة لأبو حامد. كتاب أبو حامد كتاب جيد، ولكنه حشي بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولكن جاء الإمام العراقي وخرج هذه الأحاديث واختصرها، اختصر الكتاب الابن الجوزي في كتابه منهاج القاصدين، واختصر هذا الكتاب ابن قدامة في كتابه مختصر منهاج القاصدين. هنالك كتب قديمة نافعة، كتب الرعاية لحقوق الله والحارث المحاسب رسالة المسترشدين وبستان العارفين للإمام النووي، كتب كثيرة في هذا الباب تحتاج إلى أن تلخص وأن تيسر وأن تقدم للأجيال، وكذلك أن نستفيد من أدوات التواصل الاجتماعي بتيسير العلم وتقريبه للأجيال وربطه بمشكلات الناس وواقعهم المتجدد.
0: قبل أن أختم معكم في كلمة حول التزكية، أتحدث عن التنافر الآن الحادث بين هذه المدرسة وغيرها من المدارس، كيف يحل شيخنا؟
1: ما هذا هو النظرة الموضوعية التي تدعونا إلى الإنصاف وإلى الاعتدال وإلى التوسط. الآن السلفية ركزت على قضية الاتباع، ولكن حولت الاتباع إلى مفهوم جاف. الاتباع في الهدي الظاهر، والتصوف ركز على الجانب الروحي، لكنه يغفل مشروعية الاتباع. فكيف نمزج بين سلفية التصوف وتصوف السلفية؟ بمعنى نأخذ من هنا الاتباع ونأخذ من هنا الجانب المعنى القلبي. يعني مثلا ابن الجوزي ذكر في عبارة جميلة في قضية الحكمة من تقصير الثوب، اللي هو مسألة
0: الإزار القلب،
1: انتفاء الكبر والخيلاء. قال بعض الناس يعني يقصرون ثوبهم وفي قلب أحدهم كبر فرعون،
0: سبحان الله،
1: وهو في الباطن ليس الشرع. فأنت يعني تجعل المقصود بخلاف ما هو مراد،
0: سبحان الله.
1: فنحن نحتاج إلى أن نزاوج بين الاتباع من جهة وبين تحقيق علم أعمال القلوب من جهة أخرى، حتى يعطينا هذا التزاوج. الأمر الآخر، نحن نحتاج إلى أن نستأنف المدرسة المنصفة. يعني ابن تيمية كان من الناس المنصفين للتصوف، وكتب مجلدين، مجلد التصوف ومجلد السلوك. ابن القيم قدم نموذج لهذا التوازن وهذه الموضوعية في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذه هي المدرسة التي نحتاج إليها، لا إفراط ولا تفريط. وابن القيم يقول عبارة جميلة: إن من الإنصاف أن يكتال المرء لغيره بالصاع الذي يكتال به لنفسه، فإن في كل شيء وفاء وتطفيفا. الله تعالى يقول: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
0: حفظكم الله تعالى. هكذا تنتهي معنا حلقة اليوم، وأكملنا بهذا مفهوم التزكية، وأتمنى أن أعطيناه حقه. وبإذن الله تعالى سنكمل هذه السلسلة معكم مع مفاهيم أخرى، حفظكم الله تعالى.
1: حياكم الله.
0: بارك الله فيكم. أسرة المشاهدون، تكاملت دقائق هذه الحلقة، وبهذا قد أقفلنا مفهوم التزكية. وبحول الله تعالى سنكون مع مفهوم آخر في الحلقة القادمة مع فضيلة شيخنا نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور عصام المشير. فإلى ذاك الوقت سلامكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب الصورة، ونرحب باسمكم كذلك بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: بسم الله نشرع ونبدأ سورة جديدة من سور القرآن الكريم بعد أن انتهينا من سورة النجم، وانتهينا من كذلك الإجابة على أسئلة الأخوة المشاهدين التي وردت خلال سير الحلقات الماضية. ونذكر الأخوة بأنه بإمكانهم التواصل مع إدارة البرنامج ومع فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي من خلال بريد البرنامج الإلكتروني وهو ظاهر على الشاشة ويظهر كذلك خلال سير هذه الحلقة والحلقات بشكل عام. لابد فضيلة الشيخ الدكتور قبل أن نشرع في الحديث حول سورة القمر، نحن دائما حينما نأتي إلى سورة جديدة لدينا بعض الأركان أو بعض الموضوعات التي نقف عندها، التسمية، النزول وأسباب مكان النزول، عد الآيات، المحاور العامة، يعني الألفاظ، هذه مسائل سنأتي على ذكرها بشيء من التفصيل. لكن من بين ما نذكر العلاقات والتناسب بين السور، ونذكر في سورة النجم أننا تحدثنا عن علاقتها بالسورة التي قبلها،
1: صحيح،
0: وأرجأنا الحديث عن العلاقة بينها بين النجم وبين ما بعدها وهي سورة القمر إلى أن يأتي وقت الحديث عن سورة القمر، صحيح. فالآن جاء وقت الحديث عن سورة القمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد. جزاك الله خير. طبعا سورة القمر كما تعرف وسنفصل فيها إن شاء الله الحديث، هي سورة مكية، مكية نزلت تقريبا 4 سنوات أو 5 سنوات قبل الهجرة، بعدما مضى من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم 6 سنوات 7 سنوات أنزلت. هذا تاريخ تقريبي. لماذا نقول هذا؟ الحديث موجود في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها تقول أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال العلماء كانت يومئذ كانت بنت 6 سنوات عائشة رضي الله عنها، بعد ذلك يعني 10 سنوات بعد ذلك عقد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: لكنها تتحدث عن آية وليس عن سورة،
1: أن السورة تقريبا نزلت متكاملة، هذه ليست من السور التي نزلت منجمة، لأن الموضوع واحد والمحور واحد كما تعرف. فهذا هي 37 من حيث ترتيب النزول، وسأصل لما تفضلتم به في المناسبات. 37 في ترتيب النزول بعد سورة الطارق والسماء والطارق، وقبل سورة صاد والقرآن ذي الذكر، هكذا الذي يذكره معظم أهل التفسير. فهي أما في المصحف فهي بعد النجم وقبل سورة الرحمن، ولها مع السور في النزول لها علاقات ومناسبات، ولها في المصحف الشريف مع سورة النجم والرحمن مناسبات. هذا أول ما نقوله عن هذه السورة العظيمة. آياتها 55 آية، 55 آية
0: باتفاق
1: تقريبا معظم أهل العد، هذا الذي وجدته في التفاسير.
0: لكن قلت هي مكية،
1: نعم،
0: وورد فيها شأن من حديث حول غزوة بدر،
1: نعم،
0: حينما يقول الله سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر،
1: نعم، صحيح.
0: هل هذا من التنبؤ بالمستقبل؟
1: طبعا، بارك الله فيك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان دائما يقرأها وهو في مكة، سيهزم الجمع ويولون الدبر، ولا يعرف من هو الجمع ومن هم وكيف يولون الدبر ومتى. يقول لما كانت غزوة بدر فهمت الآية.
0: سبحانه.
1: عمر بن الخطاب الذي كان ملهما ومحدثا، وقال لو كان فيكم ملهمون أي محدثون لكان عمر، قال اليوم فهمت الآية. وفعلا هي نزلت في مكة وطبقت في المدينة وهذا من الإعجاز الغيبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ينبئ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه والمسلمين سيهزم أي جمع؟ الجمع في غزوة بدر ويولون الدبر، وكانت نصرا عظيما مؤزرا.
0: جميل. طيب إذا هذا فيما يتعلق يعني بمكان نزولها، هل ورد شيء في سبب النزول؟
1: هي سورة تعالج القصص القرآني، القصص الأقوام السابقين المكذبين، وكثير من الصور نزلت ابتداء وليس شرطا أن يكون لها سبب معين. علماء التنزيل لا يذكرون لها سببا خاصا، وإنما طبعا السبب الأساسي في مطلعها، عفوا نسيت، في مطلعها اقتربت الساعة وانشق القمر، كثيرون يقولون نزلت عند حادثة انشقاق القمر المطلع، أما بقية الآيات نزلت تعالج القصص.
0: وحادثة انشقاق القمر، نعم، جاءت بناء على طلب من قريش، أليس نعم كذلك؟
1: هذا في قول معظم المفسرين وأصحاب السيرة النبوية، أن المشركين وأن القرشيين الذين كانوا يعاندون ويصرون على التكذيب وعلى الكفر قالوا أرنا شيئا معجزة، فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه أن يريهم آية، فأراه الله سبحانه وتعالى آية انشقاق القمر، وهذه آية عظيمة، آية علوية حسية عظيمة، أن يشق الله لنبيه القمر وهو جرم عظيم في السماء يبعد عن الأرض 384,000 كيلومتر، هذه معجزة تفوق كل المعجزات الحسية، ولذلك سنقف بعد قليل لماذا سماها الله سورة القمر.
0: طيب دعنا نقف الآن عن التسمية.
1: عند التسمية. جيد. التسمية بارك الله فيك تسمى سورة القمر نسبة إلى هذا الجرم العظيم الذي شقه الله تبارك وتعالى تأييدا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف ويعرف المشاهدون أن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى هي القرآن الكريم،
0: العقلية
1: العلمية البيانية الخالدة. دليل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات الصحابة وجاءت الدول الإسلامية، إلى اليوم نحن نقف على المعجزة العلمية العقلية البيانية بين يدي كل إنسان، فلذلك معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف عن معجزات الرسل السابقين أنها باقية خالدة، ولا تكون باقية خالدة إلا إذا كانت علما. أما لو كانت عصا ولو كانت فقط انشقاق القمر
0: حسية، يعني
1: حسية رآها من رآها، ونحن الآن لا نراها. نحن الآن نرى عصا موسى،
0: نقرأ عنها
1: بارك الله فيك. هل رأينا نحن كيف كان عيسى يبرئ الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص؟ نسمع ونقرأ. أما الآن هل نرى ونقرأ معجزة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل نعم، هي بين أيدينا، إن كنتم تستطيعون أن تجدوا فيها شيئا من التناقض أو يخالف العلم فأتون بذلك، فهي معجزة ناطقة عبر الزمن، عابرة للزمن، عابرة للقارات.
0: طيب نحن كنا عند تسمية السورة باسم القمر بهذا الجرم السماوي.
1: حادثة انشقاق القمر، ثم تقول الجمهور وقول بعض العلماء، قول الجمهور 90% من جمهور المسلمين يقولون وقعت الحادثة، وعلى في مقدمة ابن عباس وفي مقدمتهم عبد الله بن مسعود، كل صح أنس بن مالك، أنا جمعت لك بعض
0: هذا الجمهور،
1: جمهور يقولون بوقوع الحادثة.
0: من خالفهم؟ تفضل.
1: حتى نثبت عن عبد الله، عفوا، عن أنس بن مالك. رضيع أنس بن مالك من هو؟ تربى في حزن
0: النبي صلى الله عليه
1: وسلم، خادم الرسول. قل أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، يقول فأراهم انشقاق القمر، وفي لفظ الإمام الترمذي فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا الحديث أستاذ رقم 3 رواه الإمام البخاري ومسلم وغيره. عن عبد الله بن مسعود وهو صحابي جليل يقول انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا الجميع، والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. ثالثا لا نكثر من الأحاديث، عن ابن عباس رضي الله عنه أن القمر انشق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم عند الأرقام. آخر حديث الإمام الترمذي عن جبير بن مطعم وهو صحابي جليل رضي الله عنه، قال: إن شق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقتين،
0: أي على جبلين في مكة،
1: على جبلين، يقول هو، يقول على هذا الجبل وعلى هذا الجبل، فقالوا سحرنا محمد. يعني انظر، يعني إنسان يأتي بمعجزة القمر، من يستطيع أن يشق القمر؟ قالوا والله سحرنا محمد. قال بعضهم من العقلاء: لئن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم. يعني سحرنا نحن في مكة، هل يستطيع أن يسحر الناس في الطائف وفي المدينة؟
0: لأن هذا القمر يرى في كل الأنحاء،
1: في كل الأنحاء، وخصوصا في المنطقة التي يكون فيها بالليل، ربما الجهة الثانية من الكرة الأرضية قد يخفى إلى غير ذلك. فهذه كل أحاديث تثبت أن الحادثة وقعت.
0: فلما سألوا السفار، هكذا
1: السفار بارك الله فيك، قالوا نعم رأينا شيئا غريبا. هذا واحد. الطائفة الثانية وهي عددها قليل يقولون: يكون انشقاق القمر قبيل يوم القيامة. يقولون اقتربت الساعة ودنت وأزفت وانشق القمر إذانا بحصولها. واللغة العربية والقرآن يعبر بالماضي عن المضارع بدلالة أتى أمر الله فلا
0: تستعجلوا،
1: بارك الله. لكن الدليل والواقع والعلم الحديث، أستاذ محمد، نحن اليوم نقوم في تفسير هذه السورة، يثبت أن ثمة شقا عظيما
0: في القمر،
1: في القمر، ليس نحن الذين اكتشفته وكالة ناسا الأمريكية، بأن ثمة شق أكثر من 250 كيلومتر وعرضه عشرات الأمتار. وإلى الآن هم يتساءلون، لابد أن يكون أن حدث للقمر شيء،
0: زلزال
1: شيء من هذا النوع. ولذلك يعني يتحدث كثير ممن يهتمون بالإعجاز العلمي في القرآن بأن الانشقاق وقع وآثاره باقية إلى الآن، وصدق القرآن الحديث.
0: لكننا كنا في معرض الحديث عن تسمية السورة.
1: أنا جاي، ما شاء الله عليك أنت اليوم دقيق معي. الآن محور السورة في الحقيقة، أنا قلت مرارا وأنت تذكر، أسماء السور أستاذ محمد لنا نوعان من الأسماء. إما أن يكون اسم السورة هو المحور، اسم السورة يعبر عن محورها، وهذا موجود في كثير من الصور. عندما نقول سورة المؤمنون بين قوسين، تحدث عن المؤمنين في بدايتها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأتى بالصفات. في وسطها، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآية ربهم يؤمنون. في نهايتها حديث عن المؤمن، الخط هو خط الإيمان. سورة المنافقون أو المنافقين على الحكاية وعلى الإضافة، حديثها كامل عن المنافقين. إذن المحور هو الاسم. سورة يوسف أستاذ محمد، قصة يوسف مفصلة، صحيح، واسمها يوسف، صحيح، اتفقنا على هذا الكلام،
0: واضح،
1: جميل.
0: هذا النوع الأول.
1: هذا النوع الأول. النوع الثاني، المحور شيء والاسم شيء آخر، وهذا ناقشناه في سورة الزخرف، ناقشناه في سورة الشورى،
0: الشعراء
1: ناقشنا. المحور هو يوجد للسورة محور تلتف حوله الموضوعات، ويكون الاسم ملمحا مهما، ملمحا بارزا، خطا واضحا في السورة. ونحن الآن مع ذلك، نحن الآن إذا سورة القمر كما تعرف، سورة القمر محورها العام الأقوام المكذبون ومصائرهم، ذكر يعني ذكر قصص الأقوام المكذبين من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون، وتكذيبهم وما آل إليه مصيرهم، وعظا لقريش. هذا هو المحور العام. ضرب الله مثلا لمكذبي قريش وكفارها بأمثال الأقوام السابقين، كذبوا فكان مصيرهم العذاب. هذا هو المحور الأساسي للسورة، إلى أن يقول لي لكفار قريش: أكفاركم خير أم من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. لأجل هذا الغرض جاءت، لتزلزل أقدام المكذبين وتدعوهم إلى الإيمان.
0: فإذا التكذيب،
1: نعم،
0: والتعذيب،
1: نعم،
0: حينما حدث منهم تكذيب جاءهم التعذيب، هو المحور،
1: هو المحور. وعظا
0: وإنذارا
1: لقريش. هذا ضروري، يعني كأن المحور يتكون من شقين: محور الأقوام السابقين وما آل إليه أمرهم، وعظا وتعليما، وكيف نقول، يعني تدريسا لقريش وتعليما لها حتى تأخذ العبرة من غيرها. يعني
0: واضح.
1: هذا هو المحور،
0: واضح.
1: لما تحدث عن الأقوام السابقين وعن رسولهم، كل رسول له معجزات، صحيح؟
0: صحيح.
1: موسى له معجزة العصا، ونوح له معجزة
0: حسية.
1: حسية. وسيدنا صالح له معجزة الناقة، وعاد له معجزة، كل رسول له معجزات حسية. ومعجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة هي انشقاق القمر. فأيهما أولى، أن تسمى صورة الناقة أم صورة القمر؟ أنا أسألك الآن وأنت تسألني. هي صحيح الناقة معجزة حسية لقوم ثمود، أتى بها صالح. وسمي لي القمر انشقاقه معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم، الخطاب لمن؟
0: لمحمد صلى الله عليه وسلم وقريش.
1: وقريش. والأولى أن تسمى بمعجزة محمدية، كأنه يقول يا محمد لا تحزن على قومك، إن هؤلاء الأقوام السابقين كذبوا نوحا وكذبوا هودا وكذبوا صالحا وكذبوا لوطا، وكانت معجزاتهم متنوعة، أنت أكبر معجزة أنزلتها عليك وأيدتك بها الآن، اترك المعجزة القرآنية، معجزة انشقاق القمر. أستاذ محمد هذا شيء عظيم، يعني قد إنسان يتصرف في هذه الورقة أو في هذه الصخرة أو في هذه، أما أن يتصرف إنسان في جرم علوي وينشق، هذه أعظم معجزة. فقال كأنه يقول له إن هؤلاء الذين تخاطبهم من أعتى الناس وأغلظهم قلوبا، ومع ذلك هذه معجزتك لهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سميت باسم ملمح القمر معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وحكت عن أقوام السابقين المكذبين وآل أمرهم إلى الإهلاك، فانظروا شأنكم يا أهل قريش.
0: طيب هل هناك علاقة ما بين هذه المعجزة الحسية المتمثلة في انشقاق القمر التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين المعجزة العقلية التي أتاها الله سبحانه وتعالى لنبيه وهي القرآن الكريم في السورة، على اعتبار أن القرآن المكي دائما يذكر القرآن ويتحدث عن القرآن، لكنه هنا بدأ بمعجزة حسية أخرى غير القرآن، لكن هل جاء ذكر القرآن؟ هل هناك علاقة بين المعجزة الحسية والعقلية؟
1: طبعا بارك الله فيك، شكرا على السؤال العظيم. يعني عندما كان يفصل بين كل مشهد ومشهد، طبعا هي الانشقاق القمر معجزة حسية، جد والقرآن بين كل مشهد ومشهد، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من معتبر، هل من متذكر. يا أخي أنت بين يديكم القرآن، الذي يريد أن يتذكر تكفيه المعجزة العلمية البيانية الخالدة،
0: هكذا بالتصريح القرآن،
1: القرآن. وورد أيضا ربما بكلمة ذكر، أنزل عليه الذكر من بيننا، يقصدون من؟ يقصدون ثمود صالحا، وأيضا تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنطق ثمود بما أنطق به قريش. قريش ماذا كانت تقول في سورة صاد؟ أنزل عليه الذكر من بيننا، نفس الكلام.
0: وحينما قال حكمة بالغة القرآن يقصد؟
1: نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك. يعني قد تجد ألفاظا تدل على الذكر، لكن أهم آية ولقد يسرنا القرآن للذكر، كأنه يقول من لم تنفعه معجزة انشقاق القمر الحسية التي رآها فليعتبر بمعجزة القرآن الميسر للذكر والتذكير والاتعاظ.
0: سبحان الله.
1: نعم. أضيف إلى ذلك أستاذ محمد، كيف كان وأنت تقرأ سيد القارئين، عندما تقرأ هذه الصورة في نسيجها اللفظي، في قصر آياتها، في كلماتها القوية، في أسلوبها الشديد العنيف، أصلا الأسلوب الذي جاءت به يدل على أنه معجز من الله.
0: في إيقاعها الصوتي، سورة القمر تختلف عن سور القرآن سبحان الله.
1: نعم.
0: في إيقاعها الصوتي الواضح، هي من السور القليلة التي فواصلها كلها متماثلة، صحيح؟
1: نعم بارك الله فيك، كلها رائية، والراء كما تعرف حرف قوي ارتعادي منحرف شديد
0: مكرر.
1: نعم بارك الله فيك. كأنه يقول تكرار الدعوة، مكرر، تكرار الدعوة وقوة الدعوة، ومع ذلك هم يكذبون، فاصبر يا محمد، فتولى عنهم إلى غير ذلك.
0: والتكرار ملمح واضح فيها كذلك
1: جدا، وسنصل إليه في ملامحها الأسلوبية إن شاء الله.
0: طيب هذا فيما يتعلق بمحورها، وقد تحدثنا عنه، بتسميتها، وقد تحدثنا عن علاقة التسمية.
1: نعم.
0: بالمحور.
1: لكن لم نتم أنا وأنت تتكلم.
0: تفضل دكتور، تفضل.
1: عندما قلت اسمها أو علاقة اسمها، يا أخي سورة القمر، سورة الناقة، لا، سورة العصا، سورة القمر أتت بعد أي سورة؟
0: النجم.
1: الله أكبر. والنجم هو، النجم هو جرم علوي،
0: وهذا من التناسب الذي بدأنا به.

0: هذا نجم وهذا قمر. جيد يا سيدي الكريم، بعدهما ستأتي سورة الرحمن، ولا نسبق الأحداث لكن نعطي الكلمة. سورة الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، إلى أن يقول الشمس والقمر بحسبان.
1: سبحان الله.
0: والشمس نجم، الشمس ما هي؟
1: والقمر مذكور هنا،
0: مذكور. فالشمس والقمر بحسبان، إشارة إلى السورتين النجم والقمر.
1: سبحان،
0: ما أعظم هذا التناسب، فلا يحق أن تسمى إلا سورة القمر.
1: سبحان الله.
0: الآن تفضل إلى سؤال.
1: يعني هذا في باب التسمية وفي باب التناسب كذلك.
0: نعم، وسنذكر أشياء كثيرة في التناسب.
1: طيب، اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذه سورة القمر، وتحدثنا عن محورها.
0: نعم،
1: لكن نريد كذلك شيء من الحديث حول ارتباط المحور، محور السورة، وقلت حالة الأقوام السابقة من التكذيب، تكذيب أنبيائهم، ومآلهم، وكذلك يعني تذكير قريش
0: بهذا. أنا صغت هذا الكلام في جملة.
1: سبحان الله.
0: وعيد شديد لمكذبي قريش تمثيلا لهم بمصارع المكذبين.
1: سبحان،
0: هذا محورها. وعيد، وعيد شديد عنيف لمكذبي قريش تمثيلا لهم بمصارع الأقوام السابقين. هذا المحور
1: أين يتمثل هذا المحور في الصورة؟
0: بارك الله. يتمثل أولا، وعيد شديد بدأ بمشهد من مشاهد القيامة، وهو تهديد، يعني فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، نكر منكر، لا فظيع، نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر.
1: عمن يتحدث هنا؟
0: مشهد يوم القيامة.
1: عمن تحديدا؟
0: عن جميع الأقوام عندما يخرجون يوم القيامة. هذا مشهد يخيف.
1: جميل.
0: إذن أسلوب الإنذار. كذبت قبلهم قوم نوح. قبلهم، قبل من؟
1: قريش.
0: قبل قريش ومكذبيها. حتى لا نقول دائما قريش، أن كثيرين من قريش آمنوا، وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق،
1: يعني على الغلبة نحن.
0: يعني عظمة علماء قريش والصحابة من قريش، لكن المكذبون من قريش، حتى لا يفهمنا أحد خطأ. كذبت قبلهم، قبل هؤلاء المكذبين، قوم نوح، فكذبوا عبدنا نوحا، وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. مشهد تكذيب قوم نوح. جيد، مآلهم حملناه على ذات ألواح ودسر، وفجرنا الأرض عيونا، وأنزل الماء منهمرا، إلى غير ذلك. هذا مشهد. بعد ذلك، بعد المشهد التكذيب والعذاب، يقول فكيف كان عذابي ونذر. هذا السؤال أستاذ محمد لم يرد في القرآن بهذه الطريقة. الله تعالى هل يعنيه جل جلاله في جلاله وقدسه أن يسأل هذا السؤال؟ هو يهول ويقول أرأيتم كيف كان عذابي ونذر.
1: إذن هذا السؤال ليس غرضه الاستفهام
0: أبدا، إنما غرضه تحريك النفوس. استفهام تهويلي توبيخي تعجيبي، يعجب من مآله. أرأيتم ما آل إليه قوم نوح، فعظوا أنفسكم قبل أن يوعظ الآخرون بكم. بما معناه فكيف كان عذابي؟ وفي الوقت نفسه ولقد يسرنا القرآن للذكر ولكن لم تتذكروا. نعود، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عاد، وانظر أستاذ محمد، سأعطيك كلمة قالها ابن الزبير الغناطي، هذا العلامة الأندلسي العجيب رحمه الله، في هذه الصورة سأقول بعد قليل. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. مباشرة كذبوا، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. جيد، أين كلامهم؟ أين الحوار؟ أين سيدنا هود؟
1: طواه
0: ذكر بصور أخرى. نحن الآن مع صورة ذكر التكذيب وذكر العذاب. إذن هذا وعظا لكفار قريش ومشركيها ومكذبة. انتهت القصة، فكيف كان عذابي ونذر، وجاءت اللازمة تدعو إلى تدبر القرآن. كذبت ثمود بالنذر، قصة ثمود، واضح؟ ثم كيف أرسل عليهم الصيحة المميتة التي جعلتهم جاثمين في ديارهم، فكيف كان عذابي ونذر. كذبت قوم لوط فكيف كان عذابي. إذن مشاهد الأقوام وذكر تكذيبهم وعنادهم وذكر العذاب الاستئصالي، هذا ماذا يفعل في النفوس؟ هذا يوقظ النفوس من سبات، يحركها من موات، والله من عنده ضمير يستيقظ. أقوام مثل عاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون، ذكرني، ولقد جاء آل فرعون.

0: النذر.
1: النذر كذبوا بآياتنا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. يعني هذه الموضوعات التكذيب ثم العذاب تلتف حول محور الذي قلته قبل قليل،
0: وهي حاضرة بشكل واضح جدا في السورة
1: جدا، ومقاطع مقاطع، أو دعني أقول مشاهد مشاهد. آخر مشهد ماذا قال؟ والله ربطه ربطا عجيبا، قال بعدما ذكر قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون، قال أكفاركم خير من أولئكم. وين؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ يعني هذا السؤال مباشر.
0: خير من أولئكم في ماذا؟
1: خير من أولئكم في القوة، في الشدة، في العلم،
0: في المنعة،
1: في المنعة بارك الله، في التحصن حتى لا يصيبهم العذاب كما أصاب أولئك. هذا هو سر هذه السورة كلها،
0: سبحان
1: في
0: الله.
1: أكفاركم، يعني كيف ربط الأحداث ثم أتى بتهديد شديد لمكذبي قريش،
0: وهو قال أعتقد في نهايتها ولقد أهلكنا أشياعهم أو أشياعكم أمثالكم، يعني
1: أمثالكم، فهل من مدكر؟ ألا تتذكرون؟ أفلا تتعظون؟ هذه هي الصورة. الآن أقول لك كلمة جميلة، هذا رجل صاحب ملاك التأويل،
0: ابن الزبير الغرناطي،
1: صاحب
0: ملاك الأندلسي.
1: الأندلسي، أندلس حينما كانت أندلس، رحم الله العلماء والمسلمين. سورة ماذا قال؟ سأشرح لك، لأنني كتبت فقرة طويلة من كتابه تناسب الصور. عنده كتاب يسمى البرهان في تناسب الصور، هو أتى بداية والنهاية مع كل سورة، لكن أحيانا يعطي بعض الملامح داخل الصورة.
0: هذا كتيب صغير،
1: موجود يعني حقه
0: أعرفه
1: 50 صفحة. يا أخي ماذا قال؟ قال ابن الزبير هذه الصورة الوحيدة التي واجه الله بأسلوب مباشر صريح كفار قريش. خطاب عجيب
0: على حجم القرآن كله،
1: على حجم القرآن كله ورد القصص فيه. صحيح
0: صحيح.
1: جيد، تعال بسورة الأعراف. سورة الأعراف فيها القصص، فيها قوم نوح، فيها لوط، فيها ثمود، فيها عاد، القصص. لما انتهت القصص كل لما انتهى ماذا قال الله سبحانه؟ قال وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون. أسلوب هادي، يعني حجاج، عرض للمشاهد، عرض للحوار الذي
0: وتعريض بهم،
1: وتعريض بهم، ثم قال وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون. من؟ قريش وكفارها ومشركوها وصناديدها. لما تكلم عن الرجل الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه، قصة صغيرة، بعد ذلك قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذا كيف انتهت سورة الأعراف كاملة؟ بهذا الكلام.
0: صحيح،
1: أتكلم عن التعليق لا أتكلم عن القصص. جيد، نأتي إلى
0: عن التعليق على القصص،
1: بارك الله فيك. نأتي إلى سورة هود مليئة بالقصص.
0: صحيح،
1: معظم القصص، قصص عاد، ثمود، قوم هود، لوط، ثمود، إلى غير ذلك. بعد كل ذلك القصص انتهت بتعليق وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ماذا ترى في هذا التعليق؟ عام، كذلك يأخذ الله القرى الظالمة،
0: مثل ذلك الأخذ،
1: مثل ذلك الأخذ. ممتاز. هل قال في قريش؟
0: لا.
1: هل واجههم؟ لا، ما زال يتلطف. عبارة الإمام ابن الزبير الغرناطي يقول بالضبط كان وقد أنبأ مساق القصص في هذه السورة إلى أن يقول ليس في شيء من ذلك تعقيب بذكر المشركين مباشرة، وإنما قال فهو يتلطف في دعائهم، يتلطف بمعنى ولا يكلمهم تكليم الواجد عليهم الغاضب عليهم، وإن تخلل ذلك ما يبين منهم فظاعة التهديد وشدة الوعيد. كان يأتي بين الفينة والأخرى بتهديد شديد،
0: مثل ما ذكرت الآن قبل قليل.
1: نعم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى.
0: نعم،
1: لكن لم يقل أنتم. نأتي الآن أستاذ محمد حتى لا نطيل، سورة المؤمنين قد أفلح، بعدما قصة موسى وقصة هارون وقصة عاد وثمود وكذا وكذا، وأتى ببعض القصص،
0: قال
1: فذرهم في غمرتهم حتى حين. ذرهم، تركهم في غمرة، في سكرة. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخير بل لا يشعرون، كذا كذا. تعليق غير مباشر. سورة الشعراء هي من أكثر السور التي فصلت أيضا، وبعد كل مشهد يقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. بعدما أتى على جميع القصص قال كلمة، قال وإنه لتنزيل رب العالمين. الآن عاد إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقريش، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يعني ما زال الأسلوب يذكرهم ويتلطف. آخر شيء شدد، احنا زي ما تقول في العامية شدد العيار. آخر شيء يقول وسيعلم الذين ظلموا
0: أي منقلب ينقلبون،
1: هذه في سورة الشعراء. ننتقل إلى سورة الصافات،
0: لا زال الحديث بضمير الغيبة،
1: وفي شيء من التلطف والتهديد. الصافات أستاذ محمد شرحناها والحمد لله وقفنا عندها، تكلم عن جميع القصص. بعد ذلك قال فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله علق عليهم. آخر شيء أستاذ محمد نأتي إلى سورة القمر. لا، بعدما جاء القصص في الأعراف وهود والمؤمنين والظلة، سورة الظلة هي سورة الشعراء، والصافات، جاء دور سورة القمر. هنا أوجز من البداية، قال ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. والله لو كانوا يفقهون، لو كانت لهم عقول، جاءهم من الأنباء من الشعراء إلى الآن ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، فما تغني النذر، خلص لا تنفع الإنذار. آخر شيء لما قصص ماذا فعل؟ لم يأتي بالحوار، لم يأتي بالمحاججة، لم يأتي بالمعجزات، بما أتى التكذيب والعذاب. ثم ختم وقال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. خلاص انتهى الكلام، فتولى عنهم يا محمد فإنما سيأتيهم يوم القيامة عظيم. دليل، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، هؤلاء لا ينفعهم إلا يوم القيامة. ولذلك سورة القمر خلاصة لجميع القصص بأسلوب شديد، ولذلك أنت حينما تقرأها تجد شدة عجيبة في هذه السورة.
0: يعني الشدة واضحة فيها من خلال ما ذكرت فضيلتكم، لكن أنا كذلك يعني استوقفني أمر.
1: نعم.
0: السورة من بدايتها وحتى نهايتها تقريبا تتحدث حول التكذيب والإنذار والعذاب.
1: نعم.
0: صحيح؟
1: نعم.
0: وهذا يتسق مع ما ذكرت، لكنه في نهاية السورة جاء فقال إن المتقين في جنات ونهر.
1: نعم.
0: في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: ما شاء الله.
0: السؤال سؤالان.
1: نعم.
0: الأول، ما شأن الحديث عن المتقين في سورة
1: كلها عذاب
0: وإنذار وتكذيب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الآخر، حتى حينما تحدث عن المتقين قال عند مليك مقتدر فيها قوة،
1: ما شاء الله عليك،
0: فهذا كيف نفسره؟
1: ملحوظة دقيقة جدا. أولا يا أخي الكريم، شأن القرآن أن يشفع الترغيب بالترهيب، والعكس أن يشفع الترهيب بالترغيب. هذا ديدن القرآن، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه والعذاب الأليم. لا تجد آية عذاب إلا تشفعها آية رحمة،
0: مهما قصرت أو طالت.
1: طالت أو قصرت، جيد، هذا واحد. اثنين يا أخي، سورة كلها في الإنذار والعذاب، الله يفتح زاوية يا أخي. إن المتقين، عودوا، كأنه يفتح زاوية يقول مع كل ما سمعتم باب التقوى مفتوح وباب الإنابة والأوبة مفتوح، إن المتقين في جنات وربما نستعود يا أخي. هذا رقم اثنين. ثالثا، قولك حتى عندما تحدث عن المتقين قال عند مليك مقتدر، طبعا مليك يستطيع أن يعذب ويستطيع أن يرحم، فكلمة مقتدر اتصفت الآية بصفة الصورة. رقم أربعة، ماذا يأتي بعد سورة القمر؟
0: سورة الرحمن.
1: هذا مفتاح سورة الرحمن. يا أخي الآن سننتقل من جو التعذيب والتكذيب إلى جو الرحمة.
0: هذا أسميته أنت ليس حسن التخلص وإنما حسن
1: يعني مناسبة سميته لك يوما ما ليس.
0: لا، أنت قلت حسن التخلص يعني لا يستقيم مع القرآن.
1: لا يستقيم مع القرآن، هو مناسبة دقيقة، نسيت ماذا قلت لك يوما. صحيح، نعم، انتقال، حسن الانتقال. ماذا غيون يقولون حسن تخلص حسن الانتقال؟ انتقال يا أخي، أنت الآن صورة تكذيب عذاب إنذار وبعد ذلك تأتي سورة الرحمن مباشرة. لا، خلي فترة انتقال، الفترة الانتقالية هي هذه الآية.
0: سبحان
1: إن المتقين في جنات ونهر وإن شئتم أن تتعرفوا على رحمات الله وآلائه فتعالوا إلى سورة الرحمن. والله وبعدين عند مليك مقتدرين الرحمن، الذي يقرأ بدون بسملة، يعني الذي يصل بين السورتين مثل نافع ومثل حمزة يصل، يقول عند مليك مقتدر الرحمن، وهذا هو يستقيم الكلام ويتناسب، بارك الله.
0: سبحان الله. نعم. طيب، هذا فيما يتعلق بشأن، لازال الحديث عن محورها وتناسب الموضوعات مع المحور.
1: جميل.
0: صحيح؟
1: نعم إن شاء الله.
0: طيب، اعتدنا أن نتحدث كذلك عن الألفاظ.
1: لا لا، انتظر. أنت طرحت سؤالك المهم، مناسبتها مع ما قبلها. ما تكلمنا
0: عن النجم. ما أجبنا. لا لا، قلنا أن تلك تحدثت، تلك النجم وهذه القمر.
1: جيد، هذا وجه.
0: وهذان جرمان سماويان.
1: هذا وجه.
0: وفي الأمر تفصيل.
1: بارك الله فيك. هذا وجه جميل، هذا رقم واحد.
0: طيب،
1: تلك نجم أو ذلك نجم وهذا قمر، هذا واحد. ذاك نجم حين هويه، دعني أعطيك شيء من التفصيل.
0: وفصلنا في هذا في وقت
1: إذا هوى.
0: صحيح.
1: وليس قسما بالنجم على إطلاقه. وهنا حديث عن القمر وانشقاقه،
0: وهي ثلمة كذلك.
1: وهي ثلمة هنا عن هوي النجم وهنا عن انشقاق، أليس ذلك تناسبا؟ بارك الله. اثنين، ثالثا، في سورة النجم بارك الله فيك، بعدما تحدث كثيرا عن المشركين والإيحاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال في الأخير أو قبيل الأخير: هذا نذير من النذر الأولى. شوف المفتاح في كلمة نذر، هذا نذير. ما هو النذير؟ إما محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن، هكذا قال المفسرون. هذا نذير القرآن، أو هذا شخصه صلى الله عليه وسلم نذير من النذر الأولى. بعدين كذبت ثمود بالنذر، كذبت قوم لوط بالنذر، ولقد جاء آل فرعون النذر. أولا النذر جاءوا إلى قريش وأمثالها في شخص محمد صلى الله عليه وسلم وفي القرآن العظيم، هذا واحد. جاءت سورة القمر تفصل. اتفقت معي سيد محمد؟
0: وهذا اللفظ النذر،
1: نعم،
0: ورد في النجم وورد في القمر.
1: نعم.
0: هل ورد فيهما في غيرهما؟
1: ورد، لكن ليس ذلك الحضور. نعم ورد كلمة النذر، وردت في القرآن، لكن هنا حضور مكثف في سورة القمر، حضور مكثف. وأنت تعرف معي أنها ألفاظ الإنذار تكررت. نعم أخي الكريم، آخر آية من سورة النجم، إذا غفلنا عن هذا ولا سيتهمون المشاهدون.
0: فاسجدوا لله واعبدوه.
1: وقبلها أزفت الآزفة.
0: نعم.
1: ومعنى أزفت الآزفة؟
0: اقتربت.
1: وهي اقتربت الساعة.
0: وحان موعدها.
1: واقتربت الساعة وانشق الأمر تؤكدها. قد يقول قائل: يا أخي الله تعالى قال في القرآن أزفت الآزفة، أليس هذا تكرارا نفس المعنى؟ نقول لا، أزفت الآزفة مفتاح تمهيدي. اقتربت الساعة كلها حديث عن يوم القيامة وعن يعني تفصيل. الدليل على ذلك أستاذ محمد، اقتربت الساعة وانشق القمر، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، متى؟ يوم القيامة. يخرجون من الأجداث، متى؟ يوم القيامة. مهطعين إلى الداعي، متى؟ يوم القيامة. حديث مفصل عن اقتراب الساعة وعن بعض أحداثها، بينما سورة النجم كانت المفتاح.
0: واضح.
1: واضح أستاذ محمد. آخر شيء وننتقل إلى سؤالكم الجميل، وأنه أهلك عاداً
0: الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى.
1: أضف والمؤتفكة.
0: أهوى.
1: من هي المؤتفكة؟
0: ثمود.
1: لا، قرى قوم لوط.
0: قرى قوم لوط.
1: نعم نعم. إذن وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل
0: إنهم كانوا هم أظلم وأطغى،
1: والمؤتفكة قوم لوط، وموسى ذكر في صحف إبراهيم وموسى.
0: أيوة.
1: نفس الخمسة جاءوا في سورة القمر، لكن بشيء من التفصيل والمشاهد وكيف كذبوا وكيف عذبوا. بارك الله. إذن آية سورة النجم في قوله وأنه أهلك عادا الأولى تمهيد لما سيأتي بسطه في سورة القمر. وأنت تذكر أستاذ محمد أنني قلت مرارا، دائما كل سورة تمهد للأخرى بطريقة أو أخرى، قد تذكر ألفاظا، قد تذكر مفتاحا لقصص سيأتي إلى غير ذلك.
0: صحيح.
1: وهذا من هذا الباب.
0: صحيح.
1: هنا عاد، ثمود، قوم لوط، كذا، تمهيد للمشاهد التي ستأتي بالتفصيل. وخير رباط أزفت الآزفة اقتربت الساعة.
0: واضح.
1: بارك الله.
0: طيب، قلت إن السورة ومحورها العام متعلق بالتعذيب والإنذار والتكذيب. هل استعمل القرآن في هذه السورة ألفاظاً معجمية تدل على هذا المحور؟
1: بارك الله فيك. طبعاً طبعاً، اللهم بارك، جزاك الله على السؤال الجميل. هذا ملمح أسلوبي واضح، دائما أستاذ محمد المحور يتحكم في الألفاظ، أو دعني أقول ينعكس على الألفاظ، على النسيج اللغوي. التكذيب أستاذ محمد لا أدري بالضبط، أنا أحصيت 9 ألفاظ. كذبوا 3 مرات، كذبت ثمود، كذبت قوم لوط 4 مرات، كذاب هم يتهمون الأشر الكذاب. 9 مرات ألفاظ التكذيب، يعني في قوله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، كذبت عاد فكيف كان عذابي، كذبت ثمود، كذبت قوم لوط. إذا سورة التكذيب
0: تكذيب. طيب هذا من الجذر كذبة.
1: كذبة.
0: في من جذور أخرى؟
1: من جذور أخرى ورد مثلا مثل المماراة، عندما قال ذكرني بفعل المراء،
0: ورد في سورة النجم
1: فتمارونه
0: فتمارونه، نعم فتمارونه على ما
1: أذكر، على ما أذكر هناك
0: المراء قلنا من الشك،
1: نعم نعم من الشك إلى غير ذلك، على ما أظن مرة فعل أو فعلان من عائلة الكذب. جيد، التكذيب الشديد والذي له حضور مكثف ماذا يتطلب؟ يتطلب كلاما شديدا
0: صحيح،
1: وإنذارا ووعيدا
0: صحيح.
1: تعال إلى ألفاظ الإنذار أستاذ محمد وأنت سيد العارفين، أكثر من 12 موضعا ذكر فيها ألفاظ الإنذار.
0: سبحان الله.
1: بلفظ أنذرهم، النذر، نذر، بالنذر، يا موجودة، ولقد جاءهم من الأنباء فيهم فكيف كان عذابي ونذر، كيف تكررت هذه الكلمة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي من متذكر، هذا من باب التذكير.
0: ولقد أنذرهم بطشتنا
1: بارك الله فراودوه عن ضيفه، فالإنذار الإنذار إلى يعني كم عدد في 12 موضع. جيد، تكذيب له حضور مكثف، إنذار له حضور مكثف، ما الذي يليه؟ العذاب.
0: العذاب. وهذه مترابطة يعني
1: مترابط.
0: تكذيب فإنذار، فإن لم يتعظوا فعذاب.
1: بارك الله، فإن لم يتعظوا فعذاب. والله انظر العذاب كلمته كثيرة، أولا لفظ العذاب فكيف كان عذابي،
0: من عذبة،
1: من مادة عذبة، جاء بكثرة. انظر إلى كلمة ريح صلصل، أليست الريح الصلصل عذابا؟ الريح الصلصل تنزع الناس،
0: هذا من نفس الحقل الدلالي يعني.
1: بارك الله فيك، حقل دلالي يعكس ألفاظ العذاب. بارك الله فيك، الصيحة واحدة، والصيحة هي الصيحة أكل وشراب، الصيحة عذاب. هشيم محتضر، هشيم يتركهم كالعصف المأكول. نعم، هذه هشيم. أرسلنا عليهم حاصبة، كلمة حاصبة أين تستعمل؟ من قاموس العذاب. ريح ترميهم بالحاصب، طبعا في آيات أخرى في سور أخرى.
0: مس سقر،
1: مس سقر، بارك الله فيك. بطشتنا،
0: قوية هذه،
1: البطشة تكون في قاموس العذاب وليس في قاموس الراحة والمتعة. طمسنا أعينهم، تعذيب، بارك الله فيك. أخذناهم أخذ عزيز مقتدر، الله أكبر على هذه الآية. فعبارة سيهزم الجمع، الآن رجعنا إلى قريش وكفاره، سيهزم الجمع ويولون الدبر. جيد، انظر إلى آية التعذيب، والساعة أدهى وأمر. هذه عبارات لا توجد إلا في هذه السورة. بعد ذلك حتى في جهنم يسحبون في النار على وجوههم، هذه آية من آيات العذاب. إذن كما تفضلت، مس سقر، التكذيب استوجب أن ينذروا كثيرا، أنذروا كثيرا لم يتعظوا، والله العذاب موجود بالمرصاد، إن عذاب ربك لبالمرصاد.
0: يعني بما أننا نتحدث عن الألفاظ المعجمية والحقول الدلالية والمتعلقة بالتعذيب والإنذار والتكذيب، من الجيد أن نتحدث كذلك في ذات الإطار عن ألفاظ ما وردت إلا فيها.
1: بارك الله فيك، فرائد.
0: وأعتقد أن هذا موجود فيها.
1: موجود يا أستاذ محمد، يعني أنا أظن طبعا كثير من الألفاظ لم ترد في القرآن إلا فيها، وبعضها ورد في القرآن بصيغ مختلفة، وورد في القمر بصيغة مختلفة. دعني نقول الألفاظ التي لم ترد إلا فيها، أشر، بل هو كذاب أشر، من الأشر، من الفرح والبطر. مزدجر، وازدجر، ونتكلم إن شاء الله يوما معنى الإبدال. مزدجر، منهمر، خاصة بالسورة. دسر، حملناه على ذات ألواح،
0: ودسر،
1: ودسر وهي المسامير الغليظة الشديدة،
0: في غيرها يقول سفينة، يقول فلك،
1: بارك الله فيك، وهنا حملناه على
0: ذات ألواح
1: ودسر، وسنفصل فيها إن شاء الله. منقعر. الله أكبر.
0: قوية.
1: أعجاز نخل منقعر. أنت بمجرد ما سمعتها قلت قوية. قاف هذه تحدث قعقعة والعين والراء الشديدة. سعر موجود في القرآن. سعير.
0: نعم.
1: لكن إنا لفي ضلال وسعر. وعندما يحاسبهم يقول في نار وفي نيران وسعر. ستأتي الآية. محتضر. كل شرب محتضر. فتعاطى. أنا أعدد لك الكلمات التي طلبت لم تتكرر.
0: ما تكررت إلا فيها.
1: أبداً. هذه شخصية الصورة بارك الله. المحتضر.
0: إذن فيها كثير من هذه الفرائد يعني.
1: كثير جداً. المحتضر قطر مليك. الله ملك. مالك الملك. مليك لم تلد إلا هنا.
0: سبحان الله.
1: أما الكلمة التي وردت في الصور الأخرى ووردت هنا بصيغة مختلفة مستمر. ورد استمر في القرآن يعني
0: مستمرون
1: يعني موجود. منتشر ينشر ينشر الرياح
0: ينشرون
1: ينشرون. عسر
0: عسير
1: عسير. بس أين عسير من عسر بدون ياء. الياء تعطيها لين
0: ومغلق المغلق المقطع
1: المقطع بارك. قدر على أمر قد قدر. لم يقل مقدر. لم يقل إن هذا بقدر أو مقدار. لا قد قدر. كفر مدكر. أشياء كثيرة.
0: وادكر بعد أمة ورد
1: جاءت بصيغة فعلية. بارك الله فيك على التذكير في سورة يوسف. أما مدكر إلا في سورة القمر. فإذا ثمة كلمات كثيرة تفرد بها نسيجها اللفظي. بارك الله فيك.
0: إذا إذا إذا شاء الله في الحلقة القادمة سنقف كذلك عند هذه المسألة التي لاحظتها بشكل واضح جدا.
1: نعم.
0: وهي القوة في الأصوات
1: ما شاء الله
0: المستعملة.
1: نعم.
0: أنت قلت منقعر.
1: نعم.
0: مستطر. نذر نكر.
1: نعم.
0: مستطر.
1: نعم. محتضر.
0: محتضر.
1: والله لم تلدد في هذه الصورة.
0: وفيها شدة شدة واضحة جدا في الأصوات.
1: في الأصوات. أنت تريد أن تتحدث عن جلس الكلمة ودلالتها عن المعنى.
0: هكذا
1: ما شاء الله. ونتحدث أيضا حتى لا ننسى إن شاء الله قبل أن نفصل عن بعض المتلازمات اللغوية الجميلة فيها ثم ننطلق بإذن الله تبارك.
0: بإذن الله. إذن لعلنا نرجئ هذين الموضوعين للحلقة القادمة ثم نبدأ في تفصيل آيها بإذن الله.
1: يا ذا الجلال.
0: أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر على ما تفضلتم وقدمتم. وبحول الله نلتقي مع الإخوة المشاهدين في الحلقة القادمة. هذه تحية مني ومن مخرج البرنامج الزميل ماجد شومان. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا. حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في

كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والشاعر يقول: جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. نصوص نتعلم منها، من كل هذه النصوص كيف نطعم أنفسنا وأولادنا من الحلال من الطيبات. ما هي الطيبات؟ وما هو الطعام الحلال؟ وكيف نعصر عليه؟ وكيف نوافق بين الشرع الرباني والطبع الإنساني؟ إذا كان الكل يمشي بالرشوة وبالهدايا وبالمجاملة ونقول هذا عرف اجتماعي، ما تقييم هذا العرف الاجتماعي في ميزان الشرع الرباني؟ كيف نوافق بين أوامر الله سبحانه وتعالى وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم ونجعل هذا واقعا في حياتنا لكي نسقط النص على الواقع ونخرج منه في مرضاة الله سبحانه وتعالى؟ مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة في برنامج دينا قيما مع أكل الطيبات.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج دينا قيما. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين أصحاب المعالي والفضيلة، معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلتك سيدي في
1: الحلقة.
0: أهلا بفضلتك معنا. وصاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. شيخنا مرحبا بفضلتك. شيخنا
2: بارك الله بكم ونفع بكم
0: وفيك بارك
2: وعلى قدركم.
0: منذ بداية هذا البرنامج عندي سؤال شخص لفضيلتك مولانا وسؤال شخص لفضيلة الشيخ الدكتور عمر. ما هذه السكينة التي تظهر على وجه فضيلتكم الكريم؟
2: والله أنا هكذا تقول أنت، أنا لا أعرف ما السبب والله.
1: أنا أعرف السبب.
0: ما هو شيخنا؟
1: يعني فضيلة الشيخ قدوتنا متصالح مع نفسه، فلما تصالح مع نفسه تتصالح مع الكون، فنضحت السكينة على وجهه، فنحن عندما نجلس بجواره نستشعر هذه السكينة.
0: طب جميل. إذا السؤال لفضلتك أيضا، ما هذه يعني هالة النور والضياء التي نراها على صفحة وجهك الكريم والابتسامة العريضة هذه؟
1: والله يا ولدي كن جميلا ترى الوجود جميلة، أنت يعني صاحب عين جميلة لا تضمر في قلبك إلا الخير. ربنا يبارك فيك يا ابن الله. يرضى عنك.
0: هكذا دأب العلماء الربانيين بالمناسبة، يعطيهم الله سبحانه وتعالى من فيض جماله ونوره وبهي، أليس كذلك؟
1: قرأنا عنهم ما شاء الله.
0: لا ما شاء الله
1: قرأنا عنهم كثير.
0: أنت منهم يا مولانا.
1: يرضى عليك.
0: فضيلة الشيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي منهم. في الحلقة المنصرمة نوهنا أن نتكلم فيه ونحن في هذه السلسلة الطيبة الطاهرة حول أكل الطيبات. ما هي الطيبات دكتور راتب؟
2: الطعام الذي تطيب نفسك به.
1: الله أكبر.
0: جميل.
2: والطعام الذي اشتري بمال حلال.
0: حلال.
2: نعم. والمال الحلال يحتاج إلى بعض التفصيل.
0: تفضل.
2: الحقيقة أنه أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة.
0: نعم.
2: الآية تقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لماذا كان الدعاء مما يعبأ الله به؟ لأن الذي يدعو الله.
0: هذا المقطع يعني شرح بسيط للآية حتى يكون المشاهدون معنا في وضع التقرير.
2: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
0: يعني
2: إني عبأت به اهتممت به. عبأت به اهتممت به. دعاؤكم سبب لأن يعبأ الله بنا.
1: الله أكبر.
0: الله.
2: لأن يحبنا.
0: لولا أننا ندعو الله سبحانه وتعالى لما اهتم بنا.
2: أبدا.
0: الله.
2: لكن هذا الذي يدعو الله. ماذا يعني أنه يدعو الله؟ مؤمن بوجود الله واحد.
1: تمام.
2: مؤمن بقدرته على تلبية دعائه.
0: تمام.
2: مؤمن بمحبته. فوجود وقدرة ومحبة. فهذا الذي يدعو الله عز وجل هو يؤمن بوجود الله ويؤمن بقدرته المطلقة وبمحبته.
1: الله أكبر.
2: من هنا كان الدعاء مخ العبادة.
0: تمام.
2: بل هو العبادة.
1: الله أكبر.
2: كائن ضعيف مفتقر يتصل بأصل الكون بمطلق الكمال والجمال والنوال.
0: سبحانه.
2: وفي بالأرض 7 مليارات و200 مليون، هناك قاسم مشترك واحد، كلهم جميعا يتمنون الكمال والجمال والنوال. كمال الموقف الكامل مريح.
0: نعم. صحيح.
2: مسعد.
0: نعم.
2: والجمال أودع فينا حب الجمال.
0: نعم.
2: والنوال عطاء، فالعطاء النوال والكمال والجمال هي قواسم مشتركة في كل البشر. فلذلك أنا أقول 7 مليارات و200 مليون حريصون جميعا بلا استثناء على ثلاثة أشياء.
0: الأول.
2: على حب وجودهم.
0: تمام. ثاني.
2: قبل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني أنت لما تفتح كتاب وتقرأ تاريخ رصف الحروف، إذا كان التاريخ قبل ولادتك، من أنت قبل هذا التاريخ؟
0: لا شيء.
2: لا شيء.
1: لم يكن شيء.
2: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لذلك أنت يجب أن تؤمن بالله عز وجل هو الخالق. لذلك الإنسان حينما يؤمن بالله يعرف حكمة وجوده ويعرف سر وجوده في الدنيا. يعني واحد بباريس سأل هذا السؤال، إلى أين أذهب؟ نقول عجبا من هذا السؤال، لماذا أتيت إلى هنا؟ إن أتيت طالب علم إلى السوربون.
0: تمام.
2: إن أتيت سائحا لبرج إيفل. إن أتيت تاجرا إلى الأسواق. فالآن لا تصح حركة الإنسان إلا إذا عرف سر وجوده في المكان
0: سليم،
2: والإنسان كائن متحرك. هل هذه الطاولة كائن سكوني؟
0: نعم.
2: تركها مئات السنين هي هي. لماذا هو متحرك؟ يحركه الحاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقاء الفرد.
0: تمام، حباً في البقاء.
2: ويحركه طلب الزواج حفاظاً على بقاء النوع.
0: النوع. تمام.
2: ويحركه الثالث خطير جداً، التفوق حفاظاً على بقاء الذكر. فأنت بحاجة كي تأكل كي تبقى حياً، وبحاجة إلى الزواج كي يستمر النوع البشري، وبحاجة إلى التفوق ليشار لك بالبنان.
1: الله أكبر.
0: جميل.
2: هذا
0: جميل.
2: الطبيب الأول.
0: نعم.
2: المهندس الأول. هي حاجة أساسية.
0: صحيح.
2: والشيء الذي لا يصدق أن هذه الحاجات الأساسية يوفرها الدين للإنسان.
1: الله أكبر.
0: سبحان الله. سنعود لهذا التفصيل.
2: استقامتك على أمر الله تسلم.
0: تمام.
2: فالاستقامة فيها ترك. أنا ما أكلت مال حرام، أنا ما غشيت، أنا ما اغتبت، كلها فيها مآت. بالاستقامة تسلم.
1: يعني ما النافية.
2: نعم. ما النافية.
1: مش الموصولية.
2: لا لا ما النافية.
0: ما النافية. طب شغل الدكتور عمر يعني.
2: وبالعمل الصالح تسعد.
1: الله أكبر.
2: دين. وبتربية أولادك.
0: بالاستقامة تسلم.
2: وبالعمل الصالح تسعد. وبتربية أولادك يستمر وجودك.
1: ما شاء الله.
0: جميل. احنا عملنا الثلاث أشياء هذه شيخنا ولا قصرنا؟
2: إن شاء الله.
1: يا رب يا رب.
0: ما شاء الله. صاحب الفضيلة دكتور عمر، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد، أطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. العلاقة من بفلسفتك ونظرتك الخاصة التصاقا بالواقع، العلاقة بين استجابة الدعوة وبين الطعام الحلال الحرام.
1: عندما كان أجدادنا يوقظون آباءنا وأمهاتنا لصلاة الصبح، وعندما كان آباؤنا وأمهاتنا يوقظوننا نحن لصلاة الصبح، كنا نستنهض سريعا، لا تنهضنا أجسادنا ولكن تنهضنا بركة المال الحلال عند هؤلاء الآباء والأمهات.
0: الله جميل.
1: أنت عندما يتلعثم أو يعني التلعثم صحيح في اللسان، ولكن عندما تتلعثم الجوارح إذا جاز التعبير تجزوه كلغة لغويين يعني أنتم
0: استعارة مكنية
1: إذا تلعثمت جوارح الإنسان عن اليقظة، لماذا؟ لأن درهما من الوسادة التي ينام عليها الولد من شبهة أو من حرام، والغطاء الذي يتغطى به بطنية أو لحاف أو غيره فيه درهم حرام أو ريال حرام، عندئذ الجوارح نفسها تعصر. إن أبا حنيفة كان له شهور في مولده، ودخل أبوه فوجد امرأة ترضعه، دخل إلى زوجتي من هذه؟ قالوا جارية جيراننا، وجدت الولد يصرخ فأرضعت. وما الذي أدرك أن مالهم حلال طعمون ابننا مالا حرام؟
0: ده ورع.
1: خرجت المرأة عندما وجدت النقاش حاميا بين والد الطفل أبي حنيفة وزوجته، ووضع والد أبو حنيفة إصبعه في فم الطفل أبو حنيفة فاسترجع وتقام ما أخذ من اللبن. كبر أبو حنيفة وصار أبو حنيفة عالم العراق وعالم
0: صاحب المذهب.
1: صاحب المذهب. فكان وصل لخمسين وستين والمئات يحضرون له، فكان أحيانا يرتج عليه يتلعثم.
0: سبحان الله.
1: فيقول عسى أن تكون قطرة حليب أو لبن ما خرجت مع سبابة أبي.
0: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
1: هذا المنطق. إنسان
0: شيخنا المقاطعة، لما غرقت عين فضيلتك بالدموع؟
1: يا أخي الناس يعني التعريف الحلال الآن عند كثير من الناس ما حل في يدك صار حلالا.
0: نعم.
1: الناس بتستهين بالمال العام.
0: صحيح.
1: يعني أصبح يعني هو في بيته يعني يطمئن أن كل الغرفات قد أطفئت، لكن في المال العام يظن أنه مال يعني
0: سيئة.
1: يعني سبحان الله العظيم، عمر الله يرضى عنه استأجر دابة فوقعت العصا منه، فنزل من فوق الدابة وعاد ليأتي بالعصا. قالوا يا أمير المؤمنين لما لم تعد بالدابة؟ قال استأجرتها من مكان كذا لمكان كذا، ولو عدت خطوات لقد استحللت مالا حراما.
0: يا سبحان الله. الله.
1: وبعدين الله. وبعدين لما خازن بيت المال يقوم البيت المال عشان استعداد لإحضار زكوات جديدة، فوجد فلسا، فلس لا يسوي شيء، فوجد حفيدا لعمر يلعب أمام الباب فأعطاه له، فسأل عمر من أين هذا؟ قال أعطاه لعمي الرجل يشتغل ده سبحان الله. فقال عمر وأمسك ذراع الرجل: أما وجدت بيتا يأكل الحرام غير بيت عمر؟
0: يا ربي يا ربي. فلس الطفل يعني
1: القضية يا ابني منظومة واحدة، منظومة واحدة. هذا باب زي ما ذكر شيخنا، باب لدخول يسمى بيت الحلال سبحان الله. بيت الحلال هذا لا يأخذه إلا إنسان يعني أطاب طعامه وشرابه سبحان الله. فلما أطاب طعامه وشرابه الجوارح نفسها غذيت من حلال،
0: تكيفت مع الشرع. مع الشرع. طب شهر الدكتور محمد راتب بارك الله فيك، الآن في الزمن هذا ادلهمت الأمور على كثير من الناس، وأصبح من العرف الاجتماعي مثلا عذرا في الأمثال يعني اللي تغلبه العبه هو احنا أغنى من الحكومة، اللي إن خربوا الضرب أخذ منها قالب إلى آخر هذه الأمثال. تكييف هذه الأمثال في ميزان الشرع الرباني والكل يسوي لنفسه أن هذا مصدر حلال بحجة أن كل الناس تصنع هذا الصنيع، ماذا نقول في هذا؟
2: الحقيقة الدين توقيفي بمعنى أنه لا يضاف عليه،
0: مش العرف قاعدة أيضا
2: وحدة وحدة الدين هذا.
0: طيب
2: إن أضفنا عليه اتهمناه بالنقص،
0: تمام،
2: ولا يحذف منه، إن حذفنا منه اتهمناه بالزيادة.
0: نعم. تمام.
2: هو توقيفي. أين التجديد؟
0: أين؟
2: ما في تجديد إلا بحال واحد،
0: الفقه
2: أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. هذا هو التجديد. أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه.
1: كل الزبد. نعم.
2: شيء آخر، التجديد بالخطاب الديني. الخطاب الديني ينبغي أن يتوجه إلى عقل الإنسان وإلى قلبه وإلى بدنه.
0: نعم.
2: إلى عقله بالعلم، إلى قلبه بالحب، إلى جسمه بالطعام والشراب. لذلك اليد العليا خير من اليد السفلى. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.
0: نعم.
2: أنت حينما تعمل عملا مشروعا وتقبض أجرا مشروعا هذا المبلغ حلال. لذلك الحلال ما كان كسبه مشروع وإنفاقه مشروع.
0: طيب أنا سأرتكس مع فضيلتكم إلى أرض الواقع
2: لقطة واحدة.
0: سيد فضل.
2: سيدنا عمر رأى راعيا.
0: نعم.
2: قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال ليست لي. قال له قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. فقال له الراعي والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت له ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الراعي على ضعف ثقافته وضع يده على جوهر الدين، وضع يده على جوهر الدين. فالإنسان حينما يستقيم يصل إلى كل شيء. لذلك لو أنه أردنا أن نضغط التجارة كلها بكلمة مستحيل، مليون نوع تجارة، مليون ترتيب، كلمة واحدة هي الربح، إن لم تربح فلست تاجرا. من دون استقامة الدين تراث، من دون استقامة خلفية دينية له.
0: جميل. هذا
2: تصور إسلامي.
0: نعم.
2: عواطف إسلامية، قوس إسلامي، بطاقة معايلة إسلامية. الإسلام شيء آخر.
0: أحسنت. جميل هذا التلخيص على فكرة. يعني مرة الوقت سريع مع دقيقة بالمناسبة. أود أن أجيزها في مسألة الأمة التي أرادت أن تغش اللبن.
1: نعم.
0: وابنتها تنصحها لكي تطعم من حلال.
1: نعم.
0: حدثنا عن هذه القصة وكيف نسقطها على الواقع لإصلاحها.
1: يعني أولا لما قالت هل غششت اللبن يا بنية، قالت أما عهدت أمير المؤمنين عمر على عدم غش اللبن؟ قالت وهل يرانا أمير المؤمنين؟ قالت إن كان يعني أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. المهم لما عاد عمر وعمل اجتماع لأولاده قال من يتزوج بنت باعة اللبن؟ تأفل أنجبت عمر بن عبد العزيز.
0: الله، خامس الخلفاء.
1: وأبو حنيفة عشان ننهي القصة سلكنا في أول الموضوع، يأتيه عامل بسيط يقول إن سيدي الذي أعمل عنده يعطيني دراهم خمسة ولا تكفيني، فقل يعني اشفع لي عنده يعني. قال عد لصاحب عملك وقل له أعطني أربعة. معلمك معكوسة
0: تماما.
1: وكان العلماء زمان الناس تسمع كلامهم حتى ولو لم يوافق العقل يعني. فالمهم نحن لا نريد كهنوت بس يعني يريحونا شوي،
0: عندهم حكمة يعني
1: حكمة. فلثقة الناس فيه.
0: طبعا.
1: عاد الرجل ففرح صاحب العمل لأنه ده أول موظف في التاريخ وآخر موظف يطلب بإنقاص الأجر.
0: طبعا.
1: يعني ما حصلش لا قبل ولا بعد. لا من قبل ولا من بعد. عامل زي الأرض اللي ظهرت على الشمس مرة واحدة لموسى عليه السلام. المهم فبعد أيام قال أربعة لا تكفيني، قال مره أو اطلب منه أن يعطيك ثلاثة. فتحجب.
0: ما الحكمة؟
1: الحكمة أعطاه ثلاثة جاء ليشكر أبا حنيفة ويحمده أن الثلاثة أصبحت تكفي. المريدين اللي قاعدين عند الإمام لم يفهموا القصة
0: طبعا.
1: قال كان عمله لا يساوي إلا ثلاثة، فلما أخذ الدرهم الرابع والدرهم الخامس جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، فلما أخذ ما يستحق بورك له في الثلاث. فالقضية في البركة لا في القدر.
0: الله
1: البركة جميل. جميل. ولذلك جميل. أي موظف عربي أي موظف مهما على يعني قيمة الوزير العربي المسلم إذا كان شريفا فأنت يجب أن تتصدق عليه، ده بالمنطق يعني. إذا كان فأنت إذا فهمت الكمبيوتر أو الحاسب الإلكتروني متطلبات هذا الموظف أيا كان وما الذي يأخذه، الكمبيوتر ليس على الهارد ديسك عنده وليس على خلفيته شيء يسمى البركة، لأنه لا يعرف الكمبيوتر المال الحلال. المال الحلال هو البركة، والمال الحلال هو الذي يجعل الدعاء مستجابا.
0: بارك الله فيكما. وأنا يعني أود الإغراب من فضيلتك فضيلة الدكتور توجهه للشباب وكل عامل كيف يأكل من حلال، وجه النداء على الكاميرا.
2: والله
0: الإغراب بسيط،
2: أنت حينما يكون دخلك حلالا لك عند الله مستقبل، والدليل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
1: الله أكبر،
2: مستحيل
0: سليمة.
2: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. في آيات كثيرة جدا. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، مستحيل.
0: صحيح.
1: أنا أقول للشباب ببساطة شديدة، يا ولدي مدلول اللغة العربية عجيب في كلمتي الحلال والحرام. كلمة الحلال تقال بفتح الفم فهي في النور، وكلمة الحرام تقال في الظلام فهي في يغلق أفواهنا. فإن أردت الحلال فأنت في نور الله وفي نور الدنيا وفي نور الآخرة وفي نور القبر، أما إذا كان حراما فأنت تعمله في الخفية كخفافيش الظلام التي لا

0: تعملوا في الخير ابدا.
1: لا بارك الله فيكم وبارك عليكم ورزقنا الله واياكم من حلال باذن الله تعالى. شكرا لكم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام اشكر حضرتكم وباسمكم جميعا اشكر ضيفي الكريمين العالمين الجليلين الثبتين العدلين اصحاب المعالي والفضيله فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلتك سيدي على هذا اللقاء. وفيك بارك. وصاحب الفضيله معالي الشيخ الاستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. شكرا لفضيلتك سيدي.
2: بارك الله بكم
1: وفيك بارك. وحتى ضمان لقاء جديد في حلقه جديده مع عقوق الاباء للابناء. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.
0: السلام.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بعضهم وجدوه ما بين الماء والشجر، وبعضهم يقول الموسى معناها المنتشل من الماء، أنهم انتشلوه من الماء. إذن هذا الصبي الصغير ينقل ليعيش في حجر فرعون. سبحان الله، يعني الشاعر يقول: تسترت من دهري بظل جناحه، فصرت أرى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام عني ما درت، وأين مكاني ما عرفنا مكاني. يعني شوف الحماقة اللي ارتكبها فرعون وقاعد يقتل أطفال بني إسرائيل، عملية يعني دنيئة ومنحطة، أنه أطفال رضع يتم ذبحهم، بل ليس ذبح وإنما تذبيح، يذبح أبنائهم، بينما الطفل الذي فعل كل هذا خوفا وفرقا منه يعيش في قصر فرعون وتتبناه امرأة فرعون آسيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني أثنى عليها وذكر أنها يعني مثل للذين آمنوا، إذ قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فالأقرب أن هذه هي، وأنها آمنت بموسى. هذه امرأة جميلة مدللة حسنة المظهر، عاقلة ذكية وطيبة الرائحة، وعندها تاريخ وعندها حضور في القصر غير عادي، ومع ذلك عزفت عن هذا كله واختارت الله سبحانه وتعالى، وربما هذا ببركة حضانتها لموسى واحتوائها له في تلك المرحلة. فهكذا يعني رعاية الطفولة كيف تكون، يعني النساء الثريات الغنيات الشهيرات المؤثرات المقصرات يمكن يتخذون سلما إلى الله سبحانه وتعالى وإلى النجاة وإلى الخير والبركة برعاية الطفولة وحضانة الطفولة. قد تكون هذه طفولة قريبة، يعني الطفل نفسه حينما ترعاه أمه فلها بذلك أجر، أو حتى الطفولة البعيدة المعذبة في أي مكان. المهم أن هذه الحماقة التي ارتكبها فرعون أتت بعكس ما كان يريد، يعني هي حققت مراد الله سبحانه وتعالى. وذلك دائما ما يعبر الله سبحانه وتعالى بقوله: وهم لا يشعرون. هم يعملون أشياء لا يدركون أبعادها ولا يشعرون بآثارها. كيف؟ لأنه موسى لو أولا كان معرض للذبح، رقم اثنين حتى لو عاش في حجر والديه، يعني هنا البيئة الإسرائيلية بيئة صعبة، فيها الفقر وشظف العيش ومضطهدة وفيها العبودية، فسوف يعيش في بيئة يعني مليئة بألوان المشكلات والتعرجات والمخاطر، بل البيئة الإسرائيلية في بيئة أصبحت تنتشر فيها الجريمة بسبب الكبت والضغط والشدة التي يواجهونها من فرعون. فالله سبحانه وتعالى يعني أذن أن يلتقط هذا الصبي، هذا الرضيع، أذن أن يلتقط ليعيش في قصر فرعون، فيستفيد من إيجابيات وميزات هذه البيئة التي عاش فيها. يعني فرعون بمثابة الأب له، يرعاه ويقدره، وامرأة فرعون كذلك تهتم فيه، بنت فرعون أحبت، ورد أنها كانت مريضة ولما جاء موسى تعافت، فصار عندهم فعل حسن أنه هذا يعني وجه طيب، من يوم جاء شفنا الخير وشفنا الأمور أنها تحسنت، بعض المشكلات اختفت. الله سبحانه وتعالى يصنع هنا وهم لا يشعرون. عاش موسى في قصر فرعون، استفاد إذن من إيجابيات القصر، لم يعد يواجه الظلم ولا العسف ولا العدوان ولا الطغيان، ويمشي في الشارع معزز مكرم، لأنه هذا يعتبرونه ينتمي إلى القصر، لا ينظرون إليه على أنه إسرائيلي. أيضا هي بيئة هنا ممكن يكون فيها تعليم جيد، وهذا مؤكد أن موسى عليه السلام تعلم، وذلك الذين كتبوا في سيرته قالوا أنه درس كثيرا من العلوم في المدارس، وربما درس اللغات، وربما درس الهندسة، وربما درس بعض ألوان العلوم الأساسية التي كانت تعطى لأبناء الملوك وعلية القوم. إذن هو استفاد من هذه البيئة، واستفاد من بيئته الأصلية، لأنه كان يتردد على أمه للرضاع، وسبحان الله يعني من أجل أن يتردد عليها الله عز وجل أذن أن أمه ترضعه في البداية، يعني بضعة أشهر، معناه أنه خلاص تعرف على لبنها. ولذلك يقول ربنا سبحانه: وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني قبل أمه كل ما عرضوا على مرضعة رفضها. هذا

العمل الذي قد يبدو لي ولكنه عمل عادي هو عمل مقدر ومكتوب عند الله، إنه هذا الصبي لا يلتقم أي ثدي امرأة مهما كانت. كل المراضع اللي عرضت عليه باءت بالفشل. من أجل ماذا؟ من أجل أن يصل إلى أمه التي جرب لبنها في فترته الأولى، فتقول أخته: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ يعني هنا كادت البنت أنها تبوح بالسر، يعني إيش دراها أنهم ناصحون؟ قالوا لها يعني إيش دراك أنهم ناصحون؟ قالتهم يعني أنه في أكثر من مرة أنه بعض الإسرائيليات إذا ولدت يعني الأم ما تقبل الصبي ثديها يأتون به إلى أمه وترضعه. فطيب إذن هنا أيضا الإبن، أمك ما دام عندها لبن معناه أن عندها طفل، أين هذا الإبن؟ قتل مع الذين قتلوا. يعني هذا يفسر قصة وجود لبن في أم موسى. فرددناه إلى أمه، هذا الوعد الإلهي الأول، كي تقر عينها. صار يعني يؤتى لها باستمرار، يمكن مرة مرتين في اليوم، ثلاث مرات، ولا تحزن. ذهب الحزن الذي يعني خلطها على فراق ولدها، ولتعلم أن وعد الله حق، إن الله عز وجل إنا رادوه، قال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فصار موسى يتردد ما بين قصر فرعون، وبالتأكيد هذا جعل أن كثير من الإسرائيليين يعاملون بشكل محترم، لأنه موسى قريب منهم ويعرفهم ويعرفونه، يعني صار فيه نوع من إزالة بعض الظلم. وما بين بيت أمه، في بيت أمه تلقن الإيمان، التوحيد، الإيمان بالآخرة، الإيمان بالأنبياء، المعرفة، وهذه نقطة مهمة جدا، عرف هويته، أنه أنت لست بفرعوني ولا قبطي، ليس فرعون أباك ولا آسيا أمك، هذه التي ترضعك هي أمك الحقيقية التي ولدتك، وعمران هو أبوك، وعرف أخته وعرف أخاه. إذن هنا تعرف أنه من بيت نبوة، لأن القصص هذه بالتأكيد تقال يعني بعدما يعني اطمأنوا على موسى، وصل مرحلة معينة ممكن يكتم السر فيها، أنه أنت من نسل إبراهيم، من نسل إسحاق، من نسل يعقوب، إذن أنت ابن أنبياء. هذا يعطي معنى غير عادي، لأنه أنا وأنت يعني لما نقرأ في كلام ربنا سبحانه قصص الأنبياء هنا نشعر بنشوة غريبة، ونشعر بصحبة أيضا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. موسى من آل إبراهيم لأنه جده إبراهيم، وهو من آل عمران أيضا، إذا اعتبرنا أن عمران هو أبوه. على العالمين ذرية بعضها من بعض. إذن أنت تنتمي إلى أسرة عظيمة عريقة، أسرة أنبياء وأسرة صالحين وأسرة مرسلين. وسبحان الله، بنو إسرائيل كانوا يتناقلون فيما بينهم خبر، يقولون أن يوسف كان يخبرهم فيه أو يتوارثون الشيء هذا، أنه سوف يظهر في بني إسرائيل شاب قوي محارب عزيز ثائر يقود بني إسرائيل ويحميهم من الظلم والطغيان والعبودية التي رسفوا فيها مئات السنين في سلطة فرعون. ولذلك يقال أنهم كانوا يتوارثون الاسم نفسه، وكانوا يسمون أنه موسى بن عمران، فبعضهم كان يسمي بهذا الاسم رجاء أن يكون هو الذي تقع فيه النبوءة، لكن الله عز وجل يعني أجل هذه النبوة لذلك الغلام الذي اختاره واصطفاه، وهو موسى بن عمران الذي نحكي ونروي قصته. ويمكن أن يكون الأمر لا يتعلق بنبوءة، مع أن هذا وارد، لكن يتعلق بأن بني إسرائيل يحسون بالكبت والقهر والظلم، ومع أنهم عاشوا ربما نقول يعني من عهد يعقوب وأبنائه إلى عهد موسى، يعني عاشوا ممكن نقول 600 سنة 700 سنة، وزاد عددهم فيها، أصبح عددهم يصل إلى ربما 1,000,000 أو أكثر، ومع ذلك لا يشعرون بالوطنية، يشعرون بأنها كما يقال مواطن بلا هوية، ليس لهم حقوق، هم مجرد عمال يستخدمون، يحملون مثلا الحجارة والصخور، أو يعني ينظفون أو يحرسون أو يكونون خدما لآل فرعون.
فكانوا ينتظرون أن يخرج من بينهم ذلك الفتى القوي العزيز الذي يعيد لهم قوتهم ويعيد لهم مجدهم، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هو هذا الغلام الذي ينشأ في حجر فرعون.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أشكر لطلبة هذه الأكاديمية دعوتهم، وأشكر لأخي المهندس القدير نائل المدير بالنيابة، ونسأل الله أن يزيل تلك النيابة ويصير مدير بالأصالة في تعريفه لي بهذه الأكاديمية، وأسأل الله لأهلها التوفيق. والحديث الذي طلب مني أن أتكلم عنه هو هذا العنوان. قيل لي: هل تحدثنا عن الدين والحياة؟ هذا الواو، يعني الدين والحياة، هذه ليست جملة مفيدة. فلذلك كان لابد لي من تقدير يتم به الكلام ويصير به الكلام جملة مفيدة لأفهم ما المراد. الدين والحياة، الدين مثل مبتدأ، الواو حرف عطف، والحياة معطوف، أين الخبر؟ يعني ما الدين والحياة؟ لجيت عندكم أنا مثلا لو دخلت وقلت السلام عليكم، قلتم وعليكم السلام، قلت الرباط والدار البيضاء وانصرفت، فهموا شيئا؟ فأنا هذا طلب مني الحديث، لكن قدرت تقديرا، وأظن إن شاء الله أنه هو المقصود. ربنا سبحانه قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أخبر ربنا سبحانه في هذه الآية أنه جعل خلق آدم وذريته من بعده ليجعله خليفة في الأرض. والخليفة لا بد له من مهام يصدق بها كونه خليفة، من إعمار الأرض والإحسان فيها ودفع المضار عنها. هذه وظيفة، عمل، مهمة. قال ربنا سبحانه في آية أخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبر ربنا في هذه الآية أن خلق الإنسان لمهمة العبادة. ففهمنا من الآيتين أن بقاء الإنسان على الأرض أداء لمهمة الخلافة التي جعل في الأرض لأجلها، لا تعارض أداءه لمهمة العبادة التي خلق لأجلها. قيامه بوظيفة الخليفة لا يعارض قيامه بوظيفة العبادة. جعل في خلقه ربنا سبحانه ليجعله خليفة في الأرض، وخلقه ربنا ليعبده، أعطاه وظيفتين. لو كانتا متعارضتين متنافرتين لم يكلفه الله بهما، لم يخلقه لأجلهما. فهمنا إذن أن وظيفة الخلافة لا تعارض وظيفة العبادة، كما هو خليفة في الأرض فهو عبد لله في الأرض. إذن لا تنافر بين المهمتين ولا تعارض بين الوظيفتين. ولهذا نفهم بهذا الذي ذكرت لكم نظرة القرآن إلى الدين والحياة. ما هو التصور الذي يعطي القرآن أهله هذه الأمة عن الدين والحياة؟ تصوراتنا نحن المسلمين، تصوراتنا يشكلها لنا في أذهاننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تصوراتنا عن الأمور تنبعث لنا من القرآن ومن السنة. الآن القرآن أعطانا تصورا، الدين والحياة، الدين وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، والحياة إني جاعل في الأرض خليفة. كأني أتصور أن الدين الحياة جسم، والدين ثوب، وهذا الثوب جلل ذلك الجسم كله، اشتمل على ذلك الجسم كله، لا تجد جزءا من ذلك الجسم لا يمسه شيء من ذلك الثوب، لا تجد شيئا من الجسم الذي هو الحياة خال عن ذلك الثوب الذي هو الدين. وبهذا تفهمون قول ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومحياي ومماتي. العرب كانوا قوما ما عندهم علوم ولا عندهم قانون، إلا بعضا مما لا بد منه، مما ألجأتهم إليه الضرورة، ضرورة عيشهم في تلك الحياة البدوية. كانت عندهم بعض العلوم تناسب حياتهم البدوية، علم الأنساب وعلم القيافة وعلم النجوم، وعندهم بعض القوانين المناسبة لتلك الحياة، كقولهم في القصاص: القتل أنفى للقتل، كقولهم الدية على العاقلة في القتل الخطأ، كقول سخيلة جارية النعمان بن كجارية عامر بن الضارب العدواني في مسألة الإرث المشهورة عند الفقهاء: أتبع المال المبال. قوانين كانت عندهم ولكنها شيء لا يكاد يذكر. لما جاء الإسلام جاء بقانون، جاء بنظام، بنظام نقلت لكم يجلل الحياة، يشتمل عليها كلها، نظام ينظم لهم عبادتهم، يبين لهم كيف يصنعون، كيف يقيمون تلك العبادة، يبين لهم كيف يصلي أحدهم، يبين له صلاته، يبين له كيف يتهيأ لتلك الصلاة بالطهارة، يبين له الأحكام التي تتغير بتغير ما يعرض لذلك المكلف من سفر أو مرض أو مانع من حيض أو نفاس ونحو ذلك، يبين له لأحد كيف يصوم وما الذي به يكون صيامه صحيحا وما الذي به يكون صيامه فاسدا، يبين له كيف يزكي، ما هي أصناف الأموال التي تزكى، ما هو القدر الذي يجب إخراجه، ما هم من هم الأصناف التي تدفع إليهم هذه الزكوات، ما هو الزمن الذي تخرج فيه إلى آخره من أمور العبادة. لكنه نظام أيضا يبين لهم كيف يبيعون وكيف يشترون وكيف يتزوجون وكيف يطلقون وكيف يتشاركون وكيف يتفارقون، وهلم جرا من شؤون حياة المرء كلها. بيّن لهم القرآن بهذا التصور الذي ذكرت لكم بعضه، بيّن لهم أن هذا أن الدين ليس منحصرا عندهم في ظرف زمان أو ظرف مكان، في ظرف زمان رمضان وبعده الإنسان حر طليق نفسه، أو هو محصور في ظرف مكان المسجد، فإذا خرج من المسجد فلا قانون للدين ينظم خارج المسجد. لا، أفهمهم كما ذكرت لكم أن هذا الدين مع المكلف حيثما كان ذلك المكلف، وجد المكلف في المسجد فالدين معه، خرج من المسجد خرج معه، لم يبقى الدين في المسجد وخرج المكلف طليقا من قانون الدين، دخل بيته الدين معه، دخل السوق الدين معه. وهذا ما فهمه الأولون، هذا الذي أفهمه القرآن من هذه النظرة التي ذكرت لكم، هذا التصور، هذه العلاقة بين الدين والحياة فهمها الأولون. كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لهم الدين، ما هو الدين؟ هذا القانون يجيب سؤالك عن كل ما يعرض لك، ليس يجيب سؤالك عما ظاهره عبادة محضة، لا، وما لم يكن في ظاهره عبادة محضة فلا علاقة للدين به، لا، ما يعرض لك. خرجت من بيتك صباحا عرض لك شيء تسأل عنه، تجدون ذلك الصحابة رضوان، أنا قلت لكم الأولون فهموا هذا، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لأحدهم، وانظروا الأسئلة في القرآن، يسألونك عن الأهلة، الأهلة هذه لرمضان وللحج قل هي مواقيت للناس، هذه عبادة محضة. لكن يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يسألونك عن الأنفال، الأنفال ما ينفله المجاهدون في الغنائم من الغنائم. فلا يميزون، لم يكونوا يميزون في أسئلتهم بينما هو عبادة محضة، سورة وسورة العبادة المحضة، فيسألون فيه الدين وما ما ما وما ظاهره، لا تعلق له بالعبادة، فهذا له قانون آخر، هذا ما كانوا يعرفونه، وهذا القرآن. والسنة كذلك تنبئنا عن هذا الذي ذكرت لكم. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم من ثياب، أمور العبادات. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل وضالة الغنم، هذه مظهرها عبادة، جمل شارد في الصحراء تسأل عنه. نعم، لأنه هذا أيضا له حكم. وعن ضالة الغنم يسأل رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، اللقطة ما تجده يعني ملقيا شيء سقط من أحدهم وجدته أنت، ديروا في جيبك وديه، لا حكم. يسأل عن اللقطة. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، التمر تعرفونه الرطب، احنا عندنا قليل، هو التمر قبل جفافه يكون صفار ورطب وحلو زوين، واش يجوز بيع هذه بهذه؟ وهلما جرا الأسئلة كثيرة جدا، لم يكونوا يفرقون بين ما هو راجع إلى صلاة وصيام وما هو راجع إلى تجارة. ولذلك أنا قلت لكم في طالعة كلامي كأن هذا كأن الحياة جسم، والدين هو الثوب الذي على ذلك الجسم، لن تجد شيئا من ذلك الجسم الذي هو الحياة عاريا عن ذلك الثوب الذي هو الدين، حتى يقال لا خلي الدين بلاصتو، هذا الشيء ما عنده علاقة بالدين أبدا، كل ذلك عنده علاقة به. ولذلك مصداق هذا الأحكام، تجدون الأحكام في الشريعة يعني تتناول حياتك، ما يعرض لك. عندنا أحكام، أحكام العقائد، أحكام الاعتقاد، الأمور المتعلقة بالاعتقاد في الله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أحكام الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم تحليا وتخليا، تحليا كالصدق والأمانة والعفاف والجود والبذل والنصح وهلم جرا، وتخليا كالكذب والغيش والخيانة والبخل وهلم جرا. أحكام معاملة الإنسان للرب سبحانه، الصلاة الصيام وهلم جرا، أحكام معاملة الإنسان للإنسان، وهذه البحر الخضم، هذه معاملة الإنسان للإنسان تجد فيها أحكام الأسرة، معاملة الإنسان للإنسان من زواج وطلاق ورجعة وعدة وإحداد وخيار ورضاع ونفقة وحضانة وهلم جرا، أحكام أحكام العقود، معاملة الإنسان للإنسان في الأسواق، عقود من بيع وإجارة وسلم وقراض ورهن ووديعة وحجر وفلس، أحكام معاملة، أحكام الأقضية والشهادات والدعاوي والجنايات، أحكام معاملة الإنسان، معاملة المسلم لغير المسلم عندما يدخل بلاد المسلمين وما له من الحقوق وما عليه من الالتزامات. أحكام المعاملة، معاملة أحكام معاملة دولة المسلمين لغيرها من الدول في حال السلم وفي حال الحرب، أحكام وأحكام كثيرة جدا، وهذا نحن لا نستغربه ولا نعجب له، هذا شيء جلي عندنا كما أني أرى الماء في هذه القارورة، جلي جدا. ربنا سبحانه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء إلا وحكمه مذكور في الكتاب، ليس شيء من أمور الدين إلا وذكره مذكور، إلا وحكمه مذكور في كتاب ربنا في القرآن العظيم، إما ذكرا مشروحا مبينا، وإما ذكرا مجملا يبينه ويفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو يبينه الإجماع، أو يبينه القياس، أو يبينه عمل الصحابي، أو يبينه الاستحسان، أو يبينه الاستصلاح، أو يبينه غير ذلك من الأدلة الإجمالية المعروفة عند علماء الأصول. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا يبينه أيضا، يؤكده قول ربنا سبحانه في الموضع الآخر: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فصدق خبر ربنا سبحانه أنه ما فرط في الكتاب من شيء، وأن كل شيء مذكور حكمه في القرآن إما تفصيلا وإما تأصيلا. لهذا عندما قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولنا أيضا: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وهذا كقوله أيضا في الآية الأخرى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ما هي الاستقامة؟ لماذا هذه الآية شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستقم كما أمرت، شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني في معجمه الكبير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله شبت. فقال له صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. هود، لأن في هذه الآية فاستقم كما أمرت. لماذا تشيبه؟ لأن ما هي الاستقامة؟ الاستقامة هي المضي، هي لزوم الأمر والنهي، هذه الاستقامة، الاستقامة على الأمر والنهي، يعني امتثال الأمر عند الأمر واجتناب النهي عند النهي، هذه الاستقامة. يقول أهل التفسير هي الاستقامة على الأمر والنهي. طيب، وأنتم سمعتم وتفهمون أن الأمر والنهي يشمل، يعني هذا طيف واسع جدا، الأمر والنهي، يا لا يبقي لك شيئا من حياتك ليس فيه إما أمر وإما نهي. والاستقامة هي المضي على ذلك كله. لا يمكن أن تمتثل بعض الأمر ولا تمتثل بعض الأمر وتكون مستقيما، هذا ما يمكن. يكتب مهندس ياب مستقيم، وقت مستقيم أيكون مستقيما وفيه بعض الاعوجاج؟ لا يمكنش، الاعوجاج ضد الاستقامة. لا يمكن أن توجد استقامة والإنسان يعوج عند بعض الأمر أو عند بعض النهي، هل يمكن أن تكون استقامة؟ والأمر والنهي جلل حياتك كلها، فامتثالك الأمر والنهي في الصلاة، في الصيام، وعوجاجك على الأمر والنهي في البيع والشراء، في القروض، في الإرث في الزواج، هذه ليست استقامة. الدين والحياة، أنا قلت لكم تصوراتنا نحن المسلمين، أنت مسلم نعم، تصورك للشؤون للأمور للأشياء سواء كانت أشياء مادية أو أشياء فلسفية ينشأ من ماذا؟ ينشأ من مصدر عقيدتك، هذا تصورك يعطيه تصور الدين والحياة. أعطاني القرآن لما جاء يتكلم مثلا فلان أو علتان يتكلم وجد المحل مشغولا لم يجد محلا فارغا ملأه هو بكلام بتصوره، لا وجد محل عندي أنا مشغولا شغله التصور الذي أعطاني القرآن. أما يجي وأنت فارغ من, من, من تصور القرآن، ما مشكلة هذا يقع لك ما وقع لذلك، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، ولكن إذا جاء صادف القلب ممتلئا هذاك مجنون ليلى يبغي مازال شي واحدة أخرى صاب مشغول هذاك في ليلى جيه اللي جاء لن يصادف قلبا خاليا، هذه تصوراتنا. فأنا أذكر لكم هذا ليفهم ما معنى قوله سبحانه فاستقم كما أمرت. استقامة فهمناها، ثم ربنا يقول فاستقم كما أمرت، لا كما سولت لك نفسك، لا كما زينت لك نفسك، لا كما توهمت الاستقامة. أنت تتصور الاستقامة، ألا تسمعون مثلا تقول الإنسان لماذا لا تصلي؟ يقول لك أنا سيدي ما تنكل ديال حد، ما تنتعدى على حد، ما الاستقامة عند هذا الإنسان شنو هي؟ هو ما تاكل ديال حد ما تعدى على حد، ما تصليش ماشي مشكل، ما تصومش ماشي مشكل، تشرب الخمر ماشي غير ما حدك أنت، ما تتعدى على حد، ما تدي ديال حد، راك مستقيم. وحدة كتقول لي أنت ما كدير الحجاب، كتقول لك با كنفقيه. إذا الاستقامة ديالها هي شنو هي؟ هو باها فقيه، بما أن باها كان فقيه هي راه مستقيمة. هادشي أنا اللي تنتكلم معكم، تعرف واحد السيده قلت لها واش انت حتى تعرفني؟ قلت لها خصك دير الحجاب وكذا، مرا كبيره خصك دير الحجاب. يقول انا با كنفقيه. ما فهمتش علاش العلاقه ديال با كنفقيه وانت ومشكله كاع لا با كنفقيه وانت ما دير الحجاب، هذا مشكل كبير كاع. كوني ما كانش با كنفقيه واو كوني سكتي ما قلتيها ليش. الاستقامه ما هي؟ هي واحد انا كنت واحد الزمن كنت اعرفه كان مسكين الله ما بليتي يشرب الشراب افلا انا من تسكر ما تمشي الدبز مع حد تسكر تمشي ينعس، هذا مستقيم في السكره ديالو. هذه تصورات الاستقامه عند الناس. شحال ديال الناس عاود كتعرفوا راه في الجمعه مثلا او هي في الجمعه كتصلي للمراه تصلي الجمعه وفي الجمعه دير الجلابه ديالها والدره ديالها وتمشي تفرق الخبز على المساكين ولا تمشي للروضه وتعطيهم الشريحه، باقي شي واحد يتصدق بالشريحه ولا بالخبز حرفي. وتعطيهم الشريحه وخبيز والصدقه، ولكن ولكن تمشي للبحر عريانه ما عندهاش مشكل، راه مستقمل. هي هذيك هي الاستقامه، هذه تصورات ليست تصورات المسلمين. استقامه ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت كما أمرك الله. هذه شريعة الإسلام مبنية على دعامتين، الدعامة الأولى عبادة الله وحده، والدعامة الثانية عبادته بما شرع. هو قال عبدوني بكذا وعبدوني بصلاة الظهر 4 ركعات. شي واحد بغي يجتهد، أراد إنسان أحدنا أن يجتهد بغي يصلي الظهر 6 ركعات، انتم تصليوا سيدي 4 انا غادي نصلي 10 في هذا الظهر، واش هذه عباده باستقامه؟ هذه لا ليست استقامه، وان كانت نيته حسنه وان كان راغبا في التقرب الى الله وان يرضى عنه ربه، لكنه لم يستقم كما امر، استقام كما حلاله كما زينت له نيته الحسنه لكنه لم يستقم كما امر. احب ان اقول لكم لما ذكرت الاستقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث رواه مالك في موطئه والبخاري، يقول صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، استقيموا أمر بالاستقامة لأن الرب سبحانه أمر بذلك. استقيموا ولن تحصوا. لن تحصوا، الإحصاء هنا معناه الإحاطة، يعني لن تحيطوا، لن تمتثلوا كل خصال الاستقامة. لا بد أن سيبقى فيكم بعض التقصير، وهذا التقصير لن ترضى به، تقول أنا هكا، ستبقى في اجتهاد لطلب إزالة ذلك التقصير. والتقصير هذا احنا بشرين، رجل علماء المغرب في أوائل القرن العشرين توفي رحمة الله عليه، الشيخ مولاي أحمد بن المامون البلغيثي الرباطي، يقول ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنه الكمال. محال أن تجد إنسان حوى الكمال، جمع الكمال، محال. ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنه الكمال وذا هو المتعذر. والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنو الطبيعة نقصهم لا ينكر. احنا أبناء الطبيعة، خلقنا الله من الأرض ولا لا؟ فنحن منها أبناؤها، وهي فيها النقص ونحن أبناؤها، فنقصنا لا ينكر. استقيموا ولن تحصوا. ولكن عندما تبقى لك بعض خصال الاستقامة ناقصة منك، ترى في نفسك التقصير، هذا أهون عندك من أن لا ترى نفسك مستقيما ولا تعد ذلك من الدين. ترى أن ذلك الجانب خال عن حكم الله. لا سيدي، احنا البيع والشراء، ما تقول لي يا شيخ حرام حلال، البيع والشراء هذا السوق كلام اخر. لا، الربا من الموبقات العظيمه، من الموبقات الكبيره جدا جدا الربا. ويفعل الانسان الربا وهو يعلم انه يصنع موبقه سيستغفر الله منها، ويشوف كيفاش يدير مع سيدي ربي تفك على ديك المصيبه، اهون من ان يرى انه هذاك الشيء. لا لا لا، الربا كان في واحد الوقت، دابا هادشي كلام اخر، وهادشي التجاره، وهادشي السوق، وهادشي هذه مصيبه. هذه كلنا سيبقى ناقص عن الاستقامه الشامله الكامله. لكن وانت تعتقد انك مقصر وانك فعلا تعصي، اهون لك وخير عندك من ان تعتقد انك انت مستقيم وهادشي راه ما عنده علاقه الدين، ما خدامش هنا، ما كاين شي حاجه ديال سميتها الدين هنا. هذا اللي مثلتكم انا بالثوب والجسم. الدين ثوب سابغ، ليس ثوبا قصيرا، ثوب سابغ، ما بقاش شي حاجه ما تقيسهاش. فانا احبس حبل الكلام عند هذا المكان، لعله يكون عند احدكم اعتراض على ما ذكرت، فليقول الحمد لله رب العالمين.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لكل قلب يسمع فينا توا في برنامجكم كالعادة برنامج من القلب. معكم دائما ملاك محمود. نبدو على بركة الله. وقبل ما نبدو دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل.
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. لكل من يسمع فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. لكل واحد قاعد بروحة، سواء كان في السيارة أو في بيته يسمع فيها حاليا، وممكن هو قاعد يبتسم قدام الناس لكن في داخله حكاية ما قالهاش لحد. فمساء الخير لكل إنسان قال أنا بخير وهو في الحقيقة مش بخير. لكل شخص يضحك ويبصر ويخدم ويمشي ويقابل في الناس، لكن لما يجي الليل للأسف مرات يسكر على روحه الباب ويقعد دائما مع نفسه ويفكر مع نفسه، ويكتشف أن في حاجة في داخله ما زالت توجع أو ناقصاته. حلقتنا اليوم من القلب للقلب، عنوانها الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. مقصد كلامي، احنا مش اليوم حلقة مش حنحزنوا، بس احنا حنتعلموا كيف نتخطوا الحزن، وكيف في حاجات تستاهل ان احنا نحزنوا لا، وفي اشياء ما تستاهلش. فالحزن ممكن كلمة بسيطة لكن وراها عالم كامل. حزن على شخص مثلا فقدناه خداه الموت، حزن على علاقة انتهت ايا كانت العلاقة الاجتماعية صداقة او زواج، حزن على حلم ما تحققش، هذه كاترة، حزن على فرصة ضاعت من ايدك، حزن على كلام اتمنينا نسمعوه وما سمعناش شي للأسف الشديد، وحزن مرات حتى من غير سبب واضح. مرات الإنسان ما يعرفش شن يقول، مرات يقول أنا خيرني هيكي شن فيا شن صاير معاي، لكن يعرف حاجة واحدة ألا وهو إنه هو مش مرتاح، فيقول لك أنا ما نبيش نحكي، ما نبيش نشوف حد، خلوني بروحي. ومرات حتى هو ما يعرفش شن هو اللي يبيه وشن يبي. وهنا السؤال، هل الحزن ضعف بالنسبة لكم؟ هل الإنسان الحزين يعتبر إنسان ضعيف ولا لا؟ يلا نبيكم أنتم، نعطيكم فرصتكم. طبعا الساعة الأولى حتكونوا معاي أنتم مجموعة التيك توك والفيسبوك، حنقرأ تعليقاتكم، والساعة الثانية حنعطي للمكالمات. هل الحزن ضعف؟ يقولوا ضعف، عسكري يقول ضعف. هل لما نحس ان الدنيا ضاقت علينا معناها ايماننا ناقص ولا لا؟ ولا الحزن جزء من طبيعة الانسان زي اي شيء تاني؟ طبعا بتختلف الاراء في مش ضعف، مجرد ردة فعل طبيعي لمشاعرنا. جميل جميل جميل، يعني الحزن من طبيعة الإنسان. فتعالوا اليوم نحكوا على الحزن، احنا مش باش نزيدوه علينا لا، لكن باش نفهموه. الحزن من طبيعة الإنسان وجزء من طبيعة الإنسان، الحزن ليس ضعف. جميل، باش نقوله لكل شخص مجروح وموجوع، من حقك انك انت تحزن وتزعل وتتضايق، لكن لازم تعرف ان انت مش بروحك. كنا نتضايقوا، كنا تصير لنا اشياء، وايضا للناس اللي تبكي في الخفاء، خاصة الشباب ما يبكيش قدام قدام الملأ، وما يبكيش قدام اي حد، يقول لك لا ما هو الراجل عيب انه هو يبكي، عكسا تماما، يعني حتى هو يحس. يعني فنحب نقول للناس اللي تبكي في الخفاء وما تحبش تبين دموعها، دموعك عمرها ما كانت عيب. ولكل شخص يقول انا تعبت، من حقك انك انت تتعب، من حقك تحس بالتعب زي اي شعور اخر، لكن عمرك ما تفقد الامل في الله سبحانه وتعالى والامل في نفسك. بطبيعة الحال دائما نبدو بفقرتنا الاولى، لازم نعرف شن معنى الحزن او شن هو الحزن. احنا نعرف ان الحزن هو شعور، صح؟ بخلونا اول حاجة نفهم الحزن شنو. الحزن احساس طبيعي جدا يمر به الانسان، طبيعي جدا، مهما كان قوي، كان قوي الشخصية، انسان صلب الحزن ضروري منه، زيه زي الفرح، زيه زي شعور الخوف، زيه زي الغضب. لكن المشكلة مش انك انت تكون حزين، المشكلة لما الحزن هذا يسكن فيك ويولي جزء من حياتك بشكل يومي وروتين بالنسبة لك. مرات نحزن ونقولوا عادي، يومين وننسوا، فترة وننسوا. على فكرة الموضوع اليوم يمسني حتى أنا شخصيا صراحة، يعني حتى أنا عندي النقطة هذه. احنا نحزن على أي شيء في الدنيا بهي، أصلا لو أنت ما تحزنش، لو أنت ما تحزنش معناها انت ما عندكش ضمير وقلبك ميت، لان الحزن بطبيعه الحال زي الفرح، زي اي شعور في الدنيا. فاحنا مرات نحزن ونقول عادي، يومين وننسوا، فتره وننسوا، ايام وننسوا، كذا وننسوا، لكن مش كل حزن ينسيه الوقت. في حزن يقعد مدفون في قلبك، في حزن يقعد ليه أثر، حتى لو بعد سنين يفتحوا لك موضوع معين أو ذكرى معينة تحزن. في أحزان أنت لازم تواجهها، تحتاج أنك أنت تحكي عليها، تحتاج أنك تبكي وتفضفض على نفسك، تحتاج مرات تقول أنك أنت فعلا موجوع، انك انت تتعب من الحزن هذا، نصير لك شيء معين. لان اول خطوة للشفاء وللعلاج، انك تعترف بوجعك. مش لازم تكون قوي طول الوقت، راهو هذا ضعف. لما تكون انت قوي طول الوقت وانك انت ما تبكيش وانك انت ما تتأثرش وانك انت عندك عادي وانك انت كذا وكذا، لا، هنا عندك خلل معين. مش لازم تقول كل مرة انا نقدر على كل شيء، انا قادر على كل شيء. حتى اقوى انسان عنده لحظات ينهار فيها، يفقد توازنه. حتى الشخص اللي الناس تشوفه سند ويسندهم فعلا، مرات الشخص هذا اللي كان سند لهلبة أشخاص في حياته، هو يحتاج من يسنده، واحتاج من يوقف معاه. به، علاش يا ملاك نحزن احنا؟ علاش نحسوا بالحزن؟ خلوني نسألكم، شن أكتر حاجة تسبب الحزن؟ هل هو الفقد الخيانة، الفشل، الوحدة، الخذلان، ولا الكلام الجارح؟ أعطتكم خيارات: كسرة الخاطر والفقد، الفقد، المهندس الفقد، جميل، كسرة الخاطر، حلو. في ناس بتقول لي توا أكتر شيء يخليني حزين إني نفقد شخص في حياتي، سواء أخداه الموت أو بعدات المسافات والظروف. وفي ناس تقول لك أكتر شيء يزعلني ويخليني نحزن هي الخيانة، إن إنسان يطعني ويخونني. في ناس بتقول الفشل، إني نفشل سواء في مجال دراستي أو في المجال المهنية. في ناس تقول الكلام الجارح هو اللي يخلي فيها نحزن، التعليقات السلبية والكلام الجارح والقذف وإلى ما ذلك يسبب لي الحزن. فالناس بتنقسم عليه، يعني نقول احنا كل واحد جزء معين. شوفوا، انك تعطي شخص مكانة كبيرة في قلبك، ركزوا في كلامي اللي بنقوله، هل تحزنوا لما تعطوا شخص مكانة كبيرة في قلبكم وهو يعطيك مكانة صغيرة في حياته؟ ترى جاوبوني بكل صراحة، هل تحزنوا لما أنتم تعطوا للشخص مكانة كبيرة في قلبكم بالمقابل الشخص الآخر يعطيكم جزء لا يتجزأ، بسيط جدا في حياته، وأنت يكون في حياتك الأولوية والأفضلية والأسبقية والأحقية، والطرف الآخر يعتبر فيك شخص بسيط، بس انك انت اضافة لحياته. اعتقد كلكم جاوبوني لا، ايه العشم يسبب الحزن. جميل طبعا، وهذه مشكلة كبيرة. عمري ما اعطيت حد اكبر من مكانته. جميل، مرات الحزن ما يكونش بسبب اللي صار، يكون بسبب اللي كنا نتمنى يصير وللأسف ما صارش، وهذه من أصعب أنواع الخذلان. ركزوا في كلامي اللي بنقوله، مرات الحزن ما يكونش بسبب شيء صار، لا، يكون بسبب شيء كنا نتمنوه يصير ولكن للأسف ما صارش، وهذه من أصعب أنواع الأحزان. إنك ما تحزنش على حاجة صارت فعلا، تحزن على حاجة كنت تخيلها تصير. كنت تخيل مثلا إنك أنت تملك بيت، تملك حياة، تملك صداقة، تملك نجاح، شخص يكمل معاك الطريق، وفجأة كل شيء ينتهي. هذه نقطة، النقطة هذه نقص لي بس شوية في الصوت لو شوية بس. النقطة هذه نبيكم تركزوا فيها كويس، شخص يكمل معاك الطريق وفجأة كل شيء ينتهي، هنا انت تحزن على حاجة انت كنت تتخيلها ان هي حتستمر معاك وحيكمل معاك الشخص هذا الطريق، وللأسف الشديد فجأة كل شيء يختلف، تنقلب كل الموازين وينتهي كل شيء، وتلقى روحك انت مش قادر تحزن على الماضي بس، تحزن حتى على المستقبل اللي كنت تتخيل فيه مع الشخص الفلاني. صح؟ صح. مفيش حد منكم ما تخيلش الموضوع هذا، مفيش حد منكم ما جربش هالشعور في أي علاقة اجتماعية، ما بيش نحدد إنه يكون شخص يوعدك إنه هو يستمر معك مدى الحياة ويكون معك سند ليك ويوقف معك في كل المواقف، وفجأة يختلف كل شيء، تنقلب الموازين، تتغير الأشياء، وينتهي هذا الشعور وينتهي هالشخص من حياتك، وحتى لو عاد ما يعودش بنفس الطريقة، وتلقى روحك مش قادر انك انت تحزن على الماضي اللي فات والماضي اللي عشته معاه، لكن تحزن على مستقبل كنت تخايل فيه معاه. باهي نشوف لي نقطة مهمة، ألا وهي اللي تكلمت عليها في التعليقات، اللي قلتوا الفقد. الفقد أو الحزن بعد الفقد، أصعب شيء ممكن يمر به الإنسان هو الفقد. كلكم بتوافقوني في الآراء، أصعب شيء ممكن يمر به الإنسان ألا وهو الفقد. وفقد الإنسان مش شرط يكون بالموت، وهذه تكلمت عليها قبل شوية، مش شرط ياخذ منك الموت، مرات تاخذ الظروف، مرات تاخذ المسافات، وإلى ما ذلك أسباب عديدة. مرات تفقد الشخص وهو مازال عايش، ومازال إنك أنت على تواصل معاه، شخص كان كل يوم معك، كنت تحكي له في كل شيء من أدق أدق أدق تفاصيلك، عايش معك حياتك، ركزوا لي في الكلام، وأنا متأكدة لكل شخص يسمع فيها حاليا حيخطر عليه شخص

عايش تفاصيل حياتك، كان جزء لا يتجزأ من حياتك، يعرف كل شيء صغيرة وكبيرة في حياتك، يشاركك كل شيء من همومك، من تعبك، من فرحك، من كل شيء، من مواقف. وبعدها للأسف الشديد أصبح هذا الشخص غريب عليك. الشخص هذا بدي غريب عليك، اللي كنت تحكي له في كل شيء، واليوم ما عادش تعرف حتى شن صاير في حياته. موضوع هذا يا النقطة هذه بالذات، النقطة هذه بالذات ما فيش حد مش عايشها، وأنا أولهم. بعد ما يولي الإنسان هذا غريب عليك، أو بالأحرى حتى لو ما كانش غريب، ولكن ما عادش في تواصل زي قبل، ما عادش تعرف عليه حتى شن صاير معاه في حياته، ما عادش عندك الجرأة أو القدرة إنك أنت تسأله شن صاير في حياتك، كيف عايش حياتك. أعتقد أصعب شعور هذا، وهذا النوع من الفقد موجع بشكل كبير جدا، وأنا متأكدة كلكم عايشينه، لأن الشخص هذا موجود، لكن وجوده في حياتك انتهى، مش بنفس الكيفية، مش بنفس التأثير، مش بنفس القرب، مش بنفس المحبة اللي كانت متواجدة. حتى لو كان بينك وبينها محبة، لكن خلاص مع الوقت تقل المحبة هذه. وهنا الإنسان لازم يسأل، علاش؟ شن درت أنا؟ شو اللي تغير؟ هل أنا ما كنتش كفاية للشخص الآخر؟ هل أنا نستاهل فعلا الشيء هذا؟ لكن مرات مش كل نهاية معناها إنك أنت إنسان سيء أو كنت إنسان سيء، ومش كل شخص يمشي معناها إنك أنت ما تستاهلش. بعض الناس يطلعوا من حياتنا لأن دورهم انتهى، دورهم في حياتك انتهى، وبعض الأبواب تتسكر لأن وراها طريق ما كانش مناسب لينا. بعض الناس لما يطلعوا من حياتنا ونحزن عليهم ونقعد ونسألوا في أنفسنا احنا ايش درنا لهم، علاش تغيروا علينا كذا وكذا، لازم نقتنعوا ان دورهم انتهى من حياتنا، سواء تعلمنا منهم شيء ايجابي سواء كان شيء سلبي، سواء كانوا درس لينا حكمة لينا، على حسب. وبعض الأبواب اللي تتسكر في وجهنا تتسكر لأن وراها طريق ما كانش مناسب لينا. وهكذا تنتهي كل علاقة اجتماعية أيا كانت نسبة التعلق، أيا كانت نسبة القرب، أيا كانت نسبة المحبة، فالدنيا كلها فانية، فما بالك ببشر، فما بالك ببشر. اي صحيح انا ما ننكرش ان في ناس فعلا ما يجيش في امكانها حد، ما يجيش في امكانها حد، وفي نفس الوقت مش حترجع زي ما كانت، مش حيجي في امكانها حد، بالمقابل مش حترجع زي ما كانت، ليهم مكانة ولكن مش بنفس المكانة، ليهم شعور ولكن مش نفس الشعور الأول، اختلف تماما. بح لما احنا نحزنوا بطبيعة الحال دائما نقولوا حنبكوا، أول حاجة حتنزل دموعنا على الإنسان هذا، على الوقت اللي كان معاه، على الذكريات اللي جمعتنا، على المواقف إلى ما ذلك. هل البكاء ضعف بالنسبة ليكم؟ في ناس قالت لي لا ضعف، وفي ناس قالت لي لا مش ضعف، هذه طبيعة من طبيعة الإنسان، وشعور زي أي شعور آخر.

فخلونا نحكو على البكاء. علاش الإنسان يتحشم إن هو يبكي؟ علاش لما نشوفه راجل يبكي نقول عليه الراجل ما يبكيش عمره ما ينزل دمعته؟ علاش لما نشوفه راجل يبكي نقوله الراجل عمره ما يبكي وما تبكيش انت راجل؟ ومين قال ان الرجولة معناها انك ما تحسش؟ من قال ان الرجولة انك انت ما تبكيش، انك انت تفقد الاحساس بشعور البكاء والضعف والحزن والفرح وإلى ما ذلك؟ من قال؟ من حدد هالشيء هذا؟ معتقداتنا، مجتمعاتنا حددت الشيء هذا، صح؟ حددت إن الرجولة إنك أنت ما تبكيش، أنت راجل ما تبكيش. لكن لازم تقتنعوا أن الإنسان مش حجر، والدمعة مش ضعف. الدمعة مرات تكون اللغة الوحيدة اللي يقدر القلب يحكي بها. يعني لو بكيت ما تعتذرش، لو دمعت عينك ما تخجلش، لو حسيت انك محتاج تبكي فابكي، فرغ طاقة اللي عندك، فرغ الدموع، فرغ الكبت اللي عندك. لكن بعد ما تبكي حاول انك انت تنوض من جديد وتوقف من جديد، لان البكاء الله سبحانه وتعالى خلانا نحسوا بالبكاء هذا وينزلوا دموعنا باش نريحوا انفسنا، يخفف من الوجع، يخفف من التعب، الروح يعبر علينا. لكن الاستسلام هو اللي يكسرك. البكاء يخفف عليك، لكن الاستسلام هو اللي يكسرك. به ربط الموضوع بالآتي، قلنا الحزن والإيمان، شن علاقة الحزن بضعف الإيمان؟ ليش نربطه في الحزن بالإيمان؟ وهنا نبقى نوقف وقفة مهمة جدا، وهذه من أهم الفقرات اليوم. في ناس لما تحزن تقول ممكن إيماني ضعيف، ممكن إيماني بربي ضعيف. لا أبدا أبدا، الحزن في حد ذاته مش دليل على ضعف الإيمان. الحزن في حد ذاته مش دليل على ضعف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم حزن، يعقوب عليه السلام حزن على يوسف عليه السلام، الأنبياء حزنوا. هذا دليل إن مش ضعف إيمان. شفتوا كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم حزن في موت من سيدة عائشة، سيدة خديجة رضي الله عنها. يعقوب عليه السلام حزن على يوسف، فقدانه ليوسف عليه السلام. بهي شن دليلك يا ملاك؟ من القرآن، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فهو كظيم. بح شوفوا هنا الآية، حتى النبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى حزن. لكن الفرق وين؟ الفرق إن الحزن ما خلاش يفقد الأمل بالله سبحانه وتعالى. يعقوب عليه السلام حزن على ابنه يوسف عليه السلام، ولكن كان أمله بالله سبحانه وتعالى كبير، ما فقدش أمله بالله. ولهذا قال
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شفت ولا؟ يعني نشكي حزني ألمي أوجاعي فقدي إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عالم بذات الصدور. يا سلام، مش قال أنا ما نحزنش، قال أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني يحكي لله سبحانه وتعالى. ما قالش يا ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، شكي همه وحزنه لله. فأنت لما بتقول ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، يا ربي أنا مش فاهم الحكمة وين، يا ربي قويني، هذه كلها أدعية تقربك من الله سبحانه وتعالى في وقت الحزن. ومرات أقرب دعاء للقلب يكون أبسط دعاء، ألا وهو يا رب ساعدني، يا رب ساعدني، يا رب كون معاي، يا رب قويني، يا رب أنا تعبت قويني. هذه الأدعية بسيطة جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى حيقويك، حيخفف عليك، لأنك شني وكلت أمرك وحزنك إلى الله سبحانه وتعالى. باهي لما احنا نحزنوا في الأساس، وين حتى لما احنا نحزنوا بطبيعة الإنسان لما يحزن ويحس بالحزن وبدرجات الحزن القصوى، شن بيدير الإنسان؟ أول حاجة بيديرها إنه هو يكون شخص انطوائي ويبتعد على الناس بصفة عامة، إنسان قريب أو كان بعيد. لما نحزنه نبتعده على الناس. في ناس لما تحزن تحب العزلة، وهذا الشيء ممكن يصير، وهذا الشيء في كثير الأحيان يصير معنا كلنا. لكن لازم نفرقه بين أنك أنت تاخذ وقت لنفسك وبين أنك تقطع كل الناس. مرات الإنسان يقول ما نبيش حد في حياتي، ما نبيش أي حد يعرف، لكن في الحقيقة هو محتاج حد يقول لا أنا معاك، أنا واقف معاك، ويطبطب عليه، يفهم، محتاج كلمة، محتاج شخص إنه يسمعه من غير ما يحكم عليه. ولهذا لو تعرف أنت شخص ساكت هالأيام، وشخص صاير معاه شيء معين، وعنده وجع معين، فاقد شخص سواء كان حي الشخص هذا أو ميت، ما تقولش لا خليه بروحه وهو يرتاح، أو خليه بروحه باش يهدى. حاول أنك أنت تبعث له أو تتصل به، قول له مثلا شن أخبارك، طمني عليك، طمني على صحتك، لو تبي تحكي أنا موجود نسمع لك. ممكن الرسالة هذه تكون بالنسبة ليك بسيطة، بس بالنسبة لشخص إنسان متوجع تكون طوق نجاة وتطلع من الحزن اللي فيه. لهذا ما تبخلوش على بعض أنكم توقفوا مع بعض في حالة الحزن. أصعب حزن أنك أنت تحزن بروحك، أصعب شيء أنك أنت تحزن بروحك. تعرفوا شن أصعب حاجة؟ أنك تكون وسط الناس وفي زحمة الناس لكن حاسس أنك بروحك، تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، صح؟ تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ومرات تكون حتى في زحمة أنت وسط أهلك وسط أحبابك وسط ناسك، لكن للأسف أنت مش قادر تحكي، مش قادر تفضفض، تساير وخلاص. مرات تكون وسط أصحابك وأغلى الناس في حياتك، لكن للأسف ولا واحد فيهم فاهمك، تضحك معاهم، تبصر معاهم، وبعدها لما تروح
ترجع لنفس الفراغ، ترجع لنفس الدائرة. وهنا لازم نقوله لكل شخص يحس بالشيء هذا ويعيش نفس التجربة ونفس الإحساس، إنه يكون في وسط الناس بين أهله وأصحابه وأحبابه ومفيش حد فاهمه وما يقدرش يتكلم، ما تحكمش على نفسك إنك غريب أو ما تستهلش أبدا. مرات إحنا مش محتاجين ناس هلبة في حياتنا، محتاجين شخص واحد فقط يكون صادق معانا، شخص واحد فقط يكون قلبه علينا، شخص واحد فقط يطبطب علينا ويسمعنا، شخص ما يقللش من وجعنا، ما يقولش لا والله انت مكبر الموضوع او انت عاطي الموضوع اكبر من حجمه، او عادي كنا مرينا بها تو انت بروحك تتمر بها، او مش عارف شني، او الكلام على اساس انه هو مواساة ولكن بالغلط. عمرك ما تقلل من وجع غيرك، عمرك ما تقلل من وجع غيرك، لان اللي حاط يده في المية مثل اللي حاط يده في النار، تختلف تماما. اصعب شيء ونمارسه فيه بعض الناس، وأنا شخصياً نمارس فيه الشيء هذا، الحزن اللي يكون وراء ضحكة. في نوع من الناس خطير جداً، اللي ديما يضحك، ديما يضحك، ديما يبصر على الناس، ديما يقول الدنيا بسيطة، الدنيا ما تستهلش، ويضحك ويساير في هذا ويساير في هذاك، ويسمع لي هذا ويسمع لي هذاك. وللأسف الحزن اللي في قلبه واللي في خاطره يخلي فيه وراء الضحكة. وفي ناس يوصلوا حتى لمرحلة هستيريا من الضحك، ما فيش حاجة تضحك بس هم يضحكوا، مش لأن نقول احنا فقد عقله، لا، لأن للأسف الحزن قاعد يمثل فيه بضحكة معين، أو يمثل فيه بعبارات معين. لكن لما يقعد بروحه للأسف أول حاجة يديرها ينهار. الشخص هذا لما يضحك هلبة ويصير له استيري الضحك وهو حزين، أول حاجة حينهار، شدة الانهيار حتكون عالية جداً. فما تستهينش بالشخص اللي يضحك هلبة، عمرك ما تستهين بشخص عنده هستيريا الضحك. يمكن الضحكة هذه تكون دفاع، يمكن تكون محاولة للهروب من وجع كبير. لهذا لازم تكونوا رحيمين بالناس، ما تحكمش على الناس، وانت ما تعرفش شن الشخص اللي قدامك اللي قاعد يمر بيه، ما تعرفش شن الحرب اللي يخوضها في صمته وفي سكوته. ممكن كلمة منك حترفعه، وممكن كلمة منك أخرى تكسره وتزيده على ما بيه. الضحكة اللي تكون هستيريا الضحك، عندهم ناس هستيريا الضحك في الحزن، تكون دفاع، يدافعوا، ما يحبوش يشوفوا حد يشوفهم مكسور، او يحاولوا ان يهربوا من الواقع، يهربوا من وجع كبير هلبة. لهذا احنا كناس ومحيطين بيهم لازم نكونوا رحيمين بيهم، وما نعرفوش ان اللي قاعدين يمروا بيه مرات ان مرات في حروب مخفية، حروب مش لازم حد يحكي لك ان انا والله عندي حرب قاعد نخوض فيها وعندي مشاكل وعندي كذا، مش ضروري، ان كنا نمر بالاشياء هذه. بس ما تحكمش على الانسان لما يبدا يضحك، عنده سير الضحك معناه هو فاقد الاهليه ده. فممكن كلمه منك انت ترفع من معنوياته، كلمه منك تخليه انه هو يكسر الحاجز معاك ويحكي لك ويفضفض لك وانت تساعده. به لما انت بتساعده هنا الوقت، هل هو يشفي في كل شيء؟
هل الوقت كفيل؟